0: من علو شجرة قريبة مني خبط بجناحيه خبطة واحدة ثم اختفى في لجة الماء. كل الطيور أثناء لعبها مع الماء عادة ما تخبط بأجنحتها الوارفة وبسيقانها الرفيعة بإيقاع متدرج مثل هبوط الطائرة، ثم تعاود الطيران، إلا ذلك الطائر الذي غاب في عمق البحيرة إلى الأبد. فجأة وجدت نفسي، الحق أقول لكم، كمن يجد نفسه أمام سؤال فلسفي كبير استعصت الإجابة عليه. لماذا هذا الطائر بالذات دون غيره من طيور البحيرة؟ لم يطر ثانية، لم يخرج من الماء ولم يغرق أيضا، لأنني ظللت أبحث عنه إلى ما بعد المغيب كما بحثت عنه في صبيحة اليوم التالي في صفاء البحيرة. وبالمناسبة ظل هاجسي طوال الليل ولم أعثر عليه البتة. أحسست ذلك المساء بعد أن يئست من العثور على طائر الغرق وقد لبست البحيرة وما حولها لباس الليل، أن الشجرة التي سقط من علوها الطائر تنظر إلي تلك النظرة العاتبة رغم الحلكة، فبدت لي أماً والطائر طفلاً تاه في الزحام. فتضاعف إحساسي إحساس من يفقد عزيزاً، وبدأت معها رحلة كتابة قصيدة، رحلة ابتدأت من نفضة للروح إثر خبطة مدوية لطائر في الماء، وامتدت في الحاضر والماضي والمستقبل الشخصي، وانسالت معها ومن ذلك الجرح الغائر الذي خلفه الطائر تأملات وذكريات ذات مساء بعيد بجانب بحيرة في بلاد بعيدة ذهبت إليها لتهدأ روحي بعد أن اعتلت في البلاد ومن العباد، وإذ بها تختض لغياب طائر. مجرد عصفور لا أكثر. لقد علمني ذلك الطائر العابر شيئا عن فن الإلهام الشعري، شيئا بسيطا لكنه عميق عمق غرقه. إن للشعر منابع شتى، ليس الإنسان وحده منبعها فحسب، ثمة كائنات حية وجامدة من حولنا لا تعد ولا تحصى، نادرا ما نلتفت إليها تلهم الشعر، بل وليس مبالغة في القول، وتكتبه أيضا بماء القلب. فشكرا لذلك العصفور الذي كتب قصيدة لوحة طبيعية في العام 2004 بغرب استراليا. لوحة طبيعية. استرح إلى البحيرة داعب الأوز ذا الخطوط الكثبانية، عانق نظرة الشجرة التي أسقطت طائر الغرق. الطبيعة بكر أحيانا بالهندسة وسادة لعين الحلم، السماء انعكاس لصفاء البحيرة، أنجمها عرف الطيور رقراقة بمجد الأشجار في صلاة المغيب.
1: وللقصيدة بقية في مجموعة الشاعر المعنونة باسم عبد يغوث يعود إلى المرعى. وقد تحدث قبلها عن الإلهام الشعري الذي سنحت به أستراليا عندما كان في سفر إليها.
2: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: عين أخرى.

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به. سبحان

0: اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: مستمعينا عبر إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
3: إلى جانب إسهامهم الحضاري في مجال التجارة العالمية، فإنهم أسدوا للإسلام وحضارته أجل الخدمات، وضربوا أروع المثل لأهالي البلاد الذين كانوا يتعاملون معهم تجارياً. فبفضل معاملاتهم السمحة وتمسكهم بمبادئ الإسلام الحنيف، تمكنوا من كسب قلوب من كانوا يتعاملون معهم، واجتذبوهم إلى اعتناق الإسلام طواعية. فلم يلبث أن انتشر بفضلهم بين شعوب جنوب شرق آسيا والصين وشرق إفريقيا. وعندما نقل العباسيون عاصمة الخلافة الإسلامية من دمشق إلى بغداد، أثر ذلك على النشاط البحري بشكل إيجابي، ووصلت البحرية العمانية إلى ذروة قوتها في عهد الخليفة هارون الرشيد، حيث وجدت عمان نفسها على مفترق الطرق البحرية بين الصين والهند شرقا، والعراق في الشمال الشرقي، والبحر الأحمر وشرق إفريقيا في الجنوب الغربي. وكانت الطريق بين كانتون الصينية وبغداد من أطول الطرق البحرية في القرون الوسطى. وقد ساعد نفوذ كل من الدولة الإسلامية الموحدة وإمبراطورية تانغ الصينية على تأمين التسهيلات اللازمة للنشاطات البحرية والتجارية. ومن أبرز التجار العمانيين الذين جابوا هذه المناطق متجهين نحو الصين، التاجر العماني أبو عبيدة عبد الله بن القاسم البسيوي، الذي وصل كانتون عام 133 هجرية واشتغل بالتجارة هناك، ثم عاد إلى بلده. وقد اشتهر هذا التاجر العماني في الوسط الصيني بأخلاقه وصفاته الحسنة، والتي جعلت إمبراطور أسرة سونغ يعينه ضابطا للهجرة في الصين. فهذه الأخلاق العالية من شأنها أن تؤثر في كل الذين تعاملوا مع هذا التاجر العماني، سواء في المدن التي مر بها أثناء توجهه إلى الصين، أو في مدن الصين ذاتها، وفي مقدمتها المدن المحيطة بميناء كانتون. وبرز في السياق نفسه التاجر العماني النضر ابن ميمون، الذي كانت له عدة رحلات إلى الصين، وكان من أبرز التجار الدعاة. فلا بد أن تكون لهذا الأخير مساهمة في نشر الدين الإسلامي في جنوب شرقي آسيا إبان عبوره به. وفي القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي، اشتهر التاجر والبحارة العماني محمد بن بلشاد بن حرام، الذي كان يقود سفينته إلى جزيرة سومطرة عبر سواحل شرق وغرب الهند، ثم يكر بها راجعا إلى ميناء ريسوت على الساحل العماني الجنوبي. وفي أواخر العصر الإسلامي الوسيط نهاية القرن الخامس عشر الميلادي، برز على الساحة الملاحية العمانية الملاح الشهير أحمد بن ماجد الذي وضع أهم وثيقة في علم البحار، وهي كتابه المعنون بالفوائد في أصول البحر والقواعد. في هذه الحلقة نتعرف على عدد من التجار العمانيين الذين اشتهروا في تلك المناطق، حيث يعرفنا عليهم الباحث في التاريخ العماني.

ميزة كبيرة وهو وقوعها على منتصف الطريق أو على مدخل الخليج العربي. في هذه الفترة ظهر هناك مجموعة من الملاحين التجار العمانيين الذين اشتهروا بقيادتهم لأساطيل بحرية كبيرة، وأيضا في نفس الوقت كانوا دعاة للإسلام. فمن أشهر أولئك التجار هو أبو عبيدة عبد الله بن القاسم الذي ينتمي إلى بسيا في ولاية بهلة حاليا، حتى فسمي بالبسيوي، الذي وصل إلى الصين في عام 133 هجري، وكان قيل كأنه كان سفير أو مبعوث من الإمام الجرندة بن مسعود الذي كان إماما في عمان في تلك الفترة، مبعوثا إلى حاكم الصين أو إلى إمبراطور الصين لتوطيد العلاقات التجارية وأيضا علاقات السياسية فيما بين الدولتين. فكان يشتري الكثير من الأخشاب ويشتري خاصة العود، وكانت له قصة في شرائه للعود من التجار الصينيين. هذه القصة تدل على الأمانة التجارية والأمانة التي كان يتحلى بها التجار العمانيين في التعامل مع تجار الشرق، وهذه المعاملة أسهمت في وصول أو في انتشار الإسلام، حيث انتشر الإسلام هناك بالقدوة وانتشر بالمعاملة، وكان ذلك فضلا كبير لأهل عمان أنهم يسهموا في نشر الإسلام والحضارة الإسلامية بكل مفرداتها في بلاد الهند ومنطقة جنوب شرق آسيا والصين. وأيضا أبو عبيدة إلى اليوم يوجد له في ميناء كانتون في الصين، يوجد له هناك أثرا مهما وهو مسجد أبو عبيدة الذي أعيد بناءه على نفقة الحكومة العمانية وافتتح عام 2009 ميلادي، حيث كان أبو عبيدة قد بنى مسجدا هناك، وذلك المسجد كان عبارة عن مركزا دعويا أسهم في انتشار الإسلام في منطقة كانتون وغيرها من مناطق أو موانئ الصين. أيضا أبو عبيدة عبد الله بن القاسم كان ملاحا مشهورا، ووصل إلى البصرة ووصل إلى موانئ الهند وجنوب شرق آسيا، وكان يعد من أوائل التجار العمانيين أو التجار المسلمين عامة الذين وصلوا إلى بلاد الصين بهذا الحجم الكبير من التجارة والتبادل التجاري مع التجار الصينيين وغيرهم في الموانئ التي يمر عليها ذلك الأسطول التجاري. وقد عاش أبو عبيدة عاصر أبو عبيدة فترة أسرة تانغ التي كانت تحكم الصين في تلك الفترة، والتي انتهى حكمها في عام تقريبا 260 هجري. ومن الشخصيات الكبيرة التي عرفت في الصين في العصور الإسلامية أيضا الشيخ عبد الله الصحاري، وهذا هذا الشيخ أو هذا الملاح والتاجر الذي كان ينطلق من صحار إلى ميناء كانتون في الصين، كان ينطلق بأسطول تجاري كبير، وقيل بأنه كان مندوبا رسميا عن صحار حسب وثائق صينية، وورد اسمه أيضا في أروقة البلاطة الإمبراطوري الصيني باسمه بيكين ياتيو، سمي بيكين ياتيو هذا التاجر. وقد عاش في الصين أو في ميناء كانتون عشرات السنين، حيث كان تولى رئاسة حي الأجانب في كانتون. إذا بلغت يعني منزلته الكبيرة عند الإمبراطور الصيني أن عينه رئيسا للأحياء العربية أو الأحياء الأجنبية بشكل عام، التجار الأجانب في كانتون، حيث كان لهم هؤلاء التجار لهم يعني مناطق سكنة خاصة. كان الشيخ عبد الله الصحاري العماني كان رئيسا لذلك الحي. وإمبراطور الصين في تلك الفترة وهو من أسرة سونغ أعجب فيه وعينه ضابطا للهجرة أيضا. ومن خلال كتب السجل المختصر الصيني الذي كتبه أحد الأدباء الصينيين في عصر أسرة سونغ

قال بأن الشيخ عبد الله الصحاري قضى في مدينة قوانتشو عشرات السنين، وكانت له ممتلكات وافرة حتى بلغ قيمتها عدة ملايين من المين، وهي عملة صينية كانت في تلك الفترة. وبذلك يعني يشير أيضا ذلك الكاتب إلى حجم التجارة والثراء الذي كان لدى الشيخ عبد الله الصحاري، كما أنه أي عبد الله الشيخ عبد الله الصحاري أصبح عميدا للتجار العرب والأجانب في مدينة كانتون، وهذه أيضا درجة كبيرة من حظى بها هذا التاجر، إذ يعد من أثرياء كانتون في تلك الفترة. وعندما أراد أن يعود إلى صحار ذهب إلى إمبراطور الصين لموادعته، فهو كان يقيم في شمال الصين بينما ميناء كانتون كان في جنوب الصين، فذهب إلى الإمبراطور الصيني وسلمه مجموع من الهدايا، وفي هذه الأثناء لقبه إمبراطور الصيني بجنرال الأخلاق الطيبة. إذن إمبراطور الصيني لقب الشيخ عبد الله الصحاري بجنرال الأخلاق الطيبة، وهذا لقب يعني لقب كبير ما يتعرف عليه اليوم من ان هناك تكريم من احيانا يحصل تكريم لشخصيه من الشخصيات باوسمه معينه، هذا يعد ايضا من الاوسمه العاليه في براءه الامبراطور الصيني. في مطلع العصور الحديثه ايضا كان للتجار العمانيين دور ريادي ودور واصلوا ذلك الدور الذي كان في العصور الإسلامية الأولى في نشر الإسلام ونشر الحضارة الإسلامية في منطقة جنوب شرق آسيا خاصة. نذكر منهم الملاح أو الداعية العماني عبد العزيز الملكاوي، نسبة إلى إقامته إلى المكان إقامته وهو ملقى، فسمي الملقاوي أو الملكاوي، وهو يسمى أيضا عبد العزيز العماني، وهو أحد الدعاة المشهورين في تلك المنطقة، وقد توجد رواية شفهية في ملقة عن هذا الداعية العماني الذي كان أيضا تاجرا وعاش في طول فترة حياته في ملقة. كان يقال أنه عاش في سومطرة ثم انتقل إلى ملقة في فترة ظهور سلطنة ملقة، وكان له دور كبير في نشر الإسلام في سلطنة ملقة الإسلامية في منطقة الملايو. هذا الداعية والتاجر العماني هو عبد العزيز الملكاوي، أصبح هناك اليوم له مركز دعوي إلى اليوم، يعني ذلك المركز بقى أثره إلى اليوم شاهدا على ذلك العمل الذي خلده التاريخ. العمل الدعوي كان هناك مركزا دعويا لنشر الإسلام ومسجدا، حيث مارس الشيخ الداعية التاجر عبد العزيز العماني الملكاوي مارس الدعوة إلى الإسلام، وأصبح مركزه الذي بناه في ملقة أحد المراكز الإسلامية المهمة التي أسهمت في نشر الإسلام بشكل كبير ونشر اللغة العربية. وهناك من الدعاة الماليزيين اليوم من يتحدث عن هذه الشخصية ومآثرها الكبيرة، وأيضا لا زال في هناك له أثر في متحف ملقة، حيث له ذكر بأن عبد العزيز العماني كان قد أسهم في بناء مركزا دعويا في ملقة، وأسهم في انتشار الإسلام في أيضا في الملايو بشكل عام. وهذه هذه النصوص أو هذه المآثر التي خلدها التاريخ كدليل وشاهد على حجم العلاقة والجهد الذي بذله أهل عمان في العمل الحضاري بشكل عام ونشر الحضارة الإسلامية بشكل خاص في مختلف المناطق خاصة السواحل الآسيوية، حيث كانوا قد نشروا الإسلام بالسماحة والتعايش السلمي والأخوة والإنسانية، وكانوا يتصفوا بقيم الأمانة والإخلاص والصدق. كل هذه العوامل أسهمت في قبولهم لدى الآخر الذي تقبلهم بقبول حسن، وكان لعمق الحضاري العماني كان له أثر في ذلك، حيث كان أهل عمان أصحاب حضارة قديمة.

0: كانت هذه الحضارة سببا من أسباب قدرة العماني على التواصل مع الآخر، ولديه القدرة في التعامل المعاملة الحسنة مع غيره من الشعوب.
1: العمانيون والبحر.

0: مستمعين الكرام، بصورة عامة فإن المدن التي ظهر فيها الإسلام بصورة واضحة في العصور الإسلامية في منطقة جنوب شرقي آسيا كثيرة، تدل على الدور الملموس للتجار والنواخذة والملاحين العرب، ومن بينهم العمانيون. كونها واقعة على السواحل البحرية وطرق الملاحة التي كانوا يسلكونها كمواني كالابار، ملقة، وجزيرة سومطرة التي ظهرت بها في الشمال الغربي. ومن المدن التي ظهر فيها الإسلام أيضا جزيرة جاوة، كما انتشر الإسلام في باقي جزر إندونيسيا الأخرى من بينها بورنيو. كذلك عم الإسلام أرجاء جزيرة سيليبس، ودخل الإسلام إلى الأراضي الفلبينية خاصة في جزيرة ميندناو.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: صحتنا.
4: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
5: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
6: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
3: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية، ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
7: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
8: لكن لما يبذل مجهود يحس بالعرابة.
9: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
3: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في الساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
10: على امتداد أفق صباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من السابعة والنصف وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.
2: محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى

0: الرابعة مساء، محطات. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
2: ميناء السفن.
0: مجال. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
2: مجال.
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يستعرض تاريخ عمان القديم، تاريخ مجان العريق بكثير من المنجزات وكثير من الأعمال وكثير أيضا من الاكتشافات التي تعد من أهم الاكتشافات على مستوى المنطقة، وقد تكون من أهم الاكتشافات على المستوى العالم. أقدم أبجدية من الحروف الأبجدية في الجزيرة العربية وفي العالم قد تكون اكتشفت في عمان منذ 2200 قبل الميلاد، وهذا المنجز التاريخي الكبير جدا قد يكون من أهم المنجزات البشرية التي حققها الإنسان منذ بداية ظهوره حتى الآن، والتي من خلالها تأسست الأبجدية على مستوى يعني المنطقة بالكامل، وظهرت طبعا الحروف بعدها، الحروف الكتابة سواء كانت يعني حروف الكتابة في الجزيرة العربية أو حروف الكتابة في الشام وغيرها. ومن هذه الأبجدية أيضا تأسست الأبجدية اللاتينية، الحروف اللاتينية، ومنها اللغات الأوروبية وغيرها. وطبعا هذه من المنجزات الكبيرة والعظيمة للإنسان العماني العريق الذي ما فتئ منذ آلاف السنين، وهو يحقق العديد من المنجزات والعديد من الاكتشافات والعديد من الأعمال التي كانت في وقتها ولا زالت حتى اليوم لمن يدقق فيها يجدها من الإنجازات المتميزة. أحبتي الكرام، اليوم نواصل حديثنا طبعا في مجالات متنوعة. كنا تحدثنا في الحلقات السابقة عن أعمال مختلفة ونشاطات مختلفة للإنسان المجاني، وكنا تحدثنا عن التجارة وعن الزراعة وعن السياسة وعن الملاحة وعن الجوانب العسكرية وعن صناعة السفن وغيرها كثير. واليوم نواصل حديثنا لكن نتحدث فقط عن أهم المعثورات واللقى التي وجدت في مجان والتي قد يعني تكون لها أهمية خاصة. طبعا المعثورات كثيرة جدا وجمعت من قبل وزارة التراث والسياحة في كتاب للقى اسمه المقتنيات الأثرية، وحاولنا في هذا اللقاء بإذن الله تعالى أن نلخص بعض هذه اللقى، وهي لقى كثيرة وكثير منها ما زال موجود ومحتفظ به في وزارة التراث والسياحة. نذكر من هذه اللقى والآثار أدوات من حجر الصوان. طبعا حجر الصوان

هي طبعا أحجار. كان الإنسان في البداية بدأ عمله من خلال طبعا الأحجار، وطبعا سمي العصر الحجري، وامتد العصر الحجري حتى الألف الخامس قبل الميلاد. بعد العصر الحجري بدأ العصر النحاسي، اللي هو استمر أيضا في الفترة يعني انتقالية بين العصر الحجري والعصر البرونزي. في الألف الرابع قبل الميلاد سمي بالعصر النحاسي، بعدها من 3200 تقريبا قبل الميلاد وحتى 1300 قبل الميلاد سمي العصر البرونزي، لأن ظهرت فيه منتجات برونزية. بعد ذلك سمي بعد 1300 قبل الميلاد وحتى 600 ميلادية سمي بالعصر الحديدي. والعصر الحديدي طبعا انقسم إلى فترتين أيضا، 1300 إلى 1100 قبل الميلاد سمي بالعصر الحديدي الأول، ومن 1100 قبل الميلاد حتى 600 بعد الميلاد سمي بالعصر الحديدي الثاني. وطبعا هناك تفاصيل كثير بالنسبة للعصور ومسمياتها في عمان مجان وفي الجزيرة العربية بشكل عام. الأدوات من الحجر الصوان متعددة الاستخدامات، وجدت في الدقم ووجدت يعني بين الدقم وصلالة بير خسفة المكان يسمى في الألف الثامن قبل الميلاد، يعني لها 10,000 سنة هذه الأدوات التي عثر عليها بين الدقم وصلالة. وأيضا من ضمن المعثورات أيضا رأس حربة من الصوان في بئر خسفة أيضا بين الدقم وصلالة في الألف الثامن قبل الميلاد، يعني هذه الآثار التي عثر عليها لها 10,000 سنة من الآن. أيضا أدوات من الحجر الصوان متعددة الاستخدامات في رمال الشرقية عثر عليها أيضا، وهي تؤرخ للألف السابع قبل الميلاد أي 9,000 سنة من الآن. أيضا في رؤوس سهام، رؤوس للسهام من الحجر، من حجر الصوان أيضا عثر عليها في السويح جعلان بني بو علي، تؤرخ للألف السادس قبل الميلاد. أساور من الأصداف، طبعا الآثار القديمة اللي هي قبل الألف الرابع قبل الميلاد معظمها تكون من الأصداف أو من الحجر. وطبعا الأصداف وجد أنها يعني استخدمت في مجان قد تكون من الألف السابع قبل الميلاد، وطبعا كثرت في الألف السادس والألف الخامس قبل الميلاد. استخدام الصدف بشكل مكثف خاصة في المناطق الساحلية، يستخدم أيضا لصنع أدوات الزينة، ويستخدم أيضا في صنع صنارات الصيد وأدوات الصيد. إذن رؤوس سهام من حجر الصوان في السويح أرخت للألف السادس قبل الميلاد. أساور مصنوعة من الأصداف أيضا في رأس الحمرة وتعود للألف الرابع قبل الميلاد. معظم الآثار اللي وجدت في رأس الحمرة والدراسات وجدت يعني تعود للألف الرابع قبل الميلاد، وهي من أهم المواقع الأثرية أيضا في عمان، مهمة جدا، بالإضافة طبعا إلى موقع رأس الجنز الذي يعتبر من أهم المواقع الساحلية على المستوى العالمي، من أهم المواقع لدراسة المناطق الساحلية على المستوى العالمي، وهو رأس الجنز بالذات، وطبعا رأس الحد مكملة له، لكن معظم المعثورات وجدت في رأس الجنز أكثر من رأس الحد. أيضا من ضمن المعثورات اللي عثر عليها أيضا أقراط أذن مصنوعة من الحجر الصابوني في موقع رأس الحمراء الألف الرابع قبل الميلاد. أدوات زينة صنعت من الحجر الصابوني عثر عليها أيضا في موقع رأس الحمراء. يعني أشرنا أن معظم الآثار اللي عثر يعني معظم المعثورات اللي وجدت في رأس الحمراء تعود للألف الرابع قبل الميلاد، وبالذات الفترة 3400 قبل الميلاد. طبعا آثار كثيرة جدا في عمان وآثار متنوعة وآثار جميلة. نختمها بعقد من اللؤلؤ في موقع رأس الحمراء بولاية بوشر يعود للألف الرابع قبل الميلاد، يعني عقد من اللؤلؤ يعني صنع من اللؤلؤ من 6,000 سنة تتزين به نساء مجان. وطبعا كانت عقود اللؤلؤ، عقود العقيق، عقود

0: عود الذهب كانت منتشرة في مجان المناطق الساحلية، وكانت تتزين بها نساء مجان، وكانت نساء مجان تمشط رأسها بمشط جلب لها من وادي السند من الهند، صنع من العاج. طبعا كثير من يعني المعثورات ومن اللقى ومن الآثار المهمة التي وجدت في مواقع كثيرة من مجان نواصل الحديث عنها بإذن الله تعالى في اللقاء القادم. شكرا أحبتي الكرام في كل مكان على حسن الاستماع، وإلى اللقاء بكم قريبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجان تاريخ طويل وعريض، منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

موشحات موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفا بشعرائها بشعرائها. موشحات موشحات، يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، وفيها نقرأ مختارات من موشحات الشاعر العماني عبد الله بن علي الخليلي. جاء عنه في الموسوعة الحرة: يعد الشاعر العماني الكبير عبد الله بن علي الخليلي شيخ القصيدة العمانية في النصف الثاني من القرن العشرين، قد كان شعره ينم عن تمكن في سبك الألفاظ وتصوير المعاني، حتى أنه سمي بأمير البيان، ولا إطراء ولا مجاملة في ذلك، فالمتتبع لشعره سيراها حقيقة جلية أمام ناظريه. وليس الشعر النتاج الأدبي الوحيد له، فقد كتب مقامات وقصصا تبين الطبقة المتقدمة التي وصل إليها عطاؤه الأدبي الغزير. وكما قال الأديب العماني أحمد الفلاحي فيه: لو ظهر أمثال هؤلاء في دمشق أو القاهرة أو بيروت لكانوا ملأوا الدنيا العربية. نقرأ من موشحات الشيخ عبد الله الخليلي هذه المختارات: معاهد الحب. يا ليالي بهاتيك الغضون بين من أهوى من حديد فثنيات الضعون، موقف النجوى فقرين الملتقى حيث الشجون تجمع الأهوى حول ترجيع الحمام، وليالي في هديف سلفت ذهبياتي إذ على الشاري نفوس تلفت عبقرياتي، ومن الرفعة بيض أشرفت لؤلؤياتي مثل بيضات النعام. يا ليالينا سلاما كالنسيم في مغانينا، وتهان لبست ثوب النعيم في روابينا، وتحيات كهمسات النديم عن تلاقينا تحت أفياء البشام، وخيال من حبيب حائر تاه في الحلال، ووصال مثل حسو الطائر نغبة الإبلال، ولقاء كالنسيم العابر في غصون الضال في ليلات التمام، بين تغريد ولحن وغنى وصدى شادي، وحبيبين كأن قد أمنا نغمة الحادي، وأليفين استجابا للهنا بين أعوادي تحت آماق الغمام، مغرمين التقيا فاجتمعا في ظلال الآس، فنيا شوقا وذابا جزعا خيفة الحراس، نسيا دهرهما فاندفعا تحت حكم الكاس لا يخافان الملام، هينمات تحت أشجار الكروم في وقعها همس، ورياض اللهو في ضوء النجوم ما بها نحس، وأغاريد الهنا رغم الهموم كلها أنس حول عطري اللثام. أيها الساقي على تلك الظلال دون إشفاقي، أدر الكأس على لحن الجمال بين عشاقي، إن خمر الحب للصب حلال أيها الساقي على وحي الغرام. يا ليلات الهنا بين الثلوج كاغتباق الراح، وأهازيج الحدى بين الحدوج مرزم سحاح، وأغاريد الرضا بين المروج بلبل صداح بات يذكيه الهيام. يا زمان الأنس والدهر غلام آه ما أحلاك، كم رشفنا منك ما تحت اللثام وتهنيناك، وشربناك كؤوسا من مدام ثم غنيناك صوت ألحان الكرام. يا زمان الوصل كالروض النضير كالبساتين، كالصبا كاللطف كالورد الأمير في الرياحين، كالسنا كالشمس كالبدر المنير كالعناوين فوق أسطار السلام، إذ لياليك كأنفاس الصبا في تهانيها، وإذا الصبح كأزهار الربا حول جانيها، وإذا الصبح كأزهار الربا حول جانيها، وإذا الساعات صب واصطبا في تهاديها، نفحها مسك الختام. ويقول الشيخ عبد الله الخليلي أيضا في موشحة أخرى من موشحاته: يا ابنة اليم علاك المرح، وتعالاك الشباب المرح، وسرى بين بنيك الفرح، أنت لوح اللطف بل روح الهنا، أنت إن تشكر يد من محسني فاهنئي شكر البلاغ الحسن، كم مخرت البحر بين السفن وترى ميت على لج المنى، هون السير قليلا واعبري ضفة الشاطئ بين الأبحر، واستثير الأنس فوق النهر بين عالي الدوح أو عالي البناء، يا ابنة اليم قفي بين القصور وقفة الناظر في رمز السطور، ودعينا نستمع رجع الطيور ونودعك بألحان الثنا، أنزلينا بسلام آمنين نلعب الدور بجنب اللاعبين، في رياض أمنت جور السنين بين تغريد ولحن وغناء، بين أنغام الحسان الراقصات، بين أغصان القدود المائسات، بين أضواء الثنايا الباسمات، بين تقبيل الضبا بين القنا، بين أنفاس الصبا قبل الصباح، بين خد الورد أو ثغر الإقاح، بين غصن البان إذ يشكو الوشاح، بين لمس الحسن أو مس العنا، بين غصن الآس في الروض النضير، بين زاه الطلع في العذب النمير، بين سجع الورق من فوق الغدير، بين قبلات الهنا غب الضنا، بين أقداح التهاني والصفا، بين أقداح الأماني والوفا، بين غمزات التداني في الخفا، بين ألقاب التراضي والكنى. كانت تلك مختارات من موشحات الشاعر عبد الله بن علي الخليلي.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

0: صباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي.
3: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي.
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران.
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي.
6: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
7: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
6: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في 1:00 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 مترا بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هيرتز.

أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يبحث خلال اتصال هاتفي مع أخيه ملك الأردن تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وخفض التصعيد. سلطنة عمان تؤكد في الاجتماع الوزاري للأسيان بالفلبين على موقفها الثابت بضرورة بقاء الممرات المائية الحيوية مفتوحة ومتاحة للملاحة. استمرار الضربات المتبادلة بين أمريكا وإيران، وطهران تعلن سقوط قتلى وجرحى جراء الضربات الأمريكية. استشهاد 4 فلسطينيين ومقتل إسرائيليين 2 وجرح آخرين جراء اشتباكات في الضفة الغربية المحتلة. عشرات القتلى والجرحى جراء هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا استهدفت العاصمة كييف ومستودعات تابعة لإحدى شركات التجارة الإلكترونية الروسية. إسبانيا تعلن حالة طوارئ في منطقة مدريد ومقاطعة أفيلا القريبة من العاصمة في عقاب خروج حرائق غابات عن السيطرة. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة، يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن التصنيف، يعني أخذنا إلى نقاشات مختلفة في عالم تصنيف الكائنات الحية، وفي الأصل كنا نتحدث عن شجرة عقر، هذا السياج الطبيعي الذي يستخدمه الأهالي للفصل بين المزروعات أو لعمل سياج للمزروعات بشكل طبيعي، ينمو مع الخريف ويعني يتشابك أكثر ويساهم في توفير يعني استدامة طبيعية لهذا السياج. تخيل يعني سياج أخضر من الأشجار ينمو، يزداد يعني تماسك ويزداد قوة مع الوقت ويتجدد دائما، لا يحتاج إلى صيانة، وفي النهاية هو أيضا شجرة محلية جميلة جدا، لها فوائد كثيرة جدا، يستخدمها المجتمعات المحلية في الكثير من التفاصيل، سواء الراتنجة الذي يخرج في مواسم الجفاف من هذه الأشجار الذي يستخدم في ممارسات علاجية شعبية كثيرة، قد يسخن ويوضع خارجيا على بعض الالتهابات والتورمات، كما استخدم تقليديا في التعامل مع آلام الأذن واللوزتين وبعض أمراض الصدر. وهذه التجارب التي يعتمد عليها المجتمعات المحلية هي تجارب ورثت بالطريقة التقليدية وبالإرث شعبي، وأتقن الإنسان إنه هذا النوع مفيد وهذا النوع ينفع للحالة الفلانية، لأنه استخدم في الكثير من الحالات المرضية ولم ينفع، لكن يفيد في التفاصيل معينة أكدت عليها التجربة. وهذا أيضا مجال واسع للبحث في النباتات الطبية في جنوب الجزيرة العربية. الذاكرة الشعبية والاستخدامات الكبيرة لهذه النباتات ستثبت مستقبلا إن لها دور مهم جدا، وهذا هو الأصل في الطب، يبدأ من الخبرة الشعبية من النباتات الشعبية، ثم يتحول إلى المختبر يثبت ويتحول إلى حقيقة لاحقا إلى حقيقة علمية. فيعني ولا يعني تعني هذه الاستخدامات التقليدية للنباتات للعلاجات الطبية إثبات أي حقيقة علمية، وإنما هو حديث تاريخي عن كيفية استخدام الإنسان للنظم البيئية في علاجه، لأنه كان الإنسان يتعالج بهذا الشكل، ولا زال إلى يومنا هذا الكثير من الناس يميلون إلى العلاج الشعبي أكثر من العلاج التقليدي، العلاج المعتمد على المستشفيات والمختبرات، وهذه فكرة خاطئة جدا، لأنه في الأصل العلاجات الطبية الحقيقية المستخدمة في المستشفيات هي أصلها كانت شعبية وانتقلت إلى المختبر وأثبتت في المختبر وأخذ منها الفائدة صافية وتم استخدامها على شكل جرعات طبية معينة، بعضها ذات فعالية كبيرة جدا وبعضها فعالية متوسطة، بعضها تقدم علاج وبعضها تقدم المسكن، فهي في الأصل علاجات شعبية تطورت ودرست وأخذ منها المفيد مباشرة دون استخدام كمية كبيرة جدا من المادة الخام التي قد يكون فيها أعراض مختلفة. لكن لا زال الهوى الشعبي دائما عند الكثير من الناس، إذا توقفت المستشفيات والدكاترة عن إعطاء البديل دائما يميلوا إلى الجانب الشعبي، لأن الجانب الشعبي ممكن أن يعطي خيارات كثيرة جدا ويعطي أمل في الكثير من القصص الطبية، لكن الجانب الطبي ما ممكن يعطي ذلك إلا بناء على حقائق مثبتة وعلى أدلة علمية معينة. لذلك هذه الشجرة، شجرة العقر، تعتبر أيضا من الأشجار الطبية المهمة جدا في جنوب الجزيرة العربية، والتي تحتاج إلى أن تدرس بشكل أكثر كثافة والتعرف بشكل أكبر على أنواعها. أيضا الأنواع الشتلات الصغيرة من هذه شجرة العقر كانت سابقا تستخدم للمضغ، لأنه فيها كمية كبيرة من الكربوهيدرات اللذيذة التي يستفيد منها المجتمع المحلي خاصة الأطفال، وهذا يؤثر يعني أنك أنت تقتلع الشتلة كاملة وهي صغيرة قد يؤثر على معدل النمو والانحدار، لكن كان الاستخدام دائما باتزان كبير وكان ما يؤثر، لأنه إذا كان تنبت 100 أو 200 أو 1000 شتلة في السنة فكان الاستخدام أقل من هذا بكثير، وهذا يساهم في عملية نمو النوع المحلي في النظم البيئية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
2: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
3: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
4: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
5: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
6: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
7: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
8: في جوهر الأحداث الثقافية،
9: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
8: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
10: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
8: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
11: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
8: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
12: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
8: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
13: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

بسم الله الرحمن الرحيم. تمام 7 صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من إذاعة سلطنة عمان ونوافيكم بأولى فتراتنا الإخبارية، أستهلها بالعناوين: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يبحث خلال اتصال هاتفي مع أخيه ملك الأردن تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وخفض التصعيد. سلطنة عمان تؤكد في الاجتماع الوزاري للآسيان بالفلبين على موقفها الثابت بضرورة بقاء الممرات المائية الحيوية مفتوحة ومتاحة للملاحة. استمرار الضربات المتبادلة بين أمريكا وإيران، وإيران تعلن سقوط قتلى وجرحى جراء الضربات الأمريكية. واستشهاد 4 فلسطينيين ومقتل إسرائيليين 2 وجرح آخرين جراء اشتباكات في الضفة الغربية المحتلة. بحث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وأخوه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية خلال اتصال هاتفي تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وخفض التصعيد بما يسهم في حماية أمن المنطقة واستقرارها وضمان سلامة الملاحة. شاركت سلطنة عمان في الاجتماع الوزاري المنعقد بمناسبة الذكرى 50 لتوقيع معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا الذي عقد أمس في العاصمة الفلبينية مانيلا. ترأس وفد سلطنة عمان معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وخلال كلمة ألقاها معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية أكد على أن الحوار المفتوح يسهم في بناء الاستقرار، وأن سلطنة عمان ستواصل دعم الحوار وتيسيره حيثما أمكن، وانطلاقا من التزامها بتسوية النزاعات بالوسائل الدبلوماسية. وفي الشأن البحري أكد معالي موقف سلطنة عمان الثابت بأن تظل الممرات المائية الحيوية ومنها مضيق هرمز مفتوحا ومتاحا للملاحة، وبمنأى عن أي تدابير من شأنها عرقلة حرية الملاحة وحركة التجارة الدولية، مشددا في الوقت ذاته على أن القانون الدولي وبصفة خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يمثل أساسا للأمن البحري، وأن احترام أحكامه يصون حرية الملاحة التي تكتسب أهمية بالغة للتجارة العالمية والأمن الغذائي وأمن الطاقة، موضحا أن الحفاظ على الممرات المائية مفتوحة وآمنة يتطلب تعاونا مسؤولا من الدول المشاطئة وسائر المستفيدين من المسارات البحرية، مستشهدا بالتعاون القائم في مضيق ملقة سنغافورة بوصفه نموذج يعزز الثقة ويرسخ المسؤولية الجماعية. التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بمعالي توم بيرنسن وزير خارجية مملكة هولندا في العاصمة الفلبينية مانيلا، وذلك في إطار مشاركة معاليه في الاجتماع الوزاري المنعقد بمناسبة الذكرى 50 لتوقيع معاهدة الصداقة والتعاون لدول آسيان. وأعرب الوزيران عن تطابق مواقف بلديهما حول أهمية حرية الملاحة ومواصلة الجهود الرامية لعودتها بصورة طبيعية وانسيابية في مضيق هرمز دون قيود أو عوائق، وذلك دعما لسلاسل الإمداد البحرية والاقتصاد العالمي، وبما يعود بالنفع لجميع دول المنطقة ويخدم مصالح جميع الشعوب. كما عبر الوزيران عن الالتزام المشترك بالحلول السياسية للقضايا عبر الحوار والوسائل السلمية والدبلوماسية، وتطرق الجانبان إلى علاقات التعاون والشراكة بين سلطنة عمان ومملكة هولندا،
وأكد حرصهما المشترك لتنميتها في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية، وخاصة مجالات الموانئ والنقل والخدمات اللوجستية والإمداد. كما تطرق معالي السيد وزير الخارجية خلال لقائه معالي إبسن بارث إيدي وزير خارجية مملكة النرويج إلى علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة، مؤكدين أهمية خفض التوتر ودعم انسياب حركة الملاحة وسلاسل الإمداد البحرية عبر مضيق هرمز. استهدفت الولايات المتحدة مواقع في أنحاء إيران، فيما لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد عسكري، مع إبقاء الباب مفتوحا أمام التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع طهران. وردت إيران بإطلاق صواريخ باتجاه قواعد أمريكية في عدد من دول المنطقة، محذرة من استهداف مواقع يستخدم بعضها في من قبل الولايات المتحدة. وأكد ترامب أنه لم يحسم بعد قرار تنفيذ هجمات واسعة جديدة، مشيرا إلى أن الخيارين العسكري والدبلوماسي لا يزالان مطروحين. وفي اليمن، أعلن أنصار الله فرض حصار بحري واستهداف ناقلتي نفط، فيما حمل ترامب إيران مسؤولية أي هجمات تنفذها الجماعة. وتواصلت الضربات الأمريكية على إيران لليلة 13، في وقت أعلنت فيه طهران سقوط قتلى وجرحى وتواعدت بالرد على القوات الأمريكية. بالتزامن، ارتفعت حدة التوتر في المنطقة مع اضطراب حركة الملاحة وارتفاع أسعار النفط، وسط مساع تقودها باكستان بدعم صيني لاستئناف المحادثات بين واشنطن وطهران. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 4 آخرون بينهم 3 بجروح حرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستعمرين خلال هجوم على بلدة تل جنوب غربي نابلس، وفق وزارة الصحة الفلسطينية. وهاجم مستعمرون منازل في البلدة قبل أن تتجدد الاعتداءات باقتحام قوات الاحتلال، ما أدى إلى إطلاق نار أسفر عن استشهاد 4 شبان وإصابة آخرين، فيما حولت البلدة إلى منطقة عسكرية مغلقة. وفي سياق متصل، حطم مستعمرون بحماية قوات الاحتلال 120 شجرة زيتون في مسافر ياطا جنوب الخليل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 9 فلسطينيين من بلدتي سالم وبيت فيوريك شرق نابلس. من جانبه، أعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار قرب بلدة تل. وفي قطاع غزة، استشهدت فلسطينية اليوم متأثرة بإصابتها في قصف جوي إسرائيلي استهدف بناية سكنية في شارع الجلاء بمدينة غزة الليلة الماضية، وفق مصادر طبية. وفي تطورات ميدانية، قصفت طائرات الاحتلال منزلا في مخيم المغازي وسط القطاع، فيما أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها بكثافة جنوب مدينة خان يونس. كما شهد قطاع غزة الليلة الماضية غارات مكثفة استهدفت مباني سكنية ومسجدا ومنشآت تجارية وخياما للنازحين، ما أسفر عن إصابات بين المدنيين ودمار في المنطقة المستهدفة. أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في واشنطن يوم الثلاثاء المقبل، فيما ينتظر الجانب الأوكراني تأكيدا رسميا لجدول الزيارة. وتأتي الزيارة في ظل مناقشات أمريكية أوكرانية بشأن مقترح لوقف إطلاق النار الجوي تمهيدا لعرضه على روسيا، ضمن جهود جديدة لإحياء محادثات السلام وإنهاء الحرب.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت موقعا قرب كييف، قالت إنه كان يستخدم لعرض وتطوير طائرات مسيرة أوكرانية وأجنبية، مؤكدة وجود مسؤولين عسكريين واستخباراتيين أوكرانيين في الموقع وقت الهجوم، فيما أفاد

0: جنوب غرب فرنسا، فيما أعلنت إسبانيا حالة الطوارئ الوطنية بعد اندماج حرائق ضخمة قرب مدريد وسط موجة حر وجفاف شديدين. وأمرت السلطات الفرنسية بإخلاء شبه جزيرة كاب فييره مع إجلاء نحو 63,000 شخص بعدما التهمت النيران أكثر من 10,000 هكتار من الغابات ودمرت عشرات المنازل. وفي إسبانيا أجلي أكثر من 19,000 شخص غرب مدريد، فيما تكافح فرق الإطفاء لاحتواء حرائق اندمجت بفعل الرياح وارتفاع درجات الحرارة. وطلبت فرنسا وإسبانيا دعم الاتحاد الأوروبي لمواجهة موسم حرائق وصفته السلطات بأنه الأسوأ، مع تضرر مساحات واسعة من الغابات في أنحاء أوروبا. ارتفعت حصيلة ضحايا غرق عبارة حكومية قبالة سواحل غوينيا إلى 72 قتيلا، فيما أنقذ 76 شخصا من بين 179 كانوا على متنها، مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين. وتتوقع الحكومة أن يصل عدد الضحايا إلى نحو 100 شخص، فيما قد يعد أسوأ كارثة بحرية مسجلة في تاريخ غوينيا. أعلن الجيش الباكستاني مقتل 15 من أفراد قوات الأمن في هجوم انتحاري استهدف نقطة تفتيش في منطقة تانك بإقليم خيبر بختو نخوة شمال غرب باكستان. وأوضح الجيش أن قواته تصدت للهجوم وقتلت 12 مسلحا، متهمة حركة طالبان باكستان بالوقوف وراء العملية. وأضاف أن المهاجمين استخدموا مركبة محملة بالمتفجرات لاقتحام الموقع، ما تسبب في أضرار جسيمة، فيما لم يصدر تعليق فوري من الحركة. ارتفعت حصيلة ضحايا الانزلاق الأرضي الذي ضرب مقاطعة بانكتوي بمدينة تشونغ تشانغ جنوب غرب الصين إلى 11 وفاة بعد انتشال 3 جثث إضافية، فيما لا يزال 50 شخصا في عداد المفقودين. وأكدت السلطات الصينية استمرار عمليات البحث والإنقاذ، مشيرة إلى أن إصابة 10 أشخاص وطمر أكثر من 10 مبان سكنية دون رصد أي مؤشرات حديثة على وجود ناجين. وتواجه فرق الإنقاذ صعوبات كبيرة بسبب ضخامة الركام والصخور المنهارة، ما استدعى استخدام آليات ثقيلة وطائرات مسيرة وتفجير الصخور لتسهيل عمليات البحث. اقتصاديا ضمن أولى فتراتنا الإخبارية، حيث أغلق المؤشر العام لبورصة مسقط منخفضا بنحو 5% مع اختتام تداولات الأسبوع. وارتفع إجمالي قيمة التداول يتجاوز 182 مليون و600 ألف ريال عماني، فيما سجلت القيمة السوقية انخفاضا لتبلغ نحو 37 مليار و170 مليون ريال عماني.
1: انخفاض جماعي للمؤشرات القطاعية الرئيسة لبورصة مسقط للأسبوع الثاني على التوالي، وهو الأمر الذي قاد المؤشر العام للتراجع بنحو 5% مع اختتام التداولات، ويغلق عند مستوى 7117 نقطة مقارنة بالأسبوع الذي سبق. وائل بن محمد بن علي مدير الوساطة الدولية بالشركة المتحدة للأوراق المالية:
2: هذا الأسبوع البورصة كانت فيها نوع من جني الأرباح، شفنا فيها تأثير سلبي على خلفية الأحداث السياسية التي تسارعت بدءا من الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع. أيضا شهدنا نوع من التخارج من المؤسسات الأجنبية على بعض الأسهم، وأتصور هذا الشيء كان ظاهري على مستوى أسواق المنطقة وليس على بورصة مسقط فقط.
1: وشهد إجمالي قيمة التداول ارتفاعا بنحو 33% ليقترب من 182 مليون و696 ألف ريال عماني بعد تداول أكثر من 700

0: 114 مليون ورقة مالية من خلال أكثر من 39 ألف صفقة، فيما سجلت القيمة السوقية لبورصة مسقط انخفاضا بنحو 2% لتبلغ نحو 37 مليار و170 مليون ريال عماني.
1: بالنسبة لأحجام التداولات لم ترتفع بدرجة كبيرة، وأتصور هذا المؤشر يعطيك نوع من الإيجابية على أن هناك في نوع من التماسك على بعض الأسهم، فأتصور أن المستثمر اليوم يترقب تطورات من أحداث سياسية وتأثيراتها على الاقتصاد وعلى المنطقة.
0: واتجه المستثمرون العمانيون إلى الشراء بنحو 85% مقابل نحو 75% لمبيعاتهم. وتصدر سهم بنك مسقط من حيث قيمة التداول بنسبة 22%، فيما تصدر سهم بنك صحار الدولي من حيث العدد بنحو 24%. أعد التقرير محمد بن صالح لبلوشي.
2: هبطت أسعار النفط بأكثر من 4% عند التسوية يوم أمس الجمعة بعد تقارير عن تحرك الصين لاستئناف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، مع احتفاظ الخامين بمكاسب أسبوعية قوية. وجاءت التقلبات مدفوعة باستمرار التوترات العسكرية بين واشنطن وطهران وتراجع حركة السفن عبر مضيق هرمز. وأغلق خام برنت عند 96 دولارا و78 سنتا للبرميل، فيما أنهى خام غربي تكساس الوسيط للتداول عند 89 دولارا و31 سنتا للبرميل. رياضيا أيضا، ضمن أولى فتراتنا الإخبارية، تنطلق اليوم السبت بمحافظة ظفار التصفيات الآسيوية لكرة القدم المؤهلة إلى دورة الألعاب العسكرية العالمية المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2027، ويشارك في التصفيات المنتخب العسكري العماني إلى جانب المنتخبين العسكريين السعودي والقطري. وتستمر المنافسات حتى 29 من الشهر الجاري على مجمع السعادة الرياضية. ويستهل المنتخب العسكري العماني مشواره بمواجهة نظيره السعودي، وتشهد التصفيات تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد للمرة الأولى. عين الاتحاد البلجيكي لكرة القدم الهولندي مارك فان بوميل مدربا للمنتخب الأول خلفا للفرنسي رودي غارسيه بعقد يمتد حتى كأس أمم أوروبا 2028. وجاء تعيين فان بوميل بعد رحيل غارسيه إثر خروج المنتخب البلجيكي من الدور ربع النهائي لكأس العالم 2026. وسبق لان بوميل تدريب أدنفون وفولسبورغ الألماني ورويال أنتيروب البلجيكي، وقاد الأخير إلى إحراز ثنائية الدوري والكأس في موسم 2022 و2023. أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم تعيين يورغن كلوب مدربا للمنتخب الألماني خلفا لليونان ناجلزمان الذي رحل بعد خروج المنتخب من دور 32 في كأس العالم أمام باراغواي. ويعد كلوب من أنجح المدربين الألمان بعدما قاد بروسيا دورتموند إلى الفوز بلقبي الدوري والكأس المحليين، كما تولى تدريب ليفربول من عام 2015 حتى عام 2024، وقاده إلى إحراز جميع الألقاب الكبرى وفي مقدمتها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز. بهذا وصلنا إلى ختام أولى فتراتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يبحث خلال اتصال هاتفي مع أخيه ملك الأردن تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وخفض التصعيد. سلطنة عمان تؤكد في الاجتماع الوزاري للأسيان بالفلبين على موقفها الثابت بضرورة بقاء الممرات المائية الحيوية مفتوحة ومتاحة للملاحة. استمرار الضربات المتبادلة بين أمريكا وإيران، وإيران تعلن سقوط قتلى وجرحى جراء الضربات الأمريكية. استشهاد 4 فلسطينيين ومقتل إسرائيليين 2 وجرح آخرين جراء اشتباكات في الضفة الغربية المحتلة. أعد لكم الفترة الإخبارية الأولى من دائرة التحرير السمعي يونس بن سعيد القنوبي، ونفذها على الهواء مباشرة علي بن سالم الحجري. دمتم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله.

على امتداد أفق صباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم وقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباحكم الله بالخير أيها الأحبة، صباح يتجدد فيه الأمل، صباح يليق بقلوب تعرف معنى البدايات الجميلة وتسعى أن تجعل من كل يوم فرصة للإنجاز والعطاء. نحييكم في هذا الصباح ونفتح معكم صفحة يوم جديد لنمضي معا في رحلة مليئة بالإيجابية والتفاؤل. صباح النشاط، صباح الأفكار المضيئة والخطوات الواثقة. نسأل الله أن يكتب لنا ولكم جميعا في هذا اليوم خيرا كثيرا، وأن يجعل أوقاتكم عامرة بالنجاح والطمأنينة. ها هو صباح السبت، يطل عليكم العاشر من صفر لعام 1448 الموافق له 25 من يوليو لعام 2026. نحن نخوض معكم مشوارا جديدا مستمعينا في أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

أطيب التحايا لكم مستمعينا وأجمل الأماني نرجوه لكم مع بداية هذه الصباحات وهذا المشوار الذي يستمر معكم إلى تمام التاسعة. ونحن أيضا مستمعينا عبر 724-24-10 نستقبل رسائلكم الصباحية وأيضا مشاركاتكم المختلفة حول ما نستعرضه لكم من موضوعات مختلفة. واليوم مستمعينا هكذا نطرح عليكم موضوعا ربما أيضا يكون من المواضيع التي تلامسنا بشكل كبير جدا. ما الذي يجعلنا اليوم نحتفظ بأصدقاء معينين مدى الحياة؟ ومن هو صديقك الوفي وإيش اللي خلاكم أصدقاء إلى الآن؟ يعني ربما مراحل الحياة المتعددة ابتداء من الطفولة ومن ثم مرحلة المدرسة مرحلة الدراسات العليا ومن ثم العمل أيضا قد يمر هناك الكثير من الأشخاص ولكن يبقى هناك في شخص واحد أو يمكن لربما قد تكون الدائرة أكبر من شخص واحد هو الأقرب منا اللي دائما هكذا يكون موجود معانا في أفراحنا في أحزاننا في كل شيء يشاركنا كل التفاصيل. وسبحان الله يعني لو نقيسها بالسنوات سنجد بأنها سنوات طويلة جدا امتدت مع هذا الشخص. فمن هو صديقكم المقرب وما الذي يجعلكم أصدقاء إلى الآن؟ يعني بشكل عام ما الذي يجعلنا فعليا نحتفظ بشخص واحد في بعض الأحيان وعلى الرغم أنه قد يمر في حياتنا الكثير من الأشخاص؟ إذن 724-24-10 نحييكم مستمعينا وتقبلوا تحيات فريق العمل نصحبكم إعدادا وتقديما رويدة بنت حميد الرواحي وفي الإخراج هذه تحيات مخرجنا علي بن سالم الحجري.

إذن كل التحية لكم مستمعينا، وصباح الجمال عليكم جميعا. خبرونا كيف بدأتوا صباحكم، شربتوا القهوة، شربتوا الشاي ولا لسه؟ البعض ينتظر يقول والله أنا ما أبدأ صباحي من وقت، يعني هكذا أنه أشرب هذه المشروبات، أبدأ برياضة مثلا، أكثر من شرب الماء. البعض ينصح بشرب الماء الدافي، يقول أنه شرب الماء الدافي بداية الصباح ممكن فعلا يساعد على تنظيم عملية الهضم، إعطاء الطاقة إلى آخره. أين يكون طريقة استقبالكم للصباح؟ هي طريقة تناسبكم أكيد، وفيها من الجمال الشيء الكثير. نحن أيضا في أحلى صباح نرجو لكم صباحا مكللا بالخير بالجمال بالتوفيق، ونرجو أيضا هكذا يوم السبت أن يكون هو الانطلاقة الجميلة لأسبوع قادم، أسبوع عمل حافل إن شاء الله بالإنجاز بالعطاء المستمر. إذن خلونا مستمعينا نروح لأولى فقراتنا في حلقة اليوم وإلى الصحافة. صحافة اليوم. وفي صحافة اليوم نستعرض لكم بعض العناوين التي جاءت في جريدة عمان بتاريخ اليوم السبت 10 من صفر لعام 1448، الموافق له 25 من يونيو لعام 2026. وفي الصفحة الأولى، جلالة السلطان وملك الأردن يبحثان جهود التهدئة وخفض التصعيد. سلطنة عمان تشدد أمام قمة الآسيان على أهمية حرية الملاحة وحركة التجارة الدولية. وبدر بن حمد يشيد بالتعاون القائم في مضيق بلقى كنموذج يرسخ المسؤولية الجماعية. وزير الخارجية يبحث في مانيلا تعزيز التعاون وتطورات الأوضاع في المنطقة. سلطنة عمان تشدد على أهمية ضمان حرية الملاحة وانسياب حركة التجارة الدولية. 101,700 عملية جراحية في مستشفيات وزارة الصحة خلال العام الماضي. استعرضت تجربتها في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية. عمان تشارك في المؤتمر العربي الثامن للتقاعد والتأمينات بتونس. مشروع شبابي في شمال الشرقية لتحويل الأفكار إلى مبادرات تنموية. وإلى الصفحة الثالثة، النور الخالد تحتفل بختام برامجها القرآنية السنوية في ولاية العوابي. تنفيذ 30 مشروعاً سياحياً بمحافظة جنوب الشرقية. 32,400 مولود مقابل 4,590 حالة وفاة خلال النصف الأول. البيئة الريفية في عودة الماضي تستحضر ملامح الحياة الجبلية بمحافظة ظفار. مشروعات طلابية واعدة تؤكد نضج بيئة الابتكار وتقدم حلولا علمية وعملية مستدامة. انطلاق فعاليات صيف البريمي لعام 2026. ختام البرامج الصيفية لتنمية المهارات الطلابية في عدد من الولايات. وإلى عمان الاقتصادي، خام عمان ينخفض 9 دولارات، النفط يهبط دون 100 دولار رغم توقعات بمكاسب أسبوعية. والذهب يرتفع مع ترقب تطورات الشرق الأوسط. ونذهب أيضا إلى عمان الرياضي. وفي عمان الرياضي، مدرب الأحمر رفع الجاهزية البدنية وصقل الجوانب الفنية والتكتيكية. اليوم المنتخب العسكري يلاقي السعودية في التصفيات الآسيوية المؤهلة للألعاب العالمية لعام 2027. إذن مستمعينا، ها هي بعض العناوين التي جاءت في جريدة عمان. بإمكانكم أكيد الآن الاطلاع على كل هذه التفاصيل في جريدة عمان بتاريخ اليوم السبت 10 من صفر لعام 1448، الموافق له 25 من يونيو لعام 2026.

صباح الخيرات عليكم مستمعينا، وأحلى صباح عليكم جميعا لكل من استمع علينا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا، هذه المساحة لكم أيضا، شاركونا عبر 72-44-20-10، مواضيعنا المختلفة التي نطرحها لكم. شاركونا صباحاتكم في العادة، كيف تبدأ الصباح؟ وأيضا شاركونا موضوع حلقتنا لليوم، سألناكم مستمعينا حول الصداقة، هل لكم أن تخبرونا عن صديق مقرب بالنسبة لكم؟ إيش الشيء اللي جعلنا اليوم نحتفظ بأصدقاء معينين مدى الحياة؟ ومن هو الصديق الوفي اللي خلاك إلى الآن فعلا تحس أنه لازالت الدنيا بخير ولازال في الناس خير؟ شاركونا عبر 72-44-20-10. موضوع صداقات مستمعينا تعتبر هي من أعظم أو أعمق العلاقات الإنسانية، لكن ليس كل علاقة تعتبر صداقة، والبعض يبقى معنا لسنوات وفجأة نفقد اتصالنا بأصدقاء كنا نظن أنهم موجودين معنا للأبد. العلماء وعلماء النفس تحديدا يفسروا هذا ببعض العوامل النفسية والاجتماعية اللي تجعل بعض الصداقات متينة وتدوم رغم تغيرات الحياة. فلازم نحط في بالنا مستمعينا أنه صداقات اليوم ليست ثابتة وهي ديناميكية تتغير مع الوقت، ويعني الكثير من الأبحاث التي درست هذا الموضوع تشير إلى أن الصداقات تتأثر بنوعية التفاعلات الاجتماعية، السياقات البيئية التي يعيشها الفرد، ولا تعتبر علاقات جامدة بل هي عبارة عن شبكات تتطور وتتبدل مع الوقت. هذا يعني أنه الصديق اللي كان قريب منك في مرحلة معينة من الممكن أنه يفقد مكانته لما تتغير أولويات الحياة، بيئتك الاجتماعية، سواء كان يتغير العمل، تتغير الدراسة، الأسرة، بالتالي ممكن هنا ما نقول تتزعزع هذه الصداقة، ولكنها قد تكون ما في توافق اللي كنتوا حاصلين عليه في فترة من الفترات، كون أن الأولويات كانت مشتركة، بالتالي هذا ما يعني أنه أنت فيك خلل أو الشخص الآخر، لا بالعكس، سبحان الله، هي تغيرات الحياة أحياناً تجعلنا فعلياً نبتعد عن صداقات كانت متينة في يوم من الأيام، ومن ثم ستكون مجرد ذكرى في أذهاننا. ولكن سبحان الله، رغم ذلك أتوقع أنه هناك في صديق واحد ممكن بقى معانا لفترة طويلة منذ البداية، فترة الدراسة، ولربما إلى الآن متواصلة هذه الصداقة. وهذا النوع من الصداقات في بعض الأحيان يعني ما يكون في ذلك العتاب اللي إذا ما التقينا فترة طويلة من الزمن أنا بعاتبك وأن أنت ليش مشغول، ليش ما تتواصل إلى آخره. سبحان الله، يعني هذا النوع من الصداقات في نوع من الأريحية، بحيث أنه لما يصير في لقاء في لحظة من اللحظات وفي يوم من الأيام بعد انقطاع دام طويلا، بالعكس وكأنه ملتقين أمس، يعني ما كأنه نحن ما التقينا في لفترة طويلة جدا. لذلك مستمعينا شاركونا، من هو صديقك الوفي وإيش اللي خلاكم أصدقاء إلى الآن؟ 72-44-20-10. نقرأ بعض الرسائل التي وصلتنا، رسائل صباحية. سمي الأسمر، صباحك خير ونور، يقول: الصدقة لنا وإن بدت للمحتاجين، والكلمة الطيبة من أفواهنا تسعدنا قبل أن نسعد أو قبل أن نسعد بها الآخرين. وعندما نسعى في حوائج الناس في الدنيا، إنما نسعى في حوائج أنفسنا في الآخرة. كلمات جميلة يا أستاذ سمير، شكرا جزيلا لك، وشكرا على هذه الرسالة الصباحية. أيضا هناك رسالة أخرى، شكرا لخالد بن سليمان العاصمي، يقول خالد بن سليمان: من علامات الوعي أن تتوقف عن ملاحقة اعتراف الآخرين، فلا تثبت لأصدقائك نجاحك ولا لزملائك ذكائك ولا لمن قلل منك أنه مخطئ. كن كما أنت وطور نفسك واستمد قيمتك من ثقتك من ربك، فالأثر الحقيقي لا يحتاج إلى ضجيج. شكرا لك يا خالد، شكرا على هذه المشاركة. أيضا تحياتنا لسالم بن سليمان العاصمي، شكرا لك على هذه الكلمات. وهنا داود بن يوسف شالواني يقول: كن كلمة يتحمل أثقل الأحمال على سطحه ويحوي أثمن الأشياء في باطنه، وإذا نزل على أرض ميتة أحياها، وإذا اعترضته صخرة دار حولها، ولا يتأثر بالمظاهر، سواء قدمته في أكواب من ذهب أو أكواب من فخار فسيبقى ماء. صباحك نور يا داود، شكرا لك على هذه المشاركة. إذا مجموعة من الرسائل وصلتنا مستمعينا عبر 72-44-20-10.
ننتظر منكم المزيد، وأيضا ننتظر منكم أن تشاركونا موضوع حلقتنا لليوم. ما الذي يجعلنا نحتفظ بأصدقاء معينين مدى الحياة؟ من هو صديقك الوفي؟ وإيش اللي خلاكم أصدقاء إلى الآن؟ اللي حاب يوجه كذا تحية لصديق معين، فهذه المساحة لكم. شاركونا عبر 72 44 20 10.

أطيب التحية لكم مستمعينا، صباح الجمال، صباح مكلل بالخير بالبركة بالرضا، ونرجو أن نكون أيضا رفقة طيبة لكم في هذه الصباحات. أنتم تستمعون لأحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. 5 دقائق إلا كم ثانية؟ 5 دقائق بعد الثامنة، مستمرين معاكم هذا المشوار مستمعينا، ونذكركم بمواضيع حلقتنا لليوم. موضوعنا الأساسي مستمعينا حول الصداقة، ولربما أيضا هذا الموضوع يعني ليس بالجديد، ولكن أحيانا نحن بحاجة أن نتذكر من هو صديقنا المقرب فعلا، ما الذي يجعلنا اليوم نحتفظ بأصدقاء معينين مدى الحياة، ومن هو صديقك الوفي، وإيش اللي خلاكم أصدقاء إلى الآن. 7244-2010 رقم التواصل مستمعينا، واللي حاب يشاركنا أيضا صباحاته فالمجال مفتوح لكم جميعا. نقرأ بعضا من الرسائل، أيضا رسالة من ظفار هذه المرة من مسعود العوائد، يقول صباح الخير، صباح النور يا مسعود، كيف الأحوال، كيف هي الأجواء هناك في محافظة ظفار، شاركنا إذا كنت موجود في أحد المواقع هناك، المواقع السياحية الجميلة في محافظة ظفار، كيف هو الجو اليوم. هناك توقعات أيضا مستمعينا حول الحالة الجوية لليوم، دعونا هكذا نخبركم بعض من التفاصيل الخاصة بها. حالة الجو اليوم غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع وفرص لتشكل السحب وهطول أمطار قد تكون رعدية على بادية ظفار، وأيضا صحو على بقية المحافظات مع تدفق للسحب المتوسطة والعالية، وهناك فرص لتشكل السحب وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من جبال الحجر، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة، واحتمال أيضا تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية من محافظات جنوب الشرقية والوسطى والظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان. يا سلام، يعني إن شاء الله يا رب أنها تكون أمطار خير وبركة، أنت ساقطت اليوم في جبال الحجر، والله يكرمنا يا رب، والأشخاص الموجودين في محافظة ظفار نحن نغبطكم إن شاء الله يا رب، تستمتعوا بتفاصيل هذه الأجواء الجميلة. إيش رأيكم مستمعينا نروح لمحطة ونخبركم عن موقع سياحي آخر هناك في محافظة ظفار، للي متجه إلى المحافظة حاب أنه يستمتع بالأجواء هناك. فنذكرك بأنه إذاعة سلطنة عمان عبر منصة الواتساب، اللي حاب أن يشارك عبر منصة الواتساب قناة سلطنة عمان، فهناك ستجد كل ما هو جديد حول تلك الوجهات المختلفة الموجودة في محافظة ظفار، المشهد من ظفار. 7244-2010 هذا هو الرقم مستمعينا، اللي حاب أن يكون جزء من قناة الواتساب لإذاعة سلطنة عمان.

حياكم الله مستمعينا، 12 دقيقة بعد الثامنة وأنتم تستمعون لأحلى صباح. مجموعة من الرسائل وصلتنا عبر 7244410. صباح الخير يا فايز العلوي، شكرا لك على هذه المشاركة. يقول: في زحام هذا العالم الأصدقاء هم النجوم التي نثرها الله في سمائنا لتخبرنا أن العتمة مهما اتسعت لن تدوم. الأصدقاء هم المظلات التي تظهر فجأة حين تبدأ سماء الحياة بالمطر. هناك أصدقاء يحتاجهم عقلك، وهناك أصدقاء يحتاجهم قلبك، وهناك أصدقاء تحتاجهم أنت، لأنك ببساطة بدونهم تصبح بلا عنوان. صباح الخير لمن يمنحون صباحنا بهجة وسعادة، رائعون المبدعون، طاقم أحلى صباح. شكرا لك يا فايز، شكرا على هذه الكلمات الجميلة المعبرة عن الأصدقاء. وأنتم أيضا مستمعين، شاركونا موضوع حلقتنا لليوم: الذي يجعلنا اليوم نحتفظ بأصدقاء معينين مدى الحياة، ومن هو صديقك الوفي، وإيش اللي أخلاكم أصدقاء إلى الآن؟ 7244410 هو رقم التواصل مستمعينا. وهنا أيضا رسالة من أبو حكيم عبد الله الدبدوب من ولاية صحار. صباح الأنوار، يقول: صباح الأنوار لكم رويدة ولجميع طاقم البرنامج والمستمعين. وبعد يقول: الحمد لله الذي جعل الرسالة تنتقل من مكان إلى مكان وجعل تنوب عن الكلام، ويسرني يسر هنا أن يعبر عن تهانيه الخالصة للأخ والأستاذ الفاضل عيسى بن سالم الدبدوب بمناسبة حصول ابنه إبراهيم على المركز الأول على مستوى الوطن العربي في مسابقة تالينكو للإبداع الأدبي في فن الإلقاء الشعري، ونسأل الله له الدوام التميز والنجاح ودمتم سالمين ما شاء الله. الله يبارك فيه والله يزيده علم ويكرمه بالخيرات ويجعل ذخر لعائلته، الله يبارك فيه يا رب. شكرا لك يا أبو حكيم، شكرا على هذه المشاركة. أيضا رسالة من أم عماد تقول: صباح الخير والبركة والعافية لطاقم البرنامج والمستمعين. تقول: الصديق الوفي هو من يصاحبك في السراء والضراء معك في كل حالاتك، ويبقى الوضع بين وبين. من جهتي لا زالت بعض صديقاتي من صغري ما يقارب 50 عاما. ما شاء الله، الله يبارك ويديم عليك هذه الصداقة يا رب. يا أم عماد تقول: ونسأل عن بعضنا البعض بصفة مستمرة، واعتبرهن أخواتي التي لم تلدهن أمي، وربي يحفظهن ويحفظ الجميع يا رب، اللهم آمين. شكرا لك يا أم عماد، الله يبارك في هذه الصداقة، وإن شاء الله يا رب تدوم وتدوم بينكن المودة والمحبة يا رب العالمين. إذن أنت أيضا مستمعنا، شاركنا عبر 7244410 كل هذه التفاصيل الجميلة. قناكم مستمعينا، بنروح لوجهة، وجهة هناك في محافظة ظفار، نقرب لكم الصورة المشهد من ظفار. وهذه المرة وجهتنا إلى وين؟ إلى وادي نحيز. إن شاء الله كن كذا نطقت صح. ووادي نحيز يقع في نيابة حجيف بولاية صلالة محافظة ظفار، وهو عبارة عن وادي جبلي يقع في قلب جبال صلالة، حيث تمتد المراعي الخضراء وتتناثر الأشجار بين المنحدرات ليمنح زواره أجواء من السكينة والراحة والجمال غير المحدود. كيف ممكن نصل للموقع؟ يبعد حوالي 15 كيلومتر إلى الشمال من مركز مدينة صلالة، أي قرابة 20 دقيقة بالسيارة. طيب إيش الأشياء اللي ممكن أسويها لما أزور وادي نحيز؟ هناك الكثير من الأنشطة الجميلة اللي ممكن فعلا أن نقضيها مع أنفسنا مع عائلتنا إلى آخره، منها الاستمتاع بالمراعي الخضراء، وأيضا التصوير، استكشاف كهف نحيز، وأيضا المشي الجبلي الخفيف. أهم شيء لما تمارسوا المشي الجبلي مستمعينا، ولكل هواة هذا النوع من أنواع الرياضات، رياضة الاستكشاف والمغامرة إلى آخره، حاول دائما أنك تكون حريص على سلامتك بالدرجة الأولى. وأيضا بالإمكان أن تعيشوا أجواء عائلية هناك في وادي نحيز. إذن وجهات عديدة مختلفة مستمعين. نذكركم أن قناة إذاعة سلطنة عمان عبر الواتساب بالرقم 7244410 اشتركوا الآن، استمتعوا بكل هذه الوجهات المختلفة التي تأتيكم بشكل مستمر لنقرب لكم المشهد من محافظة ظفار.

0: أطيب التحية لكم مستمعينا، لكل من يستمع علينا ولكل من يشاركنا أيضا تفاصيل حلقتنا لليوم عبر 724-24-10. صباح الخير وصباح الجمال لكم جميعا مستمعينا. يوم السبت كيف العادة تنظم وقتكم فيه وهكذا تكسبوا فيه الطاقة لبداية أسبوع عمل بإذن الله تعالى، يكون مكلل بالتوفيق والنجاح. أيضا شاركونا كيف صباحاتكم ابتدأت، وأيضا موضوع حلقتنا لليوم الذي نطرح فيه تساؤل حول الأصدقاء، ما الذي يجعلنا اليوم نحتفظ بأصدقاء معينين مدى الحياة، ومن هو صديقك الوفي، وإيش اللي خلاكم أصدقاء إلى الآن؟ 724-24-10. نروح إلى محطة أخرى، وهذه المرة إلى غذاء ودواء.
1: غذاء ودواء.
0: وفي غذاء ودواء مستمعينا نحدثكم عن 6 عادات بسيطة لإطالة العمر والوقاية من الأمراض المزمنة، حيث هذا الكم الهائل من النصائح الصحية المنتشرة عبر وسائل الإعلام، منصات التواصل الاجتماعي، العادات التي ينبغي اتباعها لإطالة العمر والوقاية من الأمراض المزمنة، قدم طبيب الأورام بجامعة بنسلفانيا إيزيكيل إيمانويل رؤية مختلفة للحياة الصحية، يؤكد فيها أن التقدم في العمر بصحة جيدة لا يحتاج إلى قواعد معقدة، بل يحتاج إلى 6 عادات مدعومة بالأدلة العلمية يمكنها أن تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وإطالة العمر. ومن هذه العادات التي وضحها إيمانويل، أولاً تجنب السلوكيات الخطرة، حيث وضع أولى قواعده تحت شعار لا تكن متهوراً، وضح فيها أن ممارسة الأنشطة شديدة الخطورة مثل القفز من المرتفعات أو تسلق الجبال الشاهقة والسلوكيات المضرة مثل التدخين، استخدام السجائر الإلكترونية ترفع بشكل كبير احتمالات الوفاة ويجب تجنبها بشكل كبير. لاحظ بعض الأحيان فعلا يعني ممكن نسمع من جداتنا، والله البعض يقول أنا لما كنت صغيرة طحت من المكان الفلاني وهذا الألم لا زال إلى الآن مواصل معاي. فيمكن هذا يكون من الأشياء فعليا اللي في اللحظة اللي نحن وقعنا فيها ما حسينا، لكن مع الوقت ممكن آثار هذا الطيحة وآثار هذا الألم راح تستمر معنا لفترة طويلة، لذلك لا تكن متهورا. أيضا وضح إيمانويل من هذه العادات الجيدة اللي ممكن تطيل العمر إعطاء الأولوية لحياة اجتماعية نشطة، حيث أكد أن العلاقات الاجتماعية من أهم عوامل إطالة العمر، مشيرا إلى أن العزلة الاجتماعية تزيد خطر الوفاة بصورة ملحوظة. وقال نعلم أن الشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية يزيد بشكل كبير من خطر الوفاة، يضيف أن نتائج دراسات شملت أكثر من 3 ملايين شخص أظهرت أن الأشخاص الذين لا يمتلكون سوى صديق واحد أو لا يلتقون بأصدقائهم كثيرا يكونون أكثر عرضة للوفاة خلال السنوات التالية. وأشار إلى أن تأثير العزلة الاجتماعية يعادل تدخين 15 سيجارة يوميا، مؤكدا أن العلاقات القوية وحتى التفاعلات الاجتماعية البسيطة تسهم في تحسين الصحة النفسية والجسدية. إذا عندك أصدقاء ما لقيتهم من زمان، فتوقع هذه فرصتك أنك تلاقيهم عشان إن شاء الله هكذا تزيد من طاقتك الاجتماعية وتكون كعادة أيضا تطيل من عمرك بإذن الله تعالى. دائما نقول أن العمر بيد الله، لكن سبحان الله يعني الإنسان دائما يأخذ بالأسباب التي من الممكن فعلا أن يعني تجعل صحته أقوى مع تقدم بالعمر. أيضا حافظ على نشاطك الذهني، حيث دعا إيمانويل إلى تعلم مهارات جديدة وتجربة هوايات مختلفة باستمرار، موضح أنه تحفيز العقل يساعد على الحفاظ على القدرات الذهنية مع التقدم في العمر، كما يعزز جودة الحياة. تناول الطعام باعتدال، حيث نصح بالحد من الأطعمة المصنعة من المشروبات الغنية بالسكريات، لكنه أيضا في ذات الوقت شدد على ضرورة تجنب الحرمان المبالغ فيه أو اتباع أنظمة غذائية قاسية، يؤكد أن جسم الإنسان يعمل بأفضل صورة عندما يحافظ على التوازن، توازن ثم التوازن ثم التوازن. أيضا ذكر إيمانويل أن ممارسة النشاط البدني المنتظم من الممكن أن يكون من الأسباب التي تساعد في إطالة العمر، حيث تعد من أهم وسائل الوقاية من الأمراض المزمنة، وأن المطلوب هو الاستمرارية وليس الإفراط في ممارسة الرياضة. 10 دقائق في اليوم تعمل فيها رياضة، تمشي فيها، ممكن تكون فعلا لها فوائد على الأمد البعيد. أيضا احصل على نوم كاف. أكد طبيب الأورام أن النوم الجيد عنصر أساسي للحفاظ على الصحة العامة ودعم وظائف الجسم والعقل وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض. إذن الله يديم عليكم الصحة والعافية مستمعينا. هذه هي التفاصيل التي ذكرها إيمانويل حول 6 عادات بسيطة لإطالة العمر والوقاية من الأمراض المزمنة.

طيب تحية لكم مستمعينا، لكل من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وبرنامجكم أحلى صباح. وصلنا تقريبا إلى منتصف الساعة الثامنة، يعني 34 دقيقة بعد الثامنة. ودعونا نقرأ أيضا بعضا من الرسائل التي وصلتنا. رسالة من سالم الكلباني يقول بها بعد التحية والسلام: نسأل الله لنا ولكم صباحا فيه تيسير الأمور، وصباحا تساقوا فيه البشائر، وصباحا لا يصافحه سوى التوفيق. اللهم اكتب لنا الخير والعافية في كل يوم، أمين يا رب العالمين. شكرا لك يا سالم، شكرا على هذه المشاركة. إذن مستمعينا 724-24-10 رقم التواصل، شاركونا صباحاتكم كيف العادة تبدأوا صباح السبت. وأيضا شاركونا موضوعنا لليوم اللي طرحنا فيه سؤال حول الصداقة: ما الذي يجعلنا اليوم نحتفظ بأصدقاء معينين مدى الحياة؟ ومن هو صديقك الوفي؟ وإيش اللي خلاكم أصدقاء إلى الآن؟ وهنا رسالة أيضا من سليمان بن شيخان الهلائي أبو أحمد، وشاركنا حول موضوعنا لليوم. يقول: السلام عليكم، صباح الخير، صباح النور يا سليمان. يقول: أصدقائنا هم اللي كنا معهم في العمل اللي تقاعدنا منه، ولازلنا متواصلين معهم في مجموعات الواتساب. كذلك كل سنة نحدد موقع في أحد الولايات من المحافظات عشان يجتمعوا فيه. جميل جدا يا سليمان، جميل أنه فعلا نحيي هذه الصداقات وهذه العلاقات. وإن انقطع التواصل في فترة من الفترات، نحاول أن نرجع مجددا نتواصل، نحاول أن نسأل عن بعضنا البعض. وسبحان الله، سؤال ممكن أن يقرب القلوب، وأيضا من الممكن أن نستجمع أو نسترجع من خلال المجموعة من الذكريات الجميلة. يعني خلونا كذا نرجع شوي نستذكر ذكرياتنا مع صديق قريب في يوم من الأيام، كانت تجمعنا الكثير من اللحظات. سنجد أنه تشاركنا الكثير من التفاصيل الجميلة المختلفة. سبحان الله، الله تعالى يقول يعني: ولا تنسوا الفضل بينكم. فدايما نحاول أن نضع الفضل في مقدمة كل أمر. وإن انتهت الصداقة في يوم من الأيام، فالود باق أكيد، يعني سبحان الله، وإن انقطع التواصل أيضا. أيضا ناصر بن سليمان العلوي بمشعل من ولاية ينقل يصبح علينا بالخير، ويقول لنا وأيضا يصبح على المستمعين. يقول: الأصدقاء ثروة الحياة، فهم نبراس نمشي عليه إلى مشارف الدنيا، حيث الألفة والمحبة والود يبقى شعار التواصل. شكرا لك يا ناصر، شكرا على هذه المشاركة الجميلة. فعلا الأصدقاء هم ثروة الحياة، مثل ما ذكرنا حول العادات البسيطة التي من الممكن أن تطيل العمر والوقاية من الأمراض المزمنة. ذكر مانويل أنه من الممكن فعليا وجود الأصدقاء حولنا أن يعطينا الطاقة الجميلة التي تساعد على الإطالة أو إطالة العمر. إذن مستمعينا شاركونا عبر 724-24-10 تفاصيل هذه المواضيع المختلفة. خلونا الآن نروح معاكم أيضا إلى محطة أخرى، وهذه المرة إلى أين؟ إلى أين؟ من كل مكان.

0: إذن نروح معاكم إلى كل مكان وخبر هذه المرة حول الراكون جيموثي.
1: من كل مكان.
0: ظنوا خارجا من فيلم خيال علمي مصر الراكون جيموثي الذي حير سياتل. في أحد أحياء سياتل الأمريكية ظهر راكون صغير يتجول بين السيارات، لكن شكله لم يكن مألوف، جسم مستدير، رقبة قصيرة، وهيئة جعلت بعض من شاهدوا يتساءلون هل هو حيوان حقيقي أم مخلوق خرج من فيلم خيال علمي. يعني اللي يشوف صورته فعلا سبحان الله، يعني كهيئة كذا شوي مختلفة عن باقي الراكونات اللي نحن متعودين نشوفهن، حتى لو كانوا موجودين في بيئتنا نحن نشوفه في التلفزيون. خلال أيام أصبح هذا الراكون المعروف باسم جيموثي حديث منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن تشير التفسيرات العلمية إلى أن مظهر المختلف قد يكون نتيجة حالة بيولوجية نادرة. من تحت سيارة إلى نجم على الإنترنت، اعتاد سكان أحياء سياتل رؤية الراكونات ليلاً ويتبحث عن الطعام قرب المنازل والحدائق وحاويات القمامة، لكن ظهور جيموثي كان مختلفاً، فقد لفت الانتباه بجسمه القصير والمستدير وطريقة حركته التي تبدو مختلفة عن بقية هذه الحيوانات. التقط أحد السكان مقطع فيديو له وهو يخرج من تحت السيارة ويتجول قرب الرصيف قبل أن ينتشر المقطع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويتحول الراكون المجهول إلى نجم الحي، وتداول المستخدمون صورته وتعليقات طريفة حول شكله، فيما شبهه بعضهم بمخلوقات أسطورية أو شخصيات من أفلام الخيال العلمي. لكن السؤال أيضا، هل جيموثي يعرف أنه الآن أصبح مشهور خلاص في منصات التواصل الاجتماعي؟ أيضا لكن انتشار هذا الفيديو لم يكن بسبب غرابة الشكل فقط، إذ دفع الاهتمام المتزايد خبراء الحياة البرية إلى محاولة تفسير سبب ظهور جيموثي بهذه الهيئة الغير معتادة. وهنا جاء التفسير العلمي، حيث رجحت خبيرة في الحياة البرية تحدثت إلى صحيفة سياتل تايمز أن يكون جيموثي مصابا بحالة تشبه ما يعرف بمتلازمة قصر العمود الفقري، وهي حالة نادرة جرى توثيقها لدى بعض الحيوانات، وتؤدي هذه الحالة إلى قصر العمود الفقري مقارنة بالمعتاد وتقارب الفقرات من بعضها البعض، مما يجعل الرقبة تبدو أقصر ويمنح الجسم مظهرا أكثر استدارة، كما قد تؤثر على طريقة حركة الحيوان وشكله الخارجي. لكن أيضا من جانب آخر، الخبراء يوضحوا أن تشخيص جيموثي بشكل قاطع يحتاج إلى فحص مباشر، وهو ما لم يحدث حتى الآن، لأن الراكون لا يزال يعيش في بيئة الطبيعية ويتحرك بحرية داخل الحي. ورغم مظهر غير المعتاد، تظهر المقاطع المتداولة أنه قادر على الحركة والبحث عن الطعام، وهو ما يشير إلى أن الاختلافات الجسدية لا تعني بالضرورة أن الحيوان غير قادر على التكيف مع البيئة التي يعيش فيها. هناك فيديو انتشر عبر منصة إكس، بإمكانكم يعني اللي حاب يتعرف أكثر حول جيموثي والهيئة اللي قاسين نوصفها الآن، فالكثير من الفيديوهات انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي. لكن لماذا يخطف المختلف فضول البشر دائما؟ فقصة جيموثي ليست مجرد فيديو طريف لحيوان غريب الشكل، بل هو مثال على الطريقة التي يتفاعل بها البشر مع كل ما يكسر الصورة المألوفة. فالكائنات ذات المظاهر النادرة تجمع عادة بين عنصرين يجذبان الانتباه: الدهشة أمام شيء لا نراه كل يوم، والتعاطف مع مخلوق يبدو مختلفا عن أقرانه. وساعدت المنصات مثل منصة الانستغرام، منصة التيك توك على تسريع هذا النوع من الشهرة، إذ يمكن لمقطع قصير لحيوان يعيش في زاوية من مدينة كبيرة أن يحوله خلال ساعات إلى شخصية معروفة تحمل اسم وقصة وجمهور. يعني عادي بعد وقت من الزمن ممكن نشوف فيلم رسوم متحركة لهذا جيموثي، يعني حظك يا جيموثي صرت مشهور من دون ما تحس. لكن هذا الشهرة أيضا قد تكون سلاحا ذو حدين، فمن جهة يمكن أن تزيد الوعي بالتنوع البيولوجي والحالات النادرة لدى الحيوانات، ومن جهة أخرى قد تدفع بعض الأشخاص للاقتراب أكثر من اللازم أو محاولة إطعام الحيوانات أو حتى ملاحقة هذا الراكون. ولهذا تنصح الجهات المختصة عادة بعدم التعامل مع الحيوانات البرية بوصفها حيوانات أليفة حتى لو بدت لطيفة أو مختلفة، لأن الاقتراب منها قد يضر بها أو يعرض البشر لمخاطر صحية. قد يبقى جيموثي بالنسبة لكثيرين راكونا طريفا ظهر في فيديو قصير وأشعل الإنترنت، لكنه يقدم قصة أبعد من الابتسامة، قصة عن قدرة الحيوانات على التكيف وعن فضول البشر تجاه كل ما يبدو مختلفا، وعن عالم طبيعي يعيش معنا حتى في أكثر المدن ازدحاما. إذن مستمعينا، هذه كانت محطتنا من كل مكان حول الراكون جيموثي الذي حير سياتل.

تكنولوجيا. وفي محطة تكنولوجيا مستمعينا، خلونا نروح هكذا معاكم إلى خبر متعلق أيضا هذه المرة بالذكاء الاصطناعي. ويقول هذا الخبر: بعكس الشائع، الذكاء الاصطناعي لن يلغي وظيفتك وسيوفر وظائف أكثر. ولكن كيف ذلك؟ رغم المخاوف النمطية من إزاحة الذكاء الاصطناعي للبشر، تشير الأبحاث إلى مشهد مختلف، حيث يعيد تشكيل الوظائف ولا يلغيها، حيث أن التقنيات تطور الوظائف لا تلغيها. فبينما تقبل 60% من المهن أتمتة جزئية، سيتولى الذكاء الاصطناعي 30% من المهام الروتينية، ليصبح الإبداع هو القيمة التنافسية الأساسية. كما أيضا ظهرت هناك مهن جديدة، أبرزها مهندس صياغة الأوامر، وترتكز على البراعة اللغوية والمنطق، مشكلة مسارا مهنيا جديدا. باختصار، الذكاء الاصطناعي لن يستبدلك بنفسه، لكنه قد يستبدلك بموظف آخر يتحدث لغة الخوارزميات ويوجهها ببراعة. يعني قبل فترة يقال إنه الشخص اللي ما يتكلم اللغة العربية ومعها لغة ثانية، اللغة الإنجليزية مثلا أو أي لغة أخرى، فهو شخص يعني ما عنده من المعرفة شيء الكبير. لكن مع الوقت أتوقع أنه إذا كنت أنت بعد فترة من الزمن في المستقبل القريب، إذا ما كنت تعرف لغة الخوارزميات أو لغة البرمجة، يعني إذا صح التعبير، راح يكون وضعك يعني نفس الشخص اللي ما يتكلم أكثر من لغة. فنحاول أنه نفهم لغة الخوارزميات وكيف يعمل الذكاء الاصطناعي. أيضا في خبر آخر، تقنية مستوحاة من الدماغ لتحسين رؤية الذكاء الاصطناعي في الضباب. فالدراسة قد تفيد القيادة الذاتية وأنظمة السلامة. تواجه أنظمة الرؤية الحاسوبية مشكلة أساسية عند الانتقال من بيئات التدريب النظيفة إلى ظروف العالم الحقيقي. فالصور التي تلتقطها الكاميرات في الشوارع لا تأتي دائما بإضاءة مثالية أو تباين واضح أو حتى طقس مستقر. في الضباب والمطر وضعف الإضاءة، قد تفقد نماذج الذكاء الاصطناعي جزءاً من قدرتها في تمييز السيارات والمشاة والطرق والعناصر المحيطة، حتى لو كانت قد حققت نتائج جيدة في الاختبارات التقليدية. وهذه الدراسة طرحت الكيفية التي تجعل الشبكات العصبية المستخدمة في تقسيم الصور أكثر قدرة على التكيف مع تغيرات الصورة غير المهمة، مثل اختلاف التباين والإضاءة والضباب، من دون تغيير المهمة الأساسية التي يفترض أن تؤديها. وتختبر هذه الدراسة إدخال آلية تعرف باسم التطبيع القسمي داخل بنية من نوع يو نت، وهي من البنى الشائعة في مهام تقسيم الصور. وتقسيم الصور يعني أن يحدد النموذج ما الذي يظهر في كل جزء من الصورة. في مشهد شارع مثلا، يجب أن يميز النظام بين الطريق والسيارات والمباني والأرصفة والمشاة. هذه المهمة أساسية في تطبيقات مثل القيادة الذاتية، تحليل المشاهد الحضرية، وأيضا أنظمة المراقبة والروبوتات. لكن صعوبتها تزيد عندما تتغير ظروف التصوير. الضباب لا يغير وجود السيارات في الصورة، لكنه يغير وضوحها وحدودها وتباينها مع الخلفية. وهذه الدراسة تنطلق من فكرة أن كثيراً من نماذج التعلم الآلي تكون صلبة أكثر من اللازم في التعامل مع تغيرات المدخلات، فيتتعلم من صور معينة ضمن ظروف محددة، ثم تتراجع دقتها عندما تواجه صوراً مشابهة في المحتوى لكنها مختلفة في الشكل أو الظروف. لهذا ركز الباحثون على آلية مستوحاة من علم الأعصاب الحسي، حيث يستخدم الدماغ أشكالاً من التكيف لمعالجة التغيرات في الإضاءة والتباين، بدلاً من التعامل مع كل تغير بسيط كما لو كان معلومة جديدة ومهمة. أتوقع هذا الاختراع راح يساعدنا فعلياً للقيادة في
الأماكن الضبابية اللي رايح مثلاً محافظ ظفار يحاتي موضوع الضباب، كيف أنا بشوف الطريق إلى آخره. فالتطور اللي جالس يصير في الذكاء الاصطناعي فيما يخص موضوع القيادة الآن وموضوع إضافة الأنظمة هذه في السيارات، من الممكن فعلاً أن تساعدنا على أن نحمي أنفسنا ونحمي الآخرين ونحن في الطريق. هذه الآلية تعمل أيضاً على تعديل استجابة الخلايا أو الوحدات داخل الشبكة العصبية عبر مقارنتها بسياقها المحلي. بمعنى بسيط، لا ينظر النموذج إلى قيمة بيكسل أو ميزة ما بمعزل عن محيطها، بل يعيد ضبط الاستجابة بناءً على البيئة القريبة داخل الصورة. هذا يساعد على تقليل تأثير التغيرات المحلية في التباين أو الإضاءة، ويجعل السمات التي يتعلمها النموذج أكثر ثباتاً عندما تتغير ظروف التصوير. وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة في تطبيقات السلامة، فالأنظمة التي تعمل في الشوارع أو المصانع أو البنية التحتية لا تواجه دائماً صور مثالية. في القيادة الذاتية أيضاً ومساعدة السائق، قد يظهر الخطر في لحظة ضباب أو وهج أو إضاءة متغيرة، وفي المراقبة الصناعية أيضاً أو الحضرية قد تؤثر الظروف البيئية في قدرة النموذج على فهم المشهد. لذلك فإن أي تحسين يجعل الشبكات العصبية أكثر ثباتاً أمام هذه التغيرات، والتي من الممكن أن يكون مهماً أيضاً عند تطوير أنظمة أكثر اعتماداً في العالم الحقيقي. أيضاً هذه الدراسة تبرز اتجاه أوسع في أبحاث الذكاء الاصطناعي، يتمثل في العودة إلى بعض مبادئ الإدراك البشري لتحسين النموذج الاصطناعي. فبدلا من الاعتماد فقط على زيادة حجم النموذج أو البيانات، تبحث هذه المقاربة في كيفية جعل النموذج أكثر قدرة على التكيف مع متغيرات البيئة. وفي هذا الإطار لا يكون التطبيع القسمي مجرد إضافة تقنية صغيرة، بل يكون مثالا على أن بعض العمليات المعروفة في علم الأعصاب قد تساعد في معالجة ضعف عملي في نماذج الرؤية الحاسوبية. يعني تخيل اليوم الذكاء الاصطناعي اللي كنا نتوقع أنه بيحتل وظائفنا، بيحتل الكثير من الأشياء، لازال أيضا يعتمد على بعض التفاصيل الموجودة فينا نحن كبشر لكي يتم تطويره. فهذا يخلينا نحن نطمئن فعليا أنه إن شاء الله الذكاء الاصطناعي فعلا هو أداة تعمل لصالحنا بشكل كبير جدا. إذن هذه كانت محطتنا مستمعينا في تكنولوجيا.

أطيب التحية لكم مستمعينا، ونحن معاكم في الدقائق الأخيرة من عمر البرنامج. شكرا لكل من تواصل معنا ولكل من استمع إلينا في هذه الصباحة. صباحكم مليء الخير والبركة والرضا. رسالة من أحمد المزيدي أبو صهيب ومحمد يقول يصبح علينا على جميع المستمعين، يقول صباح الخير وإذا طاقم البرنامج صباح الخير لهذا الوطن العزيز، وصباح الخير عليك يا أحمد، شكرا لك على هذه المشاركة. رسالتنا الأخيرة لهذا اليوم من أبو أسعد الساعدي من جعلان بني بو علي، يقول أسعد الله صباحكم. لا شك أن الإجازة الصيفية لها أهمية لدى الطالب والمجتمع، علينا أن نستثمرها فيما هو مفيد كزيارة الأقارب والالتحاق بحلقات تدريس القرآن الكريم وزيارة المناطق السياحية للراحة والتنفيس. وحكومتنا الرشيدة تبذل بالغ الاهتمام بقطاع السياحة. الله يعطيكم الصحة والعافية، ربي يعافيك أبو أسعد، شكرا لك. وإن شاء الله هكذا أيضا العوائل فعلا يستغلوا هذه الإجازة بما يكون له صالح لهم هم أيضا ولأبنائهم، ويستمتعوا أيضا بتفاصيل هذه الإجازة. إذن بكذا مستمعينا نكون أيضا نحن وصلنا معاكم إلى ختام هذه الحلقة من أحلى صباح، على أن يتجدد بكم الموعد إن شاء الله تعالى في لقاءات أخرى، ونرجو لكم بداية أسبوع موفقة ابتداء من يوم غد إن شاء الله تعالى، وأن تحققوا فيه أهدافكم وكل ما ترجونه. تقبلوا تحيات فريق العمل، صاحبناكم إعدادا وتقديما رويدة بنت حميد الرواحي، وهذه تحيات مخرجنا علي بن سالم الحجري. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.

الرابعة صباحاً الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. عناوين الأخبار: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يبحث خلال اتصال هاتفي مع أخيه ملك

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. أبراهام جودي.
1: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم. هل تسمع؟
2: لا بأس لا بأس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
0: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان، ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
1: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح. هيا أيها البحارة.
3: سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة.
0: وشاءت له الأقدار أن تقذفه بعيدا عن الديار إلى أقصى الدنيا، يصارع الأخطار تلو الأخطار.
4: أنا أشتريه.
2: بيع أبراهام للمستر دانيال ب3800.
1: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
5: يبدو أنك طويل اللسان، هيا انزع عنه ثيابه وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
0: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
6: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
0: أبراهام جوبي.

0: تأمل الطبيب بقلق التحاليل الطبية والصور الشعاعية للسيد ويليام. كان القلق باديا عليه.
1: سيد ويليام، لا أدري من أين سوف أبدأ.
2: قل يا دكتور، قل، أنا أسمع.
1: بعد التحليل والتخطيط الكهربائي للقلب والتصوير بالأشعة، تبين لي أن شرايين القلب قد بدأت تتجه نحو التصلب والانسداد التام.
3: ألا توجد وسيلة لفتح هذه الشرايين يا دكتور؟
1: السيد ويليام هو الذي أضاع فرصة العلاج للأسف.
3: كيف؟
1: لقد حاولت نصحه أنا والدكتور بيكر من قبل أن يقوم بعملية القسطرة للقضاء على هذه الانسدادات في بدايتها، لكنه رفض ذلك.
3: ولكن الطب تطور في السنوات الأخيرة يا دكتور.
1: نعم هذا صحيح، ولكن للأسف لقد فات الأوان.
2: ما هو الحل إذن فيما تبقى لي من هذا العمر؟
1: ما أستطيع فعله هو إعطاؤك بعض الأدوية التي تخفف الألم وتساعدك على فتح الشرايين مع مرور الوقت، وأتمنى أن ينجح ذلك.
2: ومع ذلك فأنا أشعر أني قوي ونشيط. اسأل إبراهام كيف أعمل في المزرعة كالحصان.
1: سيد ويليام، الأمور هذه المرة قد بلغت مرحلة خطيرة، يجب أن تهتم بنفسك أكثر واحذر من العمل المجهد.
2: شكرا يا دكتور، سلامي للوالدة.
1: أريد الحديث معك قليلا يا سيد إبراهام.
2: سوف أذهب لشراء الأدوية من الصيدلية.
1: اسمعني جيدا، العم ويليام لن يعيش طويلا، ولذلك يجب أن تعتنوا به ليعيش ما تبقى له من العمر براحة وسلام.
3: ولكن ألا يوجد أي أمل بالشفاء حتى لو اضطررنا للذهاب إلى أحدث المشافي؟
1: للأسف لا يوجد أي حل، لقد تصلبت شرايينه وقد فات الوقت بالحديث عن أي عملية جراحية. ذهابكم للمشفى خسارة للوقت والنقود. إبراهام، ما بك يا إبراهام؟ أعرف أنك حزين جدا على هذا الإنسان الطيب.
3: خلال حياتي شهدت حوادث الموت مرات عديدة، وأتساءل لماذا يختار الموت غالبا الخيار من هذا العالم ويترك الأشرار والفاسدين لتطول أعمارهم.
1: كم من أسئلة في هذه الحياة لا يمكننا الإجابة عليها.

0: مرحبا، ها هي الأدوية.
1: سيد ويليام، أرني، هل أرشدوك إلى طريقة استخدامها؟
0: طبعا يا دكتور، هذا 3 مرات بعد الأكل، وهذا صباحا ومساء قبل الأكل، أما هذا فعند اللزوم هكذا قيل لي، وهذا شراب من أجل المعدة للتخفيف من تأثير الأدوية. هيا بنا يا إبراهام.

0: أرجو أن يبقى أمر الزيارة للمشفى وما قاله الطبيب سرا بيننا يا أبراهام.
1: بالتأكيد يا سيدي، ولكن أليس من حق أفراد أسرتك أن يعرفوا ما يجري؟
0: لا، لا أريدهم أن يحملوا همي. ولا تنسى أيضا أن زوجتي مريضة ولا تلائمها مثل هذه الأخبار.
1: كما تشاء يا سيدي.
0: قل لي، ما هي أخبار بيتر؟ أظن أنكما قد صرتما أصدقاء.
1: صار وضعه أفضل والحمد لله. أظن أنه يفكر في العودة إلى الجامعة قريبا.
0: هذا خبر مفرح جدا، لكني في ذات الوقت أشك بأنه سوف يتخلى عن تلك الفتاة. شكرا لك يا أبراهام، مجيئك كان بشرى خير وسعادة لنا.
1: بل أنا من يجب أن أشكركم يا سيدي، فقد أسعدني التعرف عليكم والعيش بينكم.
0: اسمع يا أبراهام، أريدك أن تبقى مع عائلتي ولا ترحل أو تفكر بذلك، وستبقى تعمل معنا دائما.
1: لكن يا سيدي، أنا رجل غريب، وأنت لا تعرف من أنا أو ما هي حياتي الماضية.
0: لا أريد أن أعرف شيئاً. الهموم يا بني لا تنتهي ما دامت الكرة الأرضية تدور، ومشاكل الإنسان هي نفسها في كل مكان. أنا لا يهمني الماضي بقدر ما يهمني الحاضر والمستقبل. دع الماضي يا بني جانبا، ارمه ولا تجعله يثقل كاهلك، انظر دائما للأمام. لقد وصلنا، سوف تقود السيارة أنت في المرة القادمة. سأطلب من أماندا أن تعلمك القيادة.

وصل الاثنان. كانت أماندا وكارولين في انتظارهما. دخل الجميع البيت وتناولوا القهوة. استاذن إبراهيم للمغادرة ليرى ما أنجزه بيتر من عمل، ثم ذهب ليستريح في البيت.

0: أقصد قلبه، لقد رافقته إلى الطبيب في المرة الأخيرة، ماذا قال له؟
1: أوصاه ألا يخرج كثيرا من البيت، وألا يرهق نفسه بالعمل، كما أوصاه باستخدام الأدوية بشكل منتظم.
0: أنت مصر على أن لا تخبرني بكل شيء.
1: أنا آسف.
0: كما تشاء، أستأذنك بالذهاب.

0: كان مرض ويليام هماً جديداً فوق أحمال همومه المتراكمة. عند المساء وبعد يوم حافل بالأحداث، جلس إبراهيم على الشرفة في مسكنه يتسامر مع بيتر.
1: إبراهام، لقد قررت العودة إلى الجامعة.
2: هذا خبر رائع، أنت الآن بيتر الحقيقي. هل سويت أمورك مع الجامعة؟
1: نعم، بعد حكم براءتي في المحكمة.
2: أتمنى لك التوفيق والنجاح إذن، وستكون طبيبا ناجحا بالتأكيد.
1: بالتأكيد، سوف أذهب غدا إلى كاليفورنيا.
2: لماذا كل هذه السرعة يا بيتر؟
1: لأن الفصل الدراسي سيبدأ بعد يومين، هو لا أستطيع اللحاق إذا تأخرت، وسوف أخسر هذا العام.
2: كنت أود أن تكون قريبا أكثر من عائلتك، والدك يحتاج إليك الآن أكثر من أي وقت، لكن يبقى مستقبلك هو الأهم.
1: والدي، ما به؟ هل هناك شيء لا أعرفه؟
2: لا، هو يحبك كثيرا ويسألني عنك، وسوف يفتقدك حين ترحل.
1: وأنا أحبه يا إبراهام، وأدرك مدى التضحيات التي قدمها لنا. أتصدق؟ لقد ألغى كثيرا من العمليات الجراحية اللازمة كي يوفر لنا النقود.
2: ألم تصروا على إجرائها؟
1: كنا نجادله ونحاوره، ولكنه كان يقول لنا هذه العمليات ليست ضرورية بقدر ما أنتم أكثر ضرورة لي.
2: يا له من رجل نبيل، إنه يؤثر عائلته على نفسه، سيموت لتحيا أسرته، وها أنا أحيا هنا ولا أدري ماذا حل بأسرتي.
1: إبراهام.
2: نعم،
1: أراك شاردا، يبدو أنك متعب، تصبح على خير. سوف أسافر في الصباح الباكر.
2: سأكون في وداعك بالتأكيد، أنا أستيقظ قبيل شروق الشمس كما تعلم.
1: أرجو أن تعتني بعائلتي في غيابي يا إبراهام، أماندا تحبك.
2: لا تقلق يا بيتر، لقد أصبحوا عائلتي. كم بقي لك حتى تتخرج من الجامعة؟
1: سنتان فقط. هذا إذا لم أرسب.
2: لن ترسب، أنت شاب ذكي، وعليك أن تفكر في العودة إلى هنا بعد تخرجك، فأنا سوف أرحل في يوم من الأيام، لا تنسى ذلك.
1: أعيدك بأنني سوف أعود.
2: أنصحك بعدم الاقتراب من فتاة المخدرات يا بيتر، فهي لن تترك سيرتها أبدا.
1: ودعني يا إبراهام، يجب أن أرى والدي قبل رحيلي، أنا أحتاج للنقود.
2: سوف أراك صباحا إن شاء الله، مع السلامة.

0: مساء الخير.
1: أهلا أماندا،
0: هل يمكنني الدخول؟
1: تفضلي. أعتذر عن الفوضى.
0: هل أخبرك بيتر بسفره؟
1: نعم أخبرني، وقد فرحت من أجله.
0: لكنني قلقة علي يا أبراهام.
1: كلنا قلقون يا أماندا، لكن القلق لا يصنع إنسانا ناضجا.
0: أنا خائفة أن يعود لهذه الفتاة ويتعرض بسببها للأذى كما حدث من قبل. لقد تعرض في السابق للضرب ودخل المشفى في حالة إغماء.
1: لكنك لا تستطيعين منعه من إكمال تعليمه.
0: لقد عرضت

0: عليه أن يدرس هنا في جامعة قريبة حتى يبتعد عن هذه الفتاة، لكنه رفض واستطاع إقناع والدي بمتابعة الدراسة في جامعته القديمة.
1: بيتر شاب ولا يمكن لأحد أن يملي عليه قراراته. اهتم الآن بوالديك، فهما جنة الدنيا، ولن نشعر بقيمة والدينا إلا حين نفقدهما. اتركي أخاك بيتر يتحمل قراراته.
0: شكرا لك يا أبراهام لكل شيء. تصبح على خير.

0: استيقظ إبراهيم عند الفجر وأدى صلاة الصبح، وما كاد ينتهي من الصلاة حتى سمع طرقا على الباب.
1: أماندا؟
2: لقد رحل بيتر يا أبراهام.
1: رحل؟ متى؟
2: لقد رحل في الثالثة صباحا.
1: ولماذا العجلة؟
2: لا أدري.
1: تمنيت لو أنني قمت بوداعه على الأقل.

0: مضى شهر ولم يتصل بيتر بعائلته، فازداد قلق الجميع. كان إبراهيم يعمل طوال النهار في المزرعة، ثم يذهب مساء إلى بيت ويليام ويخبره عما يجري. وفي أحد الأيام جاء اتصال لويليام من أحد أصدقائه.
1: أهلا مستر سيمون. نعم أسمعك أسمعك، ماذا لديك؟ ها؟ غير معقول، هل أنت واثق من ذلك؟ ابنك يدرس هناك؟ لا بأس لا بأس، شكرا شكرا على اتصالك شكرا على الاتصال.
2: سيد ويليام، هل أنت بخير؟
1: ساعدني للوصول إلى سريري أرجوك. أغلق الباب إبراهام.
2: ها؟ ما الذي حدث؟
1: لقد خدعنا بيتر.
2: ها؟ ماذا تقصد يا سيدي؟
1: بيتر لم يذهب إلى الجامعة أبدا.
2: هذا غير معقول.
1: صديقي الذي اتصل بي منذ قليل له ابن يدرس في الجامعة نفسها، وقد كلفه بالسؤال عن بيتر. فماذا أخبره؟ أخبره بأنه لم يره في الجامعة أبدا.
2: ربما كان له عذر ما لا نعرفه.
1: أتعرف ما يؤلمني أكثر من ذلك؟ لقد أعطيته ما طلبه من مال، لكنه سرق من الخزينة 5,000 دولار قبل ذهابه. للأسف أنا لم أخبر أحدا بذلك.
2: يا إلهي، لم أتوقع أبدا أن يفعل بيتر ذلك.
1: الخداع صعب ومؤلم يا إبراهام، وخاصة حين يكون من أقرب الناس إليك.
2: هون عليك يا سيدي. أرجوك، أريدك أن تهدأ. لا بد أن نعرف الحقيقة في يوم ما، والنقود تأتي وتذهب يا سيدي. أرجوك، الأهم الآن هي صحتك.
1: لقد يأست من هذا الفتى المغرور العنيد. اسمعني، أريدك أن تذهب مع أماندا غدا إلى مركز الشرطة وتقدم بلاغا عن شخص مفقود. خذ معكما صورة له.
2: لا بأس يا سيدي، سوف نفعل ما تطلب. اهدأ الآن أرجوك، سوف أنادي أماندا لتعطيك أدويتك.

0: حدث؟
1: أعطي والدك بعض المهدئات يا أماندا.
2: أريدك أن تذهبي غدا مع إبراهام إلى مركز الشرطة وتقدم بلاغا عن أخيك المفقود. خذي معك صورة له.

يا إلهي، ماذا أفعل الآن؟ هل أهرب وأبحث عن طريق يخرجني من هذا البلد وأعود إلى بلدي الذي غدا في خيالي كالسراب؟ هل من الحكمة والأمانة أن أتخلى عن هذه العائلة الطيبة التي لا تجد من تستند إليه؟ لماذا علي دائما أن أدفع الثمن؟

0: في صباح اليوم التالي ذهب إبراهيم مع أماندا إلى مركز الشرطة.
1: ما هي قرابتك منه؟
2: أنا أخته، وهذا السيد أبراهام صديق حميم للعائلة.
1: متى رحل من البيت؟
2: منذ شهر وأسبوع تقريبا. أخبرنا بأنه سوف يكمل دراسته في جامعة كاليفورنيا، ولكن لا أثر له هناك.
1: هل لديك صورة له؟
2: نعم، إنها هنا. تفضل.
1: سوف نعمم صورته على جميع الولايات ونخبركم بكل جديد. هل لديك شيء آخر تفيديننا به من أجل التحقيق؟
2: لا
1: شكرا، يمكنكما الانصراف الآن.

0: أحسنت بعدم ذكر اسم جاكلين ومشاكل أهلها. سنكمل ما أتينا من أجله لاحقا. ألست جائعة الآن؟
1: أنا جائعة جدا. هيا بنا، أعرف مطعما شهيرا. لماذا تضحك؟
0: لأنك تأكلين بشراهة ومتعة كالأطفال تماما.
1: قلت لك أنا جائعة. كم تعجبني ضحكتك. هل تسمح لي بسؤال يا أبراهام؟
0: تفضل يا أماندا.
1: لم أرك تضحك إلا نادرا، والحمد لله أنني استطعت إضحاكك.
0: صدقيني كنت كثير الضحك والمرح، ولكنني أشعر الآن بتأنيب الضمير كلما ضحكت.
1: ولماذا؟ دعني أحمل عنك بعض همومك يا أبراهام.
0: لا يا أماندا، أنت إنسانة بريئة وطيبة، وقلبك كينبوع صاف. لا أريد أن أعكر بحزني هذا الصفاء الجميل.
1: يا إلهي، هذا شعر.
0: ما بك يا أماندا؟
2: أبراهام جوبي، رواية للكاتب العماني خليل خميس، التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي، الإخراج حمد بن عامر الوردي.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: الأفكار العظيمة تبدأ من هنا، من خيال طفل، من حلم يلامس السماء، من فكرة صغيرة قد تبدو بعيدة لكنها تحمل في طياتها مستقبلاً عظيماً.
1: أريد أن أكون عالمة، أكتشف علاجات جديدة،
2: وأنا سأصمم مدناً تسحر العقول،
3: وأنا أحلم أن أكون عالم روبوتات مشكورة.
0: نرافق كل حلم ونؤمن بكل فكرة لنمهد الطريق لجيل يقودنا نحو المستقبل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائنا الأطفال في برنامجكم المفكرة الذكية، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعتنا إذاعة سلطنة عمان.
1: أصدقائي العباقرة، صبحكم الله بالخير والنور والسرور، ونسعد باللقاء معكم من جديد عبر هذه الفسحة الأسبوعية وبرنامجكم المفضل المفكرة الذكية.
0: أصدقائنا الأطفال، وبرنامجنا يطل عليكم كل سبت من الساعة 9:30 وحتى 11 صباحا، ومعنا مجموعة من الأفكار والفقرات والمحطات المنوعة والجميلة.
1: ونسعد يا أصدقائي بمتابعتكم واستماعكم لنا وتواصلكم معنا، فالمفكرة الذكية بانتظاركم.
0: نحن بالتأكيد أصدقائنا الأطفال متشوقين جدا لسماع أصواتكم الجميلة من خلال مسابقتنا، مسابقة مفكرة الذكية. ومفكرتنا اليوم مستعدة لكي تقدم لكم أفكارها الذهبية، وتقدم لكم أيضا المعلومات الرائعة في مختلف المجالات.
1: إذن أصدقائي، استعدوا وجهزوا مفكرتكم الخاصة بكم لتدوين هذه الأفكار والمعلومات. ونقول دائما، دون أفكارك واكتب أهدافك لكي تحقق أحلامك.
0: أصدقائنا الأطفال، مكملين معاكم فقراتنا الجميلة، فاصل ونرجع لكم بحماس وبشوق.

0: أصدقائنا الأطفال، عدنا إليكم من بعد الفاصل، مواصلين معاكم فقرات برنامجنا الجميلة والرائعة مفكرتي الذكية. نجدد بكم الترحيب في هذا البرنامج الجميل والرائع. في البداية هكذا خلونا نذكركم يا أصدقائنا الأطفال بأبرز فقرات برنامجنا. معانا أول فقرة، فقرة إيش يا صديقنا عبد الرحمن؟
1: فقرة مفكرة الذكية، واللي فيها اللي فيها نستقبل مكالمات.
0: أيوة المسابقة.
1: أيوة المسابقة، و نسأل بعض الطلبة من طلبة المدارس بعض الأسئلة المنوعة السهلة الخفيفة، واللي يجاوب عليها يدخل معانا في السحب، وإن شاء الله يحالف الحظ.
0: بالضبط. وأيضا معانا فقرة أخرى، وهي فقرة موهبتي تصنعني. في هذه الفقرة يا أصدقاء نستقبل الموهوبين الرائعين من الأطفال اللي رح يشاركونا مواهبهم، نجاحاتهم، وأفكارهم الجميلة والرائعة، حتى يكونوا هكذا قدوة للأطفال الآخرين كي يبدأوا ويشقوا طريقهم في النجاح وفي تطوير مواهبهم الجميلة والرائعة. وأيضا معانا فقرة أخرى، وهي فقرة مفهوم من المفكرة. طبعا مفهوم من المفكرة، نحن في كل يوم في كل حلقة نطرح لكم مفهوم كذا معين نشارك فيه الأصدقاء، نشرح هذا المفهوم إيش هو. في الحلقات الماضية مثلا شرحنا لكم مفهوم الطاقة المتجددة، واليوم رح يكون عندنا مفهوم جدا جميل ورائع رح يشاركونا فيه الأطفال في الاستوديو. أتمنى أنكم هكذا يا أصدقاء تستمعوا له وتشاركونا وتتفاعلوا معنا وتستفيدوا من هذه الفقرة. هكذا أصدقائنا الأطفال فقراتنا ممتعة، أتمنى منكم متابعة جيدة لبرنامجنا. فاصل ونرجع لكم أصدقائنا الأطفال. تقبلوا تحيات طاقم العمل، معكم في التقديم رفال بنت عبد الله الذيابية،
1: وأنا عبد الرحمن بن أسعد الشبلي.
0: وتقبلوا تحيات معد البرنامج يوسف الدغيشي، وهذه أجمل تحية من مخرجتنا صفية الحمدانية.

0: عدنا إليكم أيها الأحبة العباقرة، وخلونا هكذا في البداية نرحب بالمدرسة اللي راح تشاركنا اليوم في مسابقة مفكرتي الذكية، مدرسة زينب بنت قيس للتعليم الأساسي. وأيضا نشكر أخصائية الأنشطة الأستاذة شفيقة بنت عبدالله بن راشد الندابية اللي نسقت هكذا معانا هؤلاء الأبطال الرائعين اللي راح يشاركونا في مسابقتنا.
1: طبعا أهلا وسهلا بكم وبك يا رفال، وصباح الخير لكل من يتابعنا الحين.
0: خلينا هكذا ناخذ اتصال ونقول السلام عليكم.
2: عليكم السلام،
0: كيف حالك يا زهى؟
1: أهلين زهى، كيف حالك؟
2: الحمد لله.
1: زهى، ممكن تعرفين أول شيء عن اسمك الثلاثي؟
2: زهى بنت عرب خلفان الهدابي.
1: والنعم والنعم يا صديقتنا زهى. طيب يا زهى، عندك مفكرة في البيت؟
2: نعم.
1: ايش تكتبي فيها؟
2: تواريخ المهمة، يومياتي، طموحاتي، انجازاتي.
1: جميل جميل. طيب ايش تريد تصير لما تكبري؟
2: معلمة لغة عربية.
1: ما شاء الله، وان شاء الله بتصيري احسن معلمة. طيب يا زهى، مجهزتي لنا شيء اليوم؟
2: نعم.
1: ايش مجهزة؟
2: نصيحة.
1: يلا تفضلي.
2: أنصح جميع الأطفال في الإجازة الصيفية أن يتعلموا القرآن الكريم وتعلم أشياء جديدة ومفيدة.
1: إن شاء الله، وإن شاء الله أصدقائنا الأطفال استفادوا من نصيحتك القيمة. طيب إيش هيك نروح للمسابقة؟
2: نعم.
1: تعرفي كلمة السر؟
2: نعم.
1: إيش هي كلمة السر؟
2: يا مفكرة يا ذكية أعطيني فكرة ذهبية.
1: ويلا يا مفكرة.
0: الأحد، اكتشف مظاهر السمت العماني الأصيل.
1: طبعا يا صديقتنا زهى، تقترح عليك مفكرتنا انك تجلسي كذا مع والديك العزيزين يوم الأحد، أي وقت مثلا شفتيهم فاضين يوم الأحد، روحي جلسي معاهم وسولفي معاهم وخليهم يخبروش عن بعض مظاهر السمت العماني الأصيل. مثل إيش؟ مثل احترام الآخرين والتعامل مع كبار السن وإكرام الضيف وغيرها كذا من القيم الإيجابية والسلوكيات الحميدة. طيب يا صديقتي؟
2: إن شاء الله.
1: إن شاء الله. إيش رأيك نروح للسؤال الحين؟
2: إن شاء الله.
1: يلا السؤال يقول، ركزي زين، عند زيارتنا للخريف في محافظة ظفار، كيف نظهر احترامنا للطبيعة وللأشجار في الأماكن السياحية هناك؟
2: ما نرمي الأوساخ على الأرض.
1: صحيح، إجابة صحيحة يا صديقتي. الإجابة هي من خلال الاعتناء بالأشجار والعناية بالمسطحات الخضراء والحفاظ عليها وعلى نظافتها وعدم إيذاء الحيوانات وأيضا عدم قطف الأشجار. شاطرة يا صديقتي، واسمك دخل معانا في السحب. تحب تضيفي شيء آخر؟
2: لا شكرا.
1: شكرا شكرا، مع السلامة.
0: شكرا لك يا زهى، ونقول السلام عليكم يا رزان.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف حالك يا صديقتنا؟
3: بخير والحمد لله.
0: كيف مستعدة انش اليوم تشاركينا في المسابقة؟
3: نعم.
0: في البداية اريد اسألك، هل عندك مفكرة في البيت؟
3: نعم لدي مفكرة واحبها كثيرا وتتابعني دائما، اتعلم فيها كتابة الشعر.
0: جميل، وايش بعد تكتبي فيها هذه المفكرة؟
3: أشعار.
0: فقط الأشعار؟
3: نعم.
0: جميل. إنزين يا صديقتنا، نحن تعرفين حاليا في الإجازة الصيفية وعندنا وقت طويل، وقت فراغ، صح؟ فإيش تستغلي هذا الوقت؟
3: المحافظة على الوقت، أقسم أوقاتي بين اللعب والمذاكرة والمساعدة بالأهل للأعمال المنزلية والاستخدام الأجهزة الإلكترونية.
0: جميل يا صديقتنا، يعني صديقتنا شاطرة، هي تقسم وقتها، ما كله خلته للعب، لازم أيضا من ضمن الأوقات نخليه مثلا لنتعلم مهارة جديدة أو ندخل ورشة أو يعني هكذا نستفيد من وقتنا، ما يكون كله وقت لعب، صح يا صديقتنا رزان؟
3: نعم.
0: طيب الحين جاهزة ندخل المسابقة؟
3: نعم.
0: إيش هي كلمة السر، تعرفيها؟
3: نعم.
0: يلا قولي كلمة.
3: يا مفكرة يا ذهبية ذكية أعطيني فكرة ذهبية.
0: ويلا يا مفكرة.
1: الأثنين اكتشف الوجهات السياحية الجميلة في السلطنة.
0: إذن يا صديقتنا المفكرة اختارت لك يوم الاثنين، ونقترح عليك أن تكتشفي بعض الوجهات السياحية الجميلة في سلطنة عمان وزيارتها وتدوينها في مفكرتك الخاصة. طيب؟
3: طيب.
0: الحين السؤال ركزي فيه يا صديقتنا، صح أم خطأ؟ تعد رأس مدركة من الوجهات السياحية الجميلة في سلطنة عمان، فأين يقع؟ هل في محافظة الوسطى أم محافظة الظفار؟ هل هو من الوجهات السياحية، صح أم خطأ؟ أول شيء رأس مدركة، هل هو من الوجهات السياحية؟
3: نعم
0: صحيح. زين، هل هو الآن في محافظة الوسطى أم محافظة الظفار؟
3: الوسطى.
0: إجابة صحيحة يا صديقتنا. ويا صديقتنا حاب صديقنا عبد الرحمن يخبرك معلومة عن رأس مدركة.
1: طبعا يا صديقتنا رزان، تقع رأس مدركة يا أصدقائي في محافظة الوسطى. وإيش تتميز؟ تتميز بتنوعها الطبيعي الفريد الذي يجمع بين الشواطئ والجروف الصخرية والتكوينات الجيولوجية النادرة، وهي فرصة لمشاهدة الحياة البحرية والطيور الساحلية والاستمتاع بمشاهدة الغروب على بحر العرب.
0: طيب يا صديقتنا رزان،
3: عندي شيء أشارككم به، قصيدة وطنية من تأليف أمي الأستاذة فاطمة النبهانية والألحان أستاذة رندا مجدي.
0: نوجه لهم تحية من برنامجنا ويلا نستمع.
3: يا عمان المجدية يا نور الصباح، يا بلاد الخير يا نهضة وطن، يا شعاع الفخر يا رمز الكفاح، دولة سامت بنا في روحها زمن للأمام، يا بلادي سنسير بسلام، سنواصل المسير بتكاتفنا، نرتقي نحو العلا نفخر بكم أيها الأنفياء. يا عمان المجدية يا نور الصباح، يا بلاد الخير يا نهضة وطن، يا شعاع الفخر يا رمز الكفاح، دولة سامت بنا في روحها زمن، في روحها زمن، في روحها زمن.
0: الله الله يا صديقتنا، صوت جميل ورائع، صح لسانك على هذه القصيدة الجميلة. شكرا لك يا رزان.
3: عفوا.
0: شكرا لصديقتنا رزان. أصدقائنا الأطفال مكملين معاكم مشوار رحلتنا الجميل، فاصل وراجعين.

0: أصدقائنا الأطفال، أسعد الله أوقاتكم بالخير، وأهلا وسهلا بكم من جديد في حلقتنا. والآن مع فقرتنا، فقرة موهبتي تصنعني، ومعنا الطفلة الجميلة والشطورة وصديقتنا الجميلة حلا بنت حسن بن حمد السالمي، وهي موهوبة في قراءة القصص والمطالعة. صباح الخير يا حلا، كيف حالك؟
1: بخير الحمد لله.
0: حلا، في البداية كذا خبرينا عن نفسك وإيش هي هواياتك؟
1: أنا اسمي حلا، من صف ثاني من مدرسة المشارق للتعليم الأساسي. أنا أحب القراءة كثيرة، وأيضا أحب الرسم والسباحة.
0: رائع يا صديقتنا. أنت كيف الإجازة معاش؟
1: جميلة جدا. وأذهب مع عائلتي إلى الشاطئ، وأرسم مع صديقاتي، وأقرأ مع أمي وأخواني.
0: جميل، يعني صديقتنا حلا انت مستغله وقتك بشكل صحيح في الاجازه، مقسمه وقتك صح؟
1: صح.
0: انزين، انت تعرفي ايش هو عنوان برنامجنا؟
1: ايوه.
0: ايش هو؟ المفكره
1: الذكيه.
0: انزين، يعني نحن نريد نعرف، هل عندك مفكره في البيت تكتبي فيها افكارك الجميله؟
1: أيوة.
0: صح. لا، ايش لونها؟
1: لونها وردي.
0: لونها وردي. انزين، ايش تكتبي في المفكره؟
1: أكتب وقتي، متى يعني متى أرسم، متى ألون.
0: يعني أنت مستخدمتها لتنظيم الوقت معك. أيوة. في اليوم صح؟
1: أيوة.
0: جميل. إنزين صديقتنا حلا، أنت قلتي إنش تحبي المطالعة صح؟ وقراءة. أيوة. القصص، هل دخلتي فعالية مثلا معينة في هذا المجال حاليا؟
1: لا.
0: جميل. إنزين الحين احنا ايضا في الاجازة بنسألش، هل دخلتي فعالية او ورشة تستفيدي منها في وقت من وقتك؟
1: ايوه.
0: ايش دخلتي؟
1: دخلت قرآن.
0: جميل، رائع، الله يوفقك يا صديقتنا. انزين خبرينا ايضا عن القراءة، ليش انت تحبي القراءة؟
1: لانها جميلة وتسفرنا الى ابلد بعيدة وجميلة.
0: قدام بعيدة جميلة ورائعة. طيب تتذكري أول قصة قريتيها؟
1: لا.
0: إنزين قصة كذا واجد تحبيها، تتذكريها دائما؟ قصة ويش؟
1: القمر والقبعة.
0: إنزين تريد تقري لنا إياها؟
1: أيوة.
0: يلا نسمع.
1: القمر والقبعة. ذهبت مع عائلتي إلى المهرجان. اشترى أبي لورد نظارة رائعة، وأمي اشترت لي قبعة زرقاء جميلة، أما أختي زينة فقد اشترت مصاصة بطعم الفراولة. في طريقنا إلى المنزل هبت ريح قوية، أطاحت بقبعتي وطارت بها بعيدا. علقت القبعة على غصن الشجر، شجرة الزيتون العتيقة في حديقتنا. حزنت كثيرا وبكيت كثيرا ولم أتناول طعام العشاء. لاحقا في تلك الليلة سطح البدر في السماء، وكان ينظر إلى قبعتي العالقة على شجرة الزيتون. ابتسم لي القمر وهو يجرب قبعتي، فابتسمت له أيضا. في اليوم التالي حالما عدت من المدرسة أعطتني أمي قبعة حمراء رائعة وقالت لي أرسلها لك القمر. في تلك الليلة كنا أنا والقمر سعيدين، إذ لبسنا قبعتين وابتسمنا بسرور. ما رأيكم؟ هل الشمس بحاجة لقبعة أيضا؟
2: ما شاء الله، جميل يا صديقتنا. إيش استفدتي من هذه القصة؟
1: أن إذا شيء عزيز علينا ما نصيح، يعني إذا شيء عزيز علينا ضاع ولا اخترب ما نصيح.
2: أيوة، لأنه بيرجع أصلا.
1: أيوة.
0: جميل. طيب يا صديقتنا، إيش هي الأشياء اللي تتعلميها من قراءة الكتب والقصص؟
1: أتعلم أشياء جديدة، وتعلم التشكيل والقراءة
0: ومفردات جديدة صح أيضا؟
1: أيوة.
0: ودائما لما نقرأ كثير نقدر نكتب
1: كثير
0: بشكل أفضل صح؟
1: أيوة.
2: جميل يا صديقتنا، وانتي عندك نصايح كذا للأطفال عشان يستغلوا وقتهم في الإجازة؟
1: أيوة يا أصدقائي، لا تأخذوا وقتكم كله بالألعاب الإلكترونية أو الألعاب، فقط أقرأوا أو أذهبوا إلى البحر لتستمتعوا بالشاطئ.
0: يعني صديقتكم حلا يا أصدقاء تنصحكم التقليل من الألعاب الإلكترونية. نحن عندنا وقت طويل في الإجازة، ممكن نستغله في أيضا الأنشطة البدنية الرائعة، مثلا نروح البحر نستمتع، نعمل رياضتنا هناك، نشارك في ورشات، صح يا صديقتنا حلا؟
1: صح.
0: نتعلم مهارات جديدة، يعني الإنسان لازم يتطور من نفسه، صح؟
1: صح.
0: جميل. إذن إيش مجهزت لنا بعد؟
1: شعر.
0: شعر، يلا نسمع.
1: بلادي عمان، بلادي أم وشيخي كبير، بلادي روحي وابني الصغير، بلادي شمس السبيل المنير، وقلعة عز ومجد خطير. بلادي عمان، بلادي لك المجد والمفخر، بلادي لك الشرف الأكبر، بلادي تاهت بك الأعرف، بلادي لك الورد والمصدر.
0: الله الله يا صديقتنا، صح لسانك على هذه القصيدة الجميلة والرائعة.
2: وصديقتنا، من يشجعك على تطوير مواهبك وهواياتك؟
1: خالاتي عاشة وبدرية وميمونة وشيماء وأمي وأبي،
0: نوجه لهم من برنامجنا كل التحية. طيب خبرين، وش تحب تكوني في المستقبل؟
1: أريد أن أكون مذيعة.
0: مذيعة، يلا شدي حيلش إن شاء الله عشان تقدمي معانا. زين؟
1: زين.
0: زين، كلمة أخيرة حابة توجهيها للأطفال، يلا إيش تنصحيهم؟ كلمة توجهيها للأطفال.
1: إن ما نجلس طول الوقت نايمين في الإجازة الصيفية، ونطلع مع أهلنا، ما نقولهم ما نريد نروح ولا نجلس على الأشياء الإلكترونية.
0: صحيح. جميل يا صديقتنا. إذن
2: شكرا لك صديقتنا حلا بنت حسن سالمي، موهوبة في القراءة والمطالعة، على وجودك معنا اليوم، ونتمنى لك وقت ممتع وسعيد، ونشوفك في لقاءات قادمة إن شاء الله. متواصلين معاكم يا أصدقائي ومع برنامجكم المفكرة الذكية، فاصل قصير وراجعين.

0: نرحب بكم من جديد أصدقائي الأطفال العباقرة، ولازلنا معاكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وبرنامجكم المفكرة الذكية. ونعود طبعا لمسابقتنا الجميلة، مسابقة مفكرة الذكية، ونسمع كذا أصواتكم الرائعة وتفاعلكم مع مسابقتنا ومع الأفكار اللي نقترحها لكم، ونتمنى أنكم تستفيدوا منها وتطبقوها في حياتكم اليومية. وخلونا نستقبل اتصال القادم من أحد الأبطال.
1: صباح الخير يا مريم.
2: صباح النور،
1: كيف حالك يا صديقتنا؟
2: بخير الحمد لله.
1: يا صديقتنا، في البداية هكذا خبرينا عن مواهبك.
2: لدي العديد من المواهب، منها الإلقاء والتقديم والكتابة والتمثيل.
1: جميل، وإيش أكثر موهبة كذا قريبة منك تحبيها
2: واجد؟ الإلقاء.
1: الإلقاء، وإيش تحبي تلقي؟
2: قصائد.
1: جهزت لنا كذا قصيدة تحبي تلقيها؟
2: أيوة، قصيدة وطنية.
1: يلا نسمعها في البداية.

0: خطير. وعندي قصيدة لغزة.
1: جميل يا صديقتي، بس ايش رايش نكتفي الحين بقصيدة واحدة؟
0: حسنا،
1: انزين، وندخل الحين ايضا نريد نسألك سؤال اخر. عندك
0: حاضر.
1: مفكرة في البيت؟
0: نعم، لدي مفكرة صغيرة.
1: وش تكتبي في المفكرة؟
0: أكتب بشكل مستمر بعض من يومياتي الجميلة والمواقف الطريفة التي حدثت لي مع أهلي وصديقاتي في المدرسة،
1: جميل.
0: وأحيانا أكتب بعض الأشياء الحزينة التي حدثت لي.
1: طيب يا صديقتنا، يعني المفكرة واجد قريبة منك صح؟ تشاركك يومي. انزين، ايش رأيك تعطي كذا الأصدقاء نصيحة؟ عندك نصيحة تقدميها للأصدقاء الأطفال المستمعين؟
0: أيوة، يا أصدقائي، الاجتهاد في الدراسة والمذاكرة أول بأول، وعدم تأجيل الواجبات وقراءة كتب أخرى والمذاكرة وقراءة أخرى كتب أخرى مفيدة تساعدكم على تحقيق أحلامكم وطموحاتكم في المستقبل.
1: جميل يا صديقتنا، أتمنى هكذا أن الأطفال استمعوا للنصيحة الرائعة. إنزين صديقتنا، نحن عندنا في الإجازة وقت طويل كثير، يعني في إيش تستغلي هذا الوقت أنت في الإجازة؟ ممكن
0: أقسم
1: تشاركينا؟
0: أوقاتي بين حفظ القرآن واللعب وقراءة كتب وقصص مفيدة واللعب والرياضة.
1: جميل. وهل هكذا تعلمتي مهارة جديدة في هذا الصيف، في هذه الإجازة الصيفية؟
0: نعم، تعلمت معلومات كثيرة في الكتب والتعلم، وألقي قصائد.
1: حلو. طيب يا صديقتنا، الحين جاهزة للسؤال
0: نعم،
1: ولا ما جاهزة؟
0: جاهزة.
1: يلا. طيب إيش نقول كلمة السر للمفكرة؟
0: هيا يا مفكرة يا ذكية، أعطيني فكرة ذهبية.
1: ويلا يا مفكرة.
2: الثلاثاء، اكتشف وظائف المستقبل.
1: إذن يا صديقتنا، ندعوك للتعرف على أهم الوظائف التي ستكون في المستقبل والقراءة عنها في محركات البحث المختلفة. طيب؟
0: طيب،
1: انزين، والسؤال يقول، ركزي فيه، لديه معرفة بالتقنيات المتقدمة وعلوم البيانات والتطبيقات الذكية، من هذا؟ هل هو المهندس المعماري، أم خبير الطاقة المتجددة، أم مهندس الذكاء الاصطناعي؟
0: مهندس الذكاء الاصطناعي.
1: إجابة صحيحة يا صديقتنا، ودخل اسمك معانا في السحب. حابة تقول شيء آخر يا صديقتنا؟
3: أحسنت،
0: شكرا لكم على استضافتي في هذا البرنامج الجميل.
1: ونحن كنا سعيدين بوجودك معنا يا صديقتنا، شكرا لك.
0: وأنا أيضا سعيدة.
1: شكرا، مع السلامة.
2: وناخذ اتصال آخر ونقول السلام عليكم. أهلا وسهلا، من معانا؟
1: السلام عليكم، من معنا؟
4: جود بنت عيسى الرحبية.
2: والنعم فيك يا صديقتنا جود. جود، ممكن تعرفين عن اسمك الثلاثي في البداية؟
4: نعم، جود بنت عيسى بنت سالم الرحبية.
2: والنعم والنعم يا صديقتنا جود. طيب يا جود، إيه عندك أول شيء مفكرة في البيت؟
4: نعم، لدي مفكرة.
2: إيش تكتب فيها؟
4: القصص وبعض القصائد والأهداف والطموحات المستقبلية.

0: سأقدم قصيدة عن النجاح وأهديها لطلاب هذا العام.
1: جميل، يلا تفضلي.
0: جئنا لتكريم الأوائل بيننا، حق الأوائل بيننا التكريم، سهروا وجدوا للنجاح سلاحهم، عقل وقلب للنجاح يهيم، كانوا إذا نامت عيون هزهم، صوت الطموح معاتبا أن قوموا، ودعوا المنام لعاطل متكاسل، سر النجاح العزم والتصميم، كيف المنام يروقكم لا تسلموا، للنوم عينا إن زال عظيم، راودتم بالجد أعظم غاية، وبها لا تستريح جسوم، واليوم آن لمثلهم أن يفرحوا بمكانهم إذ يرتقي ويدوم. هل نقتدي كل بمثل فعالهم لنصير بالتصميم كيف نروم، لنصير بالتصميم كيف نروم.
1: ما شاء الله عليك يا صديقتنا، صح لسانك، شاطرة يا صديقتنا. إيش رأيك نروح للمسابقة الحين؟
0: يلا.
1: في البداية تعرفي أنتي كلمة السر؟
0: نعم.
1: إيش هي كلمة السر؟
0: هيا يا مفكرة يا ذكية، أعطيني فكرة ذهبية.
1: ويلا يا مفكرة.
2: الخميس، اكتشف جمال محافظة ظفار.
1: طبعا يا جود، تقترح عليك مفكرتنا انك كذا تكتشفي جمال محافظة ظفار وتتعرفي على الاماكن التاريخية والمعالم التراثية فيها. طيب؟
0: طيب.
1: جميل، ايش رايك تروح للسؤال؟
0: يلا.
1: سؤال سهل ولا صعب؟
0: سهل.
1: شوف انتي شاطرة بتقاوبي. يلا السؤال يقول، ركزي زين، صح ام خطأ؟ يعتبر وادي حيز من الأودية الجميلة والوجهات السياحية الرائعة في محافظة ظفار، صح أم خطأ؟
0: صح.
1: صح، وإجابتك صحيحة يا صديقتنا، واسمك دخل معانا في السحب، شاطرة
0: الحمد لله.
1: تحب تضيفي شيء آخر؟
0: نعم، أريد أن أقدم كلمة شكر.
1: تفضلي.
0: أولاً أتقدم بخالص الشكر والتقدير لوالدي على تشجيعهما الدائم لي. أيضاً أتقدم بخالص الشكر والعرفان لمعلمات مدرسة زينب بنت قيس، وخاصة الأستاذة شفيقة لتعاونها معي في تنمية مهاراتي. وأخيراً الشكر لبرنامج المفكرة الذكية لاستضافتهم لي، وشكراً أيضاً للمستمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا لك يا صديقتنا، مع السلامة.
0: مع السلامة
2: أصدقائنا الأطفال، فاصل وراجعين.

0: أهلا وسهلا بكم أصدقائنا الرائعين، والآن مع فقرتنا الرائعة، فقرة مفهوم من المفكرة. طبعا في هذه الفقرة مفهوم من المفكرة نكشف عن مفهوم كبير بلسان أصدقائنا الأطفال الصغار، نتعرف عليهم، نسمع منهم، نتناقش معاهم، نسأل، وببراءتهم وعفويتهم نستمع للمفاهيم من زوايا أخرى، نعرف معا كيف يقدر هؤلاء الأصدقاء الأطفال وكيف يفهموا هذه المعاني الكبيرة بطريقتهم الخاصة. خلونا هكذا في البداية نتعرف على الأطفال المبدعين الموجودين معانا في الأستوديو. أهلا وسهلا فيكم، كيف حالكم؟
1: بخير.
0: إيش رأيكم في البداية عرفوني عن نفسكم؟ يلا نبدأ.
2: إبراهيم بن ناصر القرداني.
0: أهلا وسهلا.
3: سارة بنت إبراهيم العبرية.
0: أهلا وسهلا.
4: كيان بن مصطفى بن سالم علي الدغاري.
0: أهلا وسهلا فيكم. كذا نريد صوت عالي وتفاعل حلو. أوكي جاهز؟ طيب جاهزين؟
5: طيب.
0: إنزين، قبل ما نبدأ اللقاء وزعنا عليكم شيء صح؟ نحن قبل لا نبدأ عطينا أصدقائنا الأطفال حاجة. إنزين، إيش هذا الشيء يا أصدقائنا الأطفال؟ عادي خبروهم، إيش الشيء اللي عطيناكم إياه؟
4: 50 50 50.
0: عطيناكم 50 أو عملات نقدية صح؟ إنزين، الحين راح نجرب هذه القطع النقدية اللي نحن عطيناكم إياها إن نحطها في شيء معين. أنا ما بخبرهم وش هذا الشيء. إنزين، أريد المستمعين يعني يخمنوا إيش هذا الشيء اللي راح نحط فيه العملات النقدية. إنزين، يلا نبدأ معاك يا صديقنا. جميل.

0: إنزين، طبعا كلنا نعرف إيش هذا الصوت، صح ولا لا؟
1: صح
0: عارفينه
1: صح.
0: ولا لا؟ عارفينه.
1: عارفين.
0: صوت النقود لما تدخل فويش. نقود لما تدخل فويش، وش هذا الشيء اللي تو نحن قاسين نعطيكم إياه؟
2: حصالة.
3: حصالة.
0: حصالة. نعم، اسمها حصالة. هذه الأداة نستخدمها علشان نحفظ فيها أموالنا ونخبيها لما نكون محتاجين لها، صح ولا لا؟
3: صح.
0: إنزين، ليش نخلي الفلوس في الحصالة؟ مرة ثانية أسألكم السؤال، أريد كل واحد يجاوب جوابه. ليش نخلي الفلوس في الحصالة؟
2: عشان نشتري هدف معين.
0: إنزين، ليش تخلي الفلوس في الحصالة؟
3: عشان إذا يوم من الأيام احتجتها أستخدمها.
0: حلو، وليش تخلي فلوسك في الحصالة؟
4: عشان نشتري فيها أشياء مفيدة ونحافظ عليها.
0: إنزين، ليش ما نصرف كل الفلوس لما حد يعطينا فلوس؟ الفلوس ليش ما نصرفها كلها في نفس اللحظة؟ نصرف شيء منها والباقي ندخله في الحصالة، ليش تتوقعوا؟
3: إذا استخدمهم كلهم يمكن يجي يوم ونريدها فما يكون عندنا فلوس.
0: صح.
2: وعشان بعد نحفظها نحط بعض الفلوس عشان نشتري الأشياء الأهداف اللي نبغاها.
0: صحيح. إنزين، لو سألتكم إيش يعني ادخار؟ ونحن تكلمنا عن الفلوس ونحفظ الفلوس وفي الحصالة، بعدين نتبادر في ذهني كلمة ادخار. ايش يعني ادخار تتوقعوا بعد كل هذه الأسئلة اللي عطيتكم إياها؟ يلا جاوبي.
3: ادخار يعني استخدم المال.
0: نحفظ المال ولا نستخدمه تتوقعي؟
3: اتوقع نحفظه.
0: تحفظوا المال، صح ولا لا؟ إنزين، إذن يا أصدقاء تخيلوا أن عندكم ريال أو ريالين من أهلكم، إيش تحبوا تسووا فيهم؟ مثلا أنا جيت عطيت صديقنا ريال، إنزين، وعطيتكم أنتي ريالين وأنتي 3 ريال، إنزين، إيش راح تسووا بهذا المبلغ اللي عطيتكم إياه؟
2: الدخرة.
0: تدخره كامل ولا مثلا نص؟
2: الدخرة كامل.
0: كامل. وأنتي؟
3: أنا أروح أشتري.
0: ركزي، أعطيتك 3 ريال.
3: أشتري إذا كانت العلبة العصير بريال أشتري كرتون عشان أبيعهم، وأشتري كرتون كيسة بطاطس عشان الناس اللي يكونوا جوعانين يجوا عندي.
0: والباقي؟
3: والباقي
0: خلي في الحصالة.
3: أحطه في الحصالة عشان إذا بغيته بعدين.
0: حلو. وأنتي؟
4: راح نص المجموع من الفلوس راح اوزعها على الفقراء، والنص الثاني اخليه في الحصاله او اشتري فيه اغراض.
0: جميل، حبيت كذا اجاباتكم اصدقائنا الاطفال. انزين، انتوا لما تروحوا المدرسه، عندي سؤال، احنا اول لما كنا نروح المدرسه يعني ايش كانوا اهلنا يعطونا؟ مصروف، صح ولا لا؟
3: صح.
0: هذا المصروف نصف نشتري منه والنصف نخليه في الحصاله، انتوا تسووا نفس الطريقه ولا الحين غير؟
2: أنا أدخره كله في الحصالة.
0: كامل المبلغ؟
2: أيوه.
0: تشيل شكلك أكل بالبيت، صح؟
2: أيوه.
0: وإنتو؟ اعترفي، عادي شكلك تخلصي كله، صح؟
3: إذا أعطوني 300 فلس أستخدمهن.
0: زين. وإنتي؟
4: نص المبلغ بخليه في الحصالة والنص الثاني أشتري فيه.
0: جميل. أصدقائنا الأطفال، بعد ما تكلمنا عن الادخار وكذا، إيش رأيكم نعطيكم مفهوم الادخار؟ جاهزين تسمعوا المفهوم؟
2: جاهزين.
0: تركزوا فيه؟ إذن أصدقائنا الأطفال، الادخار مفهوم جدا رائع وجميل، ومعناته أن نحفظ المال. إذا كان عندنا مال معين نحن ما نستخدم كل هذا المال، ندخر منه هذا المال لوقت الحاجة في المستقبل، وهذا الادخار، هذا المفهوم جدا مهم، لازم أن نحن يكون معانا، لأن لما نكبر، اليوم نحن ندخر ريال، ريالين، 3، بكرة لما نكبر ندخر أموال أكثر علشان نحسن حياتنا، صح ولا لا؟
2: صح.
3: صح.
0: إنزين، تريد تقولوا شيء آخر ولا لا؟
2: لا.
0: خلاص؟ إنزين، أنا قبل لا أختم معاكم أريد أسألكم سؤال. أنت وش هدفك في حصالتك اللي تو معاك؟ إيش تشتري؟
1: بلاي ستيشن.
0: وانتي؟
4: أشياء مفيدة مثل قصص أو أشياء تلوين أو ألعاب تعليمية.
0: أنتي؟
1: كاميرا.
0: حلو. إنزين أصدقائنا الأطفال، نحن اليوم شاركنا معاكم في فقرة مفهوم من المفكرة، مفهوم مهم جدا وهو الادخار. أتمنى أنكم استمتعتوا معانا في هذه الفقرة الرائعة. استمتعتوا أنتوا ولا لا؟
1: أيوة
2: استمتعنا.
0: إيش نصح الأصدقاء؟
2: أنصحهم أن يدخروا بعض من مالهم عشان في المستقبل يشتروا أشياء يريدوها.
0: جميل. إنزين صديقتنا حابة تقولي كلمة قبل لا نختم؟
3: أتمنى، أنا أريد أخبركم، أي حد يدعي لجدي المريض هو في المستشفى، أريد لجميع المستمعين أن يدعيوا له يخرج من المستشفى بصحة وسلام.
0: إن شاء الله يا صديقتنا، الله يشفيه ويعافيه ويخرج من المستشفى بصحة وسلامة. وشكرا لكم على مشاركتكم معنا في فقرة اليوم، أنا واجد استمتعت معاكم. شكرا لكم أصدقائنا الأطفال. فاصل وراجعين.

0: أصدقائنا الأطفال، عدنا إليكم من بعد الفاصل ومع فقرة موهبتي تصنعني. وخلونا نرحب بالطالب عبد الملك بن علي بن محمد الغيلاني اللي راح يشاركنا اليوم وموهبته في الابتكار العلمي، ولديه ابتكار اسمه علامة السفر الذكية. وخلونا نرحب بصديقنا، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا فيك. في البداية عرفنا عن نفسك ومواهبك وهواياتك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذتي الفاضلة، أعزائي المستمعين، تحية مباركة وبعد. إنه لمن دواعي سروري استضافتي في هذا البرنامج الجميل. أنا الطالب عبد الملك بن علي بن محمد الغيلاني، أدرس في الصف التاسع من مدرسة سعيد بن المسيب ولاية شناص بتعليمية شمال الباطنة. ومن مواهبي الابتكار وفن الإلقاء وحب الاطلاع.
0: جميل يا صديقنا، خبرنا عن الإجازة الصيفية، كيف تقضيها؟ وهل يعني شاركت في ورش علمية أو فعاليات معينة؟
1: أقضي إجازتي في تطوير ذاتي ومهاراتي، والتحقت بالعديد من ورش العمل التي أكسبتني مزيدا من الخبرات، والتحقت ببرنامج ثروة للطلبة الموهوبين والذي كان يتمحور حول تطوير التفكير الإبداعي وحل المشكلات التقنية وإنشاء الابتكارات وتطوير الشخصية القيادية لدى الطلاب. ومن هنا أود شكر قسم التربية الخاصة بمديرية شمال الباطنة على دعمهم المستمر لتقديم أفضل البرامج لنا في أفضل المؤسسات الحكومية والخاصة. والتحقت كذلك بالبرنامج الصيفي تعلم وابتكار الذي كان ينمي عدة من الجوانب الحرفية والعادات والتقاليد والسمت العماني والبرمجة وأمن المعلومات.
0: رائع يا صديقنا. طيب، نحن عرفنا أنك موهوب في الابتكار العلمي، خبرنا أكثر عن ابتكار علامة السفر الذكية، إيش فكرة هذا الابتكار؟
1: علامة السفر الذكية هو جهاز يثبت على الأمتعة بهدف تتبعها وحمايتها أثناء السفر، حيث يعتمد على اتصال دائم بالإنترنت عبر مودم مدمج يتيح للمستخدم متابعة الحقيبة بشكل لحظي من خلال تطبيق على الهاتف الذكي.
0: جميل، من إيش يتكون هذا الابتكار؟
1: يتكون من شريحة ESP32 لمعالجة البيانات، حساسي التصادم والاهتزاز، GPS لتحديد المواقع، مودم مدمج لتوفير الاتصال، بطاريات ليثيوم للتزويد بالطاقة.
0: رائع. إنزين، إيش الميزات اللي يتميز فيها هذا الابتكار؟
1: يتميز هذا الابتكار بنظام تنبيهات ذكي يرسل إشعارات فورية عبر البريد الإلكتروني أو من خلال التطبيق الخاص في حال التعرض لاصطدام قوي أو السقوط أو الاهتزاز بشكل غير طبيعي، إضافة إلى تنبيه المستخدم عند تحركها أو ابتعادها عن صاحبها. ذلك ما يعزز مستويات الأمان ويحسن تجربة السفر، خصوصا في قطاعي السفر والضيافة.
0: جميل. طيب، كيف جاتك فكرة هذا الابتكار؟
1: جاتني فكرة لأن
0: عبد الملك تسمعنا؟ عبد الملك حدثت معانا مشكلة، إن شاء الله راح نكمل اللقاء معه في الفترة القادمة، انقطع معانا الاتصال مع صديقنا عبد الملك. جميل هكذا يا أصدقاء الأطفال إنكم تهتموا في موضوع الابتكار، لأنه موضوع كبير ورائع وواسع. نحن في زمن نبحث عن الأفكار الإبداعية، نبحث عن الأطفال المبتكرين، واللي نحن نشوفها في برنامجنا معنا مواهب رائعة وجميلة في مجال الابتكار، يشاركون أفكار رائعة ويشاركون مواضيع جدا جميلة. هكذا دائما نتمناكم أصدقائنا الأطفال إنكم دائما تبحث تبحثون عن الأفكار الإبداعية والممتعة والجميلة. يعني عندنا مشاكل كثيرة، نحن من كل مشكلة ممكن نطلع بفكرة. دائما أنتم الأساس للمستقبل الواعد في المستقبل. أصدقائنا الأطفال مكملين معاكم. عبد الملك مكمل معانا. عبد الملك
1: السلام عليكم.
0: رجعت لنا.
1: نعم.
0: جميل، نحن أنا انتظرتك لين ترجع هكذا نعطي الأصدقاء الأطفال جرعة عن الابتكار، إنه شيء مهم، لأن أنت مثل ما تشاركنا اليوم معك مشروع جدا رائع، وأنت مثال لهؤلاء الأطفال. طيب عبد الملك، نكمل معك، كيف جاءت فكرة هذا الابتكار؟
1: سافرنا أنا وأسرتي مرة من المرات لدولة مجاورة من الدولة اللي احنا نسكن فيها، لكن صدمنا بوجود تلف الحقيبة عند الوصول إلى الفندق ولم نتمكن من حل المشكلة.
0: جميل، يعني فكرة رائعة. أحيانا دائما المشكلة نطلع منها بابتكارات جميلة ورائعة تفيد حتى الناس. طيب يا عبد الملك، ليش تحب مجال الابتكار وإيش أضاف لك هذا المجال؟
1: لأن مجال الابتكار عالم يصنع من الفكرة واقع ملموس بالعزيمة والإصرار، ويولد أفكار من شأنها أن تغير حياة مجتمع للأفضل، وأضاف لي الجرأة في التعبير عن الفكرة واكتساب اللغة الإنجليزية والاستفادة من الخبرات والتجارب.
0: رائع. هل لديك ابتكارات أخرى عبد الملك؟
1: نعم، أعمل على ابتكار جديد يساعد الطلبة في إنجاز مهامهم الأكاديمية كالمذاكرة بشكل أسرع وأكثر قيمة.
0: جميل، من اللي يشجعك دائما باستمرار على المواصلة في هذا المجال؟
1: دعم الوالدين والعائلة والأصدقاء، وكذلك الأستاذ فهد المعولي والأستاذ خلفان الوشاحي، ومن هذا المنبر أرفع لهم شكري وتقديري.
0: طيب عبد الملك، خبرنا عن طموحك في المستقبل.
1: أطمح أن أشارك في العديد من المؤتمرات والمسابقات في مجال البرمجة، وأن أبتكر مشاريع جديدة وفعالة في المجتمع، وأن أمثل بلدي عمان خير تمثيل.
0: إيش تحب تكون في المستقبل؟ المهنة اللي تطمح لها تكون فيها؟
1: لربما أدخل اختصاص الحاسب الآلي.
0: يلا بالتوفيق لك يا صديقنا عبد الملك، ونشوفك في أعلى المراتب. كلمة أخيرة حاب تقولها للمستمعين.
1: شكرا لكل من آمن بقدراتي، شكرا لمن كان سندا وعونا لي، وأخص بالذكر والدي ومدير المدرسة، وأتوجه بالنصيحة لإخواني الطلبة أن النجاح لا يأتي بلا محاولة، وشكرا أستاذتي الفاضلة على هذه الاستضافة. أوقات سعيدة أتمناها لكل مستمعينا عبر أثير هذه الإذاعة.
0: شكرا لك عبد الملك بن علي بن محمد الغيلاني على هذه المشاركة الجميلة والرائعة، ونتمنى لك كل التوفيق والنجاح. أصدقائنا الأطفال، مواصلين معاكم رحلة البرنامج، فاصل ونرجع لكم.

0: عدنا لكم من جديد أصدقائي الأطفال العباقرة في مسابقة مفكرة الذكية. لكن قبل لا ناخذ الاتصال حبيت أذكركم بالمعلومة اللي كانت للمتصلة السابقة متصلة جود، وهي معلومة عن وادي نحيز. وادي نحيز في صلالة يا أصدقائي يتميز بالكثير من بالأشجار الوارفة والتلال الخضراء والإطلالات البانورامية الجميلة. والحين يا أصدقائي نعود لمسابقتنا الرئيسية وناخذ اتصال آخر ونقول السلام عليكم. أهلا وسهلا، كيف حالك أروى؟
1: أهلا،
0: كيف حالك أروى؟
1: الحمد لله زينة.
0: أخباركم؟
1: الحمد لله زينين
0: زينين طيبين. أروى كيف ممكن تعرفينا في البداية عن اسمك الثلاثي؟
1: أنا الطالبة أروى بنت سالم بن حمد السيابية.
0: والنعم.
1: من مدرسة زينب بنت قيس بولاية بدبد.
0: والنعم فيك يا صديقتنا أروى. طيب أروى في البداية أنت عندك كذا مفكرة في البيت؟
1: نعم بالتأكيد.
0: إيش تكتبي فيها؟
1: المفكرة بالنسبة لي هي مساحتي الخاصة.
0: أيوة جميل يا صديقتنا، إيش تحبي تكتبي في مفكرتك؟
1: أكتب فيها كل الأفكار الجديدة التي تخطر ببالي، وأدون فيها المحطات الجميلة في يومي، كذلك العبارات التي تلهمني وتجعلني أتطور دائما، وأحلامي التي أسعى لتحقيقها.
0: جميل يا صديقتنا. وقبل لا أروح للمسابقة أنت مجهزة لنا شيء كذا مثل نصيحة أو شعر أو حتى كلمة؟
1: نعم نعم،
0: يلا تفضلي نسمع.
1: قصيدة الشاعر يوسف الكمالي أمام التي ألقاها أمام السلطان هيثم بمناسبة زيارته لمحافظة مسندم.
0: ما شاء الله، يلا تفضلي.
1: هبني ابتسامتك الرضية منبرا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرا. لو إن كانت الدنيا مجرد معبر، فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبرا. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخرا. يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشرا. يا من مشى في الناس إني هيثم، ما كنت لا كسرى ولست بقيصرا، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبرا، بين الصحابة عن هواها أخبرا.
0: ما شاء الله، صح لسانك يا صديقتنا، القصيدة كلماتها صراحة واجد قوية. طيب يا صديقتنا الحين نروح للمسابقة. تعرفي كلمة السر؟
1: نعم.
0: يلا
1: هيا يا مفكرة يا ذكية أعطيني فكرة ذهبية.
0: ويلا يا مفكرة.
2: الأربعاء، اختر مهنة أو وظيفة مستقبلية تحلم بها واكتب تقريرا عنها.
0: طيب يا صديقتنا، تقترح عليك مفكرتنا أنك تختاري مهنة أو حتى وظيفة مستقبلية تحلمي بها وأن تقرأي عنها وتتعرفي عليها وتكتبي تقرير عنها وتخبري والديك أو أصدقائك بها. طيب
1: تمام.
0: أي يوم؟ يوم الأربعاء. أي وقت كذا أنت مثلا فاضية يوم الأربعاء روحي وفتحي مثلا جوجل أو تشات جي بي تي وسألي عن المهنة اللي تريد تصيريها لما تكبري. طيب
1: إن شاء الله.
0: يلا الحين نروح للسؤال، ركزي زين.
1: زين.
0: السؤال يقول أي من هذه الوظائف يعمل مع مهندس البترول؟ هل هو أمين المكتبة أم مهندس طابعات ثلاثية الأبعاد أم جيولوجي؟ ها يا صديقتنا.
2: يا صديقتنا.
1: جيولوجي.
0: جيولوجي، والإجابة صحيحة واسمك دخل معانا في السحب، شكرا لك. والجيولوجي يا أصدقائي هو عالم مختص في علم الأرض ودراسة الصخور والطبقات ليحدد مكان وجود النفط. طيب شكرا، تحب تضيف شيء آخر؟
1: أحب أشكر البرنامج اللي استضافني إلى الإذاعة، وأحب أشكر أمي وأحب أشكر معلماتي التي شجعني إلى هذه الموهبة الجميلة.
0: ونحن بعد نشكرهم. شكرا لك يا صديقتنا.
1: العفو، مع السلامة.
0: مع السلامة.
2: وناخذ اتصال آخر نقول السلام عليكم يا أحمد. السلام عليكم يا أحمد.
3: عليكم السلام،
2: كيف حالك؟
3: بخير والحمد لله.
2: أحمد من وين تكلمنا؟
3: من حميم ولاية بودبرج.
2: جميل، صف كام يا صديقنا؟
3: أدخل ثالث.
2: تدخل الصف الثالث، خبرنا إيش هي مواهبك؟
3: أنا أصير مهندس بارع.
2: جميل، يعني تحب الرسم؟ لأنك مهندس تحب تخطط وترسم؟
3: نعم.
2: جميل، طيب يا صديقنا عندك مفكرة في البيت؟ إيش تكتب فيها؟
3: نعم.
2: إيش تكتب في المفكرة مالك ولا ما تخبرنا؟
3: أكتب فيها يوميات الجميلة وأحلامي وطموحاتي.
2: جميل، إنزين نحن عنا الحين في الإجازة الصيفية وقت طويل، صح؟ إيش تستغله؟
3: في قراءة القرآن ولعب كرة القدم.
2: جميل، الحين إيش رأيك ندخل للسؤال؟
3: نعم.
2: إنزين، إيش نقول كلمة السر للمفكرة؟
3: هيا يا مفكرة يا ذكية، أعطيني فكرة ذهبية.
2: ويلا يا مفكرة.
0: السبت، طور مهاراتك الذهنية.
2: إذا نقترح عليك يا صديقنا في يوم السبت أن تدرب عقلك وذاكرتك على بعض مسائل الرياضيات والألعاب الذهنية حتى تطور نفسك في هذا الجانب. طيب؟
3: إن شاء الله.
2: تحب الرياضيات، تريد تصير مهندس، يعني أكيد تحب الرياضيات، صح؟
3: صح.
2: يلا ركز في السؤال. يربح عمار ريالين ومئتا بيسة في كل لوحة يرسمها، إنزين؟ فإذا قام عمار برسم 3 لوحات فكم المبلغ الذي سيحصل عليه؟
3: 6 ريال.
2: 6 ريال وست إيش؟ كمل.
3: 600.
2: إجابة صحيحة يا صديقنا عبد الرحمن، يا صديقنا أحمد، شكرا لك. وناخذ آخر مكالمة معانا نقول سلام عليكم يا ماسة.
0: السلام عليكم يا صديقتنا ماسة، كيف حالك؟
4: وعليكم السلام.
0: صديقتنا عندك مفكرة في البيت؟
4: نعم.
0: إيش تكتب فيها؟
4: أكتب فيها أحلامي وأكتب فيها المستقبل اللي أريد أكون فيه وأكتب فيها رسائل.
0: جميل يا صديقتنا. طيب تعرفي كلمة السر؟
4: نعم.
0: إيش هي كلمة السر؟
4: هيا يا مفكرة يا ذكية، أعطيني فكرة ذهبية.
0: ويلا يا مفكرة.
2: الجمعة، اكتشف التقنيات الحديثة.
0: طبعا يا صديقتنا ماسة، تقترح عليك مفكرتنا انك تشاركي فرشة صيفية في مجال التقنية والتكنولوجيا. هذا اي يوم؟ يوم الجمعة. اي وقت انت فاضية كذا قولي حال والديك وهم ياخذوك. طيب؟
4: طيب.
0: يلا الحين نروح للسؤال، ركزي زين. السؤال يقول: صح أم خطأ، تقنية الواقع الافتراضي الـ VR تجعل المستخدم يشعر وكأنه داخل عالم رقمي ثلاثي الأبعاد، صح أم خطأ؟
4: صح.
0: صح، وإجابتك صحيحة واسمك دخل معانا في السحب. طبعا يا أصدقائي الأطفال، تقنية الواقع الافتراضي تجعلنا نشعر وكأننا دخلنا إلى عالم جديد صنعه الحاسوب من خلال ارتداء نظارة خاصة لتسمح لك بالنظر حولك والتحرك داخل عالم افتراضي مليء بالمغامرات. شكرا يا ماسة.
4: عفوا.
0: يلا مع السلامة.
2: أصدقائنا الأطفال مواصلين معاكم، فاصل وراجعين. أصدقائنا الأطفال، في ختام حلقة اليوم نشكركم على حسن متابعتكم لنا واستماعكم ومشاركتكم وتفاعلكم معنا. في البداية خلونا نبارك للفائزين اللي فازوا معنا في مسابقة اليوم في مفكرة الذكية ونقول ألف مبروك.
0: لزهى بنت يعرب بن خلفان الهدابي.
2: ألف مبروك.
0: ألف مبروك. وجود بنت عيسى بن سالم الرحبي ألف ألف مبروك. وأحمد بن يحيى بن مبارك المحاربي ألف ألف مبروك.
2: ألف مبروك للأصدقاء اللي فازوا معنا في المسابقة، وكذلك نبارك للمواهب اللي كانوا معنا في حلقة اليوم، وهم
0: حلا بنت حسن سالمي وعبد الملك بن علي الغيلاني.
2: طبعا فزتوا معنا بجوائز نقدية مقدمة من إذاعة سلطنة عمان، وسيتم التواصل معكم خلال الأيام القادمة. سعدنا أصدقائنا الأطفال بلقائكم اليوم معنا، واتمنى لكم أنكم قضيتوا معنا وقت ممتع وجميل. تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، معكم في الإعداد يوسف الدغيشي، وأيضا اللي أعدت معنا فقرة مفهوم من المفكرة بثينة الفوري، وفي التقديم أنا رفال بنت عبد الله الذيابية،
0: وأنا عبد الرحمن بن أسعد الشبلي،
2: وهذه تحيات مخرجتنا صفية الحمدانية. شكرا لكم أصدقائنا العباقرة على استماعكم لنا ومشاركتكم لنا في هذه الرحلة الجميلة، ونقولكم اجعلوا أحلامكم كبيرة وطموحاتكم عالية، وتمسكوا بالأمل وتعلموا شيئا جديدا كل يوم، فأنتم مستقبل عمان المشرق. وإلى اللقاء،
0: مع السلامة.

11 صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. نشرة الأخبار استهلها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يبحث خلال اتصال هاتفي مع أخيه ملك الأردن تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وخفض التصعيد. استمرار الضربات المتبادلة بين أمريكا وإيران، وإيران تعلن سقوط قتلى وجرحى جراء الضربات الأمريكية. واستشهاد 4 فلسطينيين ومقتل إسرائيليين 2 وجرح آخرين جراء اشتباكات في الضفة الغربية المحتلة. بحث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وأخوه جلالة الملك عبد الله الثاني بابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية خلال اتصال هاتفي تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وخفض التصعيد بما يسهم في حماية أمن المنطقة واستقرارها وضمان سلامة الملاحة. استهدفت الولايات المتحدة مواقع في أنحاء إيران فيما لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد عسكري مع إبقاء الباب مفتوحا أمام التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع طهران. وردت إيران بإطلاق صواريخ باتجاه قواعد أمريكية في عدد من دول المنطقة محذرة من استهداف مواقع يستخدم بعضها من قبل الولايات المتحدة. وأكد ترامب أنه لم يحسم بعد قرار تنفيذ هجمات واسعة جديدة، مشيرا إلى أن الخيارين العسكريين العسكري والدبلوماسي لا يزالان مطروحان. وفي اليمن أعلن أنصار الله فرض حصار بحري واستهداف ناقلتي نفط، فيما حمل ترامب إيران مسؤولية أي هجمات تنفذها الجماعة. وتواصلت الضربات الأمريكية على إيران لليلة 13 وفي وقت أعلنت فيه طهران سقوط قتلى وجرحى وتوعدت بالرد على القوات الأمريكية. بالتزامن ارتفعت حدة التوتر في المنطقة مع اضطراب حركة الملاحة وارتفاع أسعار النفط وسط مساع تقودها باكستان بدعم صيني لاستئناف المحادثات بين واشنطن وطهران. دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال لقائه بنظيره الإيراني سيد عباس عراقجي إلى ضرورة استئناف المفاوضات في أقرب وقت وتنفيذ مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. وشدد وانغ خلال اللقاء على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون في قرغيزستان، شدد على أن الأولوية العاجلة تتمثل في تسوية الخلافات من خلال الحوار والمفاوضات واستئناف تنفيذ التوافقات التي نصت عليها مذكرة التفاهم. من جانبه أكد عراقجي أن بلاده لا تزال مستعدة للتفاوض وأنها لا ترغب في استمرار الصراع، وحث الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها وممارسة ضبط النفس. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 4 آخرون بينهم 3 بجروح حرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستعمرين خلال هجوم على بلدة تل جنوب غرب نابلس وفق وزارة الصحة الفلسطينية. وهاجم مستعمرون منازل في البلدة قبل أن تتجدد الاعتداءات باقتحام قوات الاحتلال ما أدى إلى إطلاق نار أسفر عن استشهاد 4 شبان وإصابة آخرين، فيما حولت البلدة إلى منطقة عسكرية مغلقة. وفي سياق متصل حطم مستعمرون بحماية قوات الاحتلال 120 شجرة زيتون في مسافر ياطة جنوب الخليل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 9 فلسطينيين من بلدتي سالم وبيت فوريك شرق نابلس. من جانبه أعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار قرب بلدة تل.
وفي قطاع غزة استشهدت فلسطينيه اليوم متاثره باصابتها في قصف جوي اسرائيلي استهدف بنايه سكنيه في شارع الجلاء بمدينه غزه الليله الماضيه وفق مصادر طبيه. وفي تطورات ميدانيه قصفت طائرات الاحتلال منزلا في مخيم المغازي وسط القطاع، فيما اطلقت الدبابات الاسرائيليه نيرانها بكثافه جنوب مدينه خان يونس. كما شهد قطاع غزة الليلة الماضية غارات مكثفة استهدفت مبانٍ سكنية ومسجداً ومنشأة تجارية وخياماً للنازحين، ما أسفر عن إصابات بين المدنيين ودمار في المنطقة المستهدفة. 6 دقائق بعد 11 صباحاً، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. أنتم تستمعون إلى نشرة الأخبار. أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي نظيره الأوكراني فلوديمير زلانيسكي في واشنطن يوم الثلاثاء المقبل، فيما ينتظر الجانب الأوكراني تأكيدا رسميا لجدول الزيارة. وتأتي الزيارة في ظل مناقشات أمريكية أوكرانية بشأن مقترح لوقف إطلاق النار الجوي تمهيدا لعرضه على روسيا ضمن جهود جديدة لإحياء محادثات السلام وإنهاء الحرب. وفي الشأن الروسي الأوكراني، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت موقعا قرب كييف، قالت إنه كان يستخدم لعرض وتطوير طائرات مسيرة أوكرانية وأجنبية، مؤكدة وجود مسؤولين عسكريين واستخباراتيين أوكرانيين في الموقع وقت الهجوم، فيما أفادت السلطات الأوكرانية بمقتل 10 أشخاص وإصابة نحو 100 آخرين جراء الضربة. وفي تطور ميداني، أعلنت موسكو سيطرة قواتها على بلدتي زاخروفيكا وإيفوكوشينكا في مقاطعة خاركيف بعد أيام من إعلانها السيطرة على بلدتين أخريين في المنطقة. كما أعلنت روسيا إسقاط 571 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية في ظل استمرار التصعيد وتبادل الهجمات بين الجانبين. أجبرت حرائق الغابات عشرات الآلاف على الفرار في جنوب غرب فرنسا، فيما أعلنت إسبانيا حالة الطوارئ الوطنية بعد اندماج حرائق ضخمة قرب مدريد وسط موجة حر وجفاف شديدين. وأمرت السلطات الفرنسية بإخلاء شبه جزيرة كاب فيري مع إجلاء نحو 63,000 شخص بعدما التهمت النيران أكثر من 10,000 هكتار من الغابات ودمرت عشرات المنازل. وفي إسبانيا أجلي أكثر من 19,000 شخص غرب مدريد، فيما تكافح فرق الإطفاء لاحتواء حرائق اندمجت بفعل الرياح وارتفاع درجات الحرارة. وطلبت فرنسا وإسبانيا دعم الاتحاد الأوروبي لمواجهة موسم حرائق وصفته السلطات بأنه من الأسوأ مع تضرر مساحات واسعة من الغابات في أنحاء أوروبا. ارتفعت حصيلة ضحايا غرق عبارة حكومية قبالة سواحل غوينيا إلى 72 قتيلا، فيما أنقذ 76 شخصا من بين 179 كانوا على متنها مع استمرار عمليات البحث عن المفقودين. وتتوقع الحكومة أن يصل عدد الضحايا إلى نحو 100 شخص، فيما قد يعد أسوأ كارثة بحرية مسجلة في تاريخ غوانيا. أعلن الجيش الباكستاني مقتل 15 من أفراد قوات الأمن في هجوم انتحاري استهدف نقطة تفتيش في منطقة تانك بإقليم خيبر باختو نحو شمالية غرب باكستان. وأوضح الجيش أن قواته تصدت للهجوم وقتلت 12 مسلحا متهمة حركة طالبان باكستان بالوقوف وراء العملية. وأضاف أن المهاجمين استخدموا مركبة محملة بالمتفجرات لاقتحام الموقع، ما تسبب في أضرار جسيمة،
فيما لم يصدر تعليق فوري من الحركة. ارتفعت حصيلة ضحايا الانزلاق الأرضي الذي ضرب مقاطعة بينغ شوي بمدينة تشونغ تشانغ جنوب غربية الصين إلى 11 وفاة بعد انتشال 3 جثث إضافية، فيما لا يزال 50 شخصا في عداد المفقودين. وأكدت السلطات الصينية استمرار عمليات البحث والإنقاذ، مشيرة إلى أن إصابة 10 أشخاص وطمر أكثر من 10 مباني سكنية دون رصد أي مؤشرات حديثة على وجود ناجين. وتواجه فرق الإنقاذ صعوبات كبيرة بسبب ضخامة الركام والصخور المنهارة، ما استدعى استخدام آليات ثقيلة وطائرات مسيرة وتفجير الصخور لتسهيل عمليات البحث. أخيرا، هبطت أسعار النفط بأكثر من 4% عند التسوية يوم أمس الجمعة بعد تقارير عن تحرك صيني لاستئناف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، مع احتفاظ الخامين بمكاسب أسبوعية قوية. وجاءت التقلبات مدفوعة باستمرار التوترات العسكرية بين واشنطن وطهران وتراجع حركة السفن عن عبر مضيق هرمز. وأغلق خام برنت عند 96.78 دولار للبرميل، فيما أنهى خام غرب تكساس الوسيط التداول عند 89.31 دولار للبرميل. ختام النشرة تذكير بالعناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يبحث خلال اتصال هاتفي مع أخيه ملك الأردن تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وخفض التصعيد. استمرار الضربات المتبادلة بين أمريكا وإيران، وإيران تعلن سقوط قتلى وجرحى جراء الضربات الأمريكية. واستشهاد 4 فلسطينيين ومقتل إسرائيليين 2 وجرح آخرين جراء اشتباكات في الضفة الغربية المحتلة. أعد لكم نشرة الأخبار من دائرة التحرير السمعي يونس بن سعيد القنوبي، ونفذها على الهواء مباشرة علي بن سالم الحجري. شكرا لطيب استماعكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: اليونسكو تؤكد أن تطوير المناهج أصبح ضرورة لمواجهة التحولات الرقمية والاقتصادية والاجتماعية.
2: أي منهج كان هناك المناهج مهما حدثناها مهما طورناها ستبقى جامدة ما دام هناك لا توجد الأداة الصحيحة.
1: التعليم في القرن الحادي والعشرين يتطلب موائمة المناهج مع مهارات المستقبل ومتطلبات الاقتصاد المعرفي.
2: إذا كان الأساس قوي وهو المعلم وطريقة تدريسه راح يكون يعني أكيد البنيان بعد ذلك مستقيم وقوي جدا.
1: إذا كان المنهج قديم فهل سيصبح حديثا بمجرد أن يشرحه معلم متميز؟
2: ولكن لماذا نرى نحن اختلاف في مستويات الطلبة في اختلاف في درجات الطلبة يختلف من مدرسة إلى أخرى؟
1: ولا يمكن للتنفيذ أن يكون رائعاً إذا لم يكن هناك تصميم رائع.
2: المعلم هو من يحول هذه الخطط جميعها إلى واقع يعني يستفيد منه الطلبة.
0: المناظرة كثير آراء.

0: يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة. إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
1: مرحبا بكم مستمعينا. يشهد التعليم اليوم دعوات متزايدة لتجويد مخرجاته، غير أن الجدل يتمحور حول أولويات إصلاح التعليم. هل تبدأ بتطوير طرائق التدريس وتعزيز كفاءة المعلم في إيصال المعرفة، أم بتحديث المناهج التعليمية لتواكب متطلبات المستقبل؟ فهل يصنع المعلم الفارق مهما كان المنهج، أم أن المنهج هو الذي يرسم جودة العملية التعليمية منذ البداية؟ وإذا كان لابد من تحديد الأولوية، فأيهما أجدر بالاستثمار؟ أولاً طرائق التدريس أم المناهج التعليمية؟ تساؤلات وفرضيات نطرحها في حلقة اليوم من برنامج المناظرة، حيث نتحدث عن أولويات تجويد مخرجات التعليم بين ضرورة تطوير طرائق التدريس وتحديث المناهج التعليمية. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون مع مركز مناظرات عمان، فأهلا وسهلا بكم مستمعينا. ضيف الأول في هذه المناظرة الأستاذ عمر الحمادي، مهتم بتجويد طرائق التدريس، يمثل جانب الموالاة ويرى أن تطوير طرائق التدريس يمثل الأولوية الحقيقية لتجويد مخرجات التعليم، ذلك أن المعلم هو العنصر الأكثر تأثيرا في تحويل المناهج إلى تعلم فعال. أهلا وسهلا بك أستاذ عمر.
2: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله أستاذ إدريس، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. وحقيقة يعني أنا تابعت حلقات كثيرة عن موضوع المناظرة وسعدت جدا، ويعني المخزون المعرفي اللي تعلمناه من كل حلقة وأخرى، وجزاكم الله خير على تسليط الضوء لهذا الجانب وهذا المحور المهم، ونسأل الله التوفيق لنا جميعا بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى. حياك الله أستاذ عمر. وأيضا ضيف الآخر في هذه المناظرة الأستاذ إسماعيل الشيادي، باحث وتربوي يمثل جانب المعارضة في القضية المطروحة، ويرى أن تحديث المناهج التعليمية هو الأولوية الحتمية، لأن جودة التعليم كما يرى أنها تبدأ من جودة المحتوى والأهداف التي تبنى عليها العملية التعليمية. أهلا وسهلا بك أستاذ إسماعيل.
3: حياكم الله أستاذي، وأهلا وسهلا بالمستمعين الكرام كذلك. إن شاء الله يعني سنعيش دقائق بإذن الله تعالى ممتعة وجميلة مع موضوع جدير بالطرح
1: بإذن الله تعالى. وأنتم في ميدان العملية التعليمية والتربوية وما يتعلق كذلك بطرائق التدريس وما يتعلق أيضا بتحديث المناهج التعليمية نفسها، بين وجهتي النظر مطروحتين في طاولة المناظرة. يعني كالمعتاد في المناظرة نبدأ بما نسميه بخطاب الافتتاح، وأبدأ معك أستاذ عمر خطاب الافتتاح في 3 دقائق بما يدعم وجهة نظرك من هذه القضية المطروحة.
2: جزاكم الله خير أستاذ إدريس. حقيقة هنا في بداية الأمر يجب أن ننوه، حقيقة نحن نختلف في وجهات النظر، ولكن أبدا يعني لا تفسد في الود قضية، فنحن اليوم نعطي وجهات نظرنا من خبراتنا المتواضعة. حقيقة أنا أقول أن المناهج هي مهمة ولا أحد ينكر ذلك، ولكن طريقة التدريس يجب أن تفعل وأن كذلك أن تغير من سنة إلى أخرى. اليوم نحن وصلنا إلى في 2026 بالتطورات الحديثة وكذلك المستحدثة، فيجب أيضا أن تكون هناك طريقة تدريس حديثة تناسب الجيل الحالي من الطلبة. اليوم نحن لو ما يعني عملنا وحاولنا واجتهدنا نغير المناهج الموجودة، لكن من هو القائد الحقيقي في ذلك؟ يعني الطائرة اليوم لا تسير إلا بوجود طائر أو طيار ماهر في قيادة هذه الطائرة. كذلك إذا أخذناها من جانب الخطط التنفيذية والاستراتيجية، ما يستطيع أحد أن ينفذ هذه الخطط إذا لم يوجد هناك قائد حقيقي لتنفيذ هذه الخطط. بنفس الطريقة يعني في جانب المناهج، المنهج موجود في أهداف تعليمية، في كذلك المحتوى والكتاب وغيرها، فجميع ذلك يعني حقيقة لن يستطيع تنفيذه بطريقة صحيحة ما لم يكون هناك معلم ذا كفاءة عالية يمتلك طريقة تدريس مستحدثة تناسب الطلبة الحاليين الموجودين معه. لو ذكرت كذا بشكل بسيط، أحد الباحثين التربويين جون هاتي حلل العديد من الدراسات التربوية وجد بأن التأثير حقيقة في التحصيل الدراسي مهم جدا وكبير جدا حقيقة في المعلم الذي يمتلك طرائق تدريس مناسبة. بالمناسبة الشيء بشيء يذكر أيضا دراستي للماجستير كانت حول هذا الموضوع في أثر تدريس مادة الرياضيات باستخدام إحدى الطرق اللي هي التقنية، طريقة اللي هي طبعا استخدمت اليوتيوب، وحقيقة لاحظت أن هناك وجود فرق كبير في الطلبة الذين درسوا باستخدام اليوتيوب والطلبة الذين يعني استخدموا بالطريقة المعتادة. فهذا يؤكد يعني أهمية طرائق التدريس للمعلم، وعلى المعلم أن يطور من حقيقة من ذاته وكذلك من طرائق التدريس الموجودة إذا ما أردنا يعني بالفعل أن ننفذ المنهج الموجود الحالي بطريقة صحيحة.
1: نعم أستاذ عمر، يعني أنت تنطلق من فكرة أولوية تطبيق أو تطوير طرائق التدريس، وكذلك يعني من وجهة نظر تطبيقية أو نماذج تطبيقية في الواقع التدريسي، ولكن في المقابل هذه الفكرة أو هذا الرأي يقابله في المقابل يعني وجهة النظر الأخرى التي تقول أن المناهج التعليمية يجب أن تأخذ يعني النسبة الأكبر من الاهتمام نفسها في مسألة التطوير. وهذا الأمر يعني كذلك معك أستاذ إسماعيل في خطاب الافتتاح 3 دقائق تفضل.
3: نعم، أنا أبدأ بهذا الخطاب القصير لكنه موجه بإذن الله تعالى لمعرفة أهمية المناهج ودورها في إصلاح التعليم. تحديث المناهج التعليمية هو السبيل الأول لتجويد مخرجات التعليم، فهو ضرورة قصوى يتبعها التربويون جميعا في مختلف المجالات. وجودة التعليم تنطلق من بناء منهج متكامل تبنى عليه الأهداف والمعايير والكفايات والاستراتيجيات. المعلم مهما بلغت كفاءته لا يستطيع أن يصنع تعليما للمستقبل إذا كان المنهج ينتمي إلى الماضي. هذه النقطة جدا مهمة. نعم نحن لا ننكر أهمية الاستراتيجيات التي يقوم بها المعلمون، لكن السؤال في هذه المناظرة ليس من المهم بل من الأولى بالاستثمار. ومن وجهة نظري المناهج هي أولى بالاستثمار لأنها تضم العديد من الأشياء من بينها استراتيجيات التعليم. نقول في كنقطة بداية يعني إن المنهج هو الذي يحدد ما سيأتي بعده، ما سيأتي من أهداف، ما سيأتي من استراتيجيات، ما سيأتي من طرائق تعليم وغيرها. فهو الذي يحدد ماذا يتعلم الطالب وما المهارات المطلوبة وما القيم والمعارف التي ينبغي اكتسابها. لنضع الصورة يعني بشكل أوضح، نضرب مثالا بالبناء الذي يشيد البيوت. هذا البناء لا يستطيع أن يبني بيتا إذا لم تكن هناك خارطة طريق أمامه.
1: نعم.
3: فالخارطة هي المنهج الذي يسير عليه هذا البناء، ودون وجودها لا يمكن أن يكون هناك منزل متكامل. أيضا حتى أمهر الجراحين لا يستطيع إجراء عملية ناجحة إذا كان التشخيص خاطئا. كذلك إذا ذكرنا المعلم مهارته لا تعوض قصور المنهج مهما كانت يعني مستويات المعلمين. إذا لم يكن المنهج موازيا لهذه الكفاءات فنحن يعني لن نستفيد من هذه الكفاءات ولن نستفيد من طرائق التدريس، لأن المنهج هو الذي يحدد ما يجب تعلمه. كذلك تشير الأدبيات التربوية الحديثة إلى أن تحديث المناهج يمثل أحد أهم مداخل إصلاح التعليم، لأنه يعيد صياغة نواتج التعلم والكفايات بما يتوافق مع متطلبات القرن 21. أختتم هذه المقدمة بما أكدته اليونسكو كمؤسسة مسؤولة عن التعليم. فنقول في مبادرة مستقبل التعليم اليونسكو تؤكد أن تطوير المناهج أصبح ضرورة لمواجهة التحولات الرقمية والاقتصادية والاجتماعية، وأن المناهج الحديثة هي التي تهيئ للمتعلم أو تهيئ المتعلم لمهن المستقبل وليس مجرد اكتساب للمعلومات كما كان في السابق.
1: نعم يعني أستاذ إسماعيل أنت تنتصر لفكرة تطوير المناهج التعليمية كقاعدة أساسية لتجويد مخرجات التعليم
3: بالطبع.
1: أكثر من النظر يعني في طرائق التدريس، ويعني إن كان لها أيضا كذلك بالرغم من أن لها الكثير يعني من المحاسن والمنافع بما يجود يعني مخرجات العملية التعليمية وتنتصر لهذه الفكرة بشكل استدلالي بما ذكرته من نماذج. لكن هذا الأمر يعني بين هذا وذاك يحيلنا إلى الحديث عن فرضيات في هذه القضية بشكل أكثر تفصيلا. طيب أستاذ عمر، يعني هناك فرضية تقول لك أن تحديث المناهج التعليمية بما يواكب متطلبات المستقبل وسوق العمل يمثل المدخل الأساسي لتجويد مخرجات التعليم، أما طرائق التدريس فتظل مجرد أدوات لتنفيذ ما تتضمن المناهج. كيف ترد على هذه الفرضية في إطار الدقيقتين؟ تفضل.
2: حقيقة في البداية بس أنا حبيت أعقب على كلام أستاذ إسماعيل بخصوص أن هو ذكر أن المناهج هو التي يجب أن تغير، بعد ذلك نغير من طريقة تدريس المعلم. فحقيقة أنا شوية ما أتفق مع هذه النقطة. المنهج مهما طورنا مهما حدثنا المنهج سيبقى جامدا ما دام هناك لا توجد الأداة الأساسية وهو المعلم وطريقة تدريسه الصحيحة لتنفيذ هذا المنهج. فدائما المنهج يصير حيوي وكذلك يعني يصير في نوع من التفاعل إذا كان هناك معلم قادر على تنفيذ هذا المنهج بطريقة صحيحة. على هذه النظرية التي ذكرت حقيقة أنا أختلف معها طبعا، لأن طريقة التدريس إذا اعتبرناها فقط كأداة هي تعتبر نوعا ما يعني يمكن أخطأنا الوصف بذلك، لأن دائما أنا حقيقة أؤمن بأن طريقة التدريس هي الأساسية. أي منهج كان هناك مناهج مهما حدثناها مهما طورناها ستبقى جامدة ما دام هناك لا توجد الأداة الصحيحة وطريقة التدريس الصحيحة التي تناسب الجيل الحالي. حقيقة بس هناك حابة نذكر في دراسة عالمية حاليا تقام له دراسة تيمس. هذه الدراسة تيمس اللي تهتم بدراسة الرياضيات والعلوم لطلبة الصف الرابع والثامن، نحن نشوف من مدرسة إلى أخرى وكذلك من دولة إلى أخرى هناك اختلاف في نتائج الطلبة، الطلبة الذين يختبروا هذا الاختبار. ليش السبب في ذلك؟ وجدنا حقيقة بعض الدراسات وجدت بأن السبب أو المشكلة في ذلك طريقة التدريس التي تدرس، المنهج الذي الموجود في كل دولة.
1: نعم.
2: فدائما هي طريقة التدريس هي التي توصل المعلومة الصحيحة وتطور من عقلية الطالب اليوم.
1: نعم، يعني أستاذ عمر وضع إطارا تحليليا مغايرا لما جاء في هذه الفرضية، كونها أيضا فرضية لا تتفق مع يعني إطلاقا.
2: نعم.
1: وأيضا هي تتفق معك بشكل كبير يعني أستاذ إسماعيل.
2: نعم.
1: كيف ترد على هذه الفرضية وكذلك فيما وضعه أستاذ عمر يعني في تفنيده لهذه الفرضية؟
3: أنا أعود للنقطة الأولى التي ذكرها الأستاذ عمر في حول دراسته في مادة الرياضيات. قال إنه تحدث عن استخدام استراتيجية اليوتيوب، لكن هل استخدم هذه الاستراتيجية دون وجود مناهج؟ اعتمد بالطبع اعتمد يعني على المناهج الموجودة، وبعد ذلك هذه الاستراتيجية جاءت لتقوية هذه المناهج لتحديث هذه المناهج وليس العكس. إذا الاستراتيجية التي يتحدث عنها هي جزء بسيط جدا من عملية إعداد المناهج
1: وقائمة على قاعدة تعليمية نظرية.
3: نعم. أيضا ذكر موضوع تيمس. تيمس أيضا يعني لا يمكن أن يوضع هذا الاختبار دون وجود معايير. هذه المعايير أخذت من المناهج الدراسية الموجودة في مختلف بلدان العالم، ومعنا يعني مثال هنا في سلطنة عمان.
1: نعم.
3: بعد ظهور نتائج تيمس خلال فترات سابقة في مادتي أو مثلا في مادة الرياضيات أو في مادة العلوم، اتجهت سلطنة عمان إلى الاستفادة من منهج كامبريدج، ويعني كان هو أول عمل نفذته يعني وزارة التعليم هنا في سلطنة عمان، تحويل المناهج أو تغيير المناهج ثم تدريب المعلمين ووضع الاستراتيجيات المناسبة. بالنسبة للمحور الذي ذكرته، نعم تحديث المناهج يمثل مدخل الأساس أو المدخل الأساسي لتجويد التعليم، حيث أن الإصلاح يبدأ من المنهج لأنه يحدد نواتج التعلم. وأيضا يعني يتفق هذا الطرح مع تقرير Future of Education and Skills 2030. هذا التقرير يعني يؤكد أن إصلاح التعليم في القرن الحادي والعشرين يبدأ بإعادة تصميم المناهج حول الكفايات المستقبلية وليس الاكتفاء بتطوير أساليب تقويم المحتوى. يعني ممكن نقول أنه لا يمكن قياس جودة التعليم قبل تحديد ما الذي ينبغي أن يتعلمه الطالب، وهذه المهمة يقوم بها المنهج وليس الاستراتيجية.
1: نعم.
3: المنهج هو من يحدد ما الذي يتعلمه الطالب وكيف يتعلمه ولماذا يتعلمه. الاستراتيجية هي يعني الإطار الذي يعني يساعد هذا المنهج في عملية التعلم.
1: نعم. وأنت تستدل بكل هذه الأدلة يعني أستاذ إسماعيل وما يدعم وجهة نظرك وما يفند أيضا وجهة نظر الطرف الآخر في المناظرة أستاذ عمر. طيب يعني هناك فرضية أيضا تطرح، تقول لك هذه الفرضية يعني حتى أفضل المناهج التعليمية لن تحقق مخرجات نوعية إذا لم تقدم أو إذا لم تقدم عبر طرائق تدريسية حديثة تراعي مهارات التفكير والتفاعل والتعلم النشط، وذكر غير مرة وبشكل غير مباشر أو بشكل مباشر في جزئية من مما طرحها أستاذ عمر أن أحيانا تكون هذه المناهج مهما كانت يعني ترتقي لدرجة عالية أو مستوى عال من الجودة إلا أنه قد يمسها نوع من الجمود إذا لم تقدم عبر طرائق تدريسية فعلى. كيف ترد على هذا الطرح؟
3: نعم، هو لا يوجد جمود إذا كنا يعني نبني منهجا تفاعليا، منهجا يعني يتوافق مع متطلبات العصر. كذلك المنهج هو الذي يحدد وجهة السفينة.
1: نعم.
3: أما طرائق التدريس فهي طريقة الإبحار، ولا يمكن تحسين الإبحار إذا كانت الوجهة نفسها خاطئة.
1: نعم.
3: يعني إذا كنا لا نعرف أين الطريق فيعني سنصبح يعني تائهين. صحيح أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD تؤكد أن جودة التدريس من أقوى العوامل المدرسية المؤثرة في تعلم الطلبة، لكنها تؤكد أن التعليم في القرن 21 يتطلب موائمة المناهج مع مهارات المستقبل ومتطلبات الاقتصاد المعرفي. ويعني هنا يعني نستدل أيضا ببعض التجارب الموجودة عالميا، يعني مثلا معنا تجربة سنغافورة. قبل تدريب المعلمين على طرق التعلم واستراتيجيات التعلم الحديثة، قامت سنغافورة بإعادة بناء المناهج بالكامل لتصبح قائمة على التفكير الناقد، حل المشكلات، الكفايات المستقبلية، ثم بني التدريب بناء على هذا المنهج. أيضا هناك تجربة أخرى في فنلندا. فنلندا قائمة على ماذا؟ على مبدأ أن إصلاح التعليم فيها بدأ بإعادة تصميم المنهج الوطني. يعني كانت هناك حاجة، من هذه الحاجة تغير المنهج، ثم درب المعلمون على تنفيذ هذا المنهج. أيضا هناك تجارب في بعض دول الخليج العربي، يعني هذه التجارب أوضحت لنا أنه عند إدخال الذكاء الاصطناعي والبرمجة لم يبدأ الإصلاح بدورات تدريبية للمعلمين فقط، وإنما بتحديث المناهج وإدخال هذه المواضيع في المناهج الدراسية. ومن خلال الخبرات الموجودة هنا في سلطنة عمان ومن خلال الحديث مع بعض من ذوي الشان، يمكنني القول أن هذه الخبرات تشير أنه بعد تطبيق النسخ المطورة من بعض المناهج في سلطنة عمان، مثل ما ذكرنا يعني كامبريدج في الرياضيات والعلوم، أيضا منهج اللغة الإنجليزية يعني الذي يعني بدأ تطويره قبل 4 سنوات، الآن وصلنا إلى الصف 8، هناك تحسن ملحوظ في مستويات التفاعل والتحصيل. يعني أذكر على سبيل المثال منها في مادة اللغة الإنجليزية في الصفين 7 و8 في إحدى مدارس السلطنة، وجدنا تحسن ملحوظ حتى في نسبة الإتقان، أي في نسبة يعني الطلبة الحاصلين على 75%، فأعلى في الاختبار النهائي. يعزى إلى تغيير المناهج.
1: نعم.
3: لأن بتغيير المناهج يعني تواكبت مع معطيات العصر.
1: واضح جدا.
3: نعم.
1: يعني أستاذ عمر، ما ذكره أستاذ إسماعيل بأن هذه النماذج الجيدة وهذه المخرجات الجيدة والنتائج التي كان يرتجى أن تكون فعلا على أرض الواقع هي نتيجة تصميم أو إعادة النظر في تصميم وتطوير هذه المناهج التعليمية. أرى أن ما ذكره جدير بالرد عليه وأن يقابله رأي يعني مغاير كذلك بما يتلائم مع وجهة نظرك العامة من هذه القضية وفي إطار هذه الفرضية المطروحة.
2: نعم أستاذ إدريس، حقيقة جزاك الله خير على أستاذ معيل والطرح المفصل، ما شاء الله هو أسف في هذا الموضوع، ولكن أنا فقط أرد على نقاط بسيطة. هو ذكر أن المناهج طورناها وهي يجب أن تطور، بعد ذلك نطور طريقة التدريس.
1: نعم.
2: لو نذكر مثلا كذا، يعني لو نرجع بالزمن للخلف، المناهج سابقا هي كانت عبارة عن فقط مجرد كمية من المعارف، هذا كم المعرفي كان يوصل للطالب عن طريق التلقين والحفظ ونظام المحاضرات.
1: نعم.
2: فاليوم نحن مهما طورنا المنهج، أنا راح أطور المنهج، أطور المنهج وأطور، ولكن أنسى الأداء الأساسي وهي المعلم. إذا المعلم بقي على نفس الطريقة التقليدية التي يدرس بها طلبة، فهنا ما راح يكون في أي يعني أي فائدة، وكذلك المخرجات التعليمية ما راح توصل لدى الطالب، وهو المحور الأساسي أكيد في العملية التعليمية. اليوم الطالب يحتاج إلى عدة نقاط مهمة، يحتاج إلى التفكير، يحتاج إلى التحليل، يحتاج كذلك إلى نوع من الإبداع، وأيضا التعلم الجماعي. هذا الأشياء ما راح تحصل إذا ما كان هناك معلم هو القائد الأساسي طبعا في الغرفة الصفية، وهو الذي ينفذ هذا المنهج مهما كان المنهج موجود معه. اليوم المنهج يعني نحن المعلمين صحيح معنا منهج معين، ولكن ما الكل طبعا يجب أن يلتزم بنصا بما وجد في ذلك المنهج. هناك معلم مبدع يستطيع أن يحول هذه المناهج إلى مناهج تفاعلية من خلال التفاعل مع الطلبة. نحن نقدر أن نصف بذلك المنهج اليوم، والمعلم يجب أن يكون في مش في اتجاه واحد فقط. ما أقصده أن ما فقط المعلم هو من يلقي والطالب فقط مستمع. يجب أن يكون هناك عدة اتجاهات، أي أن بين الطالب والمعلم، بين المعلم بين المعلم والطالب، وكذلك بين الطلبة أنفسهم. فهذا هو التعليم الذي نحن نصب عليه. هناك حقيقة هو ذكر عن سنغافورة وفنلندا. طيب، هي فنلندا وسنغافورة بالفعل طورت المناهج وغيرت المناهج، ولكن من سينفذ هذه المناهج بطريقة صحيحة؟ فهو الأساس دائما نعود ونذكر المعلم هو من يجب أن ينفذ هذه المناهج بطريقة صحيحة لكي تنفذ هذه المخرجات التعليمية لدى الطالب. أنا أشوف حقيقة أن هناك علاقة طردية بين المنهج وبين طريقة التدريس. كل ما غيرنا المنهج يجب أن تغير كذلك طريقة التدريس وترتقي ب يعني ترتقي بهذا المنهج وكذلك بطريقة تنفيذه بطريقة صحيحة. نعم.
1: بكل تأكيد، وهذا أيضا ما يعزز وجهة النظر هذه، أن كثيرا من الدول اتجهت نحو الاستثمار فيما يتعلق ب حتى طرائق التدريس. أنا يعني أفهم تماما أن هناك ما تود أن ترد عليه، ولكن حتى يعني تدارك للوقت استثمارا لهذا الوقت. نعم. يمكن في قادم وقت أن ترد على ما ذكره أستاذ عمر، يعني أستاذ إسماعيل. نعم. حتى نذهب بشكل أكثر دقة وتفصيلا في فرضية أخرى، وهي الفرضية التي نطرحها وأعود إليك فيها أستاذ عمر، ثم بعد ذلك أعود إليك أستاذ إسماعيل. يعني تقول هذه الفرضية أن الاستثمار في تطوير المعلم وطرائق التدريس نفسها يحقق أثر أسرع وأكثر استدامة في تحسين جودة التعليم مقارنة بالاستثمار في تحديث المناهج وحدها. نجد أن هناك استثمار يعني في البعدين من خلال هذه الفرضية المطروحة، إلى أي درجة تتفق فيها؟ أيهما يحقق أكثر يعني جودة في نتائج المخرجات التعليمية في مسألة الاستثمار في البعدين؟
2: نعم نعم، صحيح أستاذ إدريس، حقيقة أنا أتفق جدا مع هذه الفرضية، وممكن هي تؤيد نوعا ما الجانب الذي أنا موالي له، اللي هي طريقة التدريس. وكذلك دائما نحن بما أن نركز على المعلم وهو الأساس في العملية كذلك التعليمية، مقارنة كذلك أيضا مع الطالب. المعلم كل نحن ما كان هناك أساس قوي، إذا كان الأساس قوي وهو المعلم وطريقة تدريسه، راح يكون يعني أكيد البنيان بعد ذلك مستقيم وقوي جدا. فدائما نحن نعود على نفس النقطة بأن المعلم هو من يجب أن يطور في البداية، بعد ذلك يستطيع أن ينفذ أي منهج، يعني مهما أعطيته المنهج، سواء غيرنا المنهج بطريقة مستحدثة وجديدة وتواكب سوق العمل، دام أن هناك موجود معنا معلم قادر أن ينفذ هذا المنهج بطريقة صحيحة.
1: نعم.
2: سنصل إلى الأهداف المرجوة بإذن الله تعالى. أيضا أقدر أن أقول كذا بصورة بسيطة ومختصرة، قد ننتج أفضل كتاب لدينا ومنهج، ولكن المعلم هو من يصنع أفضل تعلم.
1: نعم.
2: فأنا أستطيع أن أختصر ذلك بالمنهج هي بالفعل هي الخطة، ولكن المعلم هو من يحول هذه الخطط جميعها وينفذها بطريقة صحيحة، يحولها إلى واقع يعني يستفيد منه الطلبة.
1: جميل، يعني هذا التفنيد أيضا بالنسبة لي أو ما قدمه من استدلال حول هذه الفرضية المطروحة. إليك أيضا الكلمة والرأي وما تود أيضا أن ترد عليه فيما ذكره أستاذ.
3: طيب،
1: عمر تفضل.
3: نبدأ بالرد أو نبدأ بالمحور؟
1: تبدأ بالرد على ما ذكره ثم طيب. ننتقل إلى المحور أو إلى هذه الفرضية نفسها.
3: طيب، الآن الأستاذ عمر في حديثه يثبت ضرورة وجود المنهج وتحديثه، يعني الشيء بضده يعرف كما يقال.
1: نعم.
3: فهو عندما تحدث يعني عن تدريب المعلم ذكر أن تدريب المعلم يأتي بعد تحديث المنهج.
2: نعم.
3: فأنا أسأله الآن هذا السؤال، هل يمكن الاستثمار أو هل يمكن البناء في تدريب المعلمين على الخبرات السابقة فقط أم على تحديث المنهج بشكل دائم؟ بمعنى آخر، هل يمكن الاستثمار في الطرائق دون استثمار في المناهج بداية؟ من وجهة نظري أقول يعني من المهم جدا الاستثمار في المناهج، فالمعلمون يختلفون في الكفاءة، لكن المنهج الموحد يضمن أن جميع الطلاب يتعلمون الحد الأدنى من المعارف والمهارات، هذا إذا ما نظرنا إلى أن الطالب هو محور العملية التعليمية.
2: نعم.
3: أي أن المنهج يقلل الفجوة بين المدارس ويقلل الفجوة بين الأساليب التدريس المختلفة، كما أن تطوير المعلم أساسا يعتمد على المنهج. عندما يتغير المنهج تبنى برامج تدريبية جديدة، تطور طرق التدريس، تحدث أدوات التقييم، لذا فإن تحديث المنهج يقود إلى تطوير المعلم وتطوير العملية التعليمية وتطوير الاستراتيجيات وتطوير الأساليب وتطوير طرق التدريس وليس العكس.
2: لا.
3: فهناك بعض التساؤلات التي من الممكن أن أطرحها الآن إذا كان يعني الأستاذ عمر أو الطرف الآخر من وجهة نظرهم يعني يرون أن تحديث المناهج غير أمر غير مهم، فلماذا تغير جميع الدول المتقدمة مناهجها باستمرار؟ لماذا تصرف الدول الكثير من الأموال والكثير أو تهدر الكثير من الوقت في تغيير المناهج وتطويرها؟ سؤال آخر، إذا كان المنهج قديما جدا فهل سيصبح حديثا بمجرد أن يشرحه معلم متميز؟ يعني من الواضح جدا أننا نحتاج إلى تغيير المناهج وتحديثها وتحديث معارف المعلمين حتى وإن كانوا متميزين، فالمعلم أيضا بحاجة إلى تدريب بناء على تحديث هذا المنهج.
2: واضح جدا. يعني هذه تساؤلات في إطار دقيقة ترد عليها، ترد على الأستاذ إسماعيل، ثم بعد ذلك ننطلق يعني إلى خطاب الختام في هذه المناظرة. تفضل أستاذ عمر.
4: نعم، حقيقة هو ذكر أول حاجة أن المناهج مهمة أن تطور، وأنا حقيقة ذكرت أن بالفعل المناهج يعني ولا أحد ينكر ذلك، أن من المهم تطوير المناهج يعني جيل بعد جيل، المنهج يجب أن يتغير على حسب الجيل الحالي الموجود معنا. نحن اليوم وصلنا في عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الخامسة الداخلين عليها، فلا بد حقيقة أن يطور المنهج.
2: نعم.
4: ولكن من سينفذ ذلك المنهج بعد ذلك في الغرفة الصفية؟
2: نعم.
4: أنا اليوم سأوفر أفضل منهج لطلابي في سلطنة عمان.
2: نعم.
4: ولكن لماذا نرى نحن اختلاف في مستويات الطلبة، في اختلاف في درجات الطلبة، كذلك التحصيل الدراسي يختلف من مدرسة إلى أخرى؟ ذلك كله حقيقة يعتمد على المعلم وطريقة تدريسه وتنفيذه لهذا المنهج.
2: نعم.
4: فهذا يمكن رد بسيط للأستاذ إسماعيل.
2: نعم. في هذا الموضوع يعني في إطار هذا التدافع الكلي بكل استدلالاته ومنطقه بما قدمتمها أيضا من نماذج، يعني لا شك أن هناك وجهتي يعني أو وجهة النظر متباينتين حول هذه القضية المطروحة. هكذا نصل إلى خطاب الختام أو بما نسميه يعني خطاب الختام، نجمل فيه كل يعني ما ذكر في هذه المناظرة وكل ما ذكره منكما في القضية المطروحة. أبدأ معك بداية أستاذ إسماعيل في دقيقة واحدة فقط.
3: نعم، طبعا العملية المعلم هو محور العملية التعليمية، أقصد في التطوير لا ننكر ذلك.
2: نعم.
3: وهو ركيزة أساسية في التعليم، لكن القضية هي تحديد الأولويات، والمنهج هو الذي يرسم الأهداف ويحدد المهارات ويواكب متطلبات المستقبل ويوجه التدريب والتقويم. أما طرائق التدريس فهي الوسيلة التي تنقل هذا المحتوى إلى الطالب، هي مجرد وسيلة، أي أنها جزء من كل جزء من المناهج الدراسية. وينبغي أن نقول إن المناهج الدراسية ليست مجرد كتب مدرسية فقط، هي تحتوي على طرق التدريس، تحتوي على التقويم، تحتوي على أشياء كثيرة. في الختام يعني نقول إن الفريق الآخر يتحدثون عن جودة التنفيذ، ونحن نتحدث عن جودة التصميم، ولا يمكن للتنفيذ أن يكون رائعا إذا لم يكن هناك تصميم رائع.
2: شكرا لك أستاذ إسماعيل. أستاذ عمر في دقيقة واحدة تفضل.
4: جزاكم الله خيرا. حقيقة يمكن أختم بذلك أن نحن لا نقلل من أهمية تطوير المناهج، وكذلك لا أحد يستطيع أن ينكر ذلك، ولكن تبقى الأولوية، وهذا ما أنا مقتنع حقيقة فيه، الأولوية هي بتقوية الأساس وهو المعلم. كل ما قوي المعلم وزادت كفاءته وتطوير من ذاته ومن إنمائه المهني، فبعد ذلك سيستطيع أن ينفذ أي منهج يعني موجود معه. المنهج قد يفتح الباب أكيد في للتعلم، ولكن المعلم هو من يقود الطلبة لعبور هذا أو هذه البوابة. إذا أردنا تعليما أفضل فنبدأ حقيقة بمن يصنع التعلم كل يوم داخل الغرفة الصفية، وما أقصد هو هنا المعلم.
1: نعم.
4: هو من يجب حقيقة أن يتم استثماره بطريقة صحيحة.
1: أشكر جزيل الشكر أستاذ عمر الحمادي، مهتم بتجوير طرائق التدريس مثل جانب الموالاة في القضية المطروحة، وكنت ترى أن تطوير طرائق التدريس يمثل الأولوية الحقيقية لتجويد مخرجات التعليم. كل الشكر لك.
4: جزاكم الله خير، وحقيقة أشكرك أستاذ إدريس على هذا الطرح الجميل، ونسأل الله لنا التوفيق، وحقيقة نتمنى أن المستمعين والمشاهدين كذلك في عبر القنوات الأخرى أن يتم يعني الاستفادة ولو بشكل البسيط بإذن الله تعالى.
1: كما أشكرك أيضا أستاذ إسماعيل الشيادي، باحث وتربوي ومثل تجانب المعارضة في الفكرة والقضية المطروحة في المناظرة، وكنت ترى أن تحديث المناهج التعليمية هو الأولوية الحتمية في هذه المنظومة. أشكر جزيل الشكر.
3: شكرا لكم، ويعني نتمنى أن نكون قد وفقنا في طرح وجهات نظرنا، وأيضا أشكر الأستاذ عمر على ما قدمه من يعني مداخلات مثرية وجميلة.
1: بارك الله فيكما. هكذا نصل إلى ختام هذه الحلقة التي استعرضنا فيها رؤيتين مختلفتين حول أولويات تجويد مخرجات التعليم، بين من يرى أن تطوير طرائق التدريس هو نقطة الانطلاق، ومن يؤكد أن تحديث المناهج هو الأساس، ويبقى الحوار العلمي وتبادل الرؤى سبيلا لبناء تعليم أكثر جودة وكفاءة. إلى أن نلتقيكم مستمعينا في حلقة أخرى من برنامجكم المناظرة، في أمان الله.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.

0: شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: ودخول الباب سجدا.
2: مستمعينا الأعزاء، ورد سؤال عن معنى السجود في الآية وادخلوا الباب سجدا وكيفية دخولهم الباب. الجواب: نبدأ بالتذكير بأن وادخلوا الباب سجدا ورد في سياقين هما. الأول: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. الثاني: وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين، فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. من هذين السياقين نستخلص أمورا عديدة يهمنا منها هنا. واحد: لم يذكر التنزيل العزيز كيفية دخول بني إسرائيل الباب، لأن كيفية الدخول ليست بذات أهمية، ولو كانت مهمة وتدعو للتشاغل بها لذكرها القرآن الكريم. فالأهم أن فريقا منهم دخلوا الباب سجدا وقالوا حطة، وفريقا لم يفعل ذلك، ولا يهمنا بعد ذلك كيف دخل هذا الفريق. اثنان: في السياق الثاني تقدم وقولوا حطة على وادخلوا الباب سجدا، لا على وفق الترتيب الوارد في السياق الأول. وسواء تقدمت أم تأخرت، علينا أن نفهم المراد منها وأن نستجيب لذلك المراد. أما السجود فقد قال اللغويون: السجود الخضوع والخشوع، وقال ابن عباس: هو الركوع، وقال الطبري: هو الانحناء تعظيما لمن سجد له. وإذا كان لنا أن نبدي رأيا فنقول: في العربية كلمة انحناء، كما تحني رأسك لمن تحترمه وتعظمه، وكما تنحني لتقبل يد والدك ولا نراه لوحده سجودا. وفيها كلمة خشوع، كما تقول: رأيته يطوف حول الكعبة وقد علاه الخشوع. فالخشوع بحد ذاته ولفظه يختلف عن السجود، ولو أراده القرآن لقال: وادخلوا الباب خشعا. نرى أن السجود يجمع الانحناء مع الخشوع، أي انحناء بخشوع أو تذلل أو ضراعة، كالذي ورد في سورة يوسف حيث سجد أخوته له تذللا وخضوعا. وكما نرى في بعض البيئات نوعا من السجود أن يجلس المرء على ركبتيه وينحني بعض الشيء من غير أن تلامس جبهته الأرض، وربما كان سجود إخوة يوسف بهذه الطريقة وخروا له سجدا. فمعنى وادخلوا الباب سجدا أنه طلب منهم أن يدخلوا الباب وقد انحنت رؤوسهم أو قاماتهم بخشوع وتضرع، لا باستكبار واختيال، وقد استجاب بعضهم لذلك. ومعلوم أن السجود صار هيئة تعبدية معروفة في الصلاة، يفترض أن تمثل أقصى درجات الخضوع والخشوع، وهذا السجود خاص بهذه العبادة، فلا ينطبق على دلالة تلك الآية. وباختصار أيضا ننتقل إلى معنى حطة، وقد قيل إن معناها: اللهم حط عنا ذنوبنا. وفي هذه الحالة يجب أن تكون حطة منصوبة لا مرفوعة، وثمة قراءة بالنصب لا تعنينا هنا. وقيل: حالتنا حطة لذنوبنا، فهي مرفوعة خبرا للمبتدأ، وثمة تقديرات أخرى ولا نراها صائبة. نعود إلى اللغة. الحط وضع الأحمال عن الدواب. وفسر الخليل الآية فقال: إنما قيل لهم ذلك حتى يستحطوا بها أوزارهم فتحط عنهم، بمعنى أنهم يطلبون إزالتها من ربهم فيزيلها. وانطلاقا من هذه الرؤية ذات الصياغة الأدبية البعيدة عن تقعيد النحويين، يمكن أن نقول إن التنوين فيها تنوين عوض الألف واللام، كما تقول سلام عليكم بدل السلام عليكم. فلقد طلب منهم أن يقولوا حطة، وكأنها الحطة دعاء بأن تحط عنهم أوزارهم من غير تقدير وحذف، كما لو قلت المغفرة المغفرة بالرفع. وإن شئت تقدير محذوف يقع مبتدأ أو خبرا فعليك بكتب النحو.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

خريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
1: رفعة الجادرجي.
2: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
1: معاذ الألوسي.
3: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
1: راسم بدران.
4: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
1: شهيرة فهمي.
5: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
5: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان. العروة الوثقى.
1: العروة الوثقى.
5: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة.
1: العروة الوثقى.
5: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم أجمل ترحيب في برنامج العروة الوثقى. وموضوع هذه الحلقة حول تربية الأبناء على تحمل المسؤولية. يقول ربنا تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فالله تعالى يأمر ولي اليتيم أن يدربه على تحمل المسؤولية في البيع والشراء حينما يقارب البلوغ، فإذا تبين له حسن التصرف في المال دفع المال إليه. ومن تلك الآية ندرك أهمية تحميل الأبناء المسؤولية وحسن التصرف. فعلى الوالدين تربية الأبناء على حسن التصريف شؤونهم الخاصة منذ الصغر، وعلى حسن التصرف في المال الذي بحوزتهم، فيتعلمون الادخار والتوفير والتخطيط وشراء المستلزمات الضرورية. وحينما يستشعر الأبناء المسؤولية تجاه الأسرة، فإنهم يحرصون على تلبية احتياجات الأسرة ويستجيبون لأوامر الوالدين، ويقومون بخدمتهم ومساعدة إخوانهم وأخواتهم. وحينما يستشعرون المسؤولية في الدراسة، فإنهم يحرصون على طلب العلم بهمة عالية وحرص شديد على أوقات التعلم والحرص على الجد والاجتهاد. ولذا كان لابد من تعليم الأبناء تحمل المسؤولية. وفي مجتمعنا الذي نعيش فيه نجد بعض الأبناء لهم دور بارز في تصريف شؤون البيت والأسرة، يتحملون جزءا من مسؤوليات الأب والأم. ولعل أولئك الأبناء أتيحت لهم الفرصة وتم تعليمهم على تحمل المسؤولية. وأما من يقصر في ذلك ولا يحمل أبنائه المسؤولية بحجة أنهم مازالوا صغارا، فإنهم حينما يكبرون يشق ذلك عليهم، ويظل اتكاليين معتمدين على الوالدين أو غيرهم في تصريف أمور حياتهم. ومما يعين على تربية الأبناء تحمل المسؤولية اصطحابهم في حضور المناسبات الاجتماعية، تعليمهم استقبال الضيوف والترحيب بهم، تقديم واجب الضيافة إليهم، وتعليمهم كذلك أدب الحوار مع الناس، تحميلهم مسؤولية البيت خاصة عند سفر الأب أو خروجه من المنزل. وإن من الآباء من يمتنع من اصطحاب الأبناء في المناسبات، ومنهم من يمنعهم من الجلوس حتى مع الضيوف بحجة أنهم صغار، ونسوا أن الصغار يتعلمون من الكبار بالتربية العملية ويقلدونهم، وإذا منعوا من الدخول على الضيف فمتى يتعلمون؟ وإذا شبوا ولم يألفوا حضور المناسبات فسيزهدون فيها كبارا، منشغلين بهواتفهم وأجهزتهم اللوحية، منغمسين في شبكات التواصل الاجتماعي الإلكترونية، ومبتعدين عن التواصل الاجتماعي الواقعي. وقد كان السلف الصالح يحضرون أولادهم الصغار مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ليستفيدوا ويتربوا على إلفها. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبروني بشجرة تشبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها أو المؤمن. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبو بكر وعمر لا يتكلمان، فكرهت أن أتكلم تأدبا، فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. ولما قمنا قلت لعمر رضي الله عنه: يا أبتاه، والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة. فقال: ما منعك أن تكلم؟ قال: لم أركم تكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. قال عمر رضي الله عنه: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. يريد أن يفتخر فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وابن عمر رضي الله عنهما كان من صغار الصحابة، فحينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان عمره 11 سنة تقريبا، وكان يحضر مجالس الكبار ويحضر مناسبات المسلمين في المدينة، فلما كبر أصبح علما من أعلام المسلمين. ولتربية الأبناء على تحمل المسؤولية لابد من تدريبهم على شراء مستلزمات البيت من المحلات التجارية، وملاحظة سلوكهم وتصحيح أخطائهم باللطف واللين. وإذا لم تتح لهم الفرصة بحجة أنهم لا يعرفون وربما يتعرضون للغش، فإنهم سيقعون في حرج عندما يكبرون، لأنهم لم يتدربوا على ذلك. فلا بد من تدريبهم أولا
باصطحابهم عند الشراء ومشاورتهم، وكذلك يشركهم الأب في بعض الأعمال كشراء مستلزمات صيانة المنزل والتواصل مع العمال ومتابعتهم في أعمال الصيانة والبناء وغيرها. وحينما يكبر الأبناء فإن على الأب أن يشعرهم بأنهم أصبحوا كبارا يحسنون التصرف ويتحملون المسؤولية فيعاملهم معاملة الكبار. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من قد علمتم. فدعاه ذات يوم فأدخله معهم. قال: فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله الفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له، قال: إذا جاء نصر الله الفتح، وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت ألعب مع الغلمان فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم علينا وأخذ بيدي فبعثني في حاجة وقعد في ظل حائط أو جدار حتى رجعت إليه فبلغت الرسالة التي بعثني فيها. فلما أتيت أم سليم قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة له. قالت: وما هي؟ قلت: سر. قالت: احفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. قال: فما حدثت به أحدا بعد. وعلى الوالدين رفع معنويات الأبناء وتقديرهم ومدحهم والثناء عليهم عند الآخرين حينما يتحملون المسؤولية ويقومون بالمهام الموكلة إليهم، وإلا يكلف الأبناء فوق طاقتهم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تكليف العبيد والخدم فوق طاقتهم، بل أمر بإعانتهم، فقال: ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. والأبناء أولى بذلك أحق، كما ينبغي التدرج في تحمل المسؤولية، فصغير السن يكلف بما يناسبه في ترتيب فراشه أو وضع أطباق الطعام على المائدة وغيرها، مساعدة الأب والأم. وكلما كبر سنه يكلف بما يتناسب وما يناسب قدراته. كما ينبغي تعليم الأبناء عزة النفس والاستغناء عن سؤال الناس، وهذا ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين قال لهم: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي

0: الله عنه مر على الصبيان يلعبون فتفرقوا من هيبته، ولم يبرح ابن الزبير، فقال له: ما لك لم تبرح؟ فقال: ما الطريق ضيقة فأوسعها لك، ولا لي ذنب فأخاف. وذلك نتيجة التربية على تحمل المسؤولية، كما أن من ثمرات تحمل المسؤولية قوة الرأي ونفاذ البصيرة. والتاريخ الإسلامي حافل بنماذج تربوا على تحمل المسؤولية منذ الصغر، فقد كلف النبي صلى الله عليه وسلم عليا مسؤولية رد الأمانات إلى أهلها يوم أن هاجر من مكة إلى المدينة، وكلفه القضاء وما زال حديث السن. قال علي رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا، فقلت: يا رسول الله، ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك. فما شك في قضاء قضاه. ومما يعين الأبناء على تحمل المسؤولية تعليمهم التخطيط والتنظيم والتفاوض والحوار وكيفية التعامل مع الفشل، والاستفادة منه كفرصة للتعلم والتطور، وتعزيز الثقة بالنفس والقدرة على مواجهة التحديات وتحقيق النجاح، وتعزيز القدرات الشخصية والمهارات. وعلى الوالدين أن يكونوا نماذج إيجابية لأولادهم عن طريق تحملهم مسؤولية النجاح والفشل، وتعزيز العمل الجماعي، وتعليم المهارات الحياتية، وإدارة الوقت، وحل المشكلات، واتخاذ القرارات. وبذلك يصبح الأبناء أكثر قدرة على تحمل المسؤولية. فلنقم جميعا بتربية أبنائنا على تحمل المسؤولية كي يكونوا نافعين لأنفسهم ولأهليهم ولوطنهم. وفي ختام هذه الحلقة، أسأل الله تعالى أن يعيننا على تربية أبنائنا، وأن يوفقنا لطاعته وحسن عبادته. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذا لم تسبح الفكرة في نفسك مرتين أو أكثر فلن تعكس الضفاف ظلك.
1: ظلال المعنى،
0: ظلال المعنى.

0: أصدقائنا أهلا بكم، مرحبا.
1: نجدد معكم نزهتنا،
0: وعبر هذه الحلقة سنطوف على الألوان،
1: فأهلا بكم معنا مرة أخرى.

0: في إحدى رسائل ريلكا نقرأ ما يلي عن إعجابه بلوحات الفنان سيزان: لقد أبقى سيزان على الحقيقة واحتفظ بها إلى جانبه، وكأنه يمتلكها داخل لوحاته إلى الأبد، ربما في كتلة كثيفة من اللون الأزرق، أو داخل لون أحمر أو أخضر صريح، أو ربما داخل اللون الأسود المائل للحمرة في زجاجات الشراب. يا للتواضع العظيم وبساطة أشكاله، فكل تفاحة يرسمها لا بد وأن تكون تفاحة طازجة حية، وكل القنان لا بد وأن تخص جيبا منتفخا ومستديرا لمعطف قديم.
1: إن الفنانين العظام قد أثروا الألوان وفجروا طاقتها واحتمالاتها، فالحيوية التي بثها غوغان مثلا في الألوان هي التراث الأعظم الذي خلفه للفن المعاصر، خاصة في تصويره المتألق في تاهيتي وجنوب المحيط الهادي، حيث الألوان الفريدة في التحرر.
0: وها هو ذا فان جوخ يغير الأرض على جنفاصاته، وكأنما غسلها بماء الأعاجيب، فتألقت بألوان من السطوع والكثافة، بحيث أن كل شجرة عجوز تحولت إلى عمل من أعمال النحت، وكل حقل برسيم إلى ضوء شمسي تجسد في جمهرة من الهالات المزهرة المتواضعة. لقد أوقف فان جوخ بإرادته تعاقب الألوان غير المنقطع لنستطيع نحن أن ننفذ إلى جمالها.
1: ولقد سمي موني بخالق ضباب لندن، إذ أن الضباب اللندني مرسوم في لوحة موني بضوء قرمزي، بينما كان معروفا حتى من كتاب القراءة أن لون الضباب رمادي. وأثارت جرأة موني السخط في بداية الأمر، إلا أن الساخطين حين خرجوا إلى شوارع لندن حدقوا في الضباب، ولأول مرة لاحظوا أنه قرمزي فعلا.
0: ولكن موني انتصر على أي حال، فقد بدأ الناس يبحثون عن تعليل لذلك، واستقر رأيهم على أن درجة اللون الأحمر للضباب تتوقف على وفرة الدخان. فضلا عن ذلك، فإن بيوت لندن الأجورية الحمراء تمد الضباب بهذا اللون.
1: وقد مر الفنان الإسباني بيكاسو بعدة مراحل، أولاها المرحلة الزرقاء، حيث كان اللون الأزرق هو اللون الطاغي على أعماله، وأعقب ذلك بصور السيرك التي اتسمت بالرقة واللطف وتنوع الألوان، وهي التي تسمى بالمرحلة الوردية.
0: وتبع ذلك تحول جذري في أسلوبه عني فيه بتحليل الأشكال، ثم في فترة لاحقة قام بممارسة الشكل التركيبي، كما اتبع بيكاسو في أعماله بعد عام 1938 نهجا سرياليا. وقد تنقل بيكاسو بحرية تامة من أسلوب إلى آخر، ومن مادة وسيطة إلى أخرى، مستلهما روحه الشديدة التحرر وعبقريته الفذة.

0: جنح الفندان الأشهري إلى استخدام كثرة من الألوان القوية والعميقة، إذ لعبت الألوان في حياة الأشهريين دوراً هاماً لارتباطها بمعتقدات خاصة. فاللون الأحمر يتصل بالأمراض وطرد الأرواح الشريرة أو بالتأهب إلى العالم السفلي، بينما يرتبط الأبيض بالنقاء، وكان يرتديه الملك في احتفالاته كما يرتديه الكهنة، وكان يصنع من الكتان.
1: وكان المصريون القدماء يسمون بلادهم باسم كيمت، أي الأرض السوداء أو الخصبة المنزرعة، وقد حرف هذا الاسم بعد ذلك على ألسنة قبط مصر فغدا كيمي، وتسمى العراق أيضا أرض السواد، وذلك لخصوبة أراضيها.
0: وفيما يتعلق باللون الأسود، فقد كان الشاعر الزنجي برامز يصلي كل صباح قبل أن يتوجه إلى عمله قائلا:
1: الحمد لك يا الله لأنك خلقتني زنجية، فالأبيض لون مناسبة، أما الأسود فلون جميع الأيام. إني أحمل العالم منذ فجر الزمان، وضحكتي على العالم في الليل تخلق النهار. الحمد لك يا الله لأنك خلقتني زنجية، وجعلتني مجمع الألوان كلها، ووضعت على رأس العالم.
0: وتصور أساطير النورس الشمالية فوتان أو أودين وهو يتربع على عرش الحكمة معتزلا في قصره، ويصغي إلى غرابيه الأسحمين الواقفين على كتفيه، هوجن أي الفكر ومونين أي الذاكرة، ينقلان إليه أسرار الخلق، وهو ساهر على المعرفة التي فقد في سبيلها إحدى عينيه، وقد سماه الأنجلو ساكسون فودن، ومنه اشتق اسم يوم الأربعاء.
1: وفي حضارة المايا، وهم قبائل الهنود الحمر الذين سكنوا أمريكا الوسطى، كانت الأواني الإسطوانية منقوشة بخطوط سوداء فوق خلفية صفراء، على حين جاءت التفاصيل باللون الأحمر أو البني أو الأبيض، كما لم يتوصلوا إلى ألوان ساطعة كثيرة بسبب درجات الحرارة المنخفضة في أفرانهم.
0: ومن خلال هذا التداعي الحر في تذكر الألوان، نستحضر عملا روائيا هاما لستندال هو الأحمر والأسود. وفي مقدمة كتابه جينيلوجيا الأخلاق، يشير الفيلسوف الألماني نيتشه إلى أنه بالنسبة للباحث في جينيلوجيا الأخلاق هناك لون أفضل 100 مرة من اللون اللازوردي، إنه اللون الرمادي، ويعني به ماضي الأخلاق البشرية والذي يصعب علينا حل رموز نصه.
1: ويسمي الروائي الألماني إيريش ماريا ريمارك اللون الأخضر باللون السرمدي المر، ويكتب يانيس ريتسوس قائلا: خط وردي في السماء هو الألم.
0: وفي عالم الأحلام، فإن اللون الأخضر يلمح إلى إمكانات النمو وإلى أن هناك فرصة لتحقيق التميز، وهو في الحكايات الشعبية رمز الأمل، كما أن الأحمر يرمز عادة للشعور والعاطفة.
1: وقد قام أحد الباحثين العرب وهو عبد الحميد إبراهيم بإعداد قاموس للألوان عند العرب، دلل من خلاله على ثراء الألوان عندهم من ناحية، وعلى غنى درجات اللون الواحد من ناحية أخرى، وقد قدم في قاموسه بالاستعانة بالمراجع العربية المختلفة 89 لون من الألوان الشائعة.
0: ويذكر الباحث بعض القضايا المتعلقة بالألوان عند العرب، منها أن تصور العرب للألوان يختلف عن التصور الشائع في أذهان المعاصرين، فالزرقة تعني البياض، والزهرة تعني البياض، والصفرة تعني السواد، وقوله تعالى: كأنه جمالة صفر، إنما يعني سودا، والخضرة تعني السواد، وقول الشاعر: وأنا الأخضر من يعرفني، أخضر الجلدة في بيت العرب، إنما يريد بالخضرة هنا سمرة لونه.
1: وهناك قضية ثانية تتعلق بما شاع عند بعض المهتمين بالفن العربي، ممن يرون أن الألوان عند العرب قليلة، وأن العربية لم يعرف تعدد درجات اللون، غير أن الحصر الذي قام به الباحث لا تدع مجالا للشك في ثراء الألوان عند العرب ودرجات اللون الواحد ودقة ملاحظتهم.

0: هنالك بعض التأويلات لما ترمز له بالألوان، من ذلك أن اللون الأحمر الغامق الجوري يرمز إلى الحب، والقرمزي الفاتح إلى الفطنة، والذكاء والتبدل من حال إلى حال، والوردية إلى الرقة والصبوة والجمال، والأزرق دليل الرقة والجمال وحسن الصيد، والأخضر يعني الأمل والرجاء والحب والسرور الكثير.
1: ويرمز الأصفر إلى الغيرة والخيانة والتلون، وفي الحديث الشريف: احذروا صفر الوجوه من غير علة. أما البرتقالي فيعني عدم الثبات في الحب والسرور، كما يرمز للتستر وحب المجد. واللون الأرجواني دليل العنفوان. أما البنفسجي فيرمز إلى الدعة والتواضع والعفة والصداقة الحقيقية، والعنابي يشير للهدوء والسكون والتواضع.
0: ويعتبر البياض الذي شابته صفرة أحسن ألوان النساء عند العرب، وفي ذلك يقول امرؤ القيس:
1: مهفهفة بيضاء غير مفاضة، ترائبها مسقولة كالسجنجل، كبكر مقانات البياض بصفرة، غذاها نمير الماء غير المحلل.
0: كما يصف شعرها بأنه فاحم أي شديد السواد كالفحم،
1: وفرع يغشي المتن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعثكل.
0: وأخيرا نقرأ هذه السطور للشاعر حلمي سالم من كتابه فقه اللذة:
1: يتغير الأبيض ليصبح الأبيض، أتعرف أن الأبيض 90 خلية، وأن من أسماء شهيق الأبيض الأبيض الأسرة والكريات.
2: تحت القمر المضيء أعود إلى بيتي مصطحبا ظلي.
0: ظلال
2: المعنى.
0: إعداد صالح العمري.
2: تقديم رشا البلوشي.
0: إخراج حبيب بن عبد الله حبيب.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إلى جانب إسهامهم الحضاري في مجال التجارة العالمية، فإنهم أسدوا للإسلام وحضارته أجل الخدمات، وضربوا أروع المثل لأهالي البلاد الذين كانوا يتعاملون معهم تجاريا. فبفضل معاملاتهم السمحة وتمسكهم بمبادئ الإسلام الحنيف، تمكنوا من كسب قلوب من كانوا يتعاملون معهم، واجتذبوهم إلى اعتناق الإسلام طواعية. فلم يلبث أن انتشر بفضلهم بين شعوب جنوب شرق آسيا والصين وشرق إفريقيا. وعندما نقل العباسيون عاصمة الخلافة الإسلامية من دمشق إلى بغداد، أثر ذلك على النشاط البحري بشكل إيجابي، وواصلت البحرية العمانية إلى ذروة قوتها في عهد الخليفة هارون الرشيد، حيث وجدت عمان نفسها على مفترق الطرق البحرية بين الصين والهند شرقا، والعراق في الشمال الشرقي، والبحر الأحمر وشرق إفريقيا في الجنوب الغربي. وكانت الطريق بين كانتون الصينية وبغداد من أطول الطرق البحرية في القرون الوسطى. وقد ساعد نفوذ كل من الدولة الإسلامية الموحدة وإمبراطورية تانغ الصينية على تأمين التسهيلات اللازمة للنشاطات البحرية والتجارية. ومن أبرز التجار العمانيين الذين جابوا هذه المناطق متجهين نحو الصين، التاجر العماني أبو عبيدة عبد الله بن القاسم البسيوي، الذي وصل كانتون عام 133 هجرية واشتغل بالتجارة هناك، ثم عاد إلى بلده. وقد اشتهر هذا التاجر العماني في الوسط الصيني بأخلاقه وصفاته الحسنة، والتي جعلت إمبراطور أسرة سونغ يعينه ضابطا للهجرة في الصين. فهذه الأخلاق العالية من شأنها أن تؤثر في كل الذين تعاملوا مع هذا التاجر العماني، سواء في المدن التي مر بها أثناء توجهه إلى الصين، أو في مدن الصين ذاتها، وفي مقدمتها المدن المحيطة بميناء كانتون. وبرز في السياق نفسه التاجر العماني النضر ابن ميمون، الذي كانت له عدة رحلات إلى الصين، وكان من أبرز التجار الدعاة. فلا بد أن تكون لهذا الأخير مساهمة في نشر الدين الإسلامي في جنوب شرقي آسيا إبان عبوره به. وفي القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي، اشتهر التاجر والبحارة العماني محمد بن بلشاد بن حرام، الذي كان يقود سفينته إلى جزيرة سومطرة عبر سواحل شرق وغرب الهند، ثم يكر بها راجعا إلى ميناء ريسوت على الساحل العماني الجنوبي. وفي أواخر العصر الإسلامي الوسيط، نهاية القرن الخامس عشر الميلادي، برز على الساحة الملاحية العمانية الملاح الشهير أحمد بن ماجد، الذي وضع أهم وثيقة في علم البحار، وهي كتابه المعنون بالفوائد في أصول البحر والقواعد. في هذه الحلقة نتعرف على عدد من التجار العمانيين الذين اشتهروا في تلك المناطق، حيث يعرفنا عليهم الباحث في التاريخ العماني حبيب مرهون الهادي، الذي قال:
3: وفي فترة ازدهار التجارة الملاحية البحرية العمانية، في فترة خاصة فترة العصور الإسلامية الأولى، القرن الثالث الهجري، القرن الخامس الهجري، وهذه الفترة هي التي شهدت عمان في ازدهار تجاريا كبيرا خاصة في الجانب البحري، وذلك بحكم ظهور بغداد كعاصمة للخلافة الإسلامية، والتي كانت بحاجة إلى الكثير من السلع من الشرق. فأصبحت عمان بما أنها على مدخل الخليج العربي، أصبحت عمان ذات يعني حجم كان لها ميزة كبيرة، وهو وقوعها على منتصف الطريق أو على مدخل الخليج العربي. في هذه الفترة ظهر هناك مجموعة من الملاحين التجار العمانيين الذين اشتهروا بقيادتهم لأساطيل بحرية كبيرة، وأيضا في نفس الوقت كانوا دعاة للإسلام. فمن أشهر أولئك التجار هو أبو عبيدة عبد الله بن القاسم الذي ينتمي إلى بسيا في ولاية بهلة حاليا، حتى فسمي بالبسيوي، الذي وصل إلى الصين في عام 133 هجري، وكان قيل كأنه كان سفير أو مبعوث من الإمام الجرندة بن مسعود الذي كان إماما في عمان في تلك الفترة، مبعوثا إلى حاكم الصين أو إلى إمبراطور الصين لتوطيد العلاقات التجارية وأيضا علاقات سياسية فيما بين الدولتين. فكان يشتري الكثير من الأخشاب ويشتري خاصة العود، وكانت له قصة في شرائه للعود من التجار الصينيين. هذه القصة تدل على الأمانة التجارية والأمانة التي كان يتحلى بها التجار العمانيين في التعامل مع تجار الشرق، وهذه المعاملة أسهمت في وصول أو في انتشار الإسلام، حيث انتشر الإسلام هناك بالقدوة وانتشر بالمعاملة، وكان ذلك فضلا كبير لأهل عمان أنهم يسهموا في نشر الإسلام والحضارة الإسلامية بكل مفرداتها في بلاد الهند ومنطقة جنوب شرق آسيا والصين. وأيضا أبو عبيدة إلى اليوم يوجد له في ميناء كانتون في الصين، يوجد له هناك أثرا مهما، وهو مسجد أبو عبيدة الذي أعيد بناءه على نفقة الحكومة العمانية، وافتتح عام 2009 ميلادي، حيث كان أبو عبيدة قد بنى مسجدا هناك، وذلك المسجد كان عبارة عن مركزا دعويا أسهم في انتشار الإسلام في منطقة كانتون وغيرها من مناطق أو موانئ الصين. أيضا أبو عبيدة عبد الله بن القاسم كان ملاحا مشهورا، ووصل إلى البصرة ووصل إلى مواني الهند وجنوب شرق آسيا، وكان يعد من أوائل التجار العمانيين أو التجار المسلمين عامة الذين وصلوا إلى بلاد الصين بهذا الحجم الكبير من التجارة والتبادل التجاري مع التجار الصينيين وغيرهم في المواني التي يمر عليها ذلك الأسطول التجاري. وقد عاش أبو عبيدة عاصر أبو عبيدة فترة أسرة تانغ التي كانت تحكم الصين في تلك الفترة، والتي انتهى حكمها في عام تقريبا 260 هجري. ومن الشخصيات الكبيرة التي عرفت في الصين في العصور الإسلامية أيضا الشيخ عبد الله الصحاري، وهذا هذا الشيخ أو هذا الملاح والتاجر الذي كان ينطلق من صحار إلى ميناء كانتون في الصين، كان ينطلق بأسطول تجاري كبير، وقيل بأنه كان مندوبا رسميا عن صحار حسب وثائق صينية، وورد اسمه أيضا في أروقة البلاطة الإمبراطوري الصيني اسمه بيكين ياتيو، سمي بيكين ياتيو هذا هذا هذا التاجر. وقد عاش في الصين أو في ميناء كانتون عشرات السنين، حيث كان تولى رئاسة حي الأجانب في كانتون. إذن بلغت يعني منزلته الكبيرة عند الإمبراطور الصيني أن عينه رئيسا للأحياء العربية أو الأحياء الأجنبية بشكل عام التجار الأجانب في كانتو، حيث كان لهم هؤلاء التجار لهم يعني مناطق سكنة خاصة. كان عبد الله الشيخ عبد الله الصحاري العماني كان رئيسا لذلك الحي. وإمبراطور الصين في تلك الفترة وهو من أسرة سونغ أعجب فيه وعينه ضابطا للهجرة أيضا. ومن خلال كتب السجل المختصر الصيني الذي كتبه أحد الأدباء الصينيين في عصر أسرة سونغ، قال بأن الشيخ عبد الله الصحاري قضى في مدينة قوانتشو عشرات السنين، وكانت له ممتلكات وافرة حتى بلغ قيمتها عدة ملايين من المين، وهي عملة صينية كان في تلك الفترة. وبذلك يعني يشير أيضا ذلك الكاتب إلى حجم التجارة والثراء الذي كان لدى الشيخ عبد الله الصحاري، كما أنه أي عبد الله الشيخ عبد الله الصحاري أصبح عميدا للتجار العرب والأجانب في مدينة كانتون، وهذه أيضا درجة كبيرة من حظى بها هذا التاجر، إذ يعد من أثرياء كانتون في تلك الفترة. وعندما أراد أن يعود إلى صحار ذهب إلى إمبراطور الصين لموادعته، فهو كان يقيم في شمال الصين بينما ميناء كانتون كان في جنوب الصين، فذهب إلى الإمبراطور الصيني وسلمه مجموعة من الهدايا. وفي هذه الأثناء لقبه إمبراطور الصيني بجنرال الأخلاق الطيبة. إذن إمبراطور الصيني لقب الشيخ عبد الله الصحاري بجنرال الأخلاق الطيبة، وهذا لقب يعني لقب كبير ما يتعرف عليه اليوم، من أن هناك تكريم من أحيانا يحصل تكريم لشخصية من الشخصيات بأوسمة معينة، هذا يعد أيضا من الأوسمة العالية في برات الإمبراطور الصيني. في مطلع العصور الحديثة أيضا كان التجار العمانيين دور ريادي ودور واصلوا ذلك الدور الذي كان في العصور الإسلامية الأولى في نشر الإسلام ونشر الحضارة الإسلامية في منطقة جنوب شرق آسيا خاصة. نذكر منهم الملاح أو الداعية العماني عبد العزيز الملكاوي، نسبة إلى إقامته إلى المكان إقامته وهو ملقى، فسمي الملقاوي أو الملكاوي، وهو يسمى أيضا عبد العزيز العماني، وهو أحد الدعاة المشهورين في تلك المنطقة. وقد توجد رواية شفهية في ملقى عن هذا الداعية العماني الذي كان أيضا تاجرا وعاش في طول فترة حياته في ملقى. كان يقال أنه عاش في سومطرة ثم انتقل إلى ملقى في فترة ظهور سلطنة ملقى، وكان له دور كبير في نشر الإسلام في سلطنة ملقى الإسلامية في منطقة الملايو. هذا الداعية والتاجر العماني هو عبد العزيز الملكاوي، أصبح هناك اليوم له مركز دعوي إلى اليوم، يعني ذلك المركز بقى أثره إلى اليوم شاهدا على ذلك العمل الذي خلده التاريخ. العمل الدعوي كان هناك مركزا دعويا لنشر الإسلام ومسجدا، حيث مارس الشيخ الداعية التاجر عبد العزيز العماني الملكاوي مارس الدعوة إلى الإسلام، وأصبح مركزه الذي بناه في ملقى أحد المراكز الإسلامية المهمة التي أسهمت في نشر الإسلام بشكل كبير ونشر اللغة العربية. وهناك من الدعاة الماليزيين اليوم من يتحدث عن هذه الشخصية ومآثرها الكبيرة، وأيضا لا زال في هناك له أثر في متحف ملقى، حيث له ذكر بأن عبد العزيز العماني كان قد أسهم في بناء مركزا دعويا في ملقى، وأسهم في انتشار الإسلام في أيضا في الملايو بشكل عام. وهذه هذه النصوص أو هذه المآثر التي خلدها التاريخ كدليل وشاهد على حجم العلاقة والجهد الذي بذله أهل عمان في العمل الحضاري بشكل عام ونشر الحضارة الإسلامية بشكل خاص في مختلف المناطق خاصة السواحل الآسيوية، حيث كانوا قد نشروا الإسلام بالسماحة والتعايش السلمي والأخوة والإنسانية، وكانوا يتصفوا بقيم الأمانة والإخلاص والصدق. كل هذه العوامل أسهمت في قبولهم لدى الآخر الذي تقبلهم بقبول حسن، وكان العمق الحضاري العماني كان له أثر في ذلك، حيث كان أهل عمان أصحاب حضارة قديمة، كانت هذه الحضارة سببا من أسباب قدرة العماني على التواصل مع الآخر، ولديه القدرة في التعامل المعاملة الحسنة مع غيره من الشعوب.
1: العمانيون والبحر.

0: مستمعين الكرام، بصورة عامة فإن المدن التي ظهر فيها الإسلام بصورة واضحة في العصور الإسلامية في منطقة جنوب شرقي آسيا كثيرة، تدل على الدور الملموس للتجار والنواخذة والملاحين العرب، ومن بينهم العمانيون، كونها واقعة على السواحل البحرية وطرق الملاحة التي كانوا يسلكونها كمواني كالابار، ملقة، وجزيرة سومطرة التي ظهرت بها في الشمال الغربي. ومن المدن التي ظهر فيها الإسلام أيضا جزيرة جاوة، كما انتشر الإسلام في باقي جزر إندونيسيا الأخرى من بينها بورنيو. كذلك عم الإسلام أرجاء جزيرة سيليبس، ودخل الإسلام إلى الأراضي الفلبينية خاصة في جزيرة ميندناو.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

الواحدة ظهرنا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، يسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم من إذاعة سلطنة عمان ونوافيكم بعرض لآخر وأهم الأنباء. بحث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وأخوه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية خلال اتصال هاتفي تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وخفض التصعيد بما يسهم في حماية أمن المنطقة واستقرارها وضمان سلامة الملاحة. استهدفت الولايات المتحدة مواقع في أنحاء إيران فيما لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد عسكري مع إبقاء الباب مفتوحا أمام التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع طهران. وردت إيران بإطلاق صواريخ باتجاه قواعد أمريكية في عدد من دول المنطقة محذرة من استهداف مواقع يستخدم بعضها من قبل القوات الأمريكية. وأكد ترامب أنه لم يحسم بعد قرار تنفيذ هجمات واسعة جديدة مشيرا إلى أن الخيارين العسكري والدبلوماسي لا يزالان مطروحين. وفي اليمن أعلن أنصار الله فرض حصار بحري واستهداف ناقلتي نفط فيما حمل ترامب إيران مسؤولية أي هجمات تنفذها الجماعة. وتواصلت الضربات الأمريكية على إيران لليلة 13 في وقت أعلنت فيه طهران سقوط قتلى وجرحى وتوعدت بالرد على القوات الأمريكية بالتزامن مع ارتفعت حدة التوتر في المنطقة مع اضطراب حركة الملاحة وارتفاع أسعار النفط وسط مساع تقودها باكستان بدعم صيني لاستئناف المحادثات بين واشنطن وطهران. دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال لقائه بنظيره الإيراني سيد عباس عراقجي إلى ضرورة استئناف المفاوضات في أقرب وقت وتنفيذ مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. وشدد وانغ خلال اللقاء على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان، شدد على أن الأولوية العاجلة تتمثل في تسوية الخلافات من خلال الحوار والمفاوضات واستئناف تنفيذ التوافقات التي نصت عليها مذكرة تفاهم. من جانبه أكد عراقجي أن بلاده لا تزال مستعدة للتفاوض وأنها لا ترغب في استمرار الصراع، وحث الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها وممارسة ضبط النفس. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 4 آخرون بينهم 3 بجروح حرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستعمرين خلال هجوم على بلدة تل جنوب غربي نابلس وفق وزارة الصحة الفلسطينية. وهجم مستعمرون منازل في البلدة قبل أن تتجدد الاعتداءات باقتحام قوات الاحتلال ما أدى إلى إطلاق نار أسفر عن استشهاد 4 شبان وإصابة آخرين، فيما حولت البلدة إلى منطقة عسكرية مغلقة. وفي سياق متصل، حطم مستعمرون بحماية قوات الاحتلال 120 شجرة زيتون في مسافر ياطة جنوب الخليل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 9 فلسطينيين من بلدتي سالم وبيت فوريك شرق نابلس. من جانبه أعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار قرب بلدة تل. أجبرت حرائق الغابات عشرات الآلاف على الفرار في جنوب غرب فرنسا، فيما أعلنت إسبانيا حالة الطوارئ الوطنية بعد اندماج حرائق ضخمة قرب مدريد وسط موجة حر وجفاف شديدين. وأمرت السلطات الفرنسية بإخلاء شبه جزيرة كاب فيري مع إجلاء نحو 63 ألف شخص بعدما التهمت النيران أكثر من 10,000 هكتار من الغابات ودمرت عشرات المنازل. وفي إسبانيا أجلي أكثر من 19,000 شخص غرب مدريد، فيما تكافح فرق الإطفاء لاحتواء حرائق اندمجت بفعل الرياح وارتفاع درجات الحرارة
وطلبت فرنسا وإسبانيا دعم الاتحاد الأوروبي لمواجهة موسم حرائق وصفته السلطات بأنه الأسوأ، مع تضرر مساحات واسعة من الغابات في أنحاء أوروبا. هكذا مستمعين الأكارم ومن إذاعة سلطنة عمان، وفيناكم بعرض لآخر وأهم الأنباء.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
5: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثية بروف هل يكون عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
1: صحتنا.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخواني وخواتي المستمعين والمستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا وسهلا فيكم وبرنامجكم الصحي التوعوي صحتنا. موضوعي حلو وسبحان الله، يعني المواضيع التوعوية المرتبطة بالغذاء والتغذية أحس كثير مهمة. وثانيا في فصول تحس إنك محتاج إن تركز على الغذاء فيها أكثر، على شرب السوائل ومن أهمها الماء. وبما أن احنا بإذن الله سبحانه وتعالى ما زلنا في فصل الصيف، فبالتالي هنالك بعض اللي احنا بإذن الله سبحانه وتعالى نريد نوجهها للمستمعين الكرام عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. موضوع اليوم وأختي الأستاذة فتحية بنت عبد الله الراشدية، أخصائية التغذية العلاجية وزارة الصحة والغذاء والتغذية الصحية، وخاصة عند الناس اللي يعانوا من سمنة. أستاذة فتحية أهلا ومرحبا وسهلا فيك. أهلا
7: وسهلا فيك دكتورة والمستمعين.
6: أهلا وسهلا. الله يعزك
7: على هذه الاستضافة دائما، يعني
6: الله يعزك بإذن الله سبحانه وتعالى. موضوعنا اليوم، يعني سبحان الله الأسبوع الماضي احنا قدمنا كمان في التغذية والغذاء، لكن كان الموضوع منصب أكثر بالنسبة للكلى وشرب السوائل وغيرها. اليوم احنا ناخذ فئة من المجتمع اللي هي تعاني من السمنة، فنركز أكثر على غذائها وتغذيتها في فصل الصيف. أختي فتحية، تعريفك للسمنة؟
7: أيوة، السمنة طبعا هي مرض معروف، تم تعريفها كمرض، مرض طبي مزمن ومعقد للأسف، يتميز بتراكم مفرط أو غير طبيعي للدهون في الجسم.
6: نعم.
7: هذا التراكم يعني يؤثر سلباً على الصحة.
6: نعم.
7: وطبعاً يؤدي إلى زيادة المخاطر بأمراض أخرى مثل أمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطانات. وطبعاً إذا جيتي على مؤشر كتلة الجسم، أحياناً يعني يعرف السمنة بأنها زيادة مؤشر كتلة الجسم عن 30 كيلومتر لكل متر تربيع.
6: نعم.
7: أيوة.
6: نعم. طيب، يعني يعتبر السمنة أو تعتبر السمنة من الأمراض للأسف اللي منتشرة معانا هنا، يعني وسبحان الله يعني المؤشرات مشابهة للمؤشرات دول الخليج والإقليم وغيرها. أختي، إيش الأسباب؟ يعني هل بسبب أنه صار نمط الحياة يميل إلى السكون إلى ولا إيش السبب بالضبط؟
7: أيوة، سؤال مهم دكتورة. طبعا هناك عوامل خطورة أو عوامل خطر عديدة لهذا المرض أو للسمنة بشكل خاص. من ضمن هي ليست يعني فقط عامل واحد، هي مجموعة عوامل. طبعا العوامل الوراثية والجينية، حيث تؤثر الجينات الموروثة أحيانا من الوالدين على كمية الدهون اللي يخزنها الجسم، حتى مكان توزيعها ومدى كفاءة الجسم في تحويل الطعام إلى طاقة، يعني حتى عمليات الأيض تتدخل فيها هذه العمليات الوراثية والجينية. كما أن هناك العوامل الأخرى اللي هي الأساسية اللي نحن راح إن شاء الله اليوم نركز عليها، اللي هي خيارات نمط الحياة.
6: نعم.
7: مثل النظام الغذائي غير الصحي، الخمول البدني، يعني عدم ممارسة نشاط بدني بكميات يعني بأوقات منتظمة مثلا لفترات معينة مثلا، ولكن هناك بالعكس يكون للأسف خمول وقضاء ساعات طويلة خامل أمام التلفاز سواء في البيت في العمل في أي مكان.
6: نعم.
7: فبالتالي الجسم يخزن طاقة أكثر.
6: نعم.
7: العوامل الغذائية راح نتكلم عنها، في عوامل أخرى اللي هي العوامل الطبية والأدوية. أحيانا بعض الأمراض مثل خمول الغدة الدرقية أو مثل أزمة تكيف المبايض عند النساء، أو بعض الأدوية اللي يتناولوها مثلا مضادات الاكتئاب أو الكورتيزون ممكن هتؤدي إلى زيادة الوزن كأثر جانبي على هذه الأدوية. كذلك هناك العوامل النفسية، يعني التوتر. طبعا أحيانا نحن نعاني من الكثير من التوترات الحياتية اليومية اللي نحن نمر فيها يوميا، يعني وهذا شيء طبيعي. فالناس لما أحيانا لما تحس بالتوتر أو الاكتئاب ممكن تميل يعني إلا أنها تأكل أكثر،
6: صح،
7: أو بسبب الحزن أو الغضب أو أي شيء، يعني فبيسمى الأكل العاطفي. فهذا الأكل العاطفي يعتبر ضمن العوامل النفسية اللي ممكن أنها تعتبر عوامل أساسية في الإصابة بالسمنة. هناك أيضا قلة النوم. قلة النوم تساعد على يعني تسبب لخبطة في الهرمونات، هرمونات الجوع والشبع، وبالتالي ممكن عدم النوم الكافي يحدث خلل في هذه الهرمونات بحيث أنه ما في تنظيم للشهية ولا شيء. كمان التقدم في العمر أيضا ممكن يكون له دور، أن تقل الكتلة العضلية لدى الفرد، وبالتالي تبطأ معدلات الحرق طبيعيا، وتؤثر عليها يعني تؤثر على أنه أو تسبب الإصابة بهذه زيادة الوزن أو السمنة. كما أن هناك بعض العوامل الاجتماعية أو الاقتصادية مثل عدم توفر أماكن آمنة للمشي، أو مثل عندنا الحين مثلا أن الجو حار جدا، أحيانا تواجه الناس صعوبة في يعني في ممارسة بعض التمارين أو الأنشطة الرياضية. توفر الأكل أو توفر الأطعمة الصحية بشكل خاص، أو الاعتماد على الأطعمة المصنعة. اللي هي ممكن سبب أنه يعني أنا ما عندي فلوس أشتري وجبة صحية لأنها سعرها شوية غالي، فبالتالي أشتري الوجبات السريعة اللي هي شوية سعرها يعني أقل وتكون تشبعني، يعني أو أنه أريد شيء سريع يعني. فهذه العوامل بشكل يعني عام، واليوم إن شاء الله راح نركز على العوامل الأنماط الحياة بشكل أكثر يعني.
6: بإذن الله، بارك الله فيك. وسبحان الله يعني أستاذة فتحية، في يعني في الغالب هذه الوجبات السريعة يعني ما شاء الله الشركات المصنعة لها يعني قدرة على إنه يعني يعني يسووها بطريقة جميلة.
7: صحيح صحيح، أيوة، يعني تكون جذابة قصدك.
6: نعم، بارك الله
7: يعني
6: فيك.
7: هذا يعتبر من، شكرا على يعني الإشارة لهذه النقطة دكتورة. بالفعل هو يعني الأشياء الجذابة دائما ملفتة وتلفت الشخص، حتى لو كان هو ما باغي يأكل شيء أو ما أنه عنده رغبة أساسا أو ما مخطط أنه يأخذ وجبة معينة،
6: صح،
7: بس لما يشوفها بشكل يعني
6: قدامه يعني كذا تغري. أيوة. أقول لك على
7: يعني
6: شيء
7: معروضة. أيوة.
6: والله،
7: أو في إعلان يعني مثلا نشوف في القائمة أو في إعلان معين، مثلا الحين كانت عندنا مباريات
6: سكتي أمس أمس أمس أمس والله يعني أشوف قدامي ما قدرت يا أخي أمسك
7: يعني فكيف عاد الناس الثانية؟
6: يا الله يعني يا الله،
7: المجال الصحي يعني شوي نضعف أمام بعض الخيارات.
6: نعم.
7: فما بالك بالناس، عامة الناس أو الناس اللي ما عندهم هذيك الثقافة أو ما

0: بس
1: ذوقها.
0: ايوه اتذوقها. البورشن سايز مهم جدا، ان انا اخذ كميه صغيره يعني، عشان
1: نعم
0: ما يعني انا ارضي نفسي يعني بشكل عام. ايوه ف
1: لكن أستاذة فتحية بدأ يعني بضحكك على شيء، سبحان الله.
0: ايوه
1: إحنا يمكن سبحان الله في القطاع الصحي تعرفي يعني يمكن الخبرة ويعني طبيعة العمل نفسه خلتنا أكثر من لازم صريحين. فلما نشوف أي إنسان في مكان قد سبحان الله يعني نبي نشجعه أنه هو يعني يتخلص من هذا الوزن، فنقول له إن نحن نلاحظ عليك سمنة وزيادة وزن، فتلاقيهم يتحسسوا، يعني أغلبهم يتحسسوا، إلا إذا كان هو يعرف يعني أنك أنت ما هدفك أنه تثيري نقطة أنه يعني موضوع حساس.
0: صح، هو
1: فنعم الله يرضى عنك، فهذا معناته أنه في تبعات نفسية صراحة لزيادة الوزن. قبل أن نبدأ في هذا الجانب أستاذة فتحية، أبي تتكلمي الله يحفظك عن كيفية التشخيص، يعني هل كل زيادة وزن سمنة؟ لا تعرفي في الأوزان هنالك طول الإنسان، عمره، الجنس وغيرها.
0: صحيح. ايوه طبعا هو اسهل، هو عده، هناك طبعا عده طرق للتشخيص او لقياس السمنه او زياده الوزن، بس ابسطها هو مؤشر كتله الجسم اللي يقاس بالوزن بالكيلوغرام تقسيم، او على الوزن على الطول بالمتر تربيع.
1: نعم
0: يعني مثلا اللي وزنه مثلا 60 كيلو
1: نعم
0: يحط 60 على، اذا طوله 100 ومثلا 65
1: نعم
0: راح يطلع بالمتر 1.65، يعني اللي هو 65، ويربعها
1: نعم
0: تحت يطلع رقم. طبعا يصير هذا بالآلة الحاسبة تلقائيا او انه مانيوالي، يعني الواحد يحسبه، فبيطلع لك رقم يعني مثلا 60 على هذاك التربيع الطول بالمتر،
1: نعم
0: يطلع لنا رقم. هذاك الرقم اذا من فوق ال30،
1: نعم
0: يعني من 30 فما فوق فصاعدا، تعتبر طبعا سمنة. وفي سمنة درجات،
1: نعم
0: يعني مثلا من 30 إلى 35 تعتبر درجة أولى، من 35 إلى 40 درجة ثانية،
1: نعم
0: وبعد ال40 تكون سمنة مفرطة جدا
1: نعم
0: يعني، وربما يعني يعني تجي معاها أمراض أخرى ويحتاج لها تدخلات أخرى، غير يعني ما يصير مثلا بس في التغيرات في الغذاء أو بس النشاط البدني، يحتاج لها ممكن تدخلات دوائية أو تدخلات جراحية، وخصوصا إذا ترافقت مع أمراض أخرى أو الأمراض المزمنة.
1: نعم
0: عندنا الشيء الثاني اللي هو بسيط ويعتبر أدق، اللي هو محيط الخصر.
1: نعم
0: بصراحة محيط الخصر يعني أتوقع أنه هو شوي أدق عن المؤشر كتلة الجسم،
1: نعم
0: لأن مؤشر كتلة الجسم يظلم الناس الرياضيين اللي هم عندهم
1: حوض
0: كتلة عضلية يعني ثقيلة، فربما يظهرهم أنهم هم مصابين بالسمنة، بينما هم لا، ما مصابين بالسمنة يعني.
1: نعم
0: فلذلك يعني محيط الخصر، لما نقيس محيط الخصر، وهذا شيء عالمي طبعا، للرجال إذا كان محيط الخصر 102 سنتيمتر أو أكثر يعتبر مثلا هو مصاب بالسمنة، وفي عوامل خطورة، يعني
1: نعم
0: عنده عوامل، عنده دهون حشوية حول الأمعاء أو حول البطن.
1: نعم
0: زين، وللنساء إذا كان محيط الخصر 88 سنتيمتر أو أكثر كذلك، يعني يعتبر انه هي عرضه للخطر او عندها دهون حشويه، وممكن هذه الدهون الحشويه تسبب مخاطر اصابه بالامراض، امراض القلب والسكري من النوع الثاني. فنحن كيف نقيس هذا المحيط الخصر؟ يكون فوق عظمه الحوض،
1: نعم
0: وناخذ كذا زفير
1: نعم
0: يعني، ونقيس بالهذاك بالمتر
1: نعم
0: ونشوف كم يطلع لنا. يعني طبعا الناس الاسيويين، يعني اللي العرق الاسيوي يعتبر يعني شويه ممكن يكون غير، يعني تعتبر صح مثلا سلطنة عمان من ضمن يعني
1: قارة آسيا
0: قارة آسيا، فمحيط الخصر ينطبق عليه يعني الحد الأدنى. مثلا الرجال العمانيين المفروض إذا 90 سنتيمتر أو أكثر، المفروض هذا يعتبر عامل خطورة.
1: نعم
0: كذلك للنساء إذا 80 سنتيمتر فأكثر يعتبر عامل خطورة،
1: نعم
0: لأن نحن حجمنا شوية أقل عنهم يعني،
1: نعم
0: ومثلا الصينيين حجمهم أقل
1: نعم
0: مثلا، يعني في بعض الدول يعني هم الحجم تبعهم أقل، بينما مثلا في قارات أمريكا أو كذا فيكون شوية حجمهم أكثر. فبالتالي يعني بتحصلوا هناك فروقات بسيطة في لما تبحثوا عن المصادر، وما نختلف يعني هو كذا. الرجال من عماني من 90 مثلا سنتيمتر أو 95 سنتيمتر فأكثر، لازم ننتبه إن نحن مصابين بالسمنة أو عندنا عوامل خطورة للإصابة بالأمراض

0: الثانية.
1: نعم
0: فهذا تعتبر يعني عوامل خطورة.
1: نعم
0: التشخيص الأخرى طبعا اللي هي عن طريق البودي فات أناليزرز أو البودي كومبوزيشن أناليزرز،
1: نعم
0: اللي هو يعني يشوف كمية الدهون في الجسم، وطبعا ندخل قياس الطول والوزن والعمر، فيطلع لنا تقرير اللي هو يراوينا إذا كان عندنا دهون حشوية أو أماكن تركز الدهون في وين مكانها يعني موجود. وبعدها ذلك يعني ممكن نحن نحصلنا يعني نشوف وين المشكلة، يعني هل هي عضلات أم هي دهون. فلذلك يعني هي شوية أدق. طبعا في هناك الأشعات المختلفة بالأجهزة عشان كذلك نشخص إذا كان هناك في تراكم من الدهون أم هي عضلات يعني. هذه تقريبا باختصار اللي هي طرق التشخيص أو طرق قياس السمنة أو زيادة الوزن.
1: بارك الله فيك، وما أسعدني صراحة بتواجدك اليوم معاي. وطبعا أستاذة فتحي الرشدية يعني ما شاء الله من أكثر الزميلات في تخصص التغذية العلاجية، يعني خبرة، جزاك الله كل الخير. طيب أختي فتحية، لو تكلمنا عن أهم الأعراض، أعراض السمنة، لو مثلا قلنا أهم 4 أعراض تظهر على المريض المصاب بالسمنة، إيش هن؟
0: ممكن تكون يعني الشخص يحس انه هو خمول، ربما يعني هي السمنه ما انها ما دائما يعني تحصلي انها يعني لها اعراض او انها اعراض معينه واضحه او ظاهره مثل باقي الامراض.
1: نعم
0: بينما يعني الشخص يحس احيانا بالثقل، يعني كانه يعني يحس انه جسمه ثقيل اصلا، ما عنده خفه، ما عنده، ممكن تترافق مع امراض اخرى كما قلنا، وبالتالي هذه الامراض الاخرى هي اللي تسبب اعراض.
1: نعم
0: يعني مثلا صار ما كان عنده سكر، بس لما زاد وزنه أو أصيب بالسمنة أو زيادة الوزن
1: نعم
0: صار عنده مثلا سكري، صار عنده مثلا أمراض القلب. هذه الأعراض يعني غالبا تكون أعراض الأمراض المصاحبة لمرض السمنة.
1: نعم
0: أيوة. فكذلك كما قلنا إن نشوف ممكن ترهلات في منطقة الخصر أو يعني محيط الخصر،
1: نعم
0: ممكن تكون هناك بعض الدهون الواضحة أو ظاهرة للشخص إنها تكون يعني واضحة بالنسبة له، بالتالي يعني ممكن هو يعرف إنه مصاب بالسمنة. وطبعا الوزن يعني هو من أهم عرض، إن الواحد لما يشوف وزنه إنه هو خلاص يعني تعدى الحدود هذيك المسموح فيها أو اللي مفروض هو الوزن المثالي، فبالتالي هذا يعتبر من ضمن الأعراض أو
1: نعم
0: أعراض السمنة.
1: نعم
0: إيش بعد نقول الأعراض ممكن تكون، ساعديني دكتورة.
1: مثلا إنه يحس كذا النفسية، التقلبات المزاجية، يعني
0: بالضبط صح
1: عرفتي يعني الناس اللي تعاني. نعم حبيبتي تفضل.
0: صحيح دكتورة. أيوة، مثل يعني ضيق التنفس، صح كلامك، لأن السمنة يعني تسبب خلل في الهرمونات، يعني هرمونات الجوع والشبع، وبالتالي ممكن تأثر على النفسية أو
1: نعم
0: عامل نفسي انه هو يعني يحس نفسه انه معرض للتنمر، انه الناس كلها يعني تشير اليه انه هو زاد وزنه او كذا، فبالتالي يصير نفسيا يعني ما مرتاح، حتى لما ما يريد يروح عند الناس عشان ما يقولوا له انك زايد
1: اي
0: وزنك
1: والله
0: يعني.
1: ويزيد. وهذا على فكرة يعني استاذة فتحية هذا يرجع يعني عكسي بعد، يخليهم اكثر يعني عرضة للانعزال، عرضة للاكتئاب، وبالتالي ياخذوا اكل اكثر ويزيد الموضوع سوءا.
0: ايوه صحيح. يعني بعضهم يعني مثلا يصابوا في مشاكل عند النوم، يعني مثلا الشخير، ممكن انقطاع النفس اثناء النوم، هذه طبعا لانه صوب المعده يعني يكون عندهم الكرش او شيء، فيضغط على هذاك بعض الاجهزه مثلا، او انه يحس انه ما قادر يتنفس يعني،
1: بارك الله فيك.
0: فهمتي؟
1: نعم
0: فيشعر بالتعب احيانا، الام الظهر،
1: نعم
0: الام المفاصل،
1: نعم نعم
0: أحيانا حتى
1: قلت
0: مشاكل في الجلد، يعني نحن ما نتوقعها، يعني ممكن تصير لنا بعض الأشياء نحن ما
1: بسبب
0: عارفين
1: السمنة. نعم نعم
0: بسبب
1: واضح.
0: السمنة. أيوة
1: نعم نعم
0: فهذه تقريبا. أيوة
1: نعم بارك الله فيك. طيب أختي فتحية، يعني ما أقدر أقول إنه شماعة الوراثة، لكن في بعض الحالات وبعض الأسباب قد لا تكون مباشرة مرتبطة بأسباب أو عوامل وراثية. أوكي، السمنة لها عوامل وراثية، يعني الجينات تلعب دور في كيفية
0: صحيح
1: تخزين الجسم للدهون وتنظيم الشهية، بس لكن هنالك عوامل أخرى مصاحبة للعوامل الوراثية. إيش رأيك في الناس اللي لما تقول لهم أنت صاير سمين يقول لك هذا وراثة إحنا معانا في العائلة ما نقدر نتخلص منه؟
0: صح شائع. أيوة فعلا هو هذا يعني ما عذر،
1: نعم
0: صراحة،
1: نعم
0: يعني على الأقل ما نقدر يعني أوكي نعذرهم، بس مش بنسبة كبيرة، لأنه يعني حتى لو هم لو قرينا يعني في الدراسات واللي صار البحوث العلمية اللي صارت على مثلا السمنة والأمراض، نجد إنه العوامل الوراثية يعني ما تعطي أكثر من 30%، ما تتسبب في أكثر من 30% من إصابات السمنة.
1: نعم
0: يعني العامل الوراثي يلعب تقريبا 30% في
1: نعم
0: الإصابة بالسمنة،
1: نعم
0: الباقي ممكن نحن نغير فيها. يعني احنا ما نقدر نتحكم في العوامل الوراثية، ما نقدر نتحكم في مثلا العمر، بس نقدر نتحكم مثلا 70% في أنماط الحياة،
1: نعم
0: في الأكل، في النشاط البدني، في تناول اختيار الوجبات، في كمية الوجبات، في النوم، يعني الحياة الاجتماعية، الضغوط النفسية، نقدر نحن نحد منها، يعني نجيب طرق عشان نحن نحد من هذه العوامل عشان ما نصاب بالسمنة،
1: نعم
0: فبالتالي يعني ما نعذرهم يعني واجد.
1: نعم بارك الله فيك في هذا الكلام، بالعكس احنا يعني معاهم وناخذ بإيدهم وجزيتوا الجنة ما شاء الله عليكم.
0: صحيح
1: طيب نعم حبيبتي، لكن سبحان الله قد تكون معدية، ما أقصد معدية كما الأمراض المعدية، لكن بسبب أن احنا بإذن الله سبحانه وتعالى يعني نتشارك في نفس الأسباب ونفس العوامل، فتلاقوا أنه في البيت الواحد يمكن أكثر من شخص مصابين بزيادة الوزن، مصابين بالسمنة.
0: صحيح
1: فحبيبتي رأيك في هذا الجانب أستاذة فتحية؟
0: هو صح، يعني هو مثل ما قلت دكتورة، هو عدوى بطريقة، مش العدوى اللي تنتقل لها أمراض،
1: نعم
0: بس فعلا يعني كما يقول الصاحب ساحب.
1: نعم
0: وفي نفس الوقت أنا إذا كنت مع مجموعة، يعني ما بس في البيت، يعني ما بس عائلتي اللي في البيت، ممكن حتى خارج البيت،
1: نعم
0: إذا صديقاتي كلهم مثلا أو اللي أروح معاهم يعني يكونوا زايد وزنهم، يعني فأنا يعني أكون معاهم مثلا، هم ليش زايد وزنهم؟ يمكن من عوامل ربما يعني اختيار الوجبات،
1: نعم
0: فيختاروا مطاعم مثلا كلها دسمة وكميات الأكل اللي نطلبها كبيرة،
1: وطريقة
0: فبالتالي
1: الطهي
0: أنا
1: يمكن، وطريقة الطهي نفسها يعني عرفتي، قد يعني انه طريقة الطهي انه عرفتي في بعضهم يحطوا البزار والزيوت، وفي بعضهم سبحان الله يعني ياكلوا نفس الكمية، لكن طريقة الطهي قد تكون صحية ما فيها كل هذه الأشياء، فهذا يزيد وهذا يقلل، صح ولا لا؟
0: صح كلامك دكتورة،
1: فهي
0: أيوة طرق
1: سبحان
0: الطهي
1: الله.
0: من ضمن الأسباب، يعني إذا كنتي أنت في نفس البيت طرق
1: نعم
0: الطهي طبعا تساعد بشكل
1: نعم
0: أساسي، ومع النشاط يعني مع الحركة،
1: نعم
0: يعني إذا أنا أشوف أهل البيت جالسين طول الوقت ما يتحركوا وبس ياكلوا،
1: يا
0: يعني
1: الله
0: ياكلوا أنا أكل معاهم،
1: نعم
0: فهمتي؟ يعني تلقائيا أكل معاهم، يعني ما أعرف ما يهمني يعني.
1: وهي هي بعد قد تكون ثقافة، لكن احنا
0: أيوة
1: هنا نوقف ونقول نغير هذه الثقافة، نرجعها
0: طبعا صح،
1: للثقافة الصحية.
0: ايوه يعني ونقول لهم ان نفترض ان انا اللي في البيت كلهم ياكلوا، انا اجلس اكل معاهم على كل وجبه، او بالعكس انا ممكن اكون قدوه لهم، يعني
1: صح
0: بالعكس يعني انا اللي مفروض اغيرهم ما هم يغيروني.
1: صح صح
0: يعني
1: بارك
0: ثانيا
1: الله فيك.
0: ايوه كما قلت لك حتى دكتوره، الصداقات، الناس اللي تمشي معهم، يعني انا مره شفت كذا مجموعه شكلهم من عائله واحده، يعني مثلا
1: ونفس
0: الام
1: الوزن
0: نفس الوزن،
1: يا
0: ايوه
1: الله.
0: مثلا الام وبناتها ولا زوجة ولدهم ومعاها يعني مجموعه من النساء، وطالعين في احد الاسواق يعني الشعبيه بشكل دقيق. انزين بعد شويه شفتهم جالسين على كورنر ومشتري لهم صحن عيش كبير، يعني كبير كبير، يعني ما مثلا حال اربع مثلا نساء، يمكن هذاك العيش اللي هم مشترينه صينيه العيش تكفي حال 10 يمكن.
1: ما شاء الله
0: انزين فانا جالسه اقول يعني شوف، وكله دهون يعني مبين عليه انه يعني هم مزيت وانه ما هم منهم، يعني هم اصلا عادي شكلهم من خلاص اقلموا على هذاك الوزن وعلى هذاك العادات وكذا، فما قدرت يعني ما تقدري يعني ايش تقولي لهم، انك انت من الخارج ما تقدري يعني تدخلي، بينما انا اذا كنت انا من ضمنهم ممكن اقول لهم يعني يقللوا، او انه ما نشتري من هذا المطعم، او انه نخفف شوية الكمية، يعني ليش نشتري كميات كبيرة؟ يكفينا شوية بسيط
1: نعم
0: نتعود.
1: نعم
0: ايوه يعني نستسيغ الطعام، نمضغه ببطء، بنشبع، ما
1: صح
0: يحتاج ان احنا نشتري كمية كبيرة وناكلها بطريقة سريعة.
1: صح
0: فهي هذه يعني لما نشوف هذه المواقف يعني نقول للأسف، بس احيانا ما نقدر نتدخل الا اذا كان من العائلة يكون دورك اكثر، يعني ممكن يكون دورك افضل انه في التدخل، يعني
1: نعم
0: حتى لو هم ما عجبهم، بس غير يعني لما يكلمك حد من داخل العائلة غير عن لما يكلمك خارج من خارج محيطك يعني. ف فنحن ننصحهم انه هم يعني نحن ما نريد نتنمر، ولا في حد بيتنمر عليكم يعني،
1: نعم
0: بس هذا لمصلحتكم يعني، شوي تقللوا، مش مجرد ماشي عشان يعني بس الوزن، عشان الصحة، عشان انت يعني انتوا تحسوا انكم راضين عن نفسكم، سويتوا تغيير في حياتكم. بالعكس يعني ما يتأثر شيء، انتوا بتكملوا في الاكل اللي تحبوه بس
1: صح
0: كميات مثلا اقل يعني.
1: صح
0: ايوه،
1: صح
0: فمثل ما قلتي دكتورة يعني نغرس الثقافة الصحية والثقافة التغذوية على وجه التحديد يعني،
1: نعم
0: أساسا نغير ولو شيء بسيط من هذه العادات.
1: وبالعكس أختي الغالية، يعني هذا التغيير العلاج، يعني العلاج السلوكي المرتبط حقيقة بتناول كميات من الأكل أو الحياة الهادئة هذه، بالفعل هذه تساعد كثير بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: صحيح
1: لكن أختي الغالية، احنا دائما بإذن الله سبحانه وتعالى نقول السمنة مرض
0: صحيح نعم
1: بحد ذاته، في نفس الوقت
0: أيوة
1: مسبب لأمراض كثيرة ما
0: صحيح
1: شاء الله.
0: فعلا
1: آخر بحث، نعم،
0: أيوة
1: إحصائي المزمنة، الضغط، السكر، السمنة معانا بارتفاع شديد. فبالتالي هذه الثقافة اللي تكلمت عنها أستاذة فتحي ضروري هذه إن هي تكون معانا مغروسة في سلوكياتنا اليومية، على أساس بإذن الله سبحانه وتعالى إنه نقلل فرص الإصابة بالأمراض الغير معدية، في نفس الوقت نستمتع بحياة ذات جودة. لو
0: صحيح
1: جينا حبيبتي للأطفال، للأسف نشوف أطفال تو عندهم سمنة. زمان
0: صحيح
1: أول لما كنا ندرس كانوا يقولون إن النوع الأول يعني من السكري لعند الأطفال، والثاني عند كبار السن. تو نشوف النوع الثاني المرتبط بالسمنة موجود أو يظهر مع الأطفال. فأختي أستاذة فتحية، السمنة عند الأطفال هنا معانا بالسلطنة، رأيك في هذا الجانب؟
0: هو صحيح يعني، حتى نحن لما نشوف حقائق عن طريق منظمة الصحة العالمية، السمنة بشكل عام هي مشكلة عالمية سواء للبالغين أو للأطفال. فإذا جينا لجانب الأطفال نشوف أنه تقريبا في عام 2024 على حسب طبعا إحصائيات منظمة الصحة العالمية، كان هناك تقريبا 35 مليون طفل دون سن الخامسة مصابين بزيادة الوزن.
1: نعم
0: يعني فاهمين إيش يعني دون سن الخامسة؟ يعني بعدهم ما واجهوا البيئة الخارجية، يعني معناته أسبابها بعدهم
1: أحد
0: من داخل،
1: يأكلهم.
0: يعني أيوة من داخل البيت، يعني معناته من داخل البيئة اللي هم عايشين فيها يعني، أو بالأخص اللي قايمين على رعايتهم. في عام 2022 يقول لك كان أكثر من 390 مليون طفل ومراهق اللي أعمارهم من 5 إلى 19 مصابين بزيادة الوزن، ومن بينهم 160 مليون طفل ومراهق متعايشين مع السمنة. يعني رقم كبير جدا انه مثلا يكون طفل مصاب بالسمنه، يعني 160 مليون طفل، طبعا هذا عالميا مش في سلطنه عمان،
1: نعم
0: يعني هذا رقم كبير يعني. وعندنا في السلطنه للاسف بدت ترتفع هذه المعدلات بسبب انماط الحياه الغير صحيه، انه يعني كما نعرف نحن احيانا الالعاب الالكترونيه، الجلوس فترات طويله بدون اي حركه سواء مع الالعاب الالكترونيه او مشاهدة شاشات التلفاز، أو إنهم هم خلاص تعودوا إنهم ما يتحركوا، يعني ما يطلعوا خارج ما يطلعوا يعني خارج المنزل أو في الحديقة حتى،
1: نعم
0: يعني تعودوا على الركود.
1: نعم
0: يعني في بعض الأطفال للأسف خلاص صارت عندهم عادة إنهم ما يطلعوا يلعبوا برا أو كذا، يعني يفضلوا إنهم يجلسوا في البيت. فهذه صراحة السمنة عند الأطفال هي تدق ناقوس الخطر. نتمنى صراحة إنه الأطفال هم الأساس، لما يكون الطفل يصاب بالسمنة وهو طفل راح يكون عرضة أكثر إنه يصاب بالسمنة أو إذا تظل السمنة عنده
1: نعم
0: وهو يعني بالغ.
1: نعم
0: فالسمنة عند الأطفال هي تعتبر أحد الأمراض الخطيرة، يعني اللي تسبب معاناتهم، حرمانهم، تسبب لهم ممكن تنمر، يعني الطفل ما يحيا طفولة سعيدة. ليش؟ لأنه حياته تكون خلاص مهددة بالمخاطر يعني. فأرجو من الوالدين أو القائمين على رعاية الأطفال إنه يعني ما يتركوا الموضوع فقط على العاملة، عاملة في المنزل أو مربية الطفل، إنه على أساس إنه يعني هو وزنه زايد أو عنده سمنة يعني مترفه عايش حياة رفاهية. لا، يعني نحن جالسين كأنه جالسين نضره، يعني نحن
1: نعم
0: جالسين نضر الطفل إنه نهدد له حياته، ممكن يكون عرضة للإصابة كما قلنا بالأمراض. فالسمنة عند الأطفال شيء عوامل وراثية أو إنه عوامل بيئية مثل ما قلنا، أو نشاط بدني أو قلة نشاط بدني، أو عوامل نفسية، لأن الطفل يعني يحس بالملل أكثر منا نحن.
1: نعم
0: فبالتالي العوامل يعني يتعرض انه هو يكون يعني مثلا طعام يروح ياكل بس عشان يعبر عن مشاعره او يعبر عن ملله انه هو ملان، ايش يسوي؟ خلاص اما يروح ياكل او انه يعني يجلس يلعب العاب الكترونيه.
1: نعم
0: كذلك يعني هناك بعض المخاطر تكون مصاحبه للاطفال، ممكن يصابوا حتى بامراض القلب والاوعيه الدمويه، ممكن يصابوا باضطراب الدهون، اضطراب دهون الدم، ممكن يصابوا بامراض الكبد الدهني اللي هو يعني تراكم الدهون حول الكبد،
1: نعم
0: او انقطاع النفس الانسدادي اثناء النوم، تشوهات الهيكل العظمي، هشاشه العظام، اكتئاب، امراض عقليه اخرى متلازمه، تكيس المبايض حتى لدى المراهقين او المراهقات. طبعا نحن لما نقول اطفال نتكلم لحد 18 سنه، يعني لحد العمر 18 سنه. فبالتالي هي وباء، يعني السمنه صارت وباء، يعني لأن انتشار المرض بهذه الطريقة أو انتشار مرض السمنة عند الأطفال تعتبر كما قلنا هي مشكلة عالمية. وبالتالي نحن إذا ما تدخلنا سواء يعني ما بس وزارة الصحة، طبعا هي ما مسؤولية فقط مثلا وزارة الصحة أو وزارة معينة، هي تشارك جميع الجهات، يعني مثلا عندنا الوزارات الأخرى أو الجهات المؤسسات، مثلا المؤسسات التعليمية، وزارة التعليم، المؤسسات المجتمع المدني، المدن الصحية، القرى، جميع هذه مسؤوليتنا نحن جميعا ان نحن نحد من هذا المرض بانه مثلا نحط سياسات لمنع الترويج، يعني الترويج، التسويق الاعلاني، المطاعم السريعه اللي جنب المدارس، الاكل اللي ياكلوه الطلبه مثلا في المدارس، ممكن نحن نضع بعض التدخلات انه هم يعني ما يصابوا بالسمنه عشان نقلل الاصابه بالسمنه. كذلك التوعيه مثل ما
1: نعم
0: قلنا، يعني توعيه الاباء، توعيه الأمهات القائمين على رعاية الطفل إن هم يكونوا الرول مودلز لهذا للأطفال، يعني يروحوا يمشوا معاهم، يشجعوهم، يدخلوهم نوادي رياضات اللي يحبوها، سباحة، يعني كل الأشياء اللي هم يعني يرغبوا فيها، يعني تشجيعهم على ممارسة نشاط بدني يومي كجزء من حياتهم.
1: بإذن الله. نعم
0: أيوة، بالتالي لما يكبروا يعني يكونوا خلاص عندهم هذاك الوعي، يعني خلاص هم مستمرين على نفس المنوال او نفس العادات او الطريقه يعني اللي هم يعني يساعدون فيها. فهي قياس نفس الشيء السمنه عند الاطفال يعني شويه تكون مختلفه، يعني ما مثل الكبار مؤشر كتله في الجسم وخلاص، لا، يعني ممكن يكون الوزن بالنسبه للعمر، ممكن تكون لنفس يعني مثلا مؤشر كتله في الجسم بالنسبه للفئات الاطفال لنفس عمره، نفس الفئات العمريه، الطول بالنسبه للوزن ما ينفع وحده، يعني لازم يعني يقارن بالأطفال اللي نفس عمره. وفي هناك منحنيات طبعا، الشارت هذا الجروث شارت
1: نعم
0: موجودة، يعني في سواء كان في المؤسسات الصحية للأطفال اللي هم أقل من 5 سنوات،
1: نعم
0: وفي أيضا عندهم من 5 سنوات إلى 19 سنة في منحنيات. ممكن أنا أروح أودي المراهق أو الطفل إلى المركز الصحي أو المؤسسة الصحية،
1: نعم
0: أقيس وزنه
1: نعم
0: وأحطه على هذاك المنحنيات وأشوف
1: نعم
0: وين هو يقع، هل يقع في المنطقة الخضراء أم البرتقالية أم المنطقة الحمراء، على أساس أن أنا أحدد إذا هو عنده سمنة، يعني أبدي مبكرا أن أنا أعطيه يعني مثلا نظام غذائي معين، أن أنا أشجعه، يعني ما طبعا مش يعني مش بس الحميات يعني، لكن يعني أنا أتدخل مبكرا، يعني أشوف إيش السبب اللي خلى الطفل مثلا يصل إلى هذه المرحلة أو مرحلة السمنة.
1: نعم بارك الله فيك، ما أحلى الكلام، يعني الخبرة واضحة أستاذة فتحية، بارك الله فيك حبيبتي. طيب في نقطة يعني هي همسة للأمهات، يعني احنا خلينا نبدأ من البداية الله يحفظك. احنا دايما بإذن الله سبحانه وتعالى نشجع الرضاعة الطبيعية، ودايما
0: طبعا
1: نقول أيوة، دايما نقول لخواتنا، نقول لهم يعني انسوا الجانب إنه الارتباط النفسي الذهني كله كله كله كله، تصوروا أقول لكم على شيء، حتى الإصابة بالسمنة بإذن الله سبحانه وتعالى فحالة الرضاعة الطبيعية تقل مقارنة بالرضاعة اللي هي الصناعية أو الحليب الصناعي. أختي فتحية، تعقيبك على هذا الكلام.
0: ايوه طبعا الكلام اللي قلتيه دكتورة كلام صحيح، يعني الرضاعة الطبيعية تساهم بشكل أساسي للحد من السمنة لدى الأطفال، فترتبط بعلاقة تبادلية وثيقة بينهن، يعني ما نقدر نقول ما إلى دخل يعني.
1: نعم
0: فهذا من ضمن التوعية، يعني جزاك الله خير أنك أشرتي إلى الرضاعة، لأن الرضاعة يعني تحمي الطفل من كثير من الأمراض ومن بينها زيادة الوزن والسمنة. ف مثلا ليش؟ لانه مثلا حرق السعرات الاضافيه، اول شيء انه مثلا جسم الام يساعد، يعني الرضاعه الطبيعيه مهمه للام والطفل،
1: نعم
0: يعني ما بس ما بس للطفل، بينما يعني حتى للام.
1: نعم
0: فبالتالي يعني حرق السعرات الحراريه عند الام يزيد، فتكون تحافظ على وزنها، لان كل ما ترضع ممكن تحرق 500 سعره حراريه عشان
1: نعم
0: تصنع الحليب اللي هو مفروض يكون في الكثير من الفوائد، ومن بينها المناعه، يحمي امراض، الكثير من العوامل يعني يحمي.
1: نعم
0: عفوا، خساره الدهون نفس الشيء، تساعد الام على ان تتخلص من الدهون المتراكمه، تعدل الايض. كثير يعني مثلا ما في شيء اسمه الخرافه او المتداوله،
1: لا لا أبدا
0: انه مثلا السمنه، من قصد الرضاعه، تزيد من السمنه او تزيد وزن الام.
1: هي العكس.
0: العكس يعني، ايوه هي العكس، هي العكس يعني، الرضاعه ما تزيد وزن الام، بالعكس هي تسبب ممكن محافظه على الوزن.
1: بإذن الله
0: كذلك
1: سبحانه
0: بالنسبه
1: وتعالى.
0: للاطفال، يعني تنظم هرمونات الشبع، تنظم هرمونات الشهيه، تساعد على برمجه الدماغ، على اساس انه حليب الام يحتوي طبعا على هذه الهرمونات اللي هي مثلا الليبتين والديبونكتين. هذه الهرمونات يعني هي مبرمجة للدماغ بحيث أنها تنظم شهية يعني مش شبع.
1: نعم
0: كذلك هذه الهرمونات تنتقل للطفل عبر الحليب،
1: نعم صح
0: عشان من الصغر يعني مهم جدا أنه منذ الصغر أنه توصل له هذه الهرمونات، تكون مبرمجة بطريقة صحيحة بحيث أنه يعني ما يكون فيها يعني مثلا خلل، انه بحيث انه مثلا يزيد الجوع مثلا، او يزيد هرمون الجوع ويقل هرمون الشبع وكذا. كذلك تنظيم الطاقة، يعني مثلا الطفل اللي يرضع رضاعة طبيعية، يعني الرضاعة الطبيعية تنظم عنده هو تنظيم الطاقة، يعني سبحان الله، طريقة تلقائية كما نقول يعني. فيكون عنده بدقة إشارات جسمه، يعني إشارات الجسم الداخلية تقول له مثلا أنا محتاج طاقة. فبالتالي هو لما يكبر، يعني لما يعني خلاص يوصل إلى إنه يتناول الأكل، لما يبدأ تناول الأكل تكون يعني مرة يعني خلاص عنده شوية منظمة.
1: نعم
0: كذلك إنه بالمقارنة مع الحليب الصناعي، يعني الحليب الصناعي ممكن يحسس الطفل بالجوع، وممكن يلخبط عنده هذه الهرمونات.
1: نعم بارك الله فيك.
0: كذلك مكونات الحليب، يعني حليب الأم كما قلنا دائما انه حليب الام سبحان الله يحتوي على كميات متوازنه من العناصر الغذائيه، يعني كنا بالضبط اللي يحتاجها الطفل،
1: نعم
0: وتناسب نموه، يعني نموه الطبيعي، يعني بدون اي يعني انه مثلا اذا الطفل رضع رضاعه صناعيه
1: نعم
0: ممكن يسبب له زياده الوزن والسمنه،
1: نعم
0: بينما اذا رضع طبيعي بنفس الكميه، البروتين اللي فيه متوازن، الكربوهيدرات اللي فيه متوازن سبحان الله يعني، فبالتالي النمو عنده يكون متوازن.
1: نعم بارك الله فيك.
0: أيوة. وكذلك يعني كما قلنا الأشياء الثانية مثل البكتيريا، الأمعاء الموجودة تحمي يعني هذه البكتيريا النافعة، تحمي الجهاز الهضمي، وتحمي يعني كما قلنا الحين المواضيع الدارجة اللي هي ميكروبيوتا الأمعاء والدماغ،
1: نعم
0: يعني في برين شو اسمها أكسس،
1: نعم
0: برين جات أكسس، يعني هذا التواصل بين الدماغ وبين الأمعاء مهم جدا، انه يعني الايض يتنظم عنده يعني الطفل.
1: نعم
0: كذلك يعني معرفه العلامات الدقيقه يعني عند الطفل، انه يعني لما يكون يعني عنده هذه الاشياء كلها منظمه عن طريق حليب الام وليس عن طريق الحليب الصناعي،
1: نعم
0: بتكون يعني خلاص ينعرف، يعني انه هو يعرف ينظم، انه يكون دقيق في انه الشبع او الجوع،
1: نعم
0: يعني ما يطلب بسرعه، يعني مثلا اذا هو رضع صناعي ممكن بسرعه يريد رضعه ثانيه، بينما اذا رضع طبيعي ممكن هو خلاص يكتفي إلى ساعة معينة وينتقل إلى الرضعة اللي بعدها يعني.
1: نعم بارك الله
0: وهذا
1: فيك.
0: تقريبا.
1: بارك
0: أيوة.
1: الله فيك، أتمنى يعني الكل يستفيد من كلام أستاذة فتحية اليوم، ما شاء الله عليها مبدعة كما العادة. طيب حبيبتي، لما يجوكم في العيادة وأنت زميلات كيف مدربينهم؟ يعني جاكي الشخص اللي يعاني من سمنة وحددتوا نوعها، هل هي زيادة وزن، هل هي واحدة من الأنواع ودرجات السمنة، كيف تبدأوا العلاج؟ يعني أسلوب العلاج مالكم، هل تبدأوا على طول علاج مثلاً طبي ولا تبدأوا بنمط الغذاء وغيره؟
0: ايوه، هو حتى عند الاطفال يعني يبدا بتدخلات اللي هي انماط الحياه او نمط الحياه، يعني مثلا اذا جيت للاطفال كما تكلمنا قبل شويه عن الرضاعه الطبيعيه، يعني اذا الاطفال اقل من سنتين طبعا يكون على الرضاعه الطبيعيه، عندهم رضاعة يعني المفروض
1: نعم
0: إذا فوق سنتين الأغذية المكملة،
1: نعم
0: فإذا فوق 5 سنوات يعني حتى فوق السنة يكون طعام المنزل، ممكن هو يأكل طعام الأسرة وكذا، وبالتالي ممكن نحن نفس الشيء نعطي استشارات تغذوية من ضمن هذاك الغذاء الأسرة أو كيفية تحضير الطعام الصحي للطفل.
1: نعم
0: فلما يجي الطفل أول شيء طبعا كبقية يعني المرضى، بس الطفل شوية كما قلنا في منحنيات خاصة لو كذا، فيعملوا له شيء اسمه تقييم، يعني
1: نعم
0: تقييم شامل
1: نعم
0: يعني للطفل، يشوف إيش المشكلة، يعني أخصائي التغذية يشوف إيش المشكلة، هل هي متعلقة ب يعني مرضية، أم هي متعلقة بالرضاعة إذا كان رضيع، أو هي متعلقة بالأغذية التكميلية إذا كان هو على الأغذية التكميلية، أم بالعادات الغذائية المنزلية إذا كان هو مثلا في سن قبل المدرسة، أم بالعادات الأخرى اللي هي خارج المنزل ممكن هم يطلعوا أكثر أو شيء. وعلى أساسها، على أساس التقييم راح يكون في تشخيص، تشخيص للمشكلة، يعني وش سبب المشكلة اللي بسببها الطفل صار عنده مثلا زيادة وزن أو سمنة. بعد التشخيص تأتي التدخلات الغذائية أو
1: نعم
0: التغذوية.
1: نعم
0: التدخلات التغذوية تبنى فرديا طبعا على كل طفل على حسب إيش حالته إيش وضعه، يعني ليش هو مثلا أصيب بمشكلة معينة ومن ضمنها يعني السمنة.
1: نعم
0: كما قلنا في التقييم نركز على أنه ليس مؤشر كتلة الجسم، وإنما على منحنيات النمو اللي متواجدة سواء في المؤسسة الصحية أو متواجدة حتى من للأطفال من 5 إلى 13 سنة.
1: نعم
0: يعني أخصائي تغذية بعد كل زيارة، في زيارات متابعة، سجل الوزن طبعا من ضمن الأشياء اللي تسجلها الوزن والطول. في كل زيارة تراقب يعني حركة النمو، يعني وين هل نقص على حسب هي التدخلات اللي أعطتهن للأم، أو إنه مثلا زاد، يعني وين وصل يعني في المتابعة يعني، وليش مثلا ما تحسن، إذا ما تحسن يعني ليش ما تحسن، إيش الأسباب، إذا في عوائق يتم مناقشتها مع الأم سواء للطفل الرضيع أو طفل المدرسة أو طفل المراهق. حتى الطفل المراهق ممكن نحن نكلمه مباشرة يعني، بس أكيد يحتاج له دعم من الأسرة أيضا يعني.
1: نعم
0: أيوة، بدل ما يعني مثلا تنمر عليه لازم نجلس مع الأم أو مع الأهل يعني اللي قائمين على رعايته، ونشوفه إيش عنده، مشكلة مرضية، عنده مشكلة نفسية، خاصة المراهقين يعني. فالتقييم يكون شامل باختصار،
1: نعم
0: يكون تقييم شامل، وبعد ذلك تدخلات، وبعدها يكون في متابعة وتقييم، يعني تقييم لإيش اللي صار، إيش المشكلة، هل انحلت تحسنت أو إنه يحتاج لها متابعة أكثر يعني.
1: نعم
0: وغالبا يعني الحمد لله في كل مؤسساتنا الصحية سواء الرعاية الأولية أو مؤسسات المستشفيات، الحمد لله يعني في تحسنات، وحتى ثبات على الوزن، مجرد الثبات على الوزن يعتبر تحسن، وما مقصرين طبعا في رعاية تكاملية بين الطبيب وأخصائي التغذية، ربما أخصائي العلاج الطبيعي، أو إنه يحول حتى على إنه يسوي بعض التمارين، يعني ينصح يعني إنه يسوي بعض التمارين على حسب حالته الصحية. فهناك في رعاية تكاملية في المؤسسات الصحية بين الفريق القائم على رعاية، لأنه الطفل يحتاج شوية رعاية خاصة، رعاية دقيقة غير عن البالغ. لأن الطفل يعني دكتورة يعني ما بس هو، يعني أحيانا هو ما يتخذ القرار، يعني ما هو اللي مثلا يطبخ الأكل، ما هو اللي يشتري الأكل أو يشتري الأشياء، أو ما هو اللي مثلا يقوم بتصرفات معينة أو عادات غذائية معينة.
1: نعم
0: فبالتالي يعني هناك جهات نحن نشركها يعني معانا، اللي هو مثلا كما قلنا الوالدين القائمين على رعايته، ربما حد ثاني من الفريق الطبي مثل الأخصائي الاجتماعي أو الأخصائي النفسي.
1: نعم
0: فبالتالي يعني هذه كلها العوامل المتكاملة أو مترابطة مع بعضها بعض، يعني يجب أن نحن نجلس مع بعض ونحلها يعني.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب حبيبتي، حاولت وعملت الخطة بإذن الله سبحانه وتعالى التغذوية، ومع تغيير النمط السلوك وغيره، حسيت بعد كم إنه لا نحتاج، هل إنه بسبب وجود أمراض مثلا مزمنة، مثلا إنه نمط يعني العمل يعني ما قادر إنه عرفت يقوم بوظيفته، فحسيت إنه لا لازم نقلب على علاج دوائي جراحي، ولا كيف بالضبط؟
0: ايوه، هذا غالبا تحدد من قبل يعني اذا مؤسسات الرعايه الاوليه اللي هي مثلا عندنا المراكز الصحيه او الثانويه اللي هي المجمعات الصحيه، مجمعات صحيه يعني ما شافوا انه يرتأوا انهم يحولوا الى مثلا رعايه ثلاثيه او مستشفى. فهناك مثلا اذا طبيب السمنه مختص بالسمنه هو اللي يقرر. وغالبا يعني ما اعتقد في، ما لحد حسب علمي يعني، ما في يعني عمليات جراحية مثلا للأطفال تحت سن 18 سنة، إلا إذا ممكن الطبيب شيء آخر أو عنده كان رأي آخر أو إنه يحتاج له تدخل أو عنده أشياء ثانية. بس غالبا يعني يبدأوا فيه يعني ممكن يقابل طبيب طبيب سمنة أو جراح سمنة، أيوة. فهو يقرر يعني هل يحتاج إلى أدوية مثلا أو إنه تدخل آخر، هو غالبا يعني اللي يحدد فيما بعد يعني إيش الرعاية اللي يعني ممكن، اللي إذا كان عنده سمنة شديدة فهل يعني عادي جائز عنده إنه هو يعني يسوي له هذيك الجراحة أو هذاك إيش اسمه الدواء.
1: نعم
0: فما يتخذ القرار الجراحي، ما يتخذ إلا بعد يعني شروط صارمة، العمر ومؤشر كتلة الجسم، وإذا فشلت الحلول الأخرى اللي قاموا بها قبل يعني.
1: واضح، بارك الله فيك. طيب أختي الغالية، سبحان الله هنالك بعض الفئات اللي من ضمنها فئة الحوامل،
0: صحيح.
1: يعني فئة الحوامل الله يحفظهن ويقويهن بإذن الله سبحانه وتعالى ويجزيهن الله سبحانه وتعالى كل الخير. تعرفي مرحلة جميلة من حياة المرأة، لكن يعني تمر بتغيرات هرمونية وغيرها، تحتاج إلى إنه سبحان الله إنها تأكل فيزيد عندها الوزن،
0: صحيح.
1: وهنالك معدل محدد يسمح به بزيادة الوزن أثناء فترة الحمل 12 كيلو لا يزيد.
0: صحيح.
1: خبرينا عن هذه الفئات، نصيحتك حالهن.
0: صحيح. طبعا السمنة أثناء الحمل يعني هي حالة طبية شائعة، ممكن يعني يكون فيها رعاية طبية وثيقة ومتخصصة عن قرب، ولكن يعني غالبا ما ينصح إنه مثلا المرأة الحامل إنها تسوي رجيم قاسي أثناء فترة الحمل، حتى لو كان زايد وزنها عن الوزن اللي هو مسموح بزيادته أثناء فترة الحمل.
1: نعم
0: فليش؟ وبعدين هم حتى لو هناك في مخاطر، بس هو هذا اللي ممكن يعني ممكن يأثر عليها، يعني في مخاطر كثيرة للسمنة أثناء الحمل،
1: نعم
0: مثلا مضاعفات على الأم، مضاعفات على الجنين، فبالتالي مثلا المضاعفات على الأم ممكن يصير لها سكر الحمل أو تسمم الحمل، إذا هو مرتبط مثلا ارتبط بارتفاع ضغط الدم. كذلك ممكن تلجأ إلى الولادة القيصرية عشان ممكن كبر حجم الجنين، أو ممكن تتعثر عندها الولادة الطبيعية. كذلك ممكن انه مضاعفات على الجنين ممكن يعني يصير عنده انه زياده الخطر انه يكون وزنه يعني ضخم، ضخم ضخامه الجسم يعني عند الولاده، فبالتالي يولد الطفل بوزن زائد جدا، ممكن
1: نعم
0: يصير عنده تشوهات، ممكن
1: نعم
0: تشوهات الانبوب العصبي هي النيورال تيوب. فهذه ممكن يعني تاثر عليه فيما بعد، ممكن يعني يصاب بالسكر، يعني هذا الجنين اللي انولد بهذا الوزن او بهذا المشاكل ممكن يعني في المستقبل يصاب بسمنة منذ الطفولة يعني،
1: نعم
0: وما كان لها دخل إلا أنه أمه لما كانت حاملة فيه مثلا كانت عندها مثلا سمنة.
1: نعم
0: فبالتالي يعني كذلك يعني هذا يعني لازم يعني الأم الحامل المصابة بالسمنة يجب أن عليها أن تفحص السكر، تفحص السكر، يعمل تخطيط يعني مثلا للجنين، تخطيط صدى لقلب الجنين عشان نشوف إذا هو مثلا عنده كيف سلامة القلب. هناك الكثير من الفحوصات الطبية يقررها طبعا الطبيب،
1: نعم
0: ممكن يعني يحدد له بعض الجرعات الوقائية، ممكن يعطوه أشياء يعني كثيرة يعني.
1: نعم
0: بس من صوبنا يعني ممكن يعني نعطيها خطة غذائية أساس أنها على الأقل تكون صحية، يعني مثلا تأخذ أطعمة صحية
1: نعم
0: يعني مرتبطة بشكل عام بنمط الحياة، يعني مثلا ما نقولها ما تأكلي أصلا وجبات سريعة يعني يعني زايدة في السعرات الحرارية، حاولي تقللي السكر، الدهون، ركزي على الخضروات، على البروتينات اللي ما فيها دهون، ركزي على الحبوب الكاملة، حاولي شوية مشي إذا تقدري، ممكن يعني ننصحها أنها تقابل الطبيب إذا في مكملات غذائية يعني ممكن عنصر لها نقص يعني
1: نعم
0: مثل الحمض الفوليك أو الحديد أو شيء ثاني، نحاول نتابعها يعني متابعة لطيفة يعني،
1: نعم
0: أساسا
1: بارك
0: ما
1: الله
0: يصير
1: فيك،
0: لها أي مضاعفات كذا.
1: بارك الله فيك. هي مثل ما ذكرتي، قليل مستمر خير من كثير متقطع، خاصة إذا كان بإذن الله سبحانه وتعالى مرتبط ب يعني الحياة والسمنة، يعني سبحان الله مثل ما
0: ايوه
1: يقولوا بوصلة الحياة. طيب في
0: اكيد
1: نقطة الله يحفظك أختي الغالية، إنه فئة الشباب الله يحفظهم يعني الحمد لله إذا كان لا يعاني من أي مشكلة صحية، ويعني يحافظ، يعني احنا هذا نصيحة وهمسة لشبابنا المراهقين. صح بعض المنصات وبعض الشركات قربت الأكل وصرنا اللي في البال نطلب ونحصله وا وا
0: صحيح.
1: وا وا وا، لكن يعني الواحد صار يعني لازم كمان يتحذر، يعني ينتبه وكذا وكذا. انت رأيك اختي الغالية؟
0: أيوة دكتورة، يعني قصدك للسمنة عند الشباب ولا
1: نعم
0: كيف يعني
1: نعم
0: مثلا؟
1: نعم
0: أيوة مثل غيرهم يعني، فئة الشباب يعني مثلهم مثل البالغين الآخرين، يعني نحاول إنه تكون عندهم مثلا وعي غذائي، عندهم ثقافة، نحاول نعطيهم مخاطر الصحية، يعني ممكن يعني هم صح في مرحلة الشباب وهم يعتقدوا في منهم، يعني هو صح يعني انه فرصة اصابتهم بالامراض تكون شوية اقل، انهم بعدهم وعندهم مناعة اكثر، بس يعني الاشياء الاخرى نحاول نوعيهم بالمخاطر الصحية اللي ممكن تكون مبكرة عندهم، مثل ممكن اصابة باضطرابات هرمونية، اضطرابات جنسية، مثلا اصابة ببعض الامراض المزمنة مثل امراض السكري من النوع الثاني، ممكن سبحان الله امراض القلب، الاوعية الدموية، يعني ممكن يصابوا بضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم، الكوليسترول، ارتفاع
1: نعم
0: الكوليسترول، ممكن في مشاكل نفسية ترتبط فيهم، يعني حتى شباب لهم يعني كما تقولي يعني عندهم برامجهم الخاصة، نفسيتهم شوية ممكن تكون نفس الشيء، إذا تعرضوا لتنمر أو تعرضوا ل يعني الضغط النفسي ممكن يعني بالعكس يعني تزيد المشكلة سوءا، لأن ارتباط الوزن يعني في هذا العمر واجد مهم جدا، يعني
1: نعم
0: ممكن إذا صار عنده سمنة ممكن يصير له اكتئاب، ممكن يصير له قلق، تضعف الثقة في النفس أحيانا، ممكن يصير له عنده وصمة مجتمعية، فهذا كله يأثر عليه ويأثر على نفسيته يعني، فبالتالي نحن نشرح له علاقة هذا علاقة الغذاء أو التغذية الصحية أو على الأقل يعني أنماط الحياة الصحية بالسمنة،
1: نعم
0: وإذا كان يحتاج إلى تحويل مثلا لرعاية ثلاثية أو إذا يشوف طبيب السمنة إذا
1: تخصصي
0: كان عنده، أيوة إذا كان عنده سمنة زائدة أو إنه يعني خلاص مفرطة وعنده عوامل خطورة أخرى، ممكن هم طبيب يقرر إنه ممكن يعمل له جراحة أو شيء يعني أو أدوية في البداية، طبعا بالخطوات أول شيء
1: نعم
0: أنماط الحياة بعدين أدوية وبعدين جراحة. أيوة
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. آخر رسالة بإذن الله سبحانه وتعالى قبل أن نختم أختي فتحية.
0: أيوة طبعا السمنة هي مرض، وآخر رسالة إنه للشخص يعني الاعتدال في كل شيء، يعني السمنة بما أنها هي مرض يعني أنا أفكر في نفسي وصحتي المستقبلية، ما بصحتي وأنا الحين،
1: صح
0: يعني في ناس يقولوا إن أنا مثلا أنا الحين صحتي زينة وأنا أكل وعندي سمنة وكذا، يعني لا تقارن، ربما أنت جالس تعرض نفسك تراكم الخطر على نفسك،
1: صح
0: فبالتالي لازم أسوي له خطة غذائية، خطة نشاط بدني، أحاول إني أقلل إذا كان عندي ضغوطات نفسية، أحاول أبني لي شبكة حولي، أروح أمشي معاهم، أتسوق معاهم،
1: بارك الله فيك. أغير في نمط الحياة.
0: أيوة وفي العمل وفي البيت، وفي خطة سلوكية وفي خطة نمط حياة، خطتي أنا الشخصية، يعني سواء كانت نشاط بدني أو كانت تغذية صحية، مثلا الوجبات أنظمها، أحاول أحافظ على وجبات منتظمة من الإفطار، الغداء، العشاء، نشاط بدني منتظم على الأقل نص ساعة إلى ساعة يوميا، ما يقل عن 5 أيام في الأسبوع، أنام 7 ساعات 8 ساعات، أتحكم في مشاعري في انفعالاتي، يعني أساس ما أتعرض لزيادة يعني في معدلات السمنة، يعني بالنسبة للفرد يعني ما
1: نعم
0: أزيد الخطر يعني على نفسي. أيوة
1: نعم بارك الله فيك.
0: أتمنى في لهم بالصحة والعافية دكتورة.
1: آمين حبيبتي، اللهم آمين. الأخت الأستاذة فتحية بنت عبد الله الراشدية، أخصائية التغذية العلاجية وزارة الصحة، لك كل المحبة والتقدير والاحترام.
0: شكرا دكتورة فنة، وشكرا على هذا البرنامج الرائع اللي دائما يعني في شغف كثير من قبل الكثير من المستمعين انه يرفع الوعي الصحي والتغذوي لديهم، فشكرا جزيلا لكم وللمخرج.
1: أحسنت أستاذة فتحية، تقبل تحياتنا، كل الشكر والتقدير الأستاذ هاني السعدي مخرج حلقة برنامج صحتك صحتنا اليوم، تقبل تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذه الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
6: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي برو، هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد 19؟
2: صحتنا.

الثانية ظهرا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. أخبار عمان أستهلها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يهني فخامة رئيس جمهورية المالديف بمناسبة العيد الوطني لبلاده. ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عمان إلى 32 مليار و200 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من العام الجاري. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية التهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور محمد معز رئيس جمهورية المالديف بمناسبة العيد الوطني لبلاده. تمنى جلالة السلطان خلالها لهذا البلد بقيادة فخامة الرئيس تحقيق المزيد من التقدم والازدهار والاستقرار، ولعلاقات التعاون والاستثمار بين البلدين النمو والتوسع في مختلف المجالات. عزز جهاز الاستثمار العماني حضوره في منظومة الابتكار العالمية عبر استثماراته في شركتي كامبريدج كابيتال للابتكار وأكسفورد للمشروعات العلمية، بما يدعم نقل المعرفة والتقنيات المتقدمة إلى سلطنة عمان ويعزز الاقتصاد القائم على المعرفة. وتضم المحافظ الاستثمارية للشركتين شركات عالمية ناشئة ومتخصصة في مجالات الحوسبة الكمية والتقنيات الصحية وعلوم الحياة والرقائق الإلكترونية والروبوتات الجراحية، بما يواكب أحدث الابتكارات العلمية. وأكد الجهاز أن هذه الاستثمارات تسهم في استكشاف فرص نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات مع سلطنة عمان، إلى جانب تحقيق عوائد مالية مستدامة من القطاعات التقنية ذات النمو المتسارع. وتأتي هذه الخطوة ضمن استثمارات محفظة الأجيال التابعة للجهاز التي تدير استثمارات خارجية في أكثر من 50 دولة، مع التركيز على تنويع المخاطر والاستثمارات طويلة الأجل في الأسواق العالمية. وصلت سلطنة عمان تعزيز مكانتها وجهة استثمارية جاذبة مع ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 32 مليار و200 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأول من عام 2026 بنمو 8.7%، فيما بلغت التدفقات الاستثمارية الجديدة 2.5 مليار ريال عماني. وحققت منصة استثمر في عمان خلال النصف الأول من العام الجاري توطين 8 مشروعات استثمارية نوعية بقيمة 460,740,000 ريال عماني، إلى جانب تطوير 22 فرصة استثمارية واستهداف 150 شركة عالمية. ومنذ عام 2023 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2026 أسهمت المنصة في توطين 45 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات ريال عمانية، مع التركيز على قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والصحة لدعم التنويع الاقتصادي. ارتفعت المشتريات المحلية في بورصة مسقط خلال الأسبوع الماضي إلى أكثر من 154 مليون ريال عماني، مدفوعة بإقبال المستثمرين على الشراء بعد تراجعات الأسعار وتحسن التوقعات عقب نمو أرباح الشركات المدرجة في النصف الأول من العام الجاري. وصعدت قيمة التداول إلى نحو 182 مليون و700 ألف ريال عمانية بزيادة بلغت 33%، فيما واصلت مؤشرات البورصة تراجعها مع انخفاض أسعار 65 ورقة مالية، ليفقد المؤشر الرئيس 363 نقطة ويغلق عند 7117 نقطة. وتراجعت القيمة السوقية للبورصة إلى 37 مليار و170 مليون ريال عمانية بخسائر أسبوعية بلغت 877,900,000 ريال عمانية، متأثرة بضغوط البيع على عدد من الأسهم القيادية.
وتصدر سهم بنك مسقط التداولات بقيمة 40,200,000 ريال عمانية، تلاه بنك صحار الدولي ثم أوكيو للصناعات الأساسية، في وقت تصدر سهم SMN باور القابضة قائمة الرابحين، بينما جاء سهم عمان والإمارات للاستثمارات القابضة في صدارة الأسهم الخاسرة. ارتفعت الأرباح الصافية للشركات الصناعية المدرجة في بورصة مسقط خلال النصف الأول من العام الجاري إلى نحو 175,300,000 ريال عمانية، بنمو 46.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مدعومة بتحسن البيئة الاقتصادية وزيادة الطلب على المنتجات الصناعية. وأظهرت النتائج المالية ارتفاع أرباح عدد من الشركات الكبرى، أبرزها العمانية الهندية للسماد وأوكيو للصناعات الأساسية، فيما تحولت شركتا ريسوت للإسمنت وصناعة مواد البناء من الخسائر إلى الأرباح خلال الفترة. وبلغ عدد الشركات التي أعلنت نتائجها الأولية 28 شركة، سجلت 21 منها أرباحاً، بينما تراجعت خسائر الشركات الخاسرة إلى 3,100,000 ريال عمانية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وانعكس الأداء المالي الإيجابي على مؤشر قطاع الصناعة في بورصة مسقط الذي أنهى تداولات يونيو الماضي مرتفعا إلى 9,756 نقطة. تواصل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تطوير وتنظيم قطاع التطوير العقاري عبر منظومة تشريعية متكاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة السوق وحماية حقوق المستثمرين والمشترين ورفع تنافسية القطاع بما يواكب مستهدفات التنمية العمرانية في سلطنة عمان. وأكدت الوزارة أن قانون التنظيم العقاري يوحد الإطار التشريعي للأنشطة العقارية ويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة، فيما تمر مشروعات التطوير العقاري بثلاث مراحل رئيسية تشمل الترخيص بالنشاط وترخيص المشروع ثم تصريح الإعلان والتسويق. ودعت الوزارة الراغبين في شراء الوحدات العقارية والاستثمار إلى التحقق من حصول المطورين والمشروعات على التراخيص اللازمة قبل الشراء، مؤكدة أن مخالفة متطلبات الترخيص تعرض المخالفين للمساءلة القانونية. وسجلت القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان ارتفاعا بنسبة 5.4% بنهاية يونيو من عام 2026 لتبلغ 1,434,000,000 ريال عمانية، فيما تجاوزت قيمة الاستثمار العقاري الأجنبي 60,000,000 ريال عمانية، وبلغ عدد الشركات العقارية المسجلة أكثر من 190 شركة. ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع في سلطنة عمان بنسبة 12.7% على أساس سنوي ليبلغ 28,600,000,000 ريال عماني بنهاية مايو من عام 2026، مدفوعا بزيادة النقد بمعناه الضيق وشبه النقد. وأظهر تقرير البنك المركزي العماني ارتفاع النقد لدى الجمهور بنسبة 12.1%، فيما زادت ودائع تحت الطلب بنسبة 29.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما سجلت البنوك التجارية التقليدية انخفاضا في متوسط أسعار الفائدة على الودائع والقروض بالريال العماني خلال مايو، بالتزامن مع تراجع أسعار الفائدة في سوق الإقراض بين البنوك. ورجع التقرير هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء بما يتماشى مع سياسات الاحتياطية الفيدرالية الأمريكية. أخيرا، احتفل بولاية العوابي بمحافظة جنوب الباطنة بتكريم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم التي تشرف عليها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وذلك بجامع الإمام الوارث بن كعب الخروصية. وأكد راعي المناسبة فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي
مساعد المفتي العام لسلطنة عمان في محاضرة ألقاها بهذه المناسبة أكد أهمية القرآن الكريم في بناء الإنسان وترسيخ القيم الإيمانية والأخلاقية، داعيا أولياء الأمور إلى جعل تعليمه وأولوية لأبنائهم. واختتم الحفل بتكريم الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف مستويات المسابقة إلى جانب المؤسسات الراعية والداعمة لها. ختام أخبار عمان تذكير بالعناوين: جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة رئيس جمهورية المالديف بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عمان إلى 32 مليارا و200 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من العام الجاري. أعد لكم أخبار عمان يونس بن سعيد القنوبي ونفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحلقاني. شكرا لطيب استماعكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.

للحريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.

إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان. لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعينا الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي صوت العمارة. في حلقة هذا الأسبوع راح نتكلم في حوار عميق عن العمارة مع فيلسوف العمارة العربية الدكتور حبيب محمد صادق، الذي يشرفنا في زيارته الأولى إلى سلطنة عمان، فأهلا وسهلا بك وأهلا ومرحبا فيك في بيتك الثاني دكتور.
2: تسلم عزيزي، وشكرا وجزيل الشكر لإذاعة سلطنة عمان ولإلك بشكل خاص على هذا الفرصة لإطلاق هيك مجموعة من الأفكار اللي هي بتهم الإنسان قبل ما نحكي على المستوى الاجتماعي العام وعلى مستوى أزماتنا ومشاكلنا اللي بنعاني منها.
1: أنا أشكرك دكتور على قبولك الدعوة وشرفتنا في عمان، وطبعا أعزائي المستمعين الدكتور حبيب صادق هو أستاذ أكاديمي في تخصص العمارة، درس الهندسة المعمارية في بلغاريا، وبعدها أيضا حصل على درجة الماجستير كذلك يعني من ذات الجامعة التي تخرج منها بدرجة البكالوريوس، وفيما بعد سافر إلى إيطاليا للحصول على مؤهل الدكتوراه، وتخصص أكثر في الجوانب التراث والتراث الثقافي، ولكن يعني هو الدكتور يعني موسوعة وبيت خبرة معمارية، الكثير من المواضيع التي يعني نحن هذه الحلقة قد يصعب علينا أن نحددها بعنوان، ولكن راح نمر على معظم القضايا التي تهم العمارة المعاصرة اليوم. فخليني أسألك دكتور، باعتبارك أستاذ أكاديمي وأيضا من بيروت من لبنان، وعشت يعني في بلغاريا وفي إيطاليا، وأيضا قضيت عمر كبير في الجزيرة العربية في اليمن، بعد هذه الخبرة الطويلة أريدك تخبرني عن يعني العمارة، هل شفتها تختلف؟ وين تختلف وين تتلاقى بين هذه المدن التي أنت عشت فيها؟
2: هلا أول شيء أعطيتني لقب فيلسوف، يعني أطمح أن أكون أقله مالكا للمعرفة العمرانية في خدمة مجتمعنا. أنا درست مثل ما تفضلت حضرتك في بلغاريا صوفيا، ورجعت عملت اختصاص ترميم وإعادة تأهيل مراكز تاريخية بروما، والدكتوراه عملتها بلبنان لأنه كان عندي حلم أكتب بالعربي. بتعرف كل مرة بتدرس في مكان بتتعلم لغته، فكان عندي حلم كبير أنه أعمل بحثي عن إدارة التراث العمراني في العالم العربي، كان نموذجي اليمن، أنه أكتبه باللغة العربية، لأنه الإنتاج المعرفي وليس فقط إنتاجا علميا مرتبط بتخصص ما، وإنما هو أيضا إنتاج لغوي متعلق بهذا الاختصاص. أنا جاي من خلفية مهنية أكثر منها أكاديمية، يعني أنا بال 15 سنة الأخيرات فقط فتت على التعليم، بس جاي أنا من خبرة عملية، يعني بين عمل بعد التأهيل المراكز التاريخية، إن كان خبرتي بإيطاليا باليمن بالعراق، فهذه كونت نوع من الموقف اللي هلأ أنت حضرتك عم تطرحه. هذا الموقف مرتبط أنه المدينة تأسست في هذه الجغرافيا اليوم اللي هي الجغرافيا العربية، يعني نحن من انتقل من المستوطنة الزراعية إلى مفهوم المدينة وبدأت في سومر، ولا نعلم حتى الآن الآثار، ممكن تكشف بعد أمور أكثر من اللي نحن بنعرفه هلأ. فهذه المدينة تأسست كنمط من لإدارة الحياة، تأسست بسومر وقامت على معبد وعلى حاكم وعلى جيش وعلى خدمات وتجارة وآخره. وما بدي أحكي بهذا الموضوع لأنه يمكن مش بس مش مجال اختصاصنا، بس هو يعني لنا الكثير كمعماريين، لأنه من ملحمة جلجامش حتى اليوم الأسطورة تتباهى بالقائد الذي بنى المدينة. ارتبطت القوة والحكم في البناء في العمارة. انطلاقا من هون بدي بلش من مسألة طرحها يمكن رفعت الجادرجي، هل العمارة فن؟ يمكن احنا موضوعنا جوتنا لي، هل العمارة فن أم العمارة هي ظاهرة قائمة بحد ذاتها يستخدم فيها المعمار العلوم والمعرفة والثقافة والفنون ويخضعها في خدمة تحقيق حاجة المجتمع؟ اليوم باتيستا ألبرتي اللي هو أحد معماري عصر النهضة الإيطالي قال هيك جملة جدا أنا بالنسبة لي مهمة. ممكن التاريخ البشري بيعتبر الماء والنار جمعوا البشر ضمن مجموعة اجتماعية، ولكن مع أهميتهم يبقى كان الحدث الحاسم هو السقف والجدار الذي كون الجماعات وجعل لها أمكنة، وأصبح للأماكن أسماء وأصبح للجدران ذاكرة. وهذه قضية جدا جوهرية إلها علاقة بكيفية تحديد موقفنا من العمارة. هي أكثر من حاجة نفعية، هي رمزية الوجود للجماعات، وهي بحاجات النفسية هي متعة الوجود ضمن الفضاءات الممتعة والجميلة، والتي تعتبر فضاءات هي ملك إنساني أكثر ما هي ملك لطبقة أو لسلطة محددة تستبيحها في سبيل تعميم نمط من الاستهلاك في حياة الناس.
1: في حوار سابق دكتور حبيب صادق، أنت قلت إنه العمارة هي حق من حقوق الإنسان. هل اليوم يعني هذا الحق متاح للإنسان أم هذه المدن التي يعني قامت، مع أن نحن نعيش فيها ولكن قد لا ليس بالضرورة نحن ننتمي إلى هذه المدن؟
2: هي بالأساس هي حق، مثل يعني إذا بدنا نتكلم عن الحاجة القاعدية إنه الإنسان يحيا بالغذاء وبحماية نفسه، هي وحدة من الحاجات الأساسية بحياة الإنسان لبقائه، لحماية حضوره الجسدي، للوقاية من عوامل المناخ، للوقاية من الاعتداء، لحماية نفسه وإنشاء نسيج حياته إن كانت فردية ولا عائلية ضمن هذه المساحة اللي هي بنسميها بحالتها الأولى السكن. العمران والعمارة، العمارة هي ليست فقط السكن، العمارة هي فضاءات السكن والحياة الفردية والمجموعة، وهي فضاءات العمل، وهي فضاءات الرفاه، فضاءات اللهو، فضاءات الوقت لإعادة تشديد نفسه الإنسان وهو بحاجة، هي حاجة. انطلاقا من هذه المقولة يصبح حق الإنسان أن يكون له مأوى، والمأوى يجب أن لا يبقى في مفهومه الأصلي، يعني المكان الذي يأوي إليه الإنسان ليحمي نفسه. أصبح أيضا حاجتنا إلى المأوى الذي أصبح بيت وأصبح مكان عمل والله أصبح إلى آخره، أن يكون محقق لحاجات ليس فقط حاجاته النفعية المباشرة. يعني اليوم عندما نتحدث عن حاجة السكن ينبني عليها مجموعة من الوظائف: وظيفة النوم، وظيفة الطعام، وظيفة قضاء الحاجات البيولوجية، وظيفة المكان المعيشي للراحة ولاستقبال العلاقات ضمن هذه المساحة. فأصبح مفهومنا للسكن هو مفهوم الخلية ومفهوم متطور دائما، واللي عم تتطور فيه اليوم الحاجات الفردية للإنسان. وهون في مقولات تلتقي وتنفصل حول أولوية الفرد في صناعة المكان أم أولوية المجتمع والجماعة في صناعة المكان. وأنا أعتقد هني موضوعين مكملين لبعضهم، لأنه يجب تحقيق حاجات الفرد ضمن الجماعة.
1: وين الجانب الثقافي؟ يعني وين يتقاطع مع العمارة؟ لأنه اليوم إذا رحنا إلى بلغاريا العمارة مختلفة عما هو في اليمن. اليمن قد يتشابه يعني في بعض العناصر مع عمان، ولكن عمان ستختلف عن إيطاليا. فالجانب الثقافي كيف يؤثر على على العمارة؟
2: الثقافة إذا بدنا نعرفها يعني باللغة العربية السائد إنه الثقافة هي الأدب والفنون والإبداعات إلى آخره. ولكن الثقافة بمفهومها الفعلي إذا بدنا نعرفها هي كل المنتج، هي كل المنتج الذي يصنع الحياة بالإنسان. اللغة، العادات، تقاليد، الدين، نمط الحياة. إذا كنت أنت مزارع في منطقة زراعية تبني بيتك وفق حاجاتك باعتبارك مزارع. إذا كنت أنت في مساحة مدينية تعتمد على الخدمات تبني بيتك بعلاقته المباشرة مع الدكان أو مع المحترف أو مع المتجر، فبتكون العلاقة أحيانا تاريخيا بتكون شبه مباشرة. إذا كنت أنت عم حرفي فبيصير بيتك جانب دكانك أو فوق دكانك بالمنطق التقليدي. ولكن اليوم كمان بنفس الوقت نحن وعم نصنع هذه الفضاءات طورت بشكل أنه أصبح الإنسان عم تزيد فرديته حتى داخل العائلة. يعني تطور دور المرأة في المجتمع، تطور وتحول حياة الإنسان بعلاقة بين الزوج والزوجة، بين الأهل والأبناء إلى آخره من هذه التحولات، واللي عطت أبعاد جديدة لهذا المفهوم بالسكن. مشان هيك مرتبطة العمارة بشكل كتير وثيق بالثقافات المرتبطة بالجماعات وبالثقافات المحلية، لأنه الجغرافيا والمناخ يلعب دور حاسم بهذا المجال بالنمط العمارة اللي انت بتعملها واللي بتبنيها. اثنين، نمط عملك انتاجك، يعني انت شو بتشتغل شو بتعمل بتركب مسكنك وفق وظيفتك الاجتماعية. ثلاثة، انت اليوم تستخدم تقنية العصر او تقنية الاجتماعية السائدة، والتقنية الاجتماعية السائدة مبنية على حرف او مبنية على على على امكانيات صناعية ومبنية على مواد متوفرة ضمن المكان او خارج المكان. منشان هيك بتصير العمارة خاضعة لشبكة الثقافات المتنوعة ضمن البلد الواحد، لأنه اللي عايشين بالجبال مثلا، أعطي مثل لبنان، أنا ما ليش بدي أعمل مقارنة بين دولة ودولة أو بين جغرافيا وجغرافيا، بعطي مثل لبنان بلد صغير، يعني الساحل غير الجبل الوسط، والوسط غير السهل الداخلي. وإذا امتدينا باتجاه سوريا والعراق والصحراء بصير في نمط
1: أخرى
2: ثقافية أخرى بعلاقتهم مع إنتاجهم، بعلاقتهم مع ثروتهم، بعلاقتهم مع عائلاتهم، بعلاقتهم مع محيطهم الجغرافي. وهذا اللي بسبب كتير أساسي إنه الإنسان هو صانع المكان. يعني لولا الإنسان لم يكن للأماكن أسماء أو عناوين.
1: طيب دكتور، حتى لو يعني أتمنى أن تتاح الفرصة نزور داخل عمان من الساحل إلى سفح الجبل، نمط العمارة يختلف. إذا رحنا إلى الجبال صعدنا قليلا إلى وادي بني حبيب والجبل الأخضر يختلف. إذا رحنا إلى هرمز ومسندم يعني العمارة عمارة الكهوف وبيت القفل، فنلاحظ أنه يعني بقدر التنوع المقومات أيضا تتنوع الأنماط. فالآن عندنا عوامل، أنت ذكرت عامل الثقافة، عامل الجغرافيا، والعامل اللي هو يعني الدافع احتياج الإنسان. مع تداخل الثقافات اليوم، يعني أنت كنت في اليمن دكتور، واليمن على اتصال مع كل العالم، كذلك يعني الشقيقة هي كلها يعني الشبام في اليمن وظفار
2: وجنوب الجزيرة العربية. نعم. عنده ميزات متفرد فيها بأنماطه الاجتماعية وأنماطه العمرانية.
1: نعم. ظفار في عمان وشبام في اليمن، وأيضا المنطقة المتاخمة في المملكة العربية السعودية هي فيها عناصر مشتركة، ولكن لا يمنع أنه أيضا هذه العناصر فيها نوع من الاختلاط مع الهند وما وراء شبه القارة الهندية ومع القارة الأفريقية. في ظل هذا الاختلاط اليوم، واليوم أيضا العالم ينفتح أكثر فأكثر من خلال يعني وسائل التقنية، إلى أي درجة الارتكاز على الثقافة وعلى التراث خصوصا في النطاق الجغرافي يصبح مهم؟ وهل ترى أننا محتاجين أن نذيب هذه الثقافات لنصبح كلنا وحدة واحدة؟
2: سأبدأ من نهاية حديثك. يعني كل النقد اللي حصل مع نهاية القرن الماضي حول الحداثة وتعميماتها لأنماطها ولإنتاجها ولصياغها، تم نوع من الثورة عليها باعتبارها معممة للأنماط، وأصبح العالم كله بيشبه بعضه
1: لعمارة الميكنة يعني.
2: واللي هو انتشار الإسمنت وتقنياته والمسارات العمرانية اللي أخذتها الدولية. وطبعا بس نحكي عن الحداثي، ما عم نحكي عن شيء اسمه تيار معماري الحداثي. بالحداثي في الكونستركتيفيزم الإنشائي، في الوظيفية، في اليونيفرساليزم، في التشكيلية اللي هي اللي بيشغل على مفهوم الأرت، البلاستيك أرت، يعني وكأنك عم تشتغل بمنحوتات. اليوم إجت التفكيك ليعمل نقد لهذا التعميم. ومشكلة التفكيك انه هو عم يعمل نقد للتعميم باعتبار ركز على الخصوصيات المكانية باعتبارها إلها أولوية، ولا يمكن التعميم إلا ضمن سياقات المكان وزمانه. ولكن للأسف يعني راحت كمان التفكيكية لتختار نموذج محدد وتعمم،
1: فوقعت في نفس الإشكال.
2: وقعت بأسوأ ما سبق. الفكرة اللي عم تطرحها مثلا بما يتعلق بالخصوصية المكانية، أنا رح أترك، ما بحبش استخدم كتير عطول الهوية. الهوية مسألة أكبر
1: وأعم
2: وعمق، يعني قيمتها تتحدد بمداها الزمني، بمداها الزمني حتى تصبح بمفهوم الهوية. ولكن اللي طرحته حضرتك بما يتعلق بالأنماط المعمارية اللي موجودة خاصة في جنوب الجزيرة العربية، هلأ معروف المدن الموانئ بكل العالم فيها خليط، فيها تلاقح ثقافي، وفيها نقل وإعادة نقل متبادل، خاصة في موضوع العمارة. والجماعات اللي بتتنقل يعني بتعيش بمدن الموانئ تستقر وبتنقل هي وعم تستقر جزء من ثقافتها السابقة اللي اجت منها خاصة في العمارة، فبتلاقي أقله بعض الأبنية الاجتماعية التابعة لهذه الجماعات تعود إلى الأصل الثقافي لهذه الجماعة. ولكن نحن عنا ميزة، لأنه اللي أسس المدينة هي القبائل، القبيلة عنا، وهالقبيلة عندها رمزياتها، عندها أنظمتها الداخلية، تراتبيتها الهرمية في الإدارة وفي حكم الجماعة. هذا أدى إلى نوع من الخصوصيات اللي أصبحت العمارة أحد رموزها. كيف تبني هذا أنت؟ فهذه المسألة أسست لموضوع مستمر ما زال موجود بجنوب الجزيرة العربية بشكل خاص، أنه المدن هي ثقافات مش ثقافي، ومن فيناش نقول اليمن ثقافي واحد ولا ممكن، وهودي الجنوب الجزيرة العربية وعمان نفس الشيء، لأنه هي هذا الامتداد التاريخي هو واحد وواحد حتى بنمطه وبسياقاته الاجتماعية والأنثروبولوجية. حتى لما نحن إذا بدك نحكي مثلا عن دولة مثل إيطاليا، إيطاليا ما في شيء اسمه فولكلور عندهم، ما في شيء اسمه تراث واحد، لأنه هن وفي بالعراق وفي باليمن وعندكم التاريخ مبني على المدينة الدولة، يمكن أغلب ثقافة، بس تجذرت بشكل قوي. دولة مثل إيطاليا ما بنحكي عن الفولكلور، بنحكي عن الفنون بمراحلها التاريخية. عندما يقال عصر النهضة الإيطالي، بينقال عصر النهضة الإيطالي كيف كانت العمارة بروما، كيف كانت العمارة بفلورنسا، كيف كانت العمارة بميلانو مثلا. نفس الشيء عندك أنت هوني، ما فيك تقول صنعة هي عدن، ولا عدن هي المكلا، أو إذا دخلنا على الداخل الحضرمي بتقول سيئون أو أو أو أو أو, أو شبام. نفس الشيء إذا رحت على الحديدة، يمكن تصير الحديدة أكثر ارتباطا بنمط العمراني بحوض البحر الأحمر، جدة سواكين والمدن القديمة بمصر على هذا الساحل. ما ما ما يعني بتحس عندها نمطها المتفرد والمتميز.
1: طيب دكتور، الآن إذا كانت المدن متعددة، واليوم ما يحصل في المنطقة، أنا خليني أخص الحديث في منطقة الخليج، كبرى المشاريع التنموية اليوم لما تخطط، الذي يخططها غالبا هو المعماري الأجنبي، سواء كان أوروبي أو كان أمريكي. البعض يتكلم، يعني الآن نحن قبل شهر على سبيل المثال أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وأفصحت عن موضوع أبراج حوالي 40 طابق للمعمارية زها حديد، هي الرائدة بالمدرسة التفكيكية، وفي قبالة يعني أيضا صوت آخر ممن ذهب أنه عمان لها طابع لهذا المكان، وفي يعني شكل سمة، وهذا لا ينسجم يعني معنا. فالآن نحن نصبح يعني تارة نقول نحن لا نريد أن نعمم نمط واحد، فلا لا يصح أقول أنا عندي نمط عماني وعممه، ولكن تارة أيضا أنت ما تريد تفتح المدينة وتصبح أخطبوط من الأنماط.
2: يعني هو السؤال بما يتعلق بأنه أنت ما في نمط عماني، بس في بعمان بالإدارة، بإدارة الدولة احترام للخصوصيات المكانية، يعني كل مكان محافظ على واقعه العمراني. يعني ما صار في نوع من الإسقاطات اللي هي تغريبية على الحواضر العمانية، هذا بمعرفتي أنا يعني. بعدني ما يعني، بس إنه بمتابعتنا لحركة العمران بيطلع إنه عمان احترمت مقوماتها المكانية، اجت الحداثة والحاجات المعاصرة تلبت بطريقة احترمت المكان واحترمت التاريخ والحدود، ما يعني ما في شيء مطلق بالحياة إلا الله سبحانه وتعالى. فالفكرة هون إنه أنت يعني عم تسقط نوع من السمة، وأنا بعتقد عند بعض الإدارات الدول خاصة بالخليج القسم أساسي منها أخذ خيار أن يذهب إلى أن يكون دولة غنية، لا يعني أن يلتحق وأن يكون عنده موقع على المستوى العالمي بتصنيفه دول غنية، والدول الغنية هي تمتلك أحدث ما ينتج على وجه الأرض وتستخدم أعلى تقنيات على وجه الأرض.
1: لكن المفارقة الدول، يعني إذا خذينا بهذا التصنيف بين الدول النامية وبين الدول المتقدمة، إن صحت يعني هذه التسميات، ففي تلك الدول مع الثورة الصناعية هي التي أنتجت، فأنا أصبح مجرد مستورد.
2: هل أنت عم تحكي خارج السياق التاريخي أنه في عملية إسقاط، أنه اليوم أوروبا اللي هي وعم تتطور مع الثورة الصناعية صار في نقلات عمرانية خارقة؟ يعني أنتجت أوروبا من عصر النهضة لليوم أقله 6 تيارات معمارية حكمت عمران أوروبا كلها سوا، وأنتجت إرث حي يستمر بعد مئات السنين. نحن عم ننتقل من مكان متجاوزين كل هذه المراحل إلى ثروة عم تقرر إدارة الدول أن تستخدمها باعتبارها جزء من العالم الأول، إذا بدك تسمي أول تاني ثالث، يعني إنه هي جزء من هذا العالم. فراحت باتجاه العمران، باتجاه يعني مثل ما بنقول نحن، يعني أنا بقول التالي إنه اليوم في معماريين بالعالم العربي وبالعالم هم نتائج مجتمعاتهم، هم نتائج مجتمعاتهم بثقافتهم بوعيهم، هم ينتجون العمارة من أجل المجتمع ومن أجل أفراد المجتمع ومن أجل رفاه المجتمع. وهودي الناس بيعتمدوا على منطق أنه كل عمران أنا عم منجو يستند إلى السابق ويرى حاجات الحاضر، وكل دورة إنتاج معماري فيها موقف مختلف عن الموقف السابق في خدمة المجتمع، وهي عملية تفاعل بين منتج العمارة وبين متلقيها وفق حاجاته. والحاجات هي ليست فقط حاجات نفعية، الحاجات هي تميزه في المكان، صورته. أنا فلان، يعني اليوم في مدن بتنزل فيها بالطيارة تعرف إنه هاي القاهرة، هاي القاهرة، هاي بغداد. في مدن تنزل مثل أي مدينة ممكن تفكرها على كوكب المريخ. مش هذا موقف سيء سلبي أو إيجابي، هو السؤال للمتلقي. هود الناس اللي موجودين بهذا الخليج هل هم قابلين لهذا النمط؟ هم قابلين، هاي بتصير قضية اجتماعية. أنا ما عم ببرئ ولا عم بخرج منك هيك بتهذيب من الرد على السؤال، أنا عندي إداني لهذا النمط العمارة، عمارة اللامكان، عمارة اللامكان، لأنه المكان هو الناس، المكان هو الناس. اليوم في فئة من المعماريين، ولا هلا أنت ذكرت، يعني تمتلك معرفة فوق اجتماعية عم تسقطها بصفة عمائر. ما بعرف هلا هي ممكن تكون عندها قيم جمالية، بس ما هو العمارة يجب أن تحقق 3 عناصر رئيسية: الحاجة، النفع منها، ورمزية انتمائها لمكان ما، لجماعة ما، لتصير بعدين هوية. وأما كمان بدها تحقق الحاجة السيكولوجية النفسية اللي هي متعة العيش فيها في هذا العمران المنتج. طيب إذا أنا ما عندي إلا فقط متعة الرؤية، مش بس يمكن ما قادر أعيش، ففيها إسقاطات استخدام تكنولوجيات الغد على فكرة، مش تكنولوجيات اليوم. إذا بنشوف شو مستخدم تقنيات، هاي التقنيات نحن مش تقنيات محلية ولا مواد محلية، نحن على طول بحاجة للأجنبي اللي بيعنا هذه تصميما، واللي بيعنا إياها تصميما وتقنية
1: وتنفيذا. نعم،
2: بده هو يكون مسؤول عنها كمان.
1: أنا زرت لبنان، يعني تشرفت بزيارة بيروت بلدكم الكريم، وزرت الجامعة الأمريكية في بيروت. هناك مبنى أيضا من تصميم مكتب زها حديد، وهذا المبنى الحقيقة يعني رافقني في الجولة المهندس المدني روجر سكاف، وكان يعني أعتقد هو كان المقاول المنفذ للمشروع. فأول ما دخلنا واستقبلتنا مديرة المركز تقول له أنت وين، إحنا نتصل فيك نريد الصيانة فقط، لكن الصيانة ما بإيده، يعني هي الجدار جدار مائل، فتم تفصيل نوعية من النوافذ الخاصة بهذه الجدران المنحنية اللي ما تتوفر لا بلبنان ولا بالمنطقة العربية، محتاج يوصل إلى صانعها مباشرة وما بالإمكان صيانتها. هذا أنا يقودني إلى مسألة، هل يعني الآن بعدم ثقتنا بأنفسنا أولا وبمعماريين، هل نحن يعني نتحمل هذه المسؤولية أننا أعطينا المعمار يعني نحن بأيدينا هكذا نفرض على أيدينا على أنفسنا هذه الفوقية؟
2: شوف، القضية أعمق، قضية أعمق. نحن عالمنا العربي عم يعيش حالة استلاب أمام مركزية الغرب، وفي عجز عن مواجهة تحديات العصر بالانكفاء. يعني في حركة بتنكفئ، بتروح بتفتش على سلفيات معمارية بتستعيدها لتوظفها بمكان انتهت مدتها. يعني اليوم مثل ما بيقول بشلار، يعني القطع والوصل، في قضايا يجب أن نقطع معنا نحن، خلص انتهى مفعولها، انتهى حضورها، تبقى جزء من الماضي، ولكن يجب أن نقطع بوعي. مشان هيك اللي عم تفضل فيه حضرتك، أنا أول شيء مشكلة بالتعليم، تعليم مستلب، تعليم مستلب عنا، تعليم يعني بتلاقي الأساتذة والطلاب يعني كتير هيك مهتمين بالتيارات المعمارية الاستعراضية، والميديا اليوم وسائل الإعلام كلها بتسوق، لأنه هذه إلى علاقة بالتجارة والاقتصاد، لأنه هذه التقنيات غالية جدا، كلفتها عالية جدا، واقتراحها مربوطة ببعض الفئات بالطبقية التي تسعى إلى تسويق نوع من هذا العمران. بالوقت ذاته في إنتاجات بإسبانيا، بالمغرب العربي، ببعض الأماكن، ببعض المعماريين اللي مرق عنا بمنطقتنا العربية. للأسف بقيت هذه الحركات عنا بالعالم العربي حركات ما شكلت مدارس، بقيت مبادرات فردية لمعماريين متميزين. يعني بنحكي عن محمد مكية، بنحكي عن رفعت جدرجي، بنحكي عن حسن فتحي، بنحكي عن معاد للوس، بنحكي عن عشرات. بقيت هذه تجارب فردية، ما تحولت لتصير نوع من المدارس المعمارية على مستوى العالم.
1: هل نحتاج إلى يعني حركة تصحيحية للعمارة العربية؟
2: نحن نحتاج إلى حركة وعي، إنتاج وعي جديد، ثقافي جديد. هذه الثقافة الجديدة ليست مستلبة من الغرب وعند إحساس بالفشل أمامه، حتى الفاشل هو يستورد كل شيء، ولكن المساهم في حضارة الإنسانية يساهم بقصته. نحن عندنا نمط حياة، عندنا شوارع، وبأوروبا في شوارع عندهم أبنية من الإسمنت وعندنا أبنية من الإسمنت، بس البشر العايشين بأبنيتنا ثقافتهم، عاداتهم، نمط حياتهم يختلف عن اللي عايشين بهذه الأبنية بأوروبا. هذه أول نقطة، وهذا أنا يعني حديثي ليس دعوة إلى العودة أنه نبني مباني من الطين ومن الحجر، بالعكس تماما، نستخدم تقنيات العصر، نستخدم تقنيات العصر لنذهب إلى إنتاج صورتنا ومن نحن في هذا الزمن، وألا نعيش حالة استلاب. اثنين، في شيء جدا جدا مهم له علاقة بمفهومنا للعمارة. العمارة مرتبطة بمكانها، يعني مرتبطة بتقنياتها. يعني نحن اليوم ردة فعلنا السلبية الكبيرة أحيانا بتصير لأنه نحن مجتمعات العمران فيه استمر لهلأ للأمس ولحتى هلأ بعد قسم كبير من إنتاجنا العمراني مرتبط بالأعمال الحرفية، والأعمال الحرفية هي علاقة مباشرة بين الإنسان وتشكيل المادة التي يستخدمها في البناء. فبنحس عاطفة هذا الحرفي موجودة في تشكيل المادة وموجودة في البنية كلها سوا. عندما نستخدم التقنيات والآلات نحن انفقدت هذه اللحظة وذهبنا إلى بعد آخر. البعد الآخر يجب تأمين البديل عن الإحساس اللي بتأثر فيه واللي بتصنع الحرفة بأن نذهب إلى نوع من التشكيل المعماري المرتبط بأنماطنا المعمارية بتجريدها والذهاب بها إلى بعد زمني حديث خارج الدخول بالتفاصيل الحرفية، يقدر يأمن نوع من الراحة النفسية لنمط حياتنا الثقافية والاجتماعية. يعني نحن مفهوم العائلة مختلف، مفهوم حياة الشارع مختلف، ومختلف مش بس بيننا وبين، مختلف داخل مجتمعاتنا. يعني كل بيئة إلها نمطها، نمط حياتها. في بيئة محافظة حق تعيش، وفي بيئة منفتحة حق تعيش كمان. وفي أفراد بمجتمعاتنا بالمدن، المدن ما بيمشيها العقل لا الديني ولا القبلي، بيمشيها المصالح المشتركة بين أفراد عم يقوموا بأعمالهم داخل المدينة، إلهم حاجاتهم إلهم حقوق. يعني نحن عنا كتير اهتمام بالحيز العام، هذا الحيز المفتوح. وهذا مشان هيك قلت لك أنا أنه هو حق من حق الإنسان. نحن بعنا بنتعامل طيب الإسفلت والأرصفة والمساحات داخل المنشآت الرسمية، أليست هي ملكا عاما؟
1: نعم.
2: أليست هذا الملك العام؟ من يحدد وظيفته غير وظيفته باعتباره حاجة ممر طريق؟ بس وقت من وقت ممكن سكر ممر الطريق وأعمل سوق حتى لو كان طريق سريع. أنه هاي المسألة عم أعطيها كمثل بسيط يمكن ما تكون ناسب البعض، بس أنه مسألة الحق العام على المساحات العامة هي حق اجتماعي، وهو حق لعائلاتنا ولأفرادنا ولأنماط تفكيرنا ولثقافاتنا. لأنه نحن في شيء بعد ما اشتغلنا عليه بعالمنا العربي واللي له علاقة بالأنثروبولوجيا، نحن بعدنا ما وثقنا وأنتجنا معرفاتنا المحلية، مش معرفة وحدة. يعني من يزرع الأرض في عمان يختلف عن من يزرع الأرض في لبنان بعلاقته بتقنياته بنمط العلاقات الاجتماعية حتى داخل العائلة اللي بتشتغل بالأرض. يعني إذا جيت أنت، يعني إذا شفنا البيوت اللي انبنت لمزارعي التبغ بلبنان، يعني أهم شيء سطيحة والمساحة اللي بينشر وبينشف فيها دخانه، وكانت العائلات تكبر لأنه بحاجة ليد عاملة تشتغل بالدخان، فكانت البيوت تعكس هذه الحاجة. البيوت بمناطق واسعة بتعكس هذه الحاجة. المزارعين يبنون بيوتهم ضمن تجمعاتهم الريفية بطريقة أنه في مساحة خضراء تابعة للبيت، عنده مساحة للعمل لأنه هو بينتج مؤنه اللي بيستهلكها من الموارد الزراعية، بده سطيحة وبده سطح البيت لأنه سطح البيت ينشر عليه القمح، ينشف فيه رب البندورة دبس البندورة بيستخدمه، يعني له استخدام. فأصبح البيت يعكس ثقافة محلية ومعرفة محلية، طريقة العلاقة مع الماء، أنه الماء أنه في مناطق غنية بالماء عمرانها مختلف عن المناطق التي مواردها المائية محدودة. المناطق اللي عايشة بمناطق جبلية فيها توفر كميات هائلة من المواد الأولية للحجر قادرة تقلع وتستخدم. هلأ اليوم الحجر صار كلفته غالي، أغلى من أنك تشتغل بالإسمنت. فهي التفاصيل مهم جدا أن نبني بمعرفة محلية مكانية. حتى نحن عم نبني معرفة محلية مكانية، إذا بدنا نخطي خطوة نحو العمران الشاهق بتكون واضحة هذه الخطوة ومنفصلة شوي عن الحيز الحيوي للمدينة. يعني ما تكون هي عم تتحدى هذا الإرث اللي عمره مئات السنين. يعني أنا فيني طور المدينة من دون ما أن أحتلها واستبيحها، بعمل زمني بخلق له فضاء جديد لزمني،
1: أو كأني أخلق حالة من الاغتراب في وسط المدينة.
2: بالضبط، يعني هو في استبداد هذا. هذا استبداد مثل اللي بيجي بيقلك انه ما في جماعات بالعالم العربي، يا بيحكمهم بالعروب يا بيحكمهم بالإسلام. مش صحيح هذا المنطق. العمارة ما فيك تعممها، مثل يعني العمارة نمط حياة الإنسان بجزء أساسي منه دينه، وكل دين على فكرة اوعى تفكر متشابه بكل الأماكن بالعلاقة معه. يعني بديش اتحدث هلأ، بس انه المسلم مش هو ذاته بتفاصيل حياته بين جنوب الجزيرة العربية والجزيرة العربية وشمال الدول العربية أو المغرب العربي. تفرق القصة بالمساحات، بالفضاءات، بأماكن الصلاة إلى آخره. يعني اليوم في دول منتشر فيها المسجد الصغير أو المصلى، منتشر مجموعة من الأماكن اللي بتلتقي فيها الناس لتأدي طقوسها. فتقديري أنا ما فينا نجي نعمم. هلأ لأرجع لسؤالك الأساسي، عملت هالدورة كلها لقلك أنا أنه من يقرر أنه أزرع برج لزاها حديد في وسط مسقط؟ ما بعرف إذا هذا الوسط هو الوسط القديم أو في سمات تاريخية.
1: لا هو مش وسط قديم، ولكن يعني مش مسقط التاريخية ومطرح التاريخية، ولكن أيضا يعتبر مركز حكومي، يعني مركز إداري. يعني
2: اليوم الدولة أحيانا بتروح إلى نوع مثل ما سماها أحد المعماريين العرب، أنه في فرق بين البذخ والإسراف، وهو السؤال بينحكم بهذه الطريقة. أنا بالنسبة لي زاها حديد أهم فنان مبدع قدر يعمل أشكال مكتملة، يعني الهارموني عنده حتى تجاوزت مايكل أنجلو. بس هل هذا الشغل هو عمارة؟ ما بعتقد. واستعراض عمراني في المدينة بتشكيلات أصبحت أكثر نحتية على حساب الحاجات والوضع وعلى حساب الكلفة الاجتماعية والاقتصادية لهذه المباني،
1: وبالتالي نحن نخل بحق
2: يعني. بس هذا لا لا لا لا ينقص من قيمتها العظيمة، مش بس هلأ بالزمن، تاريخيا يعني ما مر حدا مثله. بس أنا تقديري إنه اليوم إذا إدارة دولة بدها تعمل بذخ على إنتاج معماري حتى يثبت هيبة الدولة وقيمة الدولة، بعتقد كمان جزء من قيمة وهيبة الدولة مرتبط برمزية المكان، أنه يعطي عنوان لهذا المكان، مش فقط أن يتماهى مع الآخر ويصبح شبيها له.
1: الآن الدكتور حبيب، يعني ما أستخلصه من حديثك أنه نحن في مجتمعاتنا وفي مدننا نحن لسنا ثقافة واحدة، لسنا أيديولوجية واحدة، وإن كان هناك في صبغة عامة قد تفرض أو قد يعني تفهم أنه هذا مثلا هذه عمارة إسلامية، ولكن في داخلها أيضا في انقسامات هوياتية أصغر.
2: ما تسميها انقسامات، أنت هاي السمة التعددية وشبكة ثقافات هي هوية هذا البلد. أنا بلبنان هذا التنوع ما بسميه هوياتي، في خصوصيات للجماعات اللي بتشكل لبنان، وفي خصوصيات جغرافية وفي خصوصيات ثقافية، نحن عايشين في شبكة ثقافات، هاي هوية لبنان،
1: وهي هوية معظم المدن اليوم.
2: لا بالتحديد أنه كبلد بينحكى عن إشكالياته الطائفية، عن إشكاليات الانتماء فيه.
1: بس لما أخص الحديث بالعمارة اليوم، إذا كانت أنا عندي هذه التعددية بين السهل وبين الجبل وبين الساحل وبين حتى في أنماط العمارة الدينية، بين المسجد وبين الكنائس وبين الصوامع وبين المآتم والحسينيات، يعني دور العبادة بشكل عام، يعني الآن ما هي المحددات المشتركة للفضاء العام؟ أنا لما كمخطط أو كمعماري أريد أن أصمم لمشروع عام، لمشروع ذا نفع عام، إذا تجاوزت موضوع الوظيفية وأنا حققت الاحتياج الأساسي منه، لكن لما أأتي إلى الناحية الثقافية كيف يجب أن يفكر المعماري؟ ولا تعتقد أن اليوم المعماري يعني صار يلهث وراء الجانب المادي ونسى هذا الموضوع الثقافي.
2: شوف، بالإنتاج المعماري المعاصر اليوم لا، ما فينا نخرج من أنه على المعماري أن ينتج عمارة تحاكي زمنه اللي هو فيه، ما يرجع يعني ما يكون سلفي بعودته على طول الماضي، ولكنه عم ينتج عمارته اللي تعبر عن زمنه واللي هي محترمة خصوصية المكان. يجب أن يرى حضور التراث في مستقبله.

0: البؤس الذي المتمثل في الطين والحجر.
1: بس ليش ننظر إليه أنه يعني يزيله؟ لماذا لا نقول مثل هذا التنوع اللي عندي أنا أضيف أيضا نمط جديد؟
0: هل أعمل لك إياه أنا؟ وهذا يعني أنا نحن اليوم بلبنان السؤال الأساسي نتيجة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والآخرين، نطرح السؤال الأساسي قدام المعماريين. أنا لا أذهب إلى تقديس التراث، أنا أذهب إلى احترام التراث باعتباره جزء من هويتي. وقضيتي الرئيسية اليوم كيف أجد له مكانا في مستقبلي، والمكان اللي له ليس مكانا متحفيا، هو مكان مبني على إعادة صياغة الوظائف والحاجات الممكن باعتباره قيمة رمزية وقيمة جمالية كمان ممكن تساهم في تحسين واقع المدينة وخلق مساحات داخل المدينة تعبر عن رمزيتها وعن هويتها وتعبر عن جمالياتها اللي هي عملية في سياق تراكمي. ما فيك السيء تضلك ليركب لازم تشيل الحسن. اليوم كانت مدينة مثلا أي مدينة بالسبعينات كانت مدينة شغالة، أول تخطيط لها بالسبعينات بالستينات توسعت مدنها كانت شغالة، النقل، الصحة، المي، الكهرباء، العمارة، لا معقولة. طيب وصلنا لزمن المأزوم، زاد عدد سكان المدن، زادت الحاجات، سيطر على مدننا وعلى حواضرنا منطق الريع العقاري، أصبحت يعني رغيف الخبز أنت بتحميه لأنه وسيلة غذاء أساسية. العمارة والعمران يجب أن يحمى لأنه هو السكن، هو الحاجة الثانية بعد الطعام الملجأ. هذا مش محمي، هذا خاضع إلى منطق السوق وإلى منطق ريعي. أصبحت العقارات مش بتلبي حاجات، أصبحت العقارات تحقق أرباح. أصبح اليوم سمة المعمار الجيد من ينتج سلعة بإمكان بيعها، المعمار الجيد من يكون مساهما في تسليع العمارة، والمواطن الجيد هو من يشتري سلعا، يعمل لشراء سلع. نحن عايشين بنظام الكازينو، وأصبحت التشريعات والقوانين، شفت لك شي دراسة عملت أنا بتلاقي بأوروبا، يعني مش عمول إنه هن نموذج، أنا مش كتير يعني أنا مع إنه ننتج ثقافة محلية مكانية تليق بنا وتشبهنا ونذهب إلى حداثة وإلى ابتكارات معاصرة تجاري ما ينتج في العالم الآخر، خاصة إنه قسم أساسي من دولنا دول غنية في إمكانية حقيقية لإنتاج نموذج باسم البلد ذاته بمساهماته. اليوم ما في قيمة للعمارة إلا بقيمتها السلعية، ريع عقاري.
1: فإذا دكتور وأنا أقترب يعني من نهاية هذه الحلقة، ما أستطيع أن الرسالة يعني التي أستخلصها من هذا الحوار، وأنا أعتقد يحتاج أن نكمل، لعلنا نسجل حلقة ثانية للأسبوع المقبل أيضا لأن هذا الحوار شيق، أنا لا أرغب أن أقطعه، ولكن ما أستخلصه الآن من هذه الحلقة أنه مع وجود التنوع الذي يعني وفرته هذه المدن ومع ما تسخر به من ثقافات، اليوم نحن نعاني من إشكال ليس في أننا نحن فتحنا الباب للآخر الغربي الذي يأتي إلينا، يعني صحيح أن هناك في إشكالات ثقافية، ولكن الإشكال الذي ذهب أنه لما يأتي شخص لا يحترم هذا الحق من حقوق الإنسان وتصبح عمارة استعراضية وشكلية، وبالتالي حتى وإن يعني جاءت بعنوان أنه هذا إسكان اجتماعي أو هذا إسكان إنساني، ولكن هي في واقعها أبعد ما تكون هي عملية تسليع للعمارة. وعجبتني كلمة أنت استخدمتها بمن ينظر إلى الناس في المدينة بفوقية، هل هناك يعني تيار قد نطلق عليه ما يسمى بالعمارة الفوقية؟ فلعلنا نواصل هذا الحديث في الحلقة المقبلة دكتور حبيب صادق، لكن إلى ذلك الأسبوع أنا أتوجه لك بالتحية من إذاعة سلطنة عمان، وأنت تشرفنا اليوم في زيارتك الأولى إلى

0: سلطنة عمان في بلدك الثاني. أتمنى لك إقامة، أتمنى لك طيب الإقامة في مسقط، وإن شاء الله نلتقي مع ضيفنا الدكتور حبيب صادق في حلقة جديدة الأسبوع المقبل أعزائي المستمعين، ونواصل بها يعني هذا الموضوع.
1: شكرا جزيلا لهذا الشعب الطيب والبلد الجميل، وأتمنى أن أسهم بشكل أو بآخر في إنتاج وعي ثقافي عمراني تسعى إلى رفعة الإنسان والرجل.
0: بإذن الله دكتور، لهذا الحديث بقية وتتم في الأسبوع المقبل. انتظرونا أعزائي المستمعين وتابعونا على إذاعة سلطنة عمان. لكم كل التحية من طاقم البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم.
2: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك.
1: المستكشف الرقمي.
2: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
1: المستكشف الرقمي
2: مع عبد الله البحراني.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

محطات. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.

الحريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

قطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من 2:30 وحتى 4:00 مساء. محطات.

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أما رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: لا تصبح الأشياء أكثر مرئية عبر ضوء أكثر، ولكن عبر الزاوية الجديدة التي نراها بها.
2: عين على السينما. عين على السينما. إعداد عبد الله بن خميس البلوشي
3: ومازن بن حبيب المعيني.
2: تقديم عايدة بنت عيسى الزجالية
3: وسليمان بن علي المعمري.
2: إخراج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.
4: أهلا بكم أعزائنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عين على السينما.
5: سنستعرض في هذه الحلقة كتاب ملاحظات في السينماتوغرافيا للمخرج الفرنسي روبير بريسون، والذي صدر في طبعته الفرنسية عام 1975.
4: صدرت الترجمة الإنجليزية لهذا الكتاب عام 1977 لجوناثان غريفن، وقام بتقديم وترجمة النسخة الإنجليزية إلى العربية الكاتب والسينمائي العماني عبد الله حبيب.
5: ولعبد الله حبيب أفلام سينمائية قصيرة هي حلم، شاعر، رؤية، تمثال، وهذا ليس غليونا، وهي من إنتاج عام 1991 في مدينة نيويورك الأمريكية.
4: بالإضافة إلى مقدمة المترجم، يتكون الكتاب من فصلين. الأول عبارة عن ملاحظات وأفكار كتبت خلال الفترة من عام 1950 إلى عام 1958، بينما كتب القسم الثاني والمعنون بملاحظات أخرى خلال الفترة من عام 1960 إلى عام 1974.

0: يستهل مترجم الكتاب عبد الله حبيب مقدمته بسؤال من هو روبير بريسون، ويورد إجابة المخرج الفرنسي المخضرم جان لوك جودار القائلة:
1: إنه السينما الفرنسية، مثلما دوستويفسكي هو الرواية الفرنسية، ومثلما موزارت هو الموسيقى الألمانية.
0: ولد بريسون في 25 من سبتمبر عام 1907 في منطقة برمون لاموت بفرنسا، وبدأ مسيرته السينمائية في سن 26 حين كتب سيناريو فيلم كان موسيقية، ثم أخرج عام 1934 فيلما كوميديا تحت عنوان قضايا عامة.
1: تتضمن قائمة أعماله العديد من الأفلام، منها
0: ملائكة الشوارع عام 1943،
1: وسيدات غابة بولونيا عام 1945،
0: ومذكرات قسيس ريفي عام 1951،
1: ورجل هرب عام 1956،
0: ونشال عام 1959،
1: ومحاكمة جان دارك عام 1962،
0: وبالزار عام 1966،
1: وموشيت عام 1974،
0: وأربع ليال لحالم عام 1969. وهذا الأخير مقتبس عن رواية الليالي البيضاء للروائي الروسي دوستويفسكي.
1: أما كتاب ملاحظات في السينماتوغرافيا فيعد كتابه الأوحد لما كتبه خارج كتابات السيناريو.

0: يفرق بريسون في ملاحظاته هذه بين السينما وبين السينماتوغرافيا.
1: فالسينما في رأيه هي المسرح المصور أو النسخ الفوتوغرافي لعرض مسرحي، أي السينما بشكلها الحالي الذي ليس بأكثر من صورة مشوهة من فن المسرح بكل تبعياته وأنماطه التعبيرية.
0: أما السينماتوغرافيا فهي لا تعني، كما قد يلتبس على السامع، العمل التقني والجمالي الذي يقوم به المصور السينمائي كما هو مألوف،
1: بل إن السينماتوغرافيا بالنسبة لبريسون هي الشكل المثالي المفتقد لما ندعوه اليوم سينما، أي أنها الصورة الإبداعية والجمالية التي ينبغي على السينما أن تنتهجها وتكونها لتصل إلى درجة الوجد أو الهيام الروحي.
0: كما أن بريسون يفرق بين مفهومي الموديل والممثل.
1: فالموديل حسب بريسون هو الخامة الإبداعية الفريدة التي يستكشفها ويشكلها المخرج في الممثل غير المحترف كي يبعث الحياة من خلال طاقة الموديل في الشخصيات التي يتقمصها.
0: ولطالما آمن بريسون بفكرة الموديل عوضا عن الممثل المحترف من خلال اختياره لممثليه من غير المحترفين للعمل في أفلامه. يقول في إحدى ملاحظاته: الممثل في السينماتوغرافيا كأنه في بلاد أجنبية، إنه لا يتحدث لغتها.

0: وفيما يلي سنستعرض بعضا من هذه الملاحظات الوجيزة والبليغة معا، والتي كتبها بريسون في الفترة بين عامي 1950 و1958، حيث تحدث عن ضرورة استقلالية السينماتوغرافيا عن المسرح قائلا:
1: نوعان من الأفلام، ذلك الذي يوظف وسائل المسرح ويستعمل الكاميرا من أجل أن ينسخ، وذلك الذي يوظف وسائل السينماتوغرافيا من أجل أن يبتكر.
0: لا زواج بين المسرح والسينماتوغرافيا دون أن يؤدي ذلك إلى إفناء كليهما.
1: أضاد الترويح البالغ للمسرح بسلاسة السينماتوغرافيا.
0: أما في وصفه للسينماتوغرافيا فيقول:
1: السينماتوغرافيا كتابة بالصور في الحركة وبالأصوات.
0: السينماتوغرافيا فن عسكري، أن تعد لفيلم كما لمعركة.
1: السينما تغترف من منهل عام، السينماتوغرافي يقوم برحلة استكشاف في كوكب مجهول.
0: الفيلم السينماتوغرافي حيث الصور كالكلمات في معجم، لا قوة وقيمة لها إلا من خلال مواقعها وعلاقتها.
1: على الصورة أن تتحول عبر الاتصال بصور أخرى كما لون يتصل بألوان أخرى، ليس الأزرق بالأزرق نفسه في جانب الأخضر، الأصفر، الأحمر. ما من فن من دون تحول.

0: وعن النظرات في الفيلم السينماتوغرافي، يلاحظ بريسون قائلاً:
1: أن تبني فيلماً هو أن تربط الأشخاص إلى بعضهم البعض وإلى الأشياء عبر النظرات.
0: إن شخصين ينظران إلى بعضهما البعض في العيون، لا يريان عيونهما بل نظراتهما. ألهذا السبب نخطئ لون عيني شخص ما؟

0: وعن العنصر الموسيقي والأصوات في صناعة الفيلم يلاحظ بريسون:
1: لا موسيقى بوصفها مصاحبة أو دعما أو تعزيزا، لا موسيقى على الإطلاق، طبعا باستثناء الموسيقى التي تعزفها آلات مرئية.
0: على أصوات الأشياء أن تكون موسيقى.
1: تأكد من أنك استعملت بالكامل كل ما يبوح به سكون الأشياء والصمت.
0: الموسيقى تشغل كل الحيز ولا تضفي قيمة إضافية على الصورة التي إليها أضيفت.
1: السينما الصامتة ابتكرت الصمت.

0: لا قيمة مطلقة لصورة، ستدين الصور والأصوات بقيمتها وقوتها للتوظيف الذي تقدره لها فحسب.
1: الصور والأصوات مثل أناس تعارفوا في رحلة لا يستطيعون الانفصال بعدها.
0: أعد ترتيب الأصوات غير المرتبة، ما تعتقد أنك تسمع ليس بما تسمع، لشارع، محطة قطار، مطار. أعد سماعها واحدا واحدا في صمت واضبط المزيج.

0: عن الممثلين والموديلات يقول روبير بريسون في كتابه:
1: الممثل إنه ليس أنا من ترى وتسمع، إنه الآخر، لكن لأنه غير قادر على أن يكون الآخر بالكامل فإنه ليس بذلك الآخر.
0: إن رواح وغدو الشخصية أمام طبيعتها يجبران الجمهور على البحث عن موهبة على وجهها بدلاً من البحث عن اللغز الفريد لكل كائن حي.
1: موديل تملي عليه الحركات والإيماءات، يعطيك في المقابل جوهرة، كاميرتك تسجل ذلك.
0: موديل عينان متحركتان في رأس متحرك، هو نفسه على جسد متحرك.
1: موديلات ملهمة أوتوماتيكيا خلاقة.
0: اقمع النوايا جذريا في موديلاتك.
1: ستوجه موديلاتك وفقا لقواعدك، تاركة لك أن تؤثر فيها وتاركا لها أن تؤثر فيك.
0: موديل منطو على نفسه، خذ القليل الذي يتركه يفلت منه ما لا يلائمك فقط.

0: وعن علاقة السمع والبصر ببعضهم البعض ووظيفة كل واحدة على حدة، يقول بريسون:
1: ما للعين يجب ألا يناسخ ما للأذن.
0: ينبغي أن لا يهب صوت لمساعدة صورة، ولا صورة لمساعدة صوت أبدا.
1: عندما يستطيع صوت أن يحل محل صورة، اقطع الصورة أو حيدها. تتجه الأذن إلى الداخلي أكثر، وتتجه العين إلى الخارجي.
0: إذا ما كان ثمة صوت هو المصاحبة الإلزامية للصورة، فرجح إما الصوت وإما الصورة. إذا ما كان متعادلين فإنهما يصيران أو يقضيان على بعضهما البعض، كما نقول عن الألوان.

0: نكتفي بهذا القدر من استعراض المقاطع من كتاب ملاحظات في السينماتوغرافيا للسينمائي الفرنسي روبير بريسون، والذي ترجمه إلى العربية الكاتب والسينمائي العماني عبد الله حبيب.
1: أعد هذه الحلقة
0: مازن بن حبيب لمعيني،
1: وفي الحلقة المقبلة نفتح عينا أخرى على السينما.
0: إلى اللقاء.
2: عين على السينما.
3: عين على السينما.
2: مع تحيات
3: عبد الله بن خميس البلوشي،
2: مازن بن حبيب المعيني،
3: عايدة بنت عيسى زجالية،
2: سليمان بن علي المعمري،
3: والمخرج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. تمام الرابعة عصرا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. الفترة الإخبارية الثانية استهلها بالعناوين: جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة رئيس جمهورية المالديف بمناسبة العيد الوطني لبلاده. الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حملة اعتقالات واعتداءات بالضفة الغربية واستمرار تدهور الوضع في قطاع غزة. تحذيرات أممية من تفاقم الأزمة الصحية جراء حرائق الغابات المتصاعدة في أوروبا. وجهاز الاستثمار العماني يعزز حضوره في منظومة الابتكار العالمية باستثمارات جديدة. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور محمد معز رئيس جمهورية المالديف بمناسبة العيد الوطني لبلاده. تمنى جلالة السلطان خلالها لهذا البلد بقيادة فخامة الرئيس تحقيق المزيد من التقدم والازدهار والاستقرار، ولعلاقة التعاون والاستثمار بين البلدين النمو والتوسع في مختلف المجالات. قالت المملكة العربية السعودية إن منظومة الدفاع الجوي في المملكة اعترضت صاروخين باليستيين أطلقا من اليمن وكانا يستهدفان مصافي نفط في ينبع، وذلك في وقت تبادلت فيه السعودية وجماعة أنصار الله إطلاق النار. وفي وقت متأخر من مساء أمس قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إنه نفذ غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية لجماعة أنصار الله في مدينة الحديدة باليمن، ردا على هجمات الجماعة على حركة الشحن البحري بعد أن أعلنت فرض حصار بحري على السعودية. وضع ملتهب تشهده الأراضي الفلسطينية خاصة الضفة الغربية التي حولها جيش الاحتلال إلى ثكنة عسكرية بمشاركة المستوطنين الذين ينفذون اعتداءات موسعة، إلى جانب استمرار تدهور الوضع في قطاع غزة والقدس في سياق استراتيجية الإقصاء.
1: يرتكب الجيش الإسرائيلي والمستوطنون مجازر جماعية في الضفة الغربية وفق ما صرحت فرانشيسكا ألبانيزي المقررة الأممية للأراضي الفلسطينية والتي دعت إلى حظر الأسلحة عن إسرائيل. فمنذ الهجوم الإسرائيلي على قرية تل شرق نابلس تحديدا واستشهاد 4 فلسطينيين مقابل تنفيذ عملية فدائية في محيط إحدى المستوطنات، دفع جيش الاحتلال بمزيد من كتائبه إلى الضفة، فوصل الإجمالي إلى 26 كتيبة تنتشر في جميع المناطق مع التركيز على مدينة نابلس وقراها التي يحاصرها جيش الاحتلال ويشن هجمات طالت قرى تل والنصارية ومدمة وغيرها، حيث نفذ الجنود تحقيقات ميدانية مع السكان وحولوا منازل إلى ثكنات عسكرية. الجيش دفع بعشرات الجنود إلى قرية تل ومنع السكان من المشاركة في تشييع شهداء القرية، واقتصر الأمر بفعل القيود الإسرائيلية على عدد محدود. كما اعتقل الجنود أكثر من 60 فلسطينيا وتستعد وحدات هندسية إسرائيلية لهدم منزل منفذ العملية الفدائية. المستوطنون بدورهم يشنون هجمات على القرى وأحرقوا أراض زراعية واقتلعوا أشجار زيتون في منطقة نابلس وعمدوا إلى إقامة بؤرتين استيطانيتين شمال نابلس. المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أفاد في تقريره أن إسرائيل تحديدا في ظل حكومة نتنياهو المتطرفة تجاوزت جميع الاتفاقيات، وخلال عامين ونصف أقامت العديد من المستوطنات وسمحت بإقامة بؤر استيطان في المناطق المصنفة باء وفق اتفاقية أوسلو والتي تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية. الأمم المتحدة من جانبها عبرت عن قلقها الشديد من تصاعد العنف والخسائر البشرية في الضفة ونددت بهجمات المستوطنين مع المطالبة بخطوات فورية لمنع عنف المستوطنين وحماية الفلسطينيين، مقابل تصعيد وزراء متطرفين لهجتهم العدائية بحق الفلسطينيين، في مقدمتهم بسائل سموتريتش وزير المالية الذي دعا الجيش العمل بقوة ضد القرى الفلسطينية إلى جانب الدعوة للإسراع في التمدد الاستيطاني، إذ يتم الاستعداد لإقامة مستوطنة شاليم في محيط بلدة بيت فوريك بنابلس. الوضع الملتهب في الضفة الغربية يضاف له استمرار للواقع المتدهور في قطاع غزة، فوقف إطلاق النار لم يعد يساوي الحبر الذي كتبت به تفاصيله بفعل السلوك الإسرائيلي. الجيش يواصل غاراته التي طالت جباليا شمال غزة والزويدة في المنطقة الوسطى، فأعلن عن إصابات بعضها بحال حرجة، إلى جانب استشهاد أحد المصابين في قصف سابق مع قصف المدفعية شمال رفح وشرق خان يونس. ووسع جيش الاحتلال نطاق المنطقة الصفراء في الجزء الشرقي لدير البلح وسط القطاع، وشهدت المنطقة نزوحا للعائلات الفلسطينية دون أن تغيب تفاصيل المعاناة مع الأزمات المركبة في كل ما يمس الحياة. والقدس على طريق التصعيد والتهويد، فإسرائيل واثقة من أن لا ضغوط فعلية تمارس عليها للامتثال للشرعية الدولية، فتواصل التغول والجور على الحقوق الفلسطينية. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يدرس توجيه ضربات أوسع على إيران في ظل اتساع رقعة الصراع في المنطقة. وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ترامب عقد اجتماعا مع كبار مستشاريه لمناقشة شن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، لكنه قال للصحفيين في البيت الأبيض إنه لم يتخذ قرارا بهذا الشأن بعد. وأضاف ترامب أن أمام إيران خيارين، إما التوصل إلى اتفاق أو مواجهة ما وصفه بمستوى أعنف بكثير من الضربات. وفي سياق وفي وقت سابق أعلنت إيران أنها ردت مجددا على الضربات الأمريكية بشن هجمات على منشآت عسكرية تستخدمها الولايات المتحدة في المنطقة، لكن للمرة الأولى منذ أسبوعين لم يعلن الجيش الأمريكي عن أي ضربات على إيران خلال ليل الجمعة والسبت. أسفرت ضربة جوية أوكرانية استهدفت مدينة تحتلها روسيا في جنوب أوكرانيا عن مقتل 8 أشخاص، وفق ما أعلن رئيس منطقة زابوريجا الخاضعة لسيطرة روسيا. وأضاف رئيس المنطقة إن 14 شخصا آخرين أصيبوا بجروح، ولفت إلى أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية، متهما أوكرانيا باستهداف المدنيين عمدا. وسيطرت القوات الروسية على المدينة في الأيام الأولى للهجوم على أوكرانيا عام 2022. وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريتش إلى سوريا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية، في زيارة يعتزم خلالها تأكيد دعمه لدمشق خلال المرحلة الانتقالية. وتعد هذه أول زيارة للأمين العام للمنظمة الدولية إلى سوريا منذ زيارة سلفه بان كي مون عام 2009. ومن المتوقع أن يؤكد غوتريتش خلال زيارته التي تستمر حتى الاثنين ويتخللها لقاء الرئيس الشرع دعم الأمم المتحدة لمرحلة الانتقال السياسي بعد أكثر من 13 عاما من نزاع مدمر أودى بحياة أكثر من 500,000 سوري. صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح تجديد ولاية فولكر تورك مفوضا ساميا لحقوق الإنسان لمدة 4 سنوات، رغم المعارضة الشديدة من الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل. ويشغل فولكر تورك وهو نمساوي منصب المفوض السامي منذ عام 2022، وخلال ولايته عبر عن مواقفه حيال العملية الروسية في أوكرانيا والحرب في غزة وأفغانستان والسودان وبنغلاديش وبورما ونيكاراغوا، لكنه واجه أيضا انتقادات لعدم اتخاذه مواقف أكثر حزما بشأن كوبا ومحنة الإيغور في الصين، ولعدم استخدامه المباشر لمصالح إبادة جماعية عند التحدث عن غزة، وذلك بخلاف العديد من خبراء ومقرري الأمم المتحدة. تشهد منطقة القرن الإفريقي تحولات متسارعة. وضعت العاصمة الصومالية مقديشو في قلب صراع نفوذ إقليمي ودولي محتدم، وفي خطوة استراتيجية حاسمة صادق البرلمان التركي على تمديد مهمة القوات التركية في الصومال لعامين إضافيين، معززا بذلك حضور أنقرة العسكري والبحري في واحدة من أهم الممرات المائية في العالم.
2: تأتي هذه الخطوة لترسيخ دور تركيا سياسيا ودبلوماسيا كلاعب إقليمي لا يمكن تجاوزه في شرق أفريقيا، وموازن استراتيجي للتحالفات الناشئة بالمنطقة، خاصة بعد التوترات الأخيرة بين مقديشو وأديس أبابا. أنقرة تقدم نفسها اليوم كحليف موثوق يحمي سيادة الصومال ووحدة أراضيه. وفي البعد العسكري والبحري، تمتلك تركيا في مقديشو قاعدة تركسوم، وهي أكبر قاعدة تدريب عسكري لها في الخارج. التعزيزات الجديدة تشمل نشر قدرات بحرية وجوية وبرية متطورة بموجب اتفاقية الإطار الاقتصادي والدفاعي بين البلدين، مما يتيح لأنقرة المساهمة مباشرة في حماية المياه الإقليمية الصومالية وإعادة بناء الجيش الصومالي. بالموازاة وفي البعد الأمني، تستهدف هذه القوات مكافحة الإرهاب في إشارة إلى حركة الشباب، إلى جانب تأمين السواحل الصومالية الممتدة ضد عمليات القرصنة والتهريب. هذا الحضور يضمن استقرار الملاحة البحرية في خليج عدن ومدخل البحر الأحمر، وهو أمن قومي لتركيا وحلفائها. أما في البعد الاقتصادي الاستراتيجي، ترتبط الأبعاد العسكرية بمصالح اقتصادية حيوية، حيث يمنح هذا التواجد أنقرة نفوذا تجاريا واسعا، ويفتح الباب للاستثمار في تطوير الموانئ الصومالية والتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية وتأمين خطوط التجارة التركية المتجهة نحو القارة الأفريقية الواعدة. ويرى مراقبون أن أنقرة تبرهن من خلال هذا التمديد العسكري على أن حضورها في القرن الأفريقي ليس عابرا، بل هو شراكة مستدامة تجمع بين القوة الصلبة والتنمية الاقتصادية لتثبيت أقدامها في عمق القارة الأفريقية. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
0: أجلت السلطات الصينية أكثر من 20,000 شخص وعلقت خدمات زجاج الحديد في الجنوب مع اقتراب الإعصار نول، مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح عنيفة وفق الإعلام الرسمي الصيني. ومن المتوقع أن يضرب الإعصار المناطق الساحلية الممتدة من هونغ كونغ إلى مقاطعة كواندونغ في الفترة من بين مساء السبت وصباح الأحد، حسب ما أعلن المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية. وأبقت السلطات على الإنذار البرتقالي من الأعاصير، وهو ثاني أعلى مستوى في نظامها المكون من 4 مستويات، بعدما حذرت من أن أجزاء من مقاطعة كوانغدونغ ومقاطعة فوجيان المجاورة ستشهد رياحا عاتية وأمطارا غزيرة. يسعى عناصر الإطفاء الإسبان للسيطرة على حرائق الغابات المستعرة قرب مدريد، لكن مسؤولين إسبان حذروا من أن الرياح المتقلبة تهدد بتاجيج النيران، واضطر نحو 63,000 شخص إلى إخلاء منازلهم أو الاحتماء داخلها بسبب الحريق الذي وصف بأنه الأسوأ في المنطقة على الإطلاق. واندمج حريقان منفصلان الجمعة ليشكل حريقا هائلا واحدا كاد أن يندمج مع حريق آخر في منطقة قشتالة وليون المجاورة. من جهتها، أجلت السلطات الفرنسية آلاف الأشخاص من الضواحي القريبة من بوردو، إذ لم تظهر أي بوادر على تراجع حدة حرائق الغابات في المناطق المحيطة بالمدينة. وقال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لونكورنو إن أكثر من 140,000 شخص تم إجلاؤهم حتى الآن من منطقتي غروند ولوند اللتين تقعان بالقرب من بوردو، وحيث اندلعت حرائق الغابات الأسبوع الماضي. إلى ذلك، حذرت منظمة الصحة العالمية من الارتفاع الحاد في عدد حرائق الغابات في أوروبا التي ارتفعت بنسبة 57% خلال 4 سنوات وسط توقعات بتفاقم الوضع مع استمرار تداعيات التغير المناخي. ودعت المنظمة الحكومات إلى ضرورة توفير أنظمة إنذار مبكر ومحدثة بشأن جودة الهواء والظروف الجوية، وتقديم نصائح إرشادية وصحية واضحة للجمهور، وحثت المقيمين والمسافرين في المناطق المتضررة على الالتزام الكامل بالإرشادات الرسمية وتجنب السفر غير الضروري، والحرص على ارتداء أقنعة واقية محكمة عند الاضطرار للخروج في الأماكن القريبة من تصاعد الأدخنة. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة في ولاية أسام الواقعة شمال شرق الهند إلى وفاة 61 شخصا وتضرر أكثر من 700,000 شخص في 9 مقاطعات. وبحسب بيان هيئة إدارة الكوارث في ولاية أسام أن نحو 3 ملايين من الحيوانات الأليفة والدواجن تضررت بسبب الفيضانات الواسعة النطاق في جميع أنحاء الولاية. وقال رئيس وزراء أسام إن حكومته ستقدم إمدادات إغاثة لما لا يقل عن 80,000 شخص متضرر من الفيضانات حتى مع بقاء الوضع حرجا مع استمرار ارتفاع منسوب العديد من الأنهار بسبب الأمطار المتواصلة.

خاصة في مجالات الحوسبة الكمية والتقنيات الصحية وعلوم الحياة والرقائق الإلكترونية والروبوتات الجراحية بما يواكب أحدث الابتكارات العلمية. وأكد الجهاز أن هذه الاستثمارات تسهم في استكشاف فرص نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات مع سلطنة عمان، إلى جانب تحقيق عوائد مالية مستدامة من القطاعات التقنية ذات النمو المتسارع. وتأتي هذه الخطوة ضمن استثمارات محفظة الأجيال التابعة للجهاز التي تدير استثمارات خارجية في أكثر من 50 دولة، مع التركيز على تنويع المخاطر والاستثمار طويل الأجل في الأسواق العالمية. واصلت سلطنة عمان تعزيز مكانتها وجهة استثمارية جاذبة مع ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 32 مليارا و200 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأول من عام 2026 بنمو بلغ 8.7%، فيما بلغت التدفقات الاستثمارية الجديدة 2.5 مليار ريال عماني. وحققت منصة استثمر في عمان خلال النصف الأول من العام الجاري توطين 8 مشروعات استثمارية نوعية بقيمة 460,740,000 ريال عمانية، إلى جانب تطوير 22 فرصة استثمارية واستهداف 150 شركة عالمية. ومنذ عام 2023 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2026 أسهمت المنصة في توطين 45 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات ريال عمانية، مع التركيز على قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والصحة لدعم التنويع الاقتصادي. ارتفعت المشتريات المحلية في بورصة مسقط خلال الأسبوع الماضي إلى أكثر من 154 مليون ريال عماني، مدفوعة بإقبال المستثمرين على الشراء بعد تراجعات الأسعار وتحسن التوقعات عقب نمو أرباح الشركات المدرجة في النصف الأول من العام الجاري. وصعدت قيمة التداول إلى نحو 182,700,000 ريال عمانية بزيادة بلغت 33%، فيما واصلت مؤشرات البورصة تراجعها مع انخفاض أسعار 65 ورقة مالية ليفقد المؤشر الرئيس 363 نقطة ويغلق عند 7,117 نقطة. وتراجعت القيمة السوقية للبورصة إلى 37,170,000,000 ريال عماني بخسائر أسبوعية بلغت 877,900,000 ريال عماني، متأثرة بضغوط البيع على عدد من الأسهم القيادية. وتصدر سهم بنك مسقط التداولات بقيمة 40,200,000 ريال عماني، تلاه بنك صحار الدولية ثم أوكيو للصناعات الأساسية، في وقت تصدر سهم SMN باور القابضة قائمة الرابحين، بينما جاءت أسهم عمان والإمارات للاستثمار القابضة في صدارة الأسهم الخاسرة. ارتفعت الأرباح الصافية للشركات الصناعية المدرجة في بورصة مسقط خلال النصف الأول من العام الجاري إلى نحو 175,300,000 ريال عمانية بنمو 46.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مدعومة بتحسن البيئة الاقتصادية وزيادة الطلب على المنتجات الصناعية. وأظهرت النتائج المالية ارتفاع أرباح عدد من الشركات الكبرى أبرزها العمانية الهندية للسماد وأوكيو للصناعات الأساسية، فيما تحولت شركتا ريسوت للإسمنت وصناعة المواد البناء من الخسائر إلى الأرباح خلال الفترة. وبلغ عدد الشركات التي أعلنت نتائجها الأولية 28 شركة، سجلت 21 منها أرباحاً، بينما تراجعت خسائر الشركات الخاسرة إلى 3,100,000 ريال عمانية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وانعكس الأداء المالي الإيجابي على مؤشر قطاع الصناعة في بورصة مسقط الذي أنهى تداولات يونيو.

يونيو الماضي مرتفعا إلى 9756 نقطة. تواصل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تطوير وتنظيم قطاع التطوير العقاري عبر منظومة تشريعية متكاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة السوق وحماية حقوق المستثمرين والمشترين ورفع التنافسية القطاع بما يواكب مستهدفات التنمية العمرانية في سلطنة عمان. وأكدت الوزارة أن قانون التنظيم العقاري يوحد الأطر التشريعية للأنشطة العقارية ويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة، فيما تمر مشروعات التطوير العقاري بثلاث مراحل رئيسية تشمل التراخيص بالنشاط وترخيص المشروع ثم تصريح الإعلان والتسويق. ودعت الوزارة الراغبين في شراء الوحدات العقارية أو الاستثمار إلى التحقق من حصول المطورين والمشروعات على التراخيص اللازمة قبل الشراء، مؤكدة أن مخالفة متطلبات الترخيص تعرض المخالفين للمساءلة القانونية. وسجلت القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان ارتفاعا بنسبة 5.4% بنهاية يونيو من عام 2026 لتبلغ 1.434 مليار ريال عمانية، فيما تجاوزت قيمة الاستثمار العقاري الأجنبية 60 مليار ريال عمانية. وبلغ عدد الشركات العقارية المسجلة أكثر من 190 شركة. ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع في سلطنة عمان بنسبة 12.7% على أساس سنوي ليبلغ 28.6 مليار ريال عماني بنهاية مايو من عام 2026، مدفوعا بزيادة النقد بمعناه الضيق وشبه النقد. وأظهر تقرير البنك المركزي العماني ارتفاع النقد لدى الجمهور بنسبة 12.1%، فيما زادت الودائع تحت الطلب بنسبة 29.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما سجلت البنوك التجارية التقليدية انخفاضا في متوسط أسعار الفائدة على الودائع والقروض بالريال العماني خلال مايو بالتزامن مع تراجع أسعار الفائدة في سوق الإقراض بين البنوك. ورجع التقرير هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء بما يتماشى مع سياسات الاحتياطي الفيدرالية الأمريكية. احتفل بولاية العوابي بمحافظة جنوب الباطنة بتكريم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم التي تشرف عليها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وذلك بجامع الإمام الوارث بن كعب الخروصي. وأكد راعي المناسبة فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان في محاضرة ألقاها بهذه المناسبة أهمية القرآن الكريم في بناء الإنسان وترسيخ القيم الإيمانية والأخلاقية، داعيا أولياء الأمور إلى جعل تعليمه أولوية لأبنائهم. واختتم الحفل بتكريم الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف مستويات المسابقة إلى جانب المؤسسات الراعية والداعمة لها. أعلنت شركة ميتا الأمريكية عن إطلاق حزمة من المزايا التقنية الجديدة المدعومة بنموذج الذكاء الاصطناعي المطور، والتي تتيح لبرنامج الدردشة الآلي إنجاز حزمة من المهام والخدمات ذاتيا دون الحاجة إلى تدخل بشري مستمر. وأوضحت الشركة أن النسخة المحدثة من النظام صممت لتفهم سياق وظروف المستخدم، مما يمكنها من تقديم إفادات يومية وتلخيص الأحداث إلى جانب جدولة المهام المتكررة كإعداد الخطط الأسبوعية وتتبع المحتويات الرائجة. وأشارت ميتا إلى أن هذه الإمكانات والخدمات الرقمية ستتوفر في مرحلتها الأولى بأسواق ومناطق محددة عبر التطبيق والموقع الإلكتروني الخاص بها، مع وجود خطط توسعية مستقبلية تشمل منصات أخرى في مقدمتها تطبيق واتساب.
مؤكدة في الوقت ذاته على استمرار الحفاظ على خصوصية بيانات المستخدمين وسريتها عبر إتاحة خيارات الدردشة المخفية. ختام ثاني فترتنا الإخبارية، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة رئيس جمهورية المالديف بمناسبة العيد الوطني لبلاده. الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حملة اعتقالات واعتداءات بالضفة الغربية واستمرار تدهور الوضع في قطاع غزة. تحذيرات أممية من تفاقم الأزمة الصحية جراء حرائق الغابات المتصاعدة في أوروبا. وجهاز الاستثمار العماني يعزز حضوره في منظومة الابتكار العالمية باستثمارات جديدة. حرر لكم الفترة الإخبارية الثانية من دائرة التحرير السمعي غانم بن عيسى النبهاني، ونفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحوقاني. شكرا لطيب استماعكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.

سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

الخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

0: شيء من اللغة. معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: ودخول الباب سجدا.
2: مستمعينا الأعزاء، ورد سؤال عن معنى السجود في الآية وادخلوا الباب سجدا وكيفية دخولهم الباب. الجواب: نبدأ بالتذكير بأن وادخلوا الباب سجدا ورد في سياقين هما. الأول: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. الثاني: وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين، فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. من هذين السياقين نستخلص أمورا عديدة يهمنا منها هنا. واحد: لم يذكر التنزيل العزيز كيفية دخول بني إسرائيل الباب، لأن كيفية الدخول ليست بذات أهمية، ولو كانت مهمة وتدعو للتشاغل بها لذكرها القرآن الكريم. فالأهم أن فريقا منهم دخلوا الباب سجدا وقالوا حطة، وفريقا لم يفعل ذلك، ولا يهمنا بعد ذلك كيف دخل هذا الفريق. اثنان: في السياق الثاني تقدم وقولوا حطة على وادخلوا الباب سجدا، لا على وفق الترتيب الوارد في السياق الأول. وسواء تقدمت أم تأخرت، علينا أن نفهم المراد منها وأن نستجيب لذلك المراد. أما السجود فقد قال اللغويون: السجود الخضوع والخشوع، وقال ابن عباس: هو الركوع، وقال الطبري: هو الانحناء تعظيما لمن سجد له. وإذا كان لنا أن نبدي رأيا فنقول: في العربية كلمة انحناء، كما تحني رأسك لمن تحترمه وتعظمه، وكما تنحني لتقبل يد والدك، ولا نراه لوحده سجودا. وفيها كلمة خشوع، كما تقول: رأيته يطوف حول الكعبة وقد علاه الخشوع. فالخشوع بحد ذاته ولفظه يختلف عن السجود، ولو أراده القرآن لقال: وادخلوا الباب خشعا. نرى أن السجود يجمع الانحناء مع الخشوع، أي انحناء بخشوع أو تذلل أو ضراعة، كالذي ورد في سورة يوسف حيث سجد أخوته له تذللا وخضوعا. وكما نرى في بعض البيئات نوعا من السجود أن يجلس المرء على ركبتيه وينحني بعض الشيء من غير أن تلامس جبهته الأرض. وربما كان سجود إخوة يوسف بهذه الطريقة وخروا له سجدا. فمعنى وادخلوا الباب سجدا أنه طلب منهم أن يدخلوا الباب وقد انحنت رؤوسهم أو قاماتهم بخشوع وتضرع، لا باستكبار واختيال، وقد استجاب بعضهم لذلك. ومعلوم أن السجود صار هيئة تعبدية معروفة في الصلاة، يفترض أن تمثل أقصى درجات الخضوع والخشوع، وهذا السجود خاص بهذه العبادة، فلا ينطبق على دلالة تلك الآية. وباختصار أيضا ننتقل إلى معنى حطة، وقد قيل إن معناها اللهم حط عنا ذنوبنا، وفي هذه الحالة يجب أن تكون حطة منصوبة لا مرفوعة، وثمة قراءة بالنصب لا تعنينا هنا، وقيل حالتنا حطة لذنوبنا فهي مرفوعة خبرا للمبتدأ، وثمة تقديرات أخرى ولا نراها صائبة. نعود إلى اللغة. الحط وضع الأحمال عن الدواب، وفسر الخليل الآية فقال إنما قيل لهم ذلك حتى يستحطوا بها أوزارهم فتحط عنهم، بمعنى أنهم يطلبون إزالتها من ربهم فيزيلها. وانطلاقا من هذه الرؤية ذات الصياغة الأدبية البعيدة عن تقعيد النحويين، يمكن أن نقول إن التنوين فيها تنوين عوض الألف واللام، كما تقول سلام عليكم بدل السلام عليكم، فلقد طلب منهم أن يقولوا حطة، وكأنها الحطة دعاء بأن تحط عنهم أوزارهم من غير تقدير وحذف، كما لو قلت المغفرة المغفرة بالرفع، وإن شئت تقدير محذوف يقع مبتدأ أو خبرا فعليك بكتب النحو.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء مع عبد الله البحراني.

0: مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أينما كنتم، نحييكم في برنامجكم أثير الخريف، البرنامج اللي يصحبكم دائما في رحلة بين الجمال والطبيعة وثراء الثقافة وحكايات الإنسان في موسم خريف ظفار.
1: نحييكم مرة ثانية في برنامج أثير الخريف، في موسم تتجدد فيه الحياة وتكتسي فيه الأرض بالخضرة، تتجدد معه بالطبع باقة من الفعاليات والبرامج اللي تثري المشهد الثقافي والسياحي والترفيهي وتمنح الزائر والمقيم تجارب فريدة.

نرافقكم اليوم في جولة بين أبرز الفعاليات والمناشط، ونقترب من المبادرات والجهود اللي تثري موسم الخريف، ونستضيف أيضا ضيوف يحملون تجارب ورؤى تستحق الاستماع.

نطلع معكم بباقة من الأخبار والمحطات الثقافية والسياحية والاجتماعية حتى نرسم صورة متكاملة عن جمالية هذا الموسم ونطل على الفعاليات النابضة بحركة الزوار في مختلف مواقع خريف ظفر.

حلقة جديدة من أثير الخريف، نرحب فيكم بأجمل ترحيب، نتمنى لكم قضاء وقت ممتع برفقتنا في هذه اللحظات المسائية الرائعة، تمتد معكم يوميا من الساعة الخامسة إلى السابعة مساء برفقة الزملاء في الربط الخارجي وضيوفنا أيضا في الاستوديو الكائن في موقع فعاليات عودة الماضي في السعادة، حيث الموروث الفن الأصالة ومحطات أيضا سياحية وثقافية وفنية مختلفة يصحبنا فيها فريق عمل بالتأكيد لنجاح هذه المساءات الرائعة معكم في برنامج الخريف. إذن ونطل عليكم في هذا البرنامج كالعادة بمجموعة جميلة مع فريقنا، تحيات فريق العمل في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني، خالد بن حامد فاضل.

في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثير، المهندس سعيد بن محمد الجحفلي. في التقديم شريف بن سعيد بيت سليم، في الإعداد والتقديم علياء بنت أنور بيت سمير. في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري. في التغطيات الخارجية سالم بن محمد زعبنوت، محمد بن عبد الله المهري. هندسة الاستديوهات الإذاعية المهندس سالم بن سعيد الشحري، المهندس خالد بن عبد الله بلحاف، المهندس خالد بن عاشور بوسلاسل. هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس بدر بن ماجد الحارثي والمهندس محمد بن مسلم الرحبي. من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ باعلوي. ومن المحتوى الإلكتروني للإذاعة حمد بن عبد الله الفرعي ومهلب بن جمع العمري. أحلى التحايا لكم، إخراجا من المخرج معمر بن مسلم العمري.

مستمعينا الأعزاء في برنامج أثير الخريف، نسعد برفقتكم خلال هذه الساعات، ونسعد أيضا بمتابعتكم ومشاركتكم لنا على رقم الواتساب 72 44 20 10. بعطر اللبان الأجواء تحلو خلال موسم الخريف في مختلف المناطق، مختلف الولايات الجميلة اللي يعني كذا تزدان بالمطر بالرذاذ بالأجواء الجميلة، حتى لو ما كان فيها مطر أحيانا، لكن الأجواء الموسمية هذه ما تتفوت. فإلى كل مستمع لنا عبر هذا البرنامج، حياك الله في ظفار إذا لم تزر موسم خريف ظفار 2026 إلى الآن، لتسعد معنا بالأجواء، تسعد معنا أيضا بمختلف المناشط والفعاليات في مختلف الأمكنة والوجهات. والوجهات طبعا تتعدد، نتكلم كثير عن الأماكن الطبيعية، وما ننسى أيضا نتكلم عن الأماكن المختلفة اللي من ضمنها مثلا ساحة أتين اللي تعتبر من أبرز الوجهات الرئيسية في موسم خريف ظفار، كونها تمثل مركز نابض بحركة الزوار والفعاليات اللي تناسب مختلف الأعمار، سواء كان في المسرح الرئيسي أو في باقي الأركان والزوايا اللي فيها الفعاليات العائلية الشبابية، وأيضا مناطق مخصصة مثلا لعروض ومنتجات متنوعة، إضافة إلى المطاعم والمقاهي اللي تقدم أصناف مختلفة للزوار. نضيف عليها طبعا أيضا في أتين الواجهة العصرية، تعتبر من يعني فعاليات موسم خريف ظفار المميزة، كونها أيضا تجمع عدد كبير من الناس بشكل يومي، توفر مساحة آمنة للعائلة، مساحات للجلوس، مساحات للمطاعم والمقاهي. وما ننسى عودة الماضي اللي احنا موجودين فيها كل يوم خلال بث هذا البرنامج في السعادة، كونها نافذة حية على التراث العماني الأصيل اللي تجمع الزوار في الحياة التقليدية، الموروث الأصيل لمختلف الفنون الشعبية. كذلك مثلا سوق الفرضة موجود اللي استحدث هذا العام، سوق الفرضة اللي يجمع عدد من الشباب الناشطين في مجال المشاريع والريادة المختلفة للتراث، سواء كان في النسيج، في السعفيات، في المجامر، في العطور والبخور، ويستحقون بالتأكيد الدعم والزيارة. كذلك المساحات اللي تجمع الفنون الشعبية نتكلم عنها، سواء كان المسرح في البيئة الحضرية أو الجوانب الأخرى من البيئة البدوية والبيئة الريفية، اللي يجسدون يوميا قصص وحكايات ورواية هذه الفنون على اختلافها. ونسمع طبعا كذا مع مخرجنا نغم شعبي أصيل.

أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا في أثير الخريف، مع تذكيرنا دائما بباقة من المحطات الثقافية والفنية والترفيهية. اليوم نذكر بمبادرة السبت البنفسجي اللي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية خلال موسم خريف ظفار، يعني شعار بأثر يدوم، يهدف طبعا إلى تعزيز دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وترسيخ مفاهيم الشمول وتكافؤ الفرص في مختلف القطاعات. جميل جدا ان اخواننا من كل الفئات يكونون مشاركين معنا في مختلف الاماكن، مختلف الزوايا، وانتم ايضا مستمعينا الكرام جميل انكم تساعدونا او عفوا ترافقونا خلال هذه الساعات المسائيه في برنامج اثير الخريف، وتشاركونا على رقم الواتساب 72 44 20 10. وين محطاتكم؟ وين وجهاتكم؟ وتوقعوا ايش وجهتنا احنا اليوم في محطة وجهتك اللي شاركونا فيها طبعا الزملاء احمد الريسي والاستاذة فاطمة الرواس.

0: أهلا بكل من انضم إلينا في هذه اللحظات، المستمعين عبر إذاعة سلطنة عمان وعبر منصة عين كذلك، والمتابعين لنا عبر رقم الواتساب اللي هو 72 44 20 10. محطتنا الأولى في البرنامج اليوم راح تكون مع الأستاذ عادل رمضان بيت نصيب، رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للكتاب والأدباء فرع محافظة ظفار. الحوار راح يكون حول نشاط الجمعية العمانية للكتاب والأدباء فرع المحافظة خلال موسم خريف ظفار 2026. أهلا وسهلا أستاذ عادل،
1: مرحبتين، مع
0: حياك
1: السلامة.
0: الله، الله يعطيك
1: مرحبتين،
0: الصحة والعافية.
1: جميعا إن شاء الله.
0: طبعا الجمعية خلال الموسم قامت بالكثير من يعني شفنا لها كذا مناشط معينة، أبرزها كانت خلال الورشة الماضية اللي قدمها الأستاذ سعود السنعوسي، وفي القادم أيضا هناك يعني أعمال معينة راح تقوم فيها الجمعية. مبدئيا خلنا نعرف المستمع عن يعني أو نذكره نقول

0: بشكل أصح عن أعمال الجمعية العمانية للكتاب والأدباء.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونشكركم على هذا الاستضافة. ذا بدء الجمعية الكتاب والأدباء، هي فرع من الجمعية الأم في مسقط. طبعا هي حاضنة للشعراء والكتاب والأدباء. إذا بنذكر التاريخ، فهي تقريبا الحين كملت 20 سنة.
0: ما شاء الله.
1: الجمعية هي دشن في 8 أكتوبر 2006،
0: نعم.
1: وما الفرع المحافظ ظفار فدشن في 2017. بداية أنا أريد أن أشكر طبعا جميع المؤسسين والناس اللي كانوا لهم دور في تأسيس الجمعية
0: نعم.
1: ووضع بصمات وما وصلت لهذه الجمعية بجهود الأخوان اللي سبقونا في هذا المجال. بخصوص هذه الفترة في الخريف عندنا كان فعاليتين، فعالية سابقة أنت ذكرتيها مع الكاتب الروائي الكويتي سعود السنعوسي،
0: نعم
1: كانت بوشة 3 أيام، تلاها بعد الندوة عامة للجمهور.
0: نعم في البداية احنا قبل لا ندخل في تفاصيل الورشة نفسها، ممكن نذكر ايش اللي يميز برنامج الجمعية خلال الموسم كامل بشكل عام، كذا لمحة عامة عنه.
1: البرنامج بشكل عام، طبعا احنا طبعا من نشاط الخريف ما شاء الله يعني كبيرة واسعة، ترفيهية ثقافية متنوعة. فاحنا كإضافة من هذا النشاط الثقافي، طبعا لنا دور وحراك في إثراء هذا المحتوى الثقافي
0: نعم
1: من خلال إقامة الندوات والورش التدريبية. مثل ما ذكرت عندنا ورشتين، وطبعا الجمعية هي حاضنة للكتاب والأدباء والشعراء.
0: نعم جميل جميل. إذا أبرز الأنشطة والفعاليات اللي تقدمها للزوار والمجتمع المحلي الحاضر، يعني الحين ندخل في تفاصيل الورشة اللي قدمت خلال الأيام الماضية.
1: الورشة السابقة كانت مع الكاتب الكويتي الروائي سعيد السنعوسي، كان في أدب الرواية، كانت الدورة مدة 3 أيام. طبعا سبقها يعني تسجيل مسبق واعلان، ما شاء الله اني حصل قبول كبير، حتى تجاوزنا العدد المسموح يعني
0: ما شاء الله.
1: كثرت علينا الطلبات. فالحمد لله يعني الجمهور استانس اللي حضر واستعني استفاد من هذه الورشه. طبعا هي مبادئ كتابه الروايه والسرد، والاستاذ سعود السنعوسي انا
0: نعم.
1: غني عن التعريف، انا فائز بجائزه البوكر للادب العربي عن روايته ساق البامبو، وحتى اللي تحولت الروايه الى مسلسل. طبعا هي تجربه ثريه الاحتكاك يعني واستعانه بخبرات يعني عربيه ويعني يعني واحتكاك معانا حتى نفيد ننقل هذه التجربه يعني لزملائنا
0: للآخر. نعم
1: الاخرين.
0: نعم طبيعة التفاعل أيضا مع المشاركين اللي حضروا، أعتقد كثير منهم مهتمين أساسا بجانب الكتابة ولهم تجارب، سواء كانت في القصة القصيرة أو في كتابة الرواية. والورشة هل كانت يعني نظرية ولا عملية؟
1: طبعا عملية، نظري وعملي في نفس الوقت. يعني كانت عن الورشة تقريبا من الساعة 6 للساعة 9، يعني حتى مددنا الوقت يعني من
0: ما شاء
1: ما
0: الله.
1: شاء الله عند تفاعل الجمهور والحاضرين للورشة. طبعا أهم شيء هي الكسب أن الخبرات، يعني لما تحتك بالناس خبرة لهم باع في هذا المجال، فأنت تكسب الخبرة يعني وتطبق على أرض الواقع. وإن شاء الله احنا يعني نطمح ان تكون من مخرجات هذه الورشه ان تطلع على ارض الواقع،
0: جميل.
1: وخصوصا يعني الروايه لها اقبال كبير جدا.
0: صحيح.
1: يعني ما شاء الله يعني في يعني خلال 10 سنوات الاخيره اذا لاحظنا ان في ما شاء الله اقبال من الجنسين الذكور والاناث، يعني الساد الروايه والقراءه القصصيه، وحتى احنا حاليا في موجود معرض الكتاب في المجمع الشبابي، ففي ما شاء الله اصدارات يعني سواء من اعضاء منهم منتسبين للجمعيه ومنهم غير منتسبين، يعني عندهم اصدارات يعني روائيه وكتب يعني في المعرض.
0: جميل. تتذكر عدد المشاركين بالضبط كم كان المتفاعلين خلال هذه الأيام في الورشة؟
1: والله هي الورشه المفروض 25، لكن الحمد لله تجاوزناها ل 34.
0: ما شاء الله جميل. كيف حرصتوا أن هذه الفعاليات تلبي اهتمامات مختلف الفئات من الأدباء؟ يعني بالتأكيد حتى الشباب اللي حضروا الورشة على سبيل المثال أعمارهم مش واحدة، مختلفة، ممكن يكون مثلا في العشرينات ثلاثينات أو أصغر حتى.
1: حتى انا في الورشه كان منهم في الستينات.
0: ما شاء الله جميل.
1: يعني في تفاوت مثل ما ذكرتي في الاعمار، فهي هو الشغف في النهايه، يعني الشغف الكاتب، فمن لديه موهبه حاب ينميها اكيد يعني بيحضر وبيحاول ينمي نفسه. فمثل هذه الورشه هي مثل ما قلت يعني الاختلاط والاحتكاك مع الناس اللي يعني ذو خبره. حتى الاستاذ سعود السنعوس يعني على هامش الورشه اناقشه، قال لي والله يعني جاتك كثير طلبات وانا أنا مرتبط يعني يعني أن اللي كنت منع عن أهل عمان قلت لكم هذه الورشة، واليوم أعتقد غادر للسعودي عنده ورشة يعني عنده يعني قصة تحكيم في الرواية في السعودية
0: ما شاء الله.
1: فقال قدوا مزحم لكن قلتوا من خاطركم ده الصلاة.
0: يعطي العافية، كل التحية لكل من يشاركنا هذا الموسم يعني في مختلف الجوانب الفنية الكتابية الأدبية الثقافية عموما. إذا أستاذ عادل نتكلم أيضا عن الشراكات أو المبادرات اللي راح تكون معكم خلال الفترة القادمة، نتكلم عن بعض تفاصيلها.
1: طبعا احنا حاليا هذه الدوره جديده، احنا في الاداره احنا تقريبا صار لنا يمكن 6 أشهر أو 7 أشهر، لكن في الاداره السابقه يعني وخصوصا الجمعيه الرئيسيه في مصر قد عقدت عدد اتفاقيات، من ضمنها الاهم اتفاقيه مع وزاره التعليم هي الجائزة الابداع الطلابي، من اهم الجوائز اللي عندنا في الجمعيه، وهي تعنى بتنميه المواهب او يعني احتضان المواهب الطلابيه.
0: جميل.
1: اعتقد احنا في الدوره الرابعه يعني فعلى مستوى يعني عمان كامل يعني وعلى كل المحافظات، في جائزة الابداع الطلابي، في بعد عندنا في جوائز يعني في مبادرة أخرى مع بعض الجهات، من مؤخرا وقعوا اتفاقية مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية يعني احتضان الطلبة ويعني ودخولهم في ورش ودورات تدريبية، ومن ضمنها نفس الشيء احنا فتحنا المجال للانتساب للطلاب الجامعات.
0: جميل.
1: يعني حتى يعني يستفيدوا ان يحتكوا مع الخبرات في الكتابه والادب والشعر.
0: جميل. هذه المبادرات هي تقرب الكاتب من القارئ وتخليه يفهم كيف يعني طريقه تفكير مثلا هذا الجيل، كيف ممكن انا استهدفهم ايضا من خلال كتاباتي ونصوصي، وتعزز الحراك الادبي في المحافظه. لكن خلال هذه الفترة من خلال ملاحظتك إلى أي مدى هي مهمة وتخلي الكاتب والقارئ يتفاعلوا مع بعض من خلال مشاهداتك في تجربة الجمعية؟
1: ترى من خلال يعني خبرتي ومشاهدتي يعني القراء عندما طبعا احنا عندنا عدد نعمل جلسة قراءة نقدية، فبعض الكتاب يعني طبعا أصحاب الإصدارات اللي حاب مثلا ينمي من مهارته من يعني من كتابته، فاحنا نعمل دوره عن احنا كجمعيه نعمل جلسه قراءه نقديه. الجلسه القراءه النقديه هو يعني ما هي النقد البناء وليس النقد عن الهدام.
0: نعم.
1: فيتم من خلال خبراء والناس يعني المختصين في النقد الادبي او في الروايه او حسب نوع الكتاب، فيعني يتم فحص هذا يعني هذا الكتاب وتدرسه في يعني جلسه حوار مع الكاتب.
0: نعم.
1: من ناحيه خلال هذه الجلسه الكاتب ينمي نفسه ويطور من مهاراته الكتابيه، فمهما كان الانسان يتطور مع مرور الوقت ومع ممارسته في الكتابه.
0: جميل. استاذ عادل بسالك عن الزائر نفسه لما يزور محافظه ظفار او اي موسم كذا يكون مليء ب الجانب الفني، في فعاليات مثلا تشده بشكل كبير لأن فيها فنون، فيها مسارح، فيها كرنفالات، التجربة الثقافية جزء من هذا الموسم، إلى أي مدى ممكن نحن نقدر نجذب السائح لهذا الجانب الثقافي؟
1: الحمد لله عن الثقافة الظفارية يعني أو الثقافة العمانية بشكل عام هي غنية، يعني غنية بتراثها الشعبي والمروي والمحكي والغناي، والحمد لله رب العالمين. يعني عمان احنا ممكن نتميز بهذه الصفة يعني، والحمد لله في انتاجات من جمعية انتاجات أدبية يعني توثق هذه التجربة هذه الثقافة. فحتى من خلال عودة إلى الورشة كان معنا من أخوة من البحرين من السودان ومن الإمارات حضروا خصيصا هذه الورشة.
0: جميل.
1: فهذا الدليل إنه احنا صدانا وصل يعني مش حدود عن الظفار، احنا حدود خارج عمان.
0: إذا للزوار أيضا
1: الزوار إنه اللي يعني يقدمون، فمثل هذا يعني الفعاليات مثل ما طبعا الزائر يهم تنوع في الثقافه، فمن الترفيه والثقافه والفن، فالثقافه هي جزء من الفن يعني بغض النظر سواء كان فن مقروء او فن مسموع او فن مرئي.
0: جميل. الشباب العمانيين اهل محافظه ظفار تحديدا هل ممكن انهم يشاركون مثلا في جانب تطوعي معين في جمعيه الكتاب والادباء من خلال هذه الامسيات والمشاركه؟
1: أكيد أنا المجال مفتوح، إحنا معظم الندوات الفعاليات هي مفتوحة للجمهور للحضور والإثراء والتعلم. ما عدا طبعا الندوات الخمسة الورش المتخصصة عادة يكون المدرب والشخص جاي يعني فئة معينة وفيها يعني فئة مستهدفة اللي تكون هي أوريدي عندها كتابة أو عندها إصدار. ما بشكل عام أغلب فعالياتنا ندواتنا يعني هي مفتوحة للجمهور.
0: نعم.
1: بالعكس إن الناس اللي حضروا استفادوا يعني ما شاء الله يعني انطلقوا بعد هذه الفعاليات وبدوا ان شاء الله يعني يبحروا في مجال الادب والثقافه.
0: جميل. لكن في جانب التنظيم انتم بنفسكم تنظموها ما في
1: حاليا موجود؟ احنا حتى يعني احنا مجال مفتوح. نعم. احنا حتى نستعين بالطلبه الجامعات وطلبه الكليات اللي يعني اللي عندهم عن التطوع, فمجال مفتوح لعمليه التنظيم. التنظيم يعني بالعكس هذه يثري يعني خبرتهم يعني كجانب يعني تنظيمي.
0: نتكلم ايضا عن البرنامج اللي اعلنتوا عنه خلال الايام القادمه ان شاء الله راح يكون, اعطينا كذا لمحه عامه عنه.
1: عندنا الاسبوع القادم مع احد الضيوف من هو كاتب امريكي الاستاذ سنان انطوان, هو استاذ الادب العربي بجامعه نيويورك, هو عراقي من امريكا من اصل عراقي, استاذ له مؤلفات وترجمت للعالميه, استاذ فيلسوف له يعني عدد اصدارات, وان شاء الله راح نستضيفه عن الاسبوع القادم معني جاي خصيصا لنا من امريكا لاقامه هذه الندوه, وله عده اصدارات مثل ما قلت في الادب وفي اساس الكتاب الروائيه. جميل. واصداراته وصلت للعالميه, ترجمت للغات عالميه.
0: ها راح يكون لمده يوم واحد او اكثر؟
1: ثلاث ايام الدوره, وبعدها يوم الرابع بيكون في ندوه عمل الجمهور. طبعا الدوره هي مخصصه لاصحاب اصدارات اللي عندهم مهارة الكتابة, متخصصين على أساس إنه يطور من مهاراته, لأن الشخص جاي يعني المدرب جاي يعني يطور من مهاراتهم. أما الدورة لأن الأقل الجماهير العام هو فقط يعني الناس اللي ما عندهم حابين يستفيدوا إن شاء الله بيكون لهم يعني الاطلاع على الفكرة.
0: وتم تحديد الوقت والمكان صحيح؟
1: إيه في إعلاناتنا في حسابات الجمعية.
0: وين المكان بيكون؟
1: بيكون في مجمع سلطان قابوس الشبابي.
0: الوقت؟
1: الوقت الفترة المسائية بيكون من الساعة السادسة, من الساعة السادسة للساعة التاسعة.
0: أوكي إن شاء الله تعالى. إذا أستاذ عادل ناخذ معك كذا رسالة للمستمع حاب إنك توجهها لكل من يزور محافظة ظفار, أن تكون الثقافة جزء من رحلته خلال موسم الخريف.
1: والله نحاول أولا يعني نقدم رسالة شكر لصاحب السمو السيد المحافظ وسعادة الرئيس البلدية وجميع القائمين على الموسم هذا الخريف هذا السنة. يعني إن شاء الله شبنا ما شاء الله هذا الموسم, هذا الموسم ضفاء شيء ثاني. فعلا شاهدنا ما شاء الله يعني نقلة نوعية من السنوات الماضية لهذه السنة. الثقافة طبعا هي جزء من الجانب هذا الموسم, يعني ما شاء الله شفنا يعني ثقافات متنوعة, حضور يعني ما شاء الله جماهيري من مختلف الحضور من السلطنة ومن خارج السلطنة. ورسالة للجمهور يعني حاب احنا نتشرف فيكم, وظفار هي ترحب الجميع, والثقافة هي جزء من ظفار, سواء الثقافة المرئية او المقروءة او المسموعة. طبعا المكتبات ظاهرة عندنا, اعتقد مكتبة دار الكتاب ومكتبة المكتبة العامة في مجمع سلطان قابوس الشبابي. نعم. وبعض المكتبات الخاصة فيها تزخر بالمؤلفات وتاريخ الظفار, وتاريخ الظفار ما شاء الله يعني صعب بعد احد يحتويه في يوم وليلة, والزائر ما حب فيه في كل وقت وكل حين. واشكركم على الاستضافة, واني اقدم تحية لزملائي في الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة, ونشكركم مرة أخرى, ونتمنى إن شاء الله لكم التوفيق بإذن الله تعالى.
0: شكرا لك الأستاذ عادل رمضان بيت نصيب, رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للكتاب والأدباء فرع محافظة ظفار. كل التحية لك ولزملائك على كل هذه الجهود اللي تقدموها خلال موسم خريف ظفار, ونتمنى لكم التألق دائما في بقية المواسم إن شاء الله تعالى, ونشوف كذا الجمعية من سمو إلى سمو
1: إن شاء الله. مشكورة, جزاكم الله خير,
0: يعطيكم العافية,
1: العافية إن شاء الله.

0: مستمعينا نرحب فيكم من جديد في هذه الرحلة المسائية اللي دائما نصحبكم فيها لمختلف الفعاليات ومختلف أيضا المواقع السياحية الجميلة اللي تسخر فيها محافظة ظفار خلال هذا الموسم. وفي هذه الوقفة راح نتطرق إلى وجهتك، وهي دائما تحاول تسلط الضوء على مختلف الوجهات السياحية اللي ممكن للزائر إلى محافظة ظفار إنه يتوجه لها. واليوم معنا في هذه الوقفة وادي نحيز. وادي نحيز من الأماكن الجميلة أيضا في محافظة ظفار اللي ممكن يستمتع الزائر فيه بمختلف المناظر الطبيعية، مختلف التنوع البيئي، وأيضا الثراء الجميل في هذا الموقع. علياء، زرتي وادي نحيز قبل؟
1: أيوة أكيد شريف. إذن وادي نحيز هو أحد الأودية الجبلية الهادئة في قلب جبال المحافظة، يمتد فيه المراعي الخضراء وتناثر الأشجار بين المنحدرات، يمنح طبعا الزوار أجواء من السكينة والراحة، والجو يزداد بلا شك جمالا خلال موسم خريف ظفار، ويكون مكان أيضا للاستكشاف.
0: يمكن دائما السؤال اللي يتبادر لذهن المستمع والمتابع الحين لهالفقرة، فقرة وجهتك، وش ممكن أسوي أنا في وادي نحيز، أو كيف أني أنا أستمتع في وادي نحيز؟ ممكن يكتشف كهف نحيز. كهف نحيز من الكهوف اللي فيها تكوينات صخرية فريدة جميلة.
1: دخلت الكهف؟
0: لا، ما وصلت الكهف. وممكن أيضا محبين المشي أو المعروف بالهايكينج، ممكن أن هم أيضا يروحوا في مسافات جميلة، ممكن أن هم يمشوها بين المناظر الجميلة في الوادي. المكان حلو أيضا للعائلات، أنه ممكن الواحد يستمتع بعيد عن صخب المدينة وعن التلوث، خلنا نقول البصري اللي تشكله المباني والأضواء، ممكن يعيش في حضن الطبيعة، يستمتع بالمناظر، يستمتع أنه هو ممكن يشوف على مدى البصر البساط الأخضر والمناظر الجميلة الطبيعية.
1: أكيد، ونقول كل واحد يوصل لهذا المكان لابد أنه يوثق وجوده في المكان بصورة حتى تبقى أيضا للذكرى، بعد فترة من الوقت راح يشوفها ويتذكر أنه هذا اليوم حمل معه أيضا ذكريات طيبة جمالية في الأجواء، يمكن رذاذ أو ضباب، أو يمكن يكون الجو صح هو، لكن عموما بالتأكيد الأجواء كانت سعيدة إذا كان خلال موسم خريف ظفار. وقت زيارة بالتأكيد على مدار العام ممكن الشخص يزور الوادي، ولكن موسم الخريف يعتبر الأميز يمكن ما بين الفصول بالنسبة لي.
0: استثنائي. والسؤال أيضا اللي يكمل، كيف أوصل للوادي؟ إن الوادي ممكن توصل له من دوار أسير باتجاه الجبل، لأنه هو يتبع نيابة حجيف بولاية صلالة، 15 كيلومتر من مركز المدينة، ويمكن ياخذ حدود 20 دقيقة إذا ما كان في زحام.
1: جميل أنه الطريق معبد أيضا، وهذه
0: نعم
1: ميزة أيضا للأماكن هذه، أن الواحد يوصل لها أحيانا بعض الكهوف أو بعض الأماكن المرتفعة يكون صعب الوصول لها، الطريق قد يكون ترابي، قد يكون في صعوبات معينة، ولكن هذا الطريق معبد. إذن مكان اليوم أو وجهة اليوم هي وادي نحيز. ولكن مستمعينا قبل أن تبدأ رحلتك إلى هذا الوادي، نقول تجنب دخول مجاري الأودية أثناء هطول الأمطار أو جريان السيول، ارتدي حذاء مناسب للمشي في المسارات الطبيعية، راقب الأطفال تحديدا خلال التنزه، وساهم في المحافظة على نظافة المكان واحترام بيئة الطبيعة، ليبقى وادي نحيز وجهة تنبض بالجمال لكل زوار.

ما ننسى طبعا مستمعينا لكل من يزور وادي نحيز أن يشاركنا صور وقصص وترحاله خلال هذه في هذا المكان عفوا على رقم الواتساب 72 44 20 10. كذلك تجدوا كل جديد إذاعة سلطنة عمان على قناة الواتساب الخاصة بالإذاعة.

0: نحييكم مرة ثانية مستمعينا ومتابعي برنامج أثير الخريف اللي يستمر في الرحلة هذه معكم لين السابعة مساء. طبعا في وقفاتنا دائما نحاول أن نحن نرصد جماليات الأماكن ومختلف المواقع السياحية، ونرصد أيضا تفاعل الجمهور في مختلف المواقع. اليوم معنا الزميل محمد المهري من عودة الماضي، راح يطلعنا أيضا على جانب من الجوانب الجميلة في عودة الماضي، هذه القرية اللي تزخر بالكثير من المقومات، الكثير من التفاصيل اللي تربط الزائر لها بالماضي، ماضي محافظة ظفار، الماضي الجميل من خلال التصاميم المعمارية القديمة، أيضا العادات، التقاليد، السمت العماني، وأيضا الكثير من المنتجات والحرف اليدوية اللي تزخر فيها الأسواق الشعبية في قرية عودة الماضي. نقترب أكثر من هذه التفاصيل مع زميلنا محمد. محمد مساء الخير.
1: مساء الخير شريف، ومساء الخير أيضا لكل المستمعين الكرام، مساء الخير أيضا لعليا، مساء الخير لكل من يعني يقرر أن تكون وجهته أيضا محافظ ظفار في موسم الخريف. تحية أكيد مسائية لكل المجتهدين اليوم. ربما من خلال فقرة سوالف عودة الماضي عندنا قصة جميلة أيضا فيها كثير من التحديات، ولكن في الأخير كان الهدف واضح، وبالتالي كانت آليات التحقيق واضحة، ومن ثم كان تحقيق لهذا الهدف عن مدير في فعاليات عودة الماضي، تحديدا في مشاركة جمعيات المرأة العمومية بمحافظة ظفار، وتحديدا أكثر في جمعية المرأة العمومية بولاية صلالة، معي الوحنان بن شنفري، وهي نقول صاحبة زاوية أيضا، وحبت أيضا طموح، وكان لها كانت تمتلك هذه الإرادة حتى تحقق لها ما تريد، وأصبحت أيضا نقول تورث هكذا صناعة فنية وتنمية أيضا لمهارات الطفل أيضا المدير في المدارس المختلفة واللي يعاني من بعض القصور المعرفية، لديها منابع الفكر. بداية هننقل لك مساء الخير.
2: أسعد الله مساءك ومساء الخير، وأسعد الله مساء المستمعين الكرام على إذاعة سلطنة سليمان في برنامج أثير الخريف.
1: حنان الزميل اللي عملنا مدير مسمعك في تقديمه، أنت كان لك أيضا خطة واضحة، وبالتالي أنت اليوم متميزة حتى من خلال الركن هذا اللي شدنا أيضا إلى الترفيه، يعني يكون هناك ركن كان ايضا من ضمن المشاريع المنزليه، ولكن معنا ايضا بتوفير ايضا معينات تربويه وتعليميه ومعرفيه ايضا للطلبه. حدثينا عن الفكره، كيف كانت سالفه ان يكون معك اليوم ايضا مشاريع خاصه؟
2: طبعا اشكر كل القائمين على هذا البرنامج الاكثر من رائع، واشكركم لاختيار رائده اعمال تهتم بمجال الطفل. طبعا كذا احدثكم على السريع عن تجربتي. تجربه منابع الفكر بدات من امنيه وحلم، والحمد لله رب العالمين يعني حققتها من خلال تواصل المعرفي. فلما جتني الفرصه شاركت في ورشه عمل تبع الهدنه،
1: يعني بدات في 2016 تقريبا،
2: في 2016 كانت بداياتي لمكتبه منابع الفكر، وحققتها ولله الحمد يعني على ارض الواقع. بس ابتديت فيها يعني من مشروع منزلي، ابتديت هذا البزنس التجارة يعني بحكم اني انا ام لست اطفال، فكنت يعني دائما لما اسافر بالقارب مثلا الخليج او مصر احس في كثير مكاتب مهتمة بجانب الطفل، وهذوك الوقت يعني نعم يعني الوقت كان محافظة ظفار هذا الشيء. فحبيت انا لما افتح حاجه يعني بزنس فكر افتح حاجه مشروع
1: احتياج
2: يعني يخدم المجتمع ويخدم محافظتي بشيء متميز. يعني ايمانا مني ان الطفل اليوم هو مستقبل الغد. فلله الحمد ابتديت بمشروعي منزلي، ومن ثم يعني جلست سنتين لما شفت الحمد لله في تطور من خلال مشاركاتي يعني في المعارض النسائية، وايضا دعمي من بعض المدارس الحكومية والخاصة اللي انا اشارك معهم في بعض المناسبات في يوم العالمية. انضميت طب هذا قدم يعني رسالة شكر للدكتورة نور الغساني رئيسة جمعية المرأة العمانية للصلاة، لانها بصراحة لما اكتشفت عندي ما شاء الله هذا كانت من أوائل الداعمين.
1: وأنت اليوم مشاركة من خلال
2: الجمعية. أكيد أكيد، وما أريد أنها خلت في مسيرة الروضة، اشتغلت معه مدة عامين، وأيضا كانت العديد من الورش اللي كانت تختص بقصة القادة في المستقبل. ما شاء الله، يعني كانت في 2018 أتذكر أني سويت أول معسكر ضيفي، وكان أول تجربة لي كله كل ما حد يجيش والموسم قريب.
1: الناس مشغولين
2: والله، يعني ما شاء الله أتذكر العدد بالضبط 88 طفل
1: ما شاء الله.
2: والحمد لله
1: بعد الآن بدأت بعد المشروع المنزلي إلى أن يكون هناك يعني رسم للسياسة، عمل تجاري واضح. وبدأت الروضة ولا المكتبة
2: قبل؟ لا، أنا صراحة بدأت فيها المكتبة في 15/8/2016 ذكر أخباري تحت رعاية الدكتورة هدية نحن الله يعطيها العافية، استفدت في صلالة، ومن ثم ما شاء الله بعد صار عندي زبائن كذا، كبرت المحل وانتقلت إلى السعادة. محلي الآن مكتبة ملابس الذكر قائمة. في ما بعد كورونا صراحة كنت دائما أتابع الرجال الطفل، يعني اكتشفت محيطة بحولي أطفال ما بعد كورونا نبني على فكرة الحالات التوحد، صعوبات التعلم، تشتت الانتباه. هذا الشيء اللي أعطاني أنا دافع إني أبحث أكثر وإني أنا أطور هذا الفكر اللي عندي وأهتم بالطفل من أوائل الطفل.
1: ومن مكتبة إلى روضة،
2: ومن مكتبة إلى حضانة.
1: إلى حضانة
2: ولله الحمد أنا وصلت الآن حضانة ملابع الفكر، الفرع الأول تفتح في 2022 مقر السعادة، وهذا العام ولله الحمد بسبب النجاح التطوري في هذا المشروع ومطالبة زبائن الصام افتتحت الفرع الثاني بالعاصمة الشمالية.
1: الحمد لله. يمكن حنان سبحان الله تشوف الشيوخ، يمكن من جد شاكر كل الهواء خبرتين على انه تتمنى ان تكوني معلمة في غرفة التعلم. اليوم انت مشرفة في غرفة التعلم ايضا في يعني حاضرة، وايضا من خلال ما تقدمين من موارد معرفية تبني ايضا تبني نقول بناء جيد ايضا لهذا القبيل اللي يعتبر ايضا هو مثل ركبتهم بنات المستقبل.
2: اكيد اكيد
1: تشعرين بنعم الله الان.
2: الحمد لله رب العالمين. يعني انا احس الانسان اللي عنده فكره معينه
1: وعنده هدف واضح
2: يخوض تجربه اي انسان، حتى الانسان ما يقلد اي مشروع. يعني انا سابقا
1: يحاول يحمي مثل الكلب.
2: اكيد صحيح. يكون هذا الشيء مختلف هو يحبه عشان يحبوا الشيء هو سبب نجاحه.
1: طبعا يولد ايضا كثير من الافكار المختلفه اللي ممكن تقدم المشروع. طيب انا اليوم انت بعد هذه التجربه مهما كانت التحديات او انه انت استطعت من خلال اراده مثل هذا الاشياء المتناهي لخدمه الطفل ان تكوني حاضره وموجوده. اليوم مشاركتي في موسم خريف وفار ماذا يعني لهذه النافذه اليوم موجوده من خلال جمعيه المرأة العمانيه في اولى الصداره وضمن رزنا مثل الوفار 2020 وضمن فعاليات عود المرأة؟
2: والله تشرف لي اني انا اكون يعني مشاركه، وايضا حابه اقدم رساله لبلديه قطار اللي قدمت ايضا مساحات لنا وفرصه احنا يعني كرائدات اعمال نشارك. ايضا لله الحمد عندي محل قائم بساحه جديد، وما شاء الله يعني هناك يعني الزوار ما شاء الله، يعني هذا شيء حلو ان احنا
1: تخفيضات في الخليج.
2: اكيد يعني انا عامله تخفيض للزباين من مساحه اثنين المحل بيكون ضعف بعدين.
1: زين، عن طريق عثير الخليفه نعلن شيء مثلا تخفيضات لمن ياتي للمحل يشتري كميات ربما ايضا؟
2: اكيد طبعا.
1: اذا اكيد المشاريع دائما حنان.
2: أنا والله يعني أنا دائماً يعني يتواصل معي بعض المؤسسات الكبيرة، يتواصل معي بعض المؤسسات عشان مثلاً خاصة في نقطة في إنه للطفل أي شيء للطفل والله يهم. يعني أقولهم يعني في كميات مشروط بما أنا ما أقدر ما أقدر لغة أصلاً بالضبط بتعرف.
1: تعرفي أجمل سبب في الحياة للتخطيط أن يكون لطفل.
2: أكيد.
1: أكيد
2: يعني خاصة في زيارات زيارات مثلاً لما أقول لا أنا ما أقول يستحيل أنا دائماً إني للأمانة أحب يعني رجال الطفولة والطفل، حتى بعض الأطفال والله لما أشارك في المدارس يكون عندي وسيلة زي ما تشار يعني مثلاً هم أبي بيته يكثر حاضر وأكون بالحاضر لأنه فرحتهم
1: فرحتهم بعدين أنا أنت مش فقط محل تجاري، لا أنت صاحب رسالة بالأخير. هذه الخدمة هي خدمة معرفية، والمعارف نفسها وكأنها زكاة انتماء لهذا المجتمع. بالأخير نحن أبناء المجتمع من خلال أيضا كل الأماكن ومن خلال كل المجالات تقدم للتخرجون عندما تقدم للتخرجون في تساهمين أيضا في هذا الزرع وهذا البناء أيضا للمستقبل. في الأخير أطفال اليوم هم بنات عمان أيضا في المستقبل. حنان بنت سالم الصبري صاحبة أيضا صانع الفكر، يعني اليوم عندما نتحدث عن منابع الفكر فأنت مسؤول عن المصدر الذي غضنك من لك التوفيق، ونتمنى لك كل التوفيق في سواء في الحضانة وعوضك أيضا في أولادك وكل التوفيق. وأكيد اليوم كنا سعيدين أن تكون ضيفة في برنامج أثير الخريف على إذاعة مصر تحديدا هذه الرزنامة المسائية من طوال عودة المضى من لكل التوفيق.
2: شكرا شكرا جزاك الله خير، وأيضا حابة أقدم الشكر لعائلتي وأولادي وأبو أولادي وأيضا الشاف في منابع الفكر، لأني من أمانة لو ما كنت حوالي وهم سألين لما كان هذا النجاح يحقق تطور بعد تطور.
1: أكيد.
2: وشكرا
1: لك كل التوفيق.
2: أمين.
1: مثل ما أشكركم أن أشكرك أيضا.
2: الله يرحمك.
1: الله يرحمك. إذا مثل ما سمعت شريف عليا اليوم توالف عودة الماضي ليست سالفة عادية، سالفة نقول طموح وسالفة أيضا بناء وسالفة أيضا إرادة. يعني يكون هناك هذا الانتقال أيضا من المشروع المنزلي، وأن يكون هذا المشروع المنزلي ليس كما عرفناه، ليس كما تعودنا أن يكون، لكنه يعنى ببناء الفكرة وبناء الإنسان وبناء المعرفة. وهي اليوم أيضا من هذا المشروع البسيط إلى رائدة أعمال أصبحت بالعكس أيضا تسهم في توظيف كثير أيضا من الإخوة والأخوات في المجالات المختلفة. اليوم كان عندنا أيضا نموذج جميل ودائما أثير طريف مستمعين الكرام في كثير أيضا من النماذج المختلفة التي تدلل على أن المرأة الثمانية قادرة أن تكون أيضا مساهمة ومساهمة فعالة في البناء والتنمية لهذا الوطن العزيز عليه.
0: الجميل أخي محمد أيضا أنه هو دور أصيل لجمعيات المرأة العمانية في مختلف محافظات السلطنة، دعم الأفكار وتحويلها لمشاريع صغيرة ومتوسطة، أيضا مشاريع جميلة تخدم المجتمع في كافة المجالات، مثل هذا المشروع مشروع جميل يدعم الطفل، ينمي قدرات الطفل، وأيضا يدعم مختلف أفراد العائلة في تنمية قدرات جيل كامل. طبعا مشاريع جميلة أيضا نحاول أن نحن دائما نسلط الضوء عليها في هذه الوقفات. عليا
3: أيضا شريف أتفق معك أن دور جمعيات المرأة العمانية ما عادت فقط تقتصر على الجانب الاجتماعي، إنما أيضا في التدريب والتأهيل وريادة الأعمال. مثل هذه المشاريع اللي نطل عليها بعد الفترة والفترة من خلال برنامج أثير الخريف هي ربما مثال من مجموعة كثيرة وكبيرة من الأمثلة اللي تشهدها مختلف محافظات سلطنة عمان لمختلف الجمعيات المنتشرة على كل السلطنة. فكل التحية للجمعيات إداراتها وأعضائها وكل من يعمل على نجاح مثل هذه المشاريع حتى تصبح أيضا بارزة وفي واجهة المشاريع المتقدمة والناجحة.
0: وكل الشكر لك محمد ولضيفتك على هذه الإضاءات الجميلة من ركن أو زاوية جمعيات المرأة العمانية هنا في قرية عودة الماضي.
3: إذن مستمعين الكرام تحية لكم على هذه المتابعات، ورحلتنا معكم مستمرة إلى السابعة بإذن الله تعالى. لا يزال لدينا الكثير من المحطات والومضات التراثية الفنية الثقافية.

0: انت على البال وانتم على البال معنا مستمعينا من خلال مختلف المحطات. نحاول كذا نعطيكم دائما لمحات مختلفة جديدة في مختلف الزوايا، نعطيكم اصداء ايضا مشاركة الشباب في مشاريع، في معارض، في ملتقيات، منتديات. ومن خلال هذه المحطة معنا الشاب مسعود بن بخيت الشحري، صاحب مشروع عسل صلالة. الحوار حول المشاركة في معرض العسل والكركم العماني. حياك الله مسعود في أثير الخريف.
1: والله ومرحبا بجميع المستمعين واهلا وسهلا فيكم.
0: الله يعطيك الصحه والعافيه، نورتنا في الاستوديو.
1: الله يحفظكم.
0: مسعود، خلنا نتكلم معك يعني في البدايه عن قصه تربيه النحل. كيف بدات في تربيه النحل؟ كيف بدا معك موضوع الانتاج؟
1: نعم، احنا طبعا بعد ما خلصنا الدراسه مثلا الجامعيه بحثنا عن مشروع يعني يجمع بين حاجتين، هي الشغف والميول، وايضا يكون لنا عائد ورافد مادي في يعني في في, في الامور الحياتيه العاديه.
0: جميل.
1: فدخلنا سبحان الله كانت عندنا هوايه في تربيه النحل وكذا، فدخلنا في المجال شوي شوي، توسعنا حبه حبه، انطلقنا الحمد لله، وصلنا الى مراحل جدا الحمد لله طيبه.
0: جميل. دراستكم الجامعيه كانت مرتبطه بهذا الجانب الزراعي النباتي النحل ولا كانت مختلفه؟
1: لا، احنا شوي لها علاقه بطبيعه الحال بطريقه او باخرى. احنا درسنا في كذا في علوم الارض عرفتي، وانطلقنا في ايش اسمه في العمل في خلال هذا المشروع في العمل النحل. وكانت نفس الشيء في من خلال الوظيفة، كنت في مديرية العمل المياه، ثم انتقلت إلى هيئة البيئة، حاليا في هيئة البيئة.
2: نعم. جميل. يعني ارتباطك بالبيئة أيضا وارتباطك بمشروع تربية النحل تقريبا فيها تقارب إلى حد ما.
1: أكيد.
2: دائما اللي يسمع عن تربية النحل يحس أن الموضوع شوي صعب، خصوصا مناحل، صناديق، تغذية، أنواع النحل وكيف تربيهم. خلينا نتكلم مسعود عن هذا الجانب.
1: هي مش صعبة من ناحية المشروع وتربية النحل عموما، لكن الصعوبة تكمن في أنه تربية النحل عموما تعتبر من الأعمال الشاقة حقيقة، تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى متابعة، تحتاج إلى يعني تنقل. يعني النحالين بطبيعة الحال رحل، كانوا أصحاب الغنم هم أكثر ترحالا، الحين ما شاء الله النحالين أصبحوا يعني يرتحلون من مكان آخر أكثر من أي يعني مشروع أو أي يعني تربية أخرى.
2: يعني تنتقلوا بالصناديق مسعود من موقع إلى آخر؟
1: نعم، ننتقل من موقع إلى آخر، ننتقل من الشمال للجنوب، من الشرق للغرب. يعني النحالين ما شاء الله عليهم، بالذات النحالين العماني مكافحين، ما خلوا لا صحراء ولا وادي ولا جبل إلا وانتقلوا فيها. حتى الربع الخالي وصلوها. نعم. وأنتج منا عسل الربع الخالي. هو الربع الخالي.
2: كيف تختاروا الأماكن؟ وإيش اللي يخليك أنك أنت تركز أنه والله المكان الفلاني المفروض أني أنا أروح له؟ يعني باختلاف المواسم خلنا نقول.
1: نعم، هناك في توقيت محدد يعني معروفة لتزهير النباتات، هذه تتمثل فيه مواسم العسل. نعم. مثلا شهر 11، شهر 10 موسم السدر، شهر السدر الجنوب، شهر 11 السدر الشمال.
0: نعم.
1: عندك الشهر مثلا نهاية مارس الصمغ العربي، وهلوم جراء. يعني كل موسم رحيقي مرتبط بتوقيت معين تزهر. نعم. من خلال الشجرة مرة في السنة.
0: نعم.
1: هذا
0: جميل.
1: من ناحية
0: جميل.
1: من ناحية الأخرى يعني النحال نفس الشيء يكون مرتبط بالطقس، وين ما شاف مطر وين ما شاف كذا خلاص يحط نفسه بعد أسبوعين ثلاثة أسابيع يروح المكان يتفقد، هل في زهور، هل في نموات جديدة. إذا كانت النقطة إيجابية وكذا وشاف إن الوضع يساعده خلاص يشد الرحال وينتقل.
0: جميل. هذه نقطة مهمة جدا بنرجع لها إن شاء الله من خلال الحوار، لكن عودة للنقطة اللي ذكرها زميلي شريف، إيش الخطوة الأولى لك حتى تبدأ بتربية النحل؟ هل الزهرة ولا وجود النحلة ولا الصندوق ولا المكان، الظل، المطر؟ إيش الخطوة الأولى اللي تسويها؟
1: هي كل الأمور عموما مرتبطة يعني بشكل أو بآخر مع بعض. والأمور تكاملية بين حاجة والحاجة الثانية. مثلا النحل أول شيء يعني الواحد يبدي بعدة صناديق. الصناديق هذه عبارة عن مثلا الطرود اللي هو الصناديق اللي تكون فيها عدد البراويز أقل من 5 مثلا، تكون صناديق صغيرة، يبدأ فيها يتعلم فيها، يسأل فلان ويسأل علان عرفتي
0: اللي سبقوه في الخبرة.
1: أكيد أكيد أكيد، الواحد ما يستغنى يعني كل النحالين يد واحدة عرفتي. فبطبيعة الحال يستفيد من هذا ويستفيد من ثاني. اليوم ما شاء الله أصبح يعني الواحد بقى يتعلم شيء أصبح من السهل بمكان، إنه من خلال مثلا مواقع التواصل من خلال يوتيوب، من خلال مجموعة حتى الواتساب بين النحالين أنفسهم، كثيرين يستفيدوا، في صار في تناغم خبرات بشكل أكبر. لا ويكبر شوي شوي لما يتمكن ويعرف الصنعة ويعرف المواسم والتوقيت، ساعتها يكبر يقدر يقسم الصناديق في يعني يتبع مواسم النشاط وكذا. جميل. لما يتقوي مع النحل يتم يقسمه ويتطور يعني شيئا فشيئا تدريجيا إلى سبحان الله بعد في طريقة حسن نفسه خلاص أصبح متمكن وأصبح يعني عنده مئات الخلايا ويتنقل فيها وينتج عشرات الأطنة يعني قد يوصل الإنتاج إلى حتى طانة وأكثر من ذلك. يعني
0: هل محافظة ظفار في بيئاتها المختلفة محفزة لهذا الجانب لتربية النحل وإنتاج العسل؟
1: أكيد إحنا الحمد لله حبان الله يعني بطبيعة جدا مميزة في الخريف، بعد الخريف مثلا يعني هناك تكثر النباتات تكثر الزهور يرعى النحل، حتى النحل ربما تجيه صدمات في من ناحية التنوع كمية التنوع الزهري الهائل. النحل بطبيعة الحال يتغذى على حبوب اللقاح الغذاء البروتيني وعلى الرحيق اللي يحوله إلى عسل. فمع كثرة الزهور وكثرة النباتات بعد الخريف اللي هو موسم الصيف يعتبر موسم طيب، هذا بالإضافة إلى تميز المحافظة أيضا من خلال مواسم العسل نفسها، موسم الفيض بدءا من السدر من السمر وأيضا اللبان والصمغ العربي، وهنا بشكل خاص اللبان والصمغ العربي. اللبان عموما ما موجود غير هنا عندنا ما شاء الله، وتعتبر من العسل الطيبة جدا.
2: زين، ذكرنا أنواع النباتات الزهور تغذية النحل، خلنا نتعرف أكثر على أنواع العسل، ويمكن خلنا نقول الأكثر منها طلبا اللي الناس دائما تبحث عنه وتحب أنها هي تقتني.
1: والله الأكثر طلبا يعتمد على المكان نفسه، مثلا في شمال عمان أكثر طلبا عندهم السمر، في الجنوب عندنا أكثر شيء طلبا عندنا السدر.
2: نعم.
1: عرفت، بس السائح لما يجي من خارج السلطنة أو من شمال عمان جاي هنا عندنا مثلا لا يحب يجرب شيء مختلف، شيء ما موجود عنده. هذا الشيء متمثل في عسل اللبان وعسل الصمغ العربي بشكل أساسي، بالإضافة إلى عسل الصرب.
0: استخدامات اللبان تختلف من واحد للثاني ولا هي مجرد نكهات واختلاف أذواق؟
1: لا، إحنا لما نقول عسل اللبان اللي هو عسل مستخرج من زهرة اللبان نفسه، أي أن اللبان يتزهر مرة في السنة من شهر 4 إلى شهر 5 مثلا.
0: نعم.
1: عرفتي، فيزور النحل تلك الزهور يجمع منها الرحيق يحوله بطبيعة الحال إلى عسل. فلما نقول إحنا عسل اللبان هو عسل مستخرج من زهرة، يعني عسل خام بدون تدخل بشري. فهو عسل نفسه يعني عسل اللبان.
0: جميل. نعم. لا أقصد الناس نفسهم لما يطلبون هذا الأنواع، مثلا في محافظة ظفار نوع العسل اللي يعتبر الأكثر طلبا مختلف عن شمال عمان، مختلف أيضا عن الناس اللي يجوا يزورون. نعم. من الخارج، هل هذه الاختيارات بناء على حاجات معينة حسب استخدام هذا النوع من العسل، أم هي مجرد نقول أذواق؟

0: تزال إن شاء الله.
1: إن شاء
0: إن شاء
1: الله.
0: الله. فعسل اللبان جدا مميز بطبيعة الحال، يعني لما الإنسان أو السائح أو الزائر يتذوق من العسل المختلفة، أكثر شيء نشوفه يعني يميل أكثر لعسل اللبان، مع أن العسل الثانية طيبة ولها يعني جمهورها ولها ناسها، عرفتي؟ في بعض الناس لا تحب تنوع من هذا وهذا وهذا، يعني تأخذ كمية بسيطة من كل نوع وتشوف. فنفس الشيء من جانب آخر، بعض الناس يعني عندها بعض الإشكاليات الصحية أو شيء معين،
1: نعم.
0: لا يعني العسل الثاني ممكن يفيدها، أو منتج آخر من منتجات النحل عموما ممكن يفيدها أكثر من أي عسل آخر.
1: جميل.
0: يعني منتجات النحل احنا لو نتكلم عنها هي 6 منتجات اساسيه بالاضافه للعسل. احنا اليوم النحل بطبيعه الحال ما ينتج عسل فقط، ينتج عسل، حبوب اللقاح، العكبر، شمع النحل، غذاء الملكات، بل ايضا ينتج سم النحل اللي يستخدم في علاجات كثيره.
1: عقاقير مثلا.
0: نعم
1: الإنسان ابن بيئته شريف، يعني والكلمة اللي ذكرها في البداية يعني فيها نوع من التعاطي مع هذه الشجرة، كونه يتعامل معها
0: نعم
1: في إنتاج العسل. ويمكن هذا المحور يودينا إلى حصولك على جوائز حسب ما عرفنا في مهرجانات نقول أو معارض أعسال. خلنا نتكلم أيضا عن هذا المحور.
0: والله احنا في عصر صلالة يعني نحرص شد الحرص على المشاركات الخارجية، سواء منها الإقليمية أو العالمية. يعني هذا يخلينا يعني نسوي تسويقنا نوعا ما العسل، نبرز العسل العماني بشكل خاص بشكل عام، والعسل الظفار بشكل عام. احنا شاركنا في أكثر مسابقة، آخرها كانت في شرم الشيخ في اتحاد النحل العرب، كانت على هامش المؤتمر، كان في مسابقة عسل، شاركنا بثلاثة أنواع من العسل والحمد لله حصلنا فيهم على يعني الترتيب الأول اللي هو
1: ما شاء الله.
0: الجائزة الذهبية. أيضا مسابقة باريس شاركنا في 3 أنواع من العسل كذلك، يعني الثلاثة الأنواع جيدة، وكلها في 2 في حصلنا على البلاتينيوم وآخر على الذهبي.
1: جميل.
0: أيضا في مسابقة لندن الذهبية العام الماضي شاركنا فيها حصرا في عسل اللبان وحصلنا فيها على الجائزة الذهبية. هذا دليل على جودة العسل العماني بشكل عام، عرفت؟
1: وإيش
0: يعني
1: الأنواع اللي شاركتوا فيها في المسابقات، أو خلينا نقول اللي تحرص دائما أنها تكون حاضرة معك في المسابقات الدولية؟
0: والله شوف العسل العماني كلها مميزة حقيقة، وكل واحد أحسن من الثاني، لكن إحنا بحكم خصوصيتنا في محافظة طارق بشكل أساسي
1: نعم.
0: شاركنا بعسل اللبان والسمق العربي وأيضا اللبان مع السمر. اللبان مع السمر أحيانا بعض الأماكن يتزامن تزهير اللبان والسمر،
1: جميل.
0: فيجمع النحل الرحيق من تلكم الشجرتين في نفس الوقت،
1: نعم.
0: فيجمع لنا هذا المزيج.
1: بالنسبة لهذه المشاركات أكيد ما وصلتوها كلها بسهولة، كان فيها بعض التحديات مثلا، فإيش التحديات اللي تواجه مربي العسل بشكل عام؟
0: والله تحدي
1: مربي النحل عفوا.
0: نعم، مربي العسل هو العسل أو مربي النحل. نعم هي التحديات حقيقة يعني كثيرة في خاص يواجه النحال بحكم ترحاله واهتمامه بالنحل من مكان لآخر، بحكم بعض الأماكن قد تكون صعبة كذا، وقته إلى حد ما ضيق، وإمكانيته التسويقية قد تكون في نفس الإطار يعني ضيقة، عرفتي؟ لكن مع يعني نتحيز او نحاول نستغل قدر الامكان اي مؤتمر، اي يعني فعاليه مرتبطه بالعسل او بمنتجات النحل او بالعلاج بمنتجات النحل، يعني حصلنا دوره او حصلنا شيء مجال من خلال نقدر فيها يعني نطور فيها مهاراتنا في استخراج العسل، نتعلم فيها اكثر، بالتالي نرفع من جوده العسل. يعني نحاول يعني يوم بعد يوم، سبحان الله كل يوم نتعلم شيء ثاني، هذه المعلومه نحاول نطبقها على ارض الواقع حتى نرفع من منتجات النحل ومنتجات العسل بشكل خاص.
1: تكلمت عن الجانب التسويقي شدني، وخلانا نرجع إلى المعرض اللي أنتم شاركين فيه حاليا، معرض الكركم والعسل المقام خلال هذه الفترة، وأظن يستمر إلى تاريخ 30.
0: نعم
1: المعرض هذه أخي مسعود، خبرنا عن المشاركة، وش تمثل لكم المشاركة كمربين للنحل ومنتجين للعسل أيضا؟
0: نعم هو المعرض العسل والكركم تحت تنظيم وزارة الزراعة، الشباب
1: نعم.
0: هناك مشكورين، هذه النسخة الرابعة. المعرض من سنة إلى سنة ما شاء الله في تطور. يعني المعرض مثله مثل أي حاجة، مثل أي معرض آخر أو أي مؤتمر أو أي تجمع
1: نعم.
0: يعني آخر، يخلينا إن يعني نتواصل مع الزبائن بشكل مباشر، نسمع منهم، نسمع يسمعون منا، نصح بعض المفاهيم، نعرفهم على مراحل يعني إنتاج العسل وعلى

0: تلكم الرحلة الشيقة والجميلة، بدءا من زيارة يعني النحلة لتلكم الزهور وتحويلها آخر شيء إلى يعني منتج جاهز بين أيديهم. نحاول قدر ما يعني نعرفهم بهذه الخطوات وهذه الأمور كلها ونعطيهم في الصورة بشكل أكبر.
1: تحس أنه في فرق ما بين النسخة اللي شاركتوا فيها هذه السنة ونسخة العام الماضي، أو خلنا نقول النسخ السابقة؟
0: والله النسخة الماضية كان يعني سنة بعد سنة كانت الأمور يعني الأفضل، بس سبحان الله ربما هذه السنة بحكم المكان أو شيء يعني قلل، يعني بحكم تواجد المعرض في الدور الأول لجراند مول
1: نعم.
0: يعني قل نوعا ما من ارتياد الناس للمعرض نفسه. لكن الأمور بشكل عام يعني سنة بعد سنة أفضل، ويعني صدى المعرض يكون بشكل أكبر بشكل عام.
1: هو ترى العسل وين ما كان موجود،
0: صحيح
1: سواء كان في الدور الأول أو الدور
0: صحيح
1: الأخير. أخي
0: صحيح
1: مسعود،
0: صحيح
1: طبعا هو منتج
0: أكيد
1: الناس تبحث عنه دائما،
0: نعم
1: ويمكن في ظل المنتجات الكثيرة اللي سواء المستوردة أو الداخلية الناس دائما تبحث عن الأفضل. وأنتوا شباب عمانيين ما شاء الله حصلتوا على الثقة على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي أيضا في إنتاجكم للعسل، ولا شك أن الناس دائما تبحث على الجودة
0: أكيد
1: وتبحث عن منتجات العسل اللي فعلا تعتبر من المنتجات اللي مستواها كثير جيد.
2: شكرا لك أخوي مسعود بن بخيت الشحري صاحب مشروع عسل صلالة. الحوار طبعا كان حول مشاركتكم في معرض العسل والكركم العماني، وعن أيضا الجوائز والتحديات اللي يخوضها مربي العسل بشكل عام. كل التحية لكم، نتمنى لكم التوفيق دائما.
0: شكرا جزيلا لكم، ونشكركم دائما على هذا التواصل ودعمكم للنحالين بشكل عام.
1: نتمنى لكم التوفيق.
0: أهلا وسهلا.

0: حياكم الله مستمعينا في هذه الرحلة المسائية. ساعتنا الآن تشير للساعة السادسة والنصف، ولا زال النص ساعة القادمة فيها الكثير نحاولنا نحن نثريكم فيه، ومتابعة لمختلف الفعاليات، وأيضا نرصد جميع الحراك سواء الثقافي أو الاجتماعي في محافظة ظفار. طبعا في الوقفة هذه راح نكون مع زميلنا سالم بن محمد زعبنوت لتغطية خريفية خارجية، وهي افتتاح معرض الطاقة والمعادن بسهل أتين. نمسي عليك بالخير أخي سالم.
1: مساء النور شريف وكل من يستمع إلينا عبر الأثير، وأنت مثل ما ذكرت متواجد حاليا في سهل أتين مع افتتاح معرض الطاقة والمعادن، معرض تعريفي تنظمه وزارة الطاقة والمعادن بالتعاون مع الشركات العاملة في القطاع، يحتوي على منصات تفاعلية، تقنيات مرئية تستخدم في تقديم قصة للطاقة والمعادن في سلطنة عمان، إلى جانب استعراض أبرز المبادرات من الشركات المشغلة في القطاع والبرامج المرتبطة بخفض الانبعاثات والتحول الرقمي وتوطين أيضا الصناعات. لديهم أركان مختلفة، معرض متكامل هنا في سهل أتين يستقطب الزوار ومختلف أفراد المجتمع للتوعية بهذا القطاع وعرض واستعراض هذه المبادرات المختلفة. نقترب من التفاصيل، معنا خميس بن حمد الجرادي مدير دائرة التواصل والإعلام بوزارة الطاقة والمعادن. بداية مساك الله بالخير، ولو نتحدث عن فكرة المعرض بداية.
2: مساء الأنوار. يمثل المعرض ناحية وزارة الطاقة والمعادن للتواصل المجتمعي، يحمل اسم وشعار شراكة وأثر. المعرض يحتوي على 9 أقسام، بداية من 100 عام في لتاريخ النفط والغاز، ثم الاستكشاف والإنتاج، ثم يعرق إلى الصناعات التحويلية المرتبطة بقطاع النفط والغاز. يضم المعرض أيضا قسما لأبرز 10 معادن صناعية ننتجها في سلطنة عمان، يؤرخ تاريخها وأثرها والمحتوى المحلي المرتبط بها. كذلك يستعرض مسيرة الطاقة المتجددة والهيدروجين، أبرز المشاريع التي تقوم بها الوزارة في الفترة الحالية والخطط المستقبلية. يضم أيضا كذلك ركن للقيادة الصفري، وما هي السياسات التي تتخذها سلطنة عمان للوصول للحياد الصفري بحلول عام 2050. نستعرض أيضا المنصات الرقمية والحلول التي تمكننا من أداء المهام والواجبات المنوطة لقطاعات الطاقة والمعادن. وهناك تعرض حزمة المشاريع المسؤولية المجتمعية، أبرزها حديقة أتين التي تقع يعني بالقرب، ما زال يعني في مرحلة الإنشاءات بالقرب من هذا المكان الذي نقيم عليه المعرض. نركز أيضا على المحتوى المحلي في قطاعات الطاقة والمعادن والفرص والممكنات للمواطنين للاستفادة من هذه الفرص. هناك أيضا ركن خاص بالطفل والعائلة، يضم رحلتنا في القيادة الصفري والتحول في الطاقة.
1: بالنسبة أيضا مثل ما ذكرت هنالك منصات توعوية تثقيفية للأطفال، مسابقات وتجارب حية تفاعلية للأطفال لإيصال هذه الرسائل في قطاع النفط والمعادن، وأيضا الأشياء التي يستخدمها المجتمع وهي مرتبطة أيضا بهذا القطاع.
2: نعم، صممنا تجربة للزوار متمثلة بكل أطياف المجتمع سواء من العوائل الأطفال. هناك تجربة مختلفة بأسلوب متحفي مختلف في المعرض، ثم ننتقل بأسلوب تعليمي تثقيفي للأطفال في الركن أو الجناح الخاص فيهم.
1: بالنسبة للتواصل هذا المعرض واستقبال الزوار في هذا الموقع في سهل أتين، في كثير من الزوار والعوائل، وهذا المكان أيضا يشهد كثير من السياح والزوار إلى هذه المنطقة، إلى متى يستمر؟
2: بداية توجه بالشكر الجزيل لبلدية ظفار، ربما منحتنا من أفضل الأماكن في المنطقة. المعرض يستمر من تاريخ 25 اليوم إلى تاريخ 6 أغسطس من الساعة 5 مساء إلى الساعة 9.
1: شكرا لك على كل هذه المعلومات وهذه الإضافات، وبالتأكيد المعرض سيشهد إقبال كبير من الزوار ومن المجتمع، تعريف كل هذه الإنجازات ومسيرة قطاع النفط والغاز في سلطنة عمان كلها في هذا المعرض وهذا المكان. شكرا لك خميس بن حمد الجرادي مدير دائرة التواصل والإعلام بوزارة الطاقة والمعادن على كل هذه الإيضاحات، وبإذن الله الجمهور مستمر في التواصل والحضور والاستفادة من كل ما يقدم في هذا المعرض طيلة الفترة الذي يستمر مثل ما ذكر إلى 6 أغسطس. هكذا هي الصورة، والآن الأجواء يمكن في هذا السهل شريف أجواء رذاذية ماطرة، الأجواء في سهل تين، وفي كثير من العوائل أيضا حاضرين مستمتعين، وجود أيضا مختلف المواقع السياحية التي يحتاجها الزائر في هذا الموقع، ومنها هذا المعرض في سهل تين.
0: الجميل أخي سالم أن وجود مثل هذه المعارض تثري السائح والزائر والمقيم أيضا بمختلف الجهود اللي تقوم فيها الشركات القائمة على هذا المعرض، وأيضا الموضوع اللي تطرقت له أنت في البداية اللي هو الانبعاثات، وهذا كان من الأشياء اللي كان فيها حراك كبير، تقليل الانبعاثات الكربونية اللي تأثر بشكل مباشر وغير مباشر على طبقة الأوزون وعلى الجو أيضا. كل الشكر لك أخي سالم ولضيفك الكريم على هذه الإضاءات حول المعرض المقام في سهل أتين اللي يتحدث عن المعادن
3: والطاقة كذلك يعني. نعم. وجميل جدا شريف إن المكان في سهل أتين هذا يعني المكان اللي يجمع كثير من المناشط الفعاليات المعارض وبشكل متجدد، بعد كل كم يوم ويوم نسمع عن افتتاح جديد، إما ملتقى أو مثلا منتدى أو معرض، إضافة للفعاليات الثابتة هناك طوال الموسم. ساحة أتين مثلا على سبيل المثال كونها فعالة خلال الفترات المسائية نشهد فيها أيضا كثير من حراك الزوار،
0: وهذا هو جمال الخريف، إنه ينقلك بين الفعاليات وبين مختلف المواقع السياحية وجمال الطبيعة.

0: قمش لن يابسات الريح واسرع زور المناطق معك باطير ساعة. ومستمعينا الكرام نطير معكم في هذه الوقفة مع الكابتن إبراهيم بن سيف الغافري صاحب مشروع فلاي عمان للطيران الشراعي. نمسي عليك بالخير كابتن.
1: مساكم الله بالنور. أهلا وسهلا. نكلمكم من ولاية طاقة ونقدم رحلات الطيران الشراعي.
2: يعطيك العافية إبراهيم. طبعا قبل شوية كنا تحت الهواء نتواصل أن أنت كنت في رحلة طيران، تكلمنا من فوق من الجو ما شاء الله، كيف الأجواء؟
1: والله الأجواء طيبة اليوم ما شاء الله، يعني الأجواء جدا ما في رياح، ونفس الشيء كان رذاذ مع الغيم، ونشوف وادي دربات من الأعلى وقرية سمهرم ونفس الشيء على بحر طاقة.
0: هي جميل ان اطلالات او طيران، رحلة الطيران تمر على مختلف المواقع السياحية والأثرية هناك في ولاية طاقة. كابتن إبراهيم خلنا نبدأ بفكرة المشروع، كيف بدت معك فكرة المشروع وش اللي خلى الرياضة هذه تجذبك؟
1: اول شيء انا قافز حر يعني
2: نعم
1: انا كابتن اول شيء في يعني في القفز الحر بديت يعني على الارتفاعات العالية، وسبحان الله تشكل فريق اسمه فريق الظاهرة للهواء في 2012 وشفت ما شاء الله تنتشر مقاطع عنهم هالكباتنا وحبيت ان انضم معهم، فصرت طيار فردي اعمل بس للهواية، واني اتمشى في مثلا السوادي في مسقط ولا في اماكن سياحية احنا نصورها من الاعلى. بعدين صارت لي اني اشوف في الشركة اني في محركات اساسا ثنائيه اسمهم محركات الترايك اللي يشلن شخصين، فجيت الفكره من هناك ان احنا ليش ما نعمل ونسوي بزنس ونشل الناس تستمتع بالسياحه وتشوف الاجواء بدل ما تشوفه بس بالتصوير وبالات طائرات الدرون يعني. فصارت الحمد لله وبدينا فيه من 2020 والحين 2026 اربع سنوات في ظفار وفي مسقط.
2: إبراهيم بما أنه هذه مو مشاركتك الأولى في موسم الخريف، هذه التجربة كيف توصفها اليوم بعد المشاركة في عدة مواسم؟
1: والله أول شيء أنا أمثل بلد، ما أمثل الكابتن إبراهيم الغافري، وأمثل رياضة الطيران الشراعي لأن يطير ناس من كل الفئات ومن كل الأعمار، النساء، الأطفال، كبار السن، الشباب، ونفس الشيء أستقطب ناس من خارج عمان من العالم كامل من الخليج ومن الروس، من يعني كل الناس تشوف ظفار وتشوف الأجواء، لأن أنا أمر من سهل غديه موقع العراس المتعارف فيه في ظفار، أمر على قرية سمهرم، أمر على خروري، أمر على البحر، أمر على السهل، على وادي دربات، فأنت تمر في خلال 10-15 دقيقة تمر على تضاريس مختلفة منها البحر ومنها السهل ومنها القور، يعني يحصلوا في مكان واحد فهم ينبهروا بسلطنة عمان. هذا ميزة الطيران، لأنك تشوف بعينك مجرد عكس عن تشوفه مثلاً بالتصوير أو تشوفه مثلاً بطائرات الدرون.
0: الكثير يتابعون الآن عبر الأثير كابتن إبراهيم، وانت تكلمت عن المناظر، خلينا نعيش المستمع الكريم نعيشه الرحلة نفسها، وايش اللي يعيشه الزائر من لحظة الإقلاع للهبوط؟
1: الزائر اول شيء يجيك يعني مرتبك خايف لان التجربة جديدة عليه، نفس الشيء ما جرب الارتفاعات، الطائرات الشراعية هي تكون مكشوفة عكس الطائرات الكبيرة انها تكون مسكرة وعندك قيامة صغيرة وتشوف من هذه، لا تحس بالغيم، تحس بالرذاذ، تحس بالهواء، تحس بالشمس، تحس بكل شيء، فيحصل طاقة إيجابية. ليش طاقة إيجابية؟ لأنه يحصل الهواء ما تلوث في الأرض، ما تلوث، يطلع من رب العالمين إلى حضنك. فتحس إن النفسية تغيرت، تحس إنه هو شاف شيء جديد. أي مكان تطير فيه وأنت تشوفه لازم إنك تشوفه بمنظور ثاني عن الأرض. أنا مثلاً أطيرهم في هالسهل، المناظر اللي يشوفوها فوقهم ما شافوها من الأرض.
2: حتى إبراهيم
1: رؤية بسيطة، بس أنت من تطلع في الأعلى تشوف المناظر بالفعل يعني أنها جميلة جدا لأنها تشوفها بشكل أوسع.
2: جميل.
1: هذا ميزة الطيران، والحمد لله ننزلهم يعني مستانسين ومستمتعين، نعمل لهم تصوير، نعمل لهم مونتاج للذكرى، يشارك فيها زملائهم، يشارك فيها سلطنة عمان ظفار بشكل عام. كيف المناظر من فوق، كيف هو عاش، كيف لمس الغيم، كيف لمس الرذاذ، فينزل لك شخص جديد أساس لأنه كله السلبية براء الطائرة.
2: احنا حتى يعني نفسيتنا تغيرت من الوصف اللي انت ذكرته، ان الشخص يطلع يلامس الغيم، الرذاذ، الضباب مثلا، يلامس حضن السحاب نقول، يعيش هذه الاجواء بطبيعتها نقية مثل ما هي. بس قبل لا نختم نتكلم ايضا عن الشروط، هل في شروط معينة لهذه الرياضة الناس اللي يقربوها؟ هل في اعمار معينة؟
1: الأعمار تبدأ من 4 سنوات إذا الطفل يعني إنه هو متحمس، ونمشي العمر ما عندنا يعني أي مقاس معين، بس عندنا في الوزن أقصى حد 120 كيلو. نفس الشيء حتى ذو الاحتياجات الخاصة، أي حد يعني حاب إنه يجرب احنا ما عندنا أي مشكلة، لأن عندنا آليات ممكن إن احنا نتعامل مع هذه الفئة.
2: جميل.
1: يعني ما نحرم أي شخص حاب يعيش التجربة.
0: كابتن، يعني هل في رسالة تحب توصلها للزائر؟ يعني مثلا لو أنا حاب أني أنا أخوض التجربة ويمكن يكون عندي مخاوف من الطيران الشراعي، وش الرسالة اللي ممكن أنك أنت توجه لي إياها؟
1: أنا بس أوجه لهم للمتابعين أو للمشاهد أو اللي حاب يخوض التجربة، أول شيء الطيارين عندهم رخص دولية، يعني أنت تجي هنا مطمن، لأنه هو أساساً عنده خبرة من حالة الطقس، حالة الجو، عنده رخصة دولية للطائرة. أساساً الطائرة بشكل عام هيئت أنها تشل زائر يستمتع فيها الطائرة، هيئت من الشركة ودخلت في عمان إلى يعني اختبارات ودخلت إلى، فإحنا مثل ما قلت لك 4 سنوات، فالمفروض الزائر يجينا خلاص مطمن ومتحمس، يجينا بس مبتسم وإحنا كل شيء علينا، كيف نخبره، نلبسه، نعطيه أساسا طول الرحلة مايك يكون معه يعني متواصل، فهو أساسا ما بيحس بشعور الخوف، لأن أنا بعيش التجربة، بيشوف الكاميرات اللي صوره وبيتحمس، يريد يعني شيء جديد لحياته، شيء جديد أنجز فيه، فهم أكيد متحمسين. اليوم أنا طيرت ما يقارب 13 رحلة من الصباح
2: ما شاء الله،
1: والحمد لله لو تشوف ابتسامتهم بتقول مستحيل، يعني أول ما واصلين وأول ما نازلين
2: الابتسامات هذه كثير بالتأكيد إبراهيم تصنع يعني يومك أحيانا، وتصنع أيضا أيام المسافرين أو الزائرين معك خلال رحلات فلاي عمان للطيران. إذا شكرا لك الكابتن إبراهيم بن سيف الغافري صاحب هذا المشروع، يعطيك العافية.
1: الله يعافيكم، شكرا، ونشكر كل الزائرين اللي يجوا عندنا ونقول لهم ننتظركم،
2: يعطيك
1: وإحنا
2: العافية،
1: جاهزين لنهاية الخريف إن شاء الله،
2: كل التوفيق لكم بإذن الله، نلقاكم دائما كذا من تألق إلى آخر، ومستمعينا في أثير الخريف نحن معكم مستمرين.

0: مستمعينا، ساعتنا الآن تشير للسادسة وأربعة وخمسين دقيقة، ورحلتنا المسائية شارفت على الانتهاء. طبعا كان الرحلة كانت جميلة، عرجنا فيها على الكثير من التفاصيل الجميلة اللي موجودة في محافظة الظفار. وطبعا في ختام هذه الرحلة دائما نقدم لكم أجمل التحايا من فريق العمل.
1: في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني وخالد بن حامد فاضل، في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفري، في التقديم شريف بن سعيد بيت سليم، في الإعداد والتقديم علياء بنت أنور بيت سمير، في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري، وفي التغطيات الخارجية محمد بن عبد الله المهري وسالم بن محمد زعبنا.
0: كان معنا من هندسة الاستوديوهات الإذاعية المهندس سالم بن سعيد الشحري، والمهندس خالد بن عبد الله بالحاف، والمهندس خالد بن عاشور بوسلاسل. من هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس بدر بن ماجد الحارثي والمهندس محمد بن مسلم الرحبي. ومن تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ باعلوي، وصاحبنا في هذه الرحلة إخراجا المخرج معمر بن مسلم العمري.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا.
2: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

السلام عليكم ورحمة الله، دقيقتان بعد 7 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في أخبار عمان، وأبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ فخامة رئيس جمهورية المالديف بمناسبة العيد الوطني لبلاده. جهاز الاستثمار العماني يعزز حضوره في منظومة الابتكار العالمية باستثمارات جديدة. ارتفاع القيمة المتداولة للعقارات في سلطنة عمان بنهاية يونيو الماضي إلى 1,434,000,000 ريال عماني. من العناوين وإلى التفاصيل، بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور محمد معز رئيس جمهورية المالديف بمناسبة العيد الوطني لبلاده. تمنى جلالة السلطان خلالها لهذا البلد بقيادة فخامة الرئيس تحقيق المزيد من التقدم والازدهار والاستقرار، ولعلاقات التعاون والاستثمار بين البلدين النمو والتوسع في مختلف المجالات. عزز جهاز الاستثمار العماني حضوره في منظومة الابتكار العالمية عبر استثماراته في شركتي كامبريدج كابيتال للابتكار وأكسفورد للمشروعات العلمية، بما يدعم نقل المعرفة والتقنيات المتقدمة إلى سلطنة عمان ويعزز الاقتصاد القائم على المعرفة. وتضم المحافظ الاستثمارية للشركتين شركات عالمية ناشئة ومتخصصة في مجالات الحوسبة الكمية والتقنيات الصحية وعلوم الحياة والرقائق الإلكترونية والروبوتات الجراحية، بما يواكب أحدث الابتكارات العالمية. وأكد الجهاز أن هذه الاستثمارات تسهم في استكشاف فرص نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات مع سلطنة عمان، إلى جانب تحقيق عوائد مالية مستدامة من القطاعات التقنية ذات النمو المتسارع. وتأتي هذه الخطوة ضمن استثمارات محفظة الأجيال التابعة للجهاز التي تدير استثمارات خارجية في أكثر من 50 دولة، مع التركيز على تنويع المخاطر والاستثمار طويل الأجل في الأسواق العالمية. مواصلت سلطنة عمان تعزيز مكانتها وجهة استثمارية جاذبة مع ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 32 مليارا و200 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأول من عام 2026 بنمو 8.7%، فيما بلغت التدفقات الاستثمارية الجديدة 2,500,000,000 ريال عماني. وحققت منصة استثمر في عمان خلال النصف الأول من العام الجاري توطين 8 مشروعات استثمارية نوعية بقيمة 460,740,000 ريال عماني، إلى جانب تطوير 22 فرصة استثمارية واستهداف 150 شركة عالمية. ومنذ عام 2023 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2026 أسهمت المنصة في توطين 45 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات ريال عماني، مع التركيز على قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والصحة لدعم التنويع الاقتصادي. تواصل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تطوير وتنظيم قطاع التطوير العقاري عبر منظومة تشريعية متكاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة السوق وحماية حقوق المستثمرين والمشترين ورفع تنافسية القطاع بما يواكب مستهدفات التنمية العمرانية في سلطنة عمان. وأكدت الوزارة أن قانون التنظيم العقاري يوحد الإطار التشريعي للأنشطة العقارية ويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة، فيما تمر مشروعات التطوير العقاري بثلاث مراحل رئيسة تشمل الترخيص بالنشاط وترخيص المشروع ثم تصريح الإعلان والتسويق. ودعت الوزارة الراغبين في شراء الوحدات العقارية أو الاستثمار إلى التحقق من حصول المطورين والمشروعات على التراخيص اللازمة قبل الشراء، مؤكدة أن مخالفة متطلبات الترخيص تعرض المخالفين للمساءلة القانونية.
وسجلت القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان ارتفاعا بنسبة 5.4% بنهاية يونيو من عام 2026 لتبلغ 1,434,000,000 عماني، فيما تجاوزت قيمة الاستثمار العقاري الأجنبي 60,000,000 عماني، وبلغ عدد الشركات العقارية المسجلة أكثر من 190 شركة. ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع في سلطنة عمان بنسبة 12.7% على أساس سنوي ليبلغ 28,600,000,000 عماني بنهاية مايو من عام 2026، مدفوعا بزيادة النقد بمعناه الضيق وشبه النقد. وأظهر تقرير البنك المركزي العماني ارتفاع النقد لدى الجمهور بنسبة 12.1%، فيما زادت الودائع تحت الطلب بنسبة 29.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما سجلت البنوك التجارية التقليدية انخفاضا في متوسط أسعار الفائدة على الودائع والقروض بالريال العماني خلال مايو بالتزامن مع تراجع أسعار الفائدة في سوق الإقراض بين البنوك. ورجع التقرير هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء بما يتماشى مع سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ارتفعت المشتريات المحلية في بورصة مسقط خلال الأسبوع الماضي لأكثر من 154,000,000 عماني مدفوعة بإقبال المستثمرين على الشراء بعد تراجعات الأسعار وتحسن التوقعات عقب نمو أرباح الشركات المدرجة في النصف الأول من العام الجاري. أصعدت قيمة التداول إلى نحو 182,700,000 عماني بزيادة بلغت 33%، فيما واصلت مؤشرات البورصة تراجعها مع انخفاض أسعار 65 ورقة مالية ليفقد المؤشر الرئيس 363 نقطة ويغلق عند 7117 نقطة. وتراجعت القيمة السوقية للبورصة إلى 37,170,000,000 عماني بخسائر أسبوعية بلغت 877,900,000 عماني متأثرة بضغوط البيع على عدد من الأسهم القيادية. وتصدر سهم بنك مسقط التداولات بقيمة 40,200,000 عماني، تلاه بنك الصحار الدولي ثم أوكيو للصناعات الأساسية، في وقت تصدر سهم اس ام ان باور القابضة قائمة الرابحين، بينما جاء سهم عمان والإمارات للاستثمار القابضة في صدارة الأسهم الخاسرة. ارتفعت الأرباح الصافية للشركات الصناعية المدرجة في بورصة مسقط خلال النصف الأول من العام الجاري إلى نحو 175,300,000 عماني بنمو 46.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مدعومة بتحسن البيئة الاقتصادية وزيادة الطلب على المنتجات الصناعية. وأظهرت النتائج المالية ارتفاع أرباح عدد من الشركات الكبرى أبرزها العمانية الهندية للسماد وأوكيو للصناعات الأساسية، فيما تحولت شركتا ريسوت للإسمنت وصناعة مواد البناء من الخسائر إلى الأرباح خلال الفترة. ما بلغ عدد الشركات التي أعلنت نتائجها الأولية 28 شركة، سجلت 21 منها أرباحا بينما تراجعت خسائر الشركات الخاسرة إلى 3,100,000 عماني مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وانعكس الأداء المالي الإيجابي على مؤشر قطاع الصناعة في بورصة مسقط الذي أنهى تداولات يونيو الماضي مرتفعا إلى 9,756 نقطة. يحافظ موسم خريف ظفار على حضوره التراثي من خلال فعاليات عودة الماضي، وبعد نجاحها في الأعوام الأخيرة تعيد فعاليات عودة الماضي إحياء تفاصيل الحياة القديمة في محافظة ظفار عبر الأسواق القديمة والحرف والفنون التقليدية وعروض تجسد العادات الاجتماعية الأصيلة، ما يتيح للزوار العيش وسط تفاصيل الحياة كما كانت في الماضي والتعرف على الموروث الثقافي والاجتماعي لسكان محافظة ظفار في بيئاتهم المختلفة. احتفل بولاية العوابي بمحافظة جنوب الباطنة بتكريم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم التي تشرف عليها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وذلك بجامع الإمام الوارث بن كعب الخروصي.
وأكد راعي المناسبة فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان في محاضرة ألقاها بهذه المناسبة، أكد أهمية القرآن الكريم في بناء الإنسان وترسيخ القيم الإيمانية والأخلاقية، داعيا أولياء الأمور إلى جعل تعليمه أولوية لأبنائهم. واختتم الحفل بتكريم الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف مستويات المسابقة إلى جانب المؤسسات الراعية والداعمة لها. وقبل الختام، هذا التذكير بأبرز ما جاء في أخبار عمان من عناوين: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ فخامة رئيس جمهورية المالديف بمناسبة العيد الوطني لبلاده. جهاز الاستثمار العماني يعزز حضوره في منظومة الابتكار العالمية باستثمارات جديدة. ارتفاع القيمة المتداولة للعقارات في سلطنة عمان بنهاية يونيو الماضي إلى 1,434,000,000 ريال عماني. حرر لكم أخبار عمان سليمان بسهيل الكيومي، ونفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحقاني، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. أرجو لكم ليلة سعيدة وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي.
3: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي.
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران.
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

0: محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.
1: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من الثامنة إلى التاسعة مساء. المستكشف الرقمي مع عبدالله البحراني.

0: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن التصنيف، يعني أخذنا إلى نقاشات مختلفة في عالم تصنيف الكائنات الحية، وفي الأصل كنا نتحدث عن شجرة عقر، هذا السياج الطبيعي الذي يستخدمه الأهالي للفصل بين المزروعات أو لعمل سياج للمزروعات بشكل طبيعي، ينمو مع الخريف ويعني يتشابك أكثر ويساهم في توفير يعني استدامة طبيعية لهذا السياج. تخيل يعني سياج أخضر من الأشجار ينمو، يزداد يعني تماسك ويزداد قوة مع الوقت ويتجدد دائما، لا يحتاج إلى صيانة، وفي النهاية هو أيضا شجرة محلية جميلة جدا، لها فوائد كثيرة جدا يستخدمها المجتمعات المحلية في الكثير من التفاصيل.

0: سواء الراتنجا الذي يخرج في مواسم الجفاف من هذه الأشجار الذي يستخدم في ممارسات علاجية شعبية كثيرة، قد يسخن ويوضع خارجيا على بعض الالتهابات والتورمات، كما استخدم تقليديا في التعامل مع آلام الأذن واللوزتين وبعض أمراض الصدر. وهذه التجارب التي يعتمد عليها المجتمعات المحلية هي تجارب ورثت بالطريقة التقليدية وبالإرث الشعبي، وأتقن الإنسان أنه هذا النوع مفيد وهذا النوع ينفع لي الحالة الفلانية، لأنه استخدم في الكثير من الحالات المرضية ولم ينفع، لكن يفيد في التفاصيل معينة أكدت عليها التجربة. وهذا أيضا مجال واسع للبحث في النباتات الطبية في جنوب الجزيرة العربية. الذاكرة الشعبية والاستخدامات الكبيرة لهذه النباتات ستثبت مستقبلا إن لها دور مهم جدا، وهذا هو الأصل في الطب، يبدأ من الخبرة الشعبية من النباتات الشعبية، ثم يتحول إلى المختبر يثبت ويتحول إلى حقيقة لاحقا إلى حقيقة علمية. فيعني ولا يعني تعني هذه الاستخدامات التقليدية للنباتات للعلاجات الطبية إثبات أي حقيقة علمية، وإنما هو حديث تاريخي عن كيفية استخدام الإنسان للنظم البيئية في علاجه، لأنه كان الإنسان يتعالج بهذا الشكل. ولا زال إلى يومنا هذا الكثير من الناس يميلون إلى العلاج الشعبي أكثر من العلاج التقليدي، العلاج المعتمد على المستشفيات والمختبرات، وهذه فكرة خاطئة جدا، لأنه في الأصل العلاجات الطبية الحقيقية المستخدمة في المستشفيات هي أصلها كانت شعبية وانتقلت إلى المختبر وأثبتت في المختبر وأخذ منها الفائدة صافية وتم استخدامها على شكل جرعات طبية معينة، بعضها ذات فعالية كبيرة جدا وبعضها فعالية متوسطة، بعضها تقدم علاج وبعضها تقدم المسكن. فهي في الأصل علاجات شعبية تطورت ودرست وأخذ منها المفيد مباشرة دون استخدام كمية كبيرة جدا من المادة الخام التي قد يكون فيها أعراض مختلفة. لكن لازال الهوى الشعبي دائما عند الكثير من الناس. إذا توقفت المستشفيات والدكاترة عن إعطاء البديل، دائما يميلوا إلى الجانب الشعبي، لأن الجانب الشعبي يمكن أن يعطي خيارات كثيرة جدا ويعطي أمل في الكثير من القصص الطبية، لكن الجانب الطبي ما ممكن يعطي ذلك إلا بناء على حقائق مثبتة وعلى أدلة علمية معينة. لذلك هذه الشجرة، شجرة العقر، تعتبر أيضا من الأشجار الطبية المهمة جدا في جنوب الجزيرة العربية، والتي تحتاج إلى أن تدرس بشكل أكثر كثافة والتعرف بشكل أكبر على أنواعها. أيضا الأنواع الشتلات الصغيرة من هذه شجرة العقر كانت سابقا تستخدم للمضغ، لأنه فيها كمية كبيرة من الكربوهيدرات اللذيذة التي يستفيد منها المجتمع المحلي خاصة الأطفال، وهذا يؤثر يعني أنك أنت تقتلع الشتلة كاملة وهي صغيرة قد يؤثر على معدل النمو والانحدار، لكن كان الاستخدام دائما باتزان كبير وكان ما يؤثر، لأنه إذا كان تنبت 100 أو 200 أو 1000 شتلة في السنة فكان الاستخدام أقل من هذا بكثير، وهذا يساهم في عملية نمو النوع المحلي في النظم البيئية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال أرض السفن. مجال ميناء السفن. مجال.
2: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال.
2: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجانا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يستعرض تاريخ عمان القديم، تاريخ مجان العريق بكثير من المنجزات وكثير من الأعمال وكثير أيضا من الاكتشافات التي تعد من أهم الاكتشافات على مستوى المنطقة، وقد تكون من أهم الاكتشافات على المستوى العالم. أقدم أبجدية من الحروف الأبجدية في الجزيرة العربية وفي العالم قد تكون اكتشفت في عمان منذ 2200 قبل الميلاد، وهذا المنجز التاريخي الكبير جدا قد يكون من أهم المنجزات البشرية التي حققها الإنسان منذ بداية ظهوره حتى الآن، والتي من خلالها تأسست الأبجدية على مستوى يعني المنطقة بالكامل، وظهرت طبعا الحروف بعدها، الحروف الكتابة سواء كانت يعني الحروف الكتابة في الجزيرة العربية أو حروف الكتابة في الشام وغيرها. ومن هذه الأبجدية أيضا تأسست الأبجدية اللاتينية، الحروف اللاتينية، ومنها اللغات الأوروبية وغيرها. وطبعا هذه من المنجزات الكبيرة والعظيمة للإنسان العماني العريق الذي ما فتئ منذ آلاف السنين، وهو يحقق العديد من المنجزات والعديد من الاكتشافات والعديد من الأعمال التي كانت في وقتها ولا زالت حتى اليوم لمن يدقق فيها يجدها من الإنجازات المتميزة. أحبتي الكرام، اليوم نواصل حديثنا طبعا في مجالات متنوعة. كنا تحدثنا في الحلقات السابقة عن أعمال مختلفة ونشاطات مختلفة للإنسان المجاني، وكنا تحدثنا عن التجارة وعن الزراعة وعن السياسة وعن الملاحة وعن الجوانب العسكرية وعن صناعة السفن وغيرها كثير. واليوم نواصل حديثنا لكن نتحدث فقط عن أهم المعثورات واللقى التي وجدت في مجان والتي قد يعني تكون لها أهمية خاصة. طبعا المعثورات كثيرة جدا وجمعت من قبل وزارة التراث والسياحة في كتاب للقى اسمه المقتنيات الأثرية، وحاولنا في هذا اللقاء بإذن الله تعالى أن نلخص بعض هذه اللقى، وهي لقى كثيرة وكثير منها ما زال موجود ومحتفظ به في وزارة التراث والسياحة. نذكر من هذه اللقى والآثار أدوات من الحجر، من حجر الصوان. طبعا حجر الصوان هي طبعا أحجار كان الإنسان في البداية بدأ عمله من خلال طبعا الأحجار، وطبعا سمي العصر الحجري وامتد العصر الحجري حتى الألف الخامس قبل الميلاد. بعد العصر الحجري بدأ العصر النحاسي اللي هو استمر أيضا في الفترة يعني انتقالية بين العصر الحجري والعصر البرونزي. في الألف الرابع قبل الميلاد سمي بالعصر النحاسي، بعدها من 3200 تقريبا قبل الميلاد وحتى 1300 قبل الميلاد سمي العصر البرونزي لأنه ظهرت فيه منتجات برونزية. بعد ذلك سمي بعد 1300 قبل الميلاد وحتى 600 ميلادية سمي بالعصر الحديدي، والعصر الحديدي طبعا انقسم إلى فترتين أيضا 1300 إلى 1100 قبل الميلاد سمي بالعصر الحديدي الأول، ومن 1100 قبل الميلاد حتى 600 بعد الميلاد سمي بالعصر الحديدي الثاني، وطبعا هناك تفاصيل كثير بالنسبة للعصور ومسمياتها في عمان مجان وفي الجزيرة العربية بشكل عام. الأدوات من الحجر الصوان متعددة الاستخدامات وجدت في الدقم، ووجدت يعني بين الدقم وصلالة بير خسفة المكان يسمى في 1008 قبل الميلاد، يعني لها 10,000 سنة هذه الأدوات التي عثر عليها بين الدقم وصلالة. وأيضا من ضمن المعثورات أيضا رأس حربة من الصوان في بئر خسفة أيضا بين الدقم وصلالة في 1008 قبل الميلاد، يعني هذه الآثار التي عثر عليها لها 10,000 سنة من الآن. أيضا أدوات من الحجر الصوان متعددة الاستخدامات في رمال الشرقية عثر عليها أيضا، وهي تؤرخ للألف السابع قبل الميلاد أي 9,000 سنة من الآن. أيضا في رؤوس سهام، رؤوس للسهام من حجر الصوان أيضا عثر عليها في السويح جعلان بني بو علي، تؤرخ للألف السادس قبل الميلاد. أساور من الأصداف، طبعا الآثار القديمة اللي هي قبل الألف الرابع قبل الميلاد معظمها تكون من الأصداف أو من الحجر، وطبعا الأصداف وجد أنها يعني استخدمت في مجان قد تكون من 1007 قبل الميلاد، وطبعا كثرت في 1006 و1005 قبل الميلاد. استخدام الصدف بشكل مكثف خاصة في المناطق الساحلية، يستخدم أيضا لصنع أدوات الزينة، ويستخدم أيضا في صنع صنارات الصيد وأدوات الصيد. إذن رؤوس سهام من حجر الصوان في السويح أرخت للألف السادس قبل الميلاد. أساور مصنوعة من الأصداف أيضا في رأس الحمرة وتعود للألف الرابع قبل الميلاد. معظم الآثار اللي وجدت في رأس الحمرة والدراسات وجدت يعني تعود للألف الرابع قبل الميلاد، وهي من أهم المواقع الأثرية أيضا في عمان، مهمة جدا، بالإضافة طبعا إلى موقع رأس الجنز الذي يعتبر من أهم المواقع الساحلية على المستوى العالمي، من أهم المواقع لدراسة المناطق الساحلية على المستوى العالمي، وهو رأس الجنز بالذات، وطبعا رأس الحد مكملة له، لكن معظم المعثورات وجدت في رأس الجنز أكثر من رأس الحد. أيضا من ضمن المعثورات اللي عثر عليها أيضا أقراط أذن مصنوعة من الحجر الصابوني في موقع رأس الحمراء 1004 قبل الميلاد، أدوات زينة صنعت من الحجر الصابوني عثر عليها أيضا في موقع رأس الحمراء. يعني أشرنا أن معظم الآثار معظم المعثورات اللي وجدت في رأس الحمرة تعود للألف الرابع قبل الميلاد، وبالذات الفترة 3400 قبل الميلاد. طبعا آثار كثيرة جدا في عمان وآثار متنوعة وآثار جميلة، نختمها بعقد من اللؤلؤ في موقع رأس الحمرة بولاية بوشر يعود للألف الرابع قبل الميلاد، يعني عقد من اللؤلؤ يعني صنع من اللؤلؤ من 6,000 سنة تتزين به نساء مجان، وطبعا كانت عقود اللؤلؤ، عقود العقيق، عقود الذهب كانت منتشرة في مجان المناطق الساحلية، وكانت تتزين بها نساء مجان، وكانت نساء مجان تمشط رأسها بمشط جلب لها من وادي السند من الهند صنع من العاج. طبعا كثير من يعني المعثورات ومن اللقى ومن الآثار المهمة التي وجدت في مواقع كثيرة من مجان، نواصل الحديث عنها بإذن الله تعالى في اللقاء القادم. شكرا أحبتي الكرام في كل مكان على حسن الاستماع، وإلى اللقاء بكم قريبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. المستكشف الرقمي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأحبة، مستمعين الكرام، أينما كنتم تتابعون أثير إذاعة سلطنة عمان، نحييكم بالخير ونقول لكم أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم التقني المستكشف الرقمي. نرحب فيكم مستمعين الأحبة والجديد في عالم التقنية، وإحنا نقول لكم أن هذا البرنامج، برنامج المستكشف الرقمي، يأتيكم أسبوعيا وعلى الهواء مباشرة كل يوم سبت من الساعة 8 إلى الساعة 6. معكم محدثكم عبدالله بن ناصر البحراني مع المخرج محمد الشبيبي. حلقة الليلة مستمعينا نقدر نقول أن هي شوية فيها أخبار نوعا ما دسمة، بالإضافة إلى موضوع الحلقة عن أكيد يعني شيء يخص الذكاء الاصطناعي وجهاز مخصص لإدارة الذكاء الاصطناعي الوكيلي. فنقول يعني من خلال نشرة الأخبار وبرنامج الواتساب في التحديث الأخير الخاص فيه، أنه هو فتح باب الحجز لأسماء المستخدمين. اليوم أنت على الواتساب ممكن يكون عندك اسم مستخدم ويكون عندك واتساب، وبالتالي يصير الشخص يتواصل معك يعني من واتساب إلى واتساب فقط بمعرفة اسم المستخدم أو الكود الخاص باسم المستخدم، بدون الحاجة إلى أنك أنت تعطيه رقم تليفونك أصلا. عشان كذا نقول مستمعينا سارعوا قبل أن يسبقكم أحد إلى اسمكم. يعني اليوم أنا الحمد لله توفقت أن أنا أحصل عبدالله البحراني، يعني بعد تغيير شوية بسيط ولكن حصلته، فبالتالي يعني زين، يعني ما دام أن التحديث تو نازل وأن الميزة الحين أصبحت موجودة، فأنت عندك وقت يعني أنك أنت تلحق وتحصل مثلا الاسم مع القبيلة، اسمك مع اسم أبوك، عرفت، فتحصله بشكل سريع. طيب يقول لكم أيضا يعني في من ضمن الأخبار، يعني هذا الخبر الأول. الخبر الثاني، في ثغرة في ميزة إخفاء البريد الإلكتروني حق شركة أبل، وصفقة بمليارات الدولارات تعيد رسم خريطة رقائق الذكاء الاصطناعي. وإيلون ماسك أخيرا ينفي خبر يعني كل حد قام يتكلم عنه، ما حد ما نشر هذاك الجهاز اللي يتكلم عنه إيلون ماسك، لكن إيلون ماسك أعلن طبعا موضوع أنه هو نفى هذا الخبر، وراح نتعرف على هذا الخبر. أما موضوعنا الرئيسي هو عن مفهوم نقدر نعتبره القفزة القادمة في علاقتنا مستمعين الأحبة مع الذكاء الاصطناعي، احنا نسميهم الوكلاء الرقميون. ها، حط في بالك انت اليوم بس قاعد تستخدم يعني الذكاء الاصطناعي كمساعد رقمي تسأله متى ما تبي، لكن اليوم عندنا الوكلاء الرقميون، وأيضا عندنا جهاز صغير بحجم علبة أوراق صغيرة، يعني احنا شو يسمونها لعبة الورق، شايفين البوكس الصغير هذاك اللي تحط فيه لعبة الورق، كبرها انزين. وظيفة هذا الجهاز انه هو يستضيف الوكلاء الرقميون اللي هم موظفينك الرقميين اللي يشتغلون وأنتم نائمون. سؤال الحلقة اللي احنا نوجهه لكم مستمعينا الأحبة، وننتظر إجاباتكم على واتساب البرنامج أو من خلال الاتصال المباشر. لو وظفت وكيل ذكاء اصطناعي يسوي شغل عنك، يعني أنت مستمع العزيز يلي قاعد تسمعني، ويا رب إن شاء الله تكون مرتاح مع الناس اللي موجود معاهم، أي طالعوا بعضكم كذي إنزين. لو قلت لكم لو وظفت وكيل ذكاء اصطناعي واحد يعمل يشتغل حقك على مدار الساعة، فما أول مهمة ستوكلها إليه؟ شنو الوظيفة اللي ممكن تعطيها حق وكيل ذكاء اصطناعي يقوم فيها عنك؟ فاحنا عدنا بكم الحين إذا تسمعونا وحابين تشاركون معانا، عندنا طبعا يعني رقمنا على الواتساب على 7244-2010 7244-2010. لو وظفت وكيل ذكاء اصطناعي واحد يشتغل لك، فما أول مهمة ستوكلها إليه؟ إيش المهمة اللي راح تعطيها إياه؟ طيب على 7244-2010 هذا بالنسبة حق الواتساب، وعلى 24692666 للي حاب يتواصل معانا بشكل مباشر.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأحبة في حلقتكم الجديدة من برنامجكم المستكشف الرقمي. على طول من الإجابات الجميلة يقولون لو كان عندي وكيل إذاعي راح أستخدمه في تحليل الأداء المالي للشركات في سوق مسقط للأوراق المالية. جميل جميل، تحليل الأداء المالي. زين، هل عندك ذكاء اصطناعي بالفعل يقوم لك بهذا الموضوع ولا لا؟ يعني ذكاء اصطناعي وكيلي. طبعا احنا هذه واحدة من الوظائف اللي راح نحطها، التحليل المالي للأسواق المالية. زين، وراح نتكلم فيه عزيزي، بس خليك ويانا. فالحين راح نبدأ بالخبر الأول. واتساب يبدأ بحجز أسماء المستخدمين. نبدأ بالخبر الأقرب لهواتفكم جميعا مستمعين الأحبة. تطبيق واتساب بدأ هذا الأسبوع الطرح التدريجي لميزة حجز اسم المستخدم، تمهيدا لإطلاقها رسميا في وقت لاحق هذا العام. ماذا يعني هذا عمليا؟ يعني أنك مستقبلا ستتواصل مع الآخرين باسم مستخدم، مثل أبو محمد، بدل لا يكون عندك رقم تليفونك. يعني مثلا أنا اسمي عبد الله البحراني، حطيته خلاص، حجزت الحمد لله وموجود عندي. طيب، تماما مثل ما صار يعني في الانستغرام ومثل ما يكون في التليجرام. طيب، فالواتساب الحين فتح هذه الميزة، فمدام أنها توها مفتوحة وتسمعوني أقول لكم إياها وبعدكم ما حجزتوا أسماءكم، جرب تروح عبس على الإعدادات وتفتح وتتأكد أنك أنت حدثت الواتساب مالك للنسخة الأخيرة، وادخل واحجز لك الاسم. وبعدين ممكن يطلع لك كود حق الاسم، يعني ممكن تختار رقم حق الاسم. والكود جميل متغير، يعني ما شنو قصدي فيه متغير؟ معناته أنه هو مو يعني هو ثابت راح يكون عندك، بس الخيارات انك انت تختار كود يتناسب معك او يعني قريب منك هم بعد موجود من خلال التغيير لما تحصل الرقم اللي يتناسب معك. طيب، وهنا مستمعين الاحبة راح يكون عندنا وقفة لمستمعين المستكشف الرقمي. الاسماء المميزة والقصيرة ستخطف سريعا، فاذا كان لديك اسم تجاري او حساب معروف تابع وصول الميزة لحسابك واحجز اسمك مبكرا، وفائدة أعمق للخصوصية طبعا، لأنك لن تضطر بعد اليوم لإعطاء رقم هاتفك لكل من تريد مراسلته. يعني هذه واحدة من المميزات، لأن أنت في بعض الأحيان حتى على مستوى السوق يعني، أو مثلا تعرفت على ناس بشكل مؤقت وما تبي يعني، وتبيهم يتواصلون معك على الواتساب ولكن بدون ما تعطيهم رقم تليفونك، فبالتالي شو اللي يصير؟ تعطيهم اسم المستخدم الخاص بالواتساب. فالحين هذه الميزة أصبحت موجودة. الخبر الثاني مستمعين الأحبة يقول لكم ثغرة في ميزة إخفاء البريد حق شركة أبل، من الخصوصية اللي احنا تكلمنا عنها في شركة الواتساب إلى موضوع أمني، بحيث أنه يقول لك باحث أمني كشف عن ثغرة في ميزة إخفاء بريدي الإلكتروني اللي موجودة في شركة يعني في النظام الآي أو إس اللي هي هايد ماي إيميل، وهي الميزة التي تنشئ عناوين بريدية وهمية تحمي عنوانك الحقيقي عند التسجيل في أي موقع إلكتروني. الثغرة قد تتيح للمهاجمين كشف العنوان الحقيقي خلف الستارة الوهمي. يعني فالفكرة اللي احنا بنقولها انك ما انك انت ما تروح تستخدم هذه الميزة اللي هي هايد ماي إيميل، لأن هي راح تظل يعني شيء مميز، لكن الدرس الأعمق وهو أنها لا توجد طبقة حماية واحدة تكفي بروحها أو تكفي لوحدها. نوعوا مثل ما يقولون دفاعاتكم الخاصة بأجهزتكم الإلكترونية وبتطبيقاتكم وبرمجياتكم، يعني بريد منفصل للتسجيلات المهمة أو عملية التحقق بخطوتين وايد مهمة، وتحديث دائم للأنظمة. ترى واحد يقول يعني لما ما يصير لشيء لفترة طويلة يتعود على الموضوع ويقول ما في داعي أسوي هذا الموضوع أو أني أنا أقوم فيه. صدقوني هذا موضوع وايد مهم مستمعين الأحبة، وما تعتمد على أنك أنت والله حاط مثلا بريد إلكتروني قوي وكلمة مرور وتقول والله ما حد مثلا راح يوصل لها. طيب، فبالتالي أنت تحمي بريدك الإلكتروني بالتحقق بخطوتين، وهذا شيء جدا يعني مهم. الخبر الثالث في حلقتنا لليوم صفقة الأسبوع، يقول لكم 5 مليارات دولار في سباق رقائق الذكاء الاصطناعي. إلى المال والأعمال، شركة AMD المصنعة للمعالجات أعلنت عن استثمار يصل إلى 5 مليار دولار في شركة إنثروبيك المطورة لنماذج كلود الذكية. اللي يستخدمون كلود يعرفون شركة إنثروبيك. وليش شركة AMD معروفة كمصنع للهاردوير؟ AMD رقائق إلكترونية خاصة، يعني إحنا على أيام نحن نسميها اللوحات الرئيسية أو المذربوردز والمعالجات اللي تيكم من شركة AMD. هذه الشركة العملاقة الكبيرة ليش تستثمر 5 مليارات دولار في شركة ذكاء اصطناعي واللي هي شركة إنثروبيك المطورة لمحرك الذكاء الاصطناعي كلود؟ على أن تنشر الشركتان وحدات معالجة متخصصة للذكاء الاصطناعي بقدرة تبدأ بجيجاوات كاملة في عام 2027. وحق اللي يسأل، أنا إيش علي؟ شركتين كبار وسووا صفقة ما بينهم. AMD، عبد الله قاعد تقولنا AMD يعني سوت صفقة مع إنثروبيك، واحنا ايش دخلنا عليهم؟ بالعافيه يسوون الصفقه اللي يبونها. نقول لكم مستمعين الاحبة، هذه الصفقات تحدد سعر وسرعه الذكاء الاصطناعي اللي راح يكون على تليفونك بعد سنتين، ما نطول بعيد. يعني التليفونات هذه اللي احنا نستخدمها بعد سنتين راح تكون في قفزه نوعيه في هذه الاجهزه، بحيث ان معالجاتها الاساسيه الرئيسيه المبنيه داخلها راح تكون مزوده بامكانيات وقدرات ذكاء اصطناعي قويه وكبيره، مثل ما قاعدين نشوف ان شركه AMD واحده من الشركات العملاقه الكبيره المصنعه لهذه الرقائق. فبالتالي لما تسوي مثل هذا النوع من الصفقات تعرف ان في شرائح الكترونيه قادمه مدعمة بالذكاء الاصطناعي. يقولون أن المعركة الحقيقية اليوم ليست بين التطبيقات، بل من يملك الكهرباء والعقول. شوف، جهاز بدون كهرباء ما يشتغل، عاد كهرباء وعقل بعد صارت أقوى وأقوى. طيب، فالكهرباء والعقول المسؤولة عن تشغيل هذا الجهاز. الحين المعركة صارت ما بين الشركات العالمية بهذا الموضوع. ولاحظوا مستمعينا الرقم جيجاوات، يعني لما يقول لكم يعني إن يعني هي راح تنتج وحدات معالجة متخصصة للذكاء الاصطناعي بقدرة تبدأ بجيجاوات كامل في عام 2027. ولاحظوا الرقم هذا جيجاوات، أي ما يوازي استهلاك طاقة مدينة كاملة لتشغيل نماذج ذكاء اصطناعي فقط. واخدتوا بالكم؟ يعني لاحظتوا الموقف مستمعينا الأحبة؟ فالخبر يعني خبر صراحة يعني يبين المستقبل أو طبيعة الأجهزة الجاية والمنافسة الكبيرة اللي قاعدة تصير ما بين الشركات العالمية. وهذا كله يراوينا يعني إن نحن من المفترض إن نحن نبدأ نهتم بالفعل في فهم، أوكي، يعني نعرف مفهوم الذكاء الاصطناعي، عرفتوا؟ يعني على الأقل نعرف عنه، نعرف كيف يشتغل، نعرف مهاراته، الفنون الخاصة بعملية توجيهه. هذا إحنا كأفراد لازم يكون عندنا النولج والمعرفة بهذا الموضوع. فما بالكم إذا كنا يعني نفكر بشكل مؤسسي، من المفترض أن إحنا نمتلك هذه العقول الخاصة، مثل ما قلت أنا قبل شوية، الكهرباء والعقل الخاص فينا لازم يكون موجود عندنا، وهذه طبعا بالنسبة للمؤسسات. الخبر الرابع، إيلون ماسك ينفي لا هاتف ذكي من سبيس إكس. تتذكرون في فترة من الفترات وهذا التليفون الخارق اللي ما لازم تشحنه واللي هو يشحن نفسه؟ على العموم احنا راح ناخذ فاصل ونرجع نتواصل مستمعينا الأحبة.
1: إذاعة سلطنة عمان، حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر، الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكرا على من درسها، أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس، التقنية باتت من شأنك. وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. المستكشف الرقمي. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
3: إذن إيلون ماسك ينفي لا هاتف ذكي من سبيس إكس، وخبر أشعل منصات التواصل قبل أن يطفئه صاحبه. يعني تقارير تحدثت عن أن شركة سبيس إكس تطور نموذجا أوليا لهاتف ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي ويشحن بالطاقة الشمسية، لكن إيلون ماسك خرج ينفي قاطعا واصفا الخبر بغير الصحيح، وانتهز يعني أنا هذا الخبر لأذكركم مستمعين الأحبة بقاعدة معينة عندنا بالبرنامج في المستكشف الرقمي في التعامل مع الشائعات التقنية. الخبر اللي ما يصدر عن الشركة نفسها أو عن مصدر معروف بدقته ضعوه في خانة الترقب لا خانة التصديق. كم من هاتف أسطوري ولد في العناوين ومات فيها، ما طلع ولا شيء. طيب، فهذا واحد من الأخبار طبعا، يعني اللي يقول لكم الحين عن هذا التليفون الخارق قل صاحب الشركة نفسها قال إنه ما فيه. طيب، الخبر الخامس، نموذج كيمي الصيني يشعل النقاش في وادي السيليكون. من الصين هذه المرة نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر اسمه كيمي من مختبر مونشوت، انتشر انتشارا واسعا هذا الأسبوع، والطريف أن الضجة لم تكن بسبب النموذج نفسه بقدر ما كانت بسبب ردة فعل صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكية عليه وسط تلويح واشنطن بعقوبات على شركات ذكاء اصطناعي الصينية. الرسالة الموجهة لكم مستمعين الأحبة، سباق الذكاء الاصطناعي لم يعد سباق شركات بل سباق دول واقتصادات، والنماذج مفتوحة المصدر تغير قواعد اللعبة لأنها تصل للجميع بشكل مجاني، ولنا نحن في المنطقة العربية فيها فرصة حقيقية للبناء عليها بدل البدء من الصفر. طيب، الخبر السادس عندنا اللي هو خبر الوكيل أو وكيل الذكاء الاصطناعي يعني يخترق منصة عالمية. احنا قاعد نتكلم اليوم عن، يعني راح يكون موضوعنا بعد شوية في النص ساعة الثانية يختص بوكيل اصطناعي معين، ولكن اليوم يقول لكم الخبر انه في وكيل ذكاء اصطناعي يخترق منصة عالمية. طيب، وخليت لكم هذا الخبر مستمعين الأحبة لأنه سيقودنا مباشرة لموضوع حلقتنا الرئيسي. في منصة اسمها هاجينج فيس، وهي أشهر منصة عالمية لاستضافة نماذج الذكاء الاصطناعي، تعرضت لاختراق أمني، والمخترق لم يكن قرصانا بشريا أو هكرا بشريا بل وكيل ذكاء اصطناعي، يعني في أحد

0: شغل الذكاء الاصطناعي ومنا وكيل ذكاء اصطناعي. نموذج غير معلن من أوبن اي اي، طبعا هذه الشركة الكبيرة المعروفة، خرج من بيئة الاختبار أثناء تجربة قدراته في الأمن السبراني وارتبط باختراق فعلي. خلونا نوقف عند هذه الجملة مستمعين الأحبة. وكيل رقمي تصرف خارج حدود الرسمية، يعني هما ما قالوا له روح اخترق هذه المؤسسة، هو بروحه راح قام واخترقها منه ومن نفسه. طيب ليش؟ وعشان كده لازم نقول ما هو الوكيل أصلا وكيف يعمل ولماذا يتحدث العالم كله عنه في الفترة الحالية، وهل يمكن أن يكون خادما مخلصا في بيتك بدل أن يكون خطرا؟ هذا بالضبط موضوعنا بعد هذا الفاصل مستمعينا الأحب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
0: طيب مستمعينا الأحبة، الحين أنتم تتذكرون الكلام اللي كنا نقوله قبل الفاصل، أن في وكيل ذكاء اصطناعي، في أحد وكله يسوي شغل معين، اتجاوز هذا الشغل واخترق مؤسسة بروحه منه ومن نفسه. طيب الحين نقول يعني قبل كل شيء وعشان نفهم هذا الموضوع، من هو الوكيل وليش احنا نسميه وكيل ذكاء اصطناعي؟ حياكم الله معنا مستمعينا الأحبة. قبل الفاصل كنا نقول أن في وكيل ذكاء اصطناعي اخترق منصة عالمية، والليلة راح نفهم معا هذا الكائن الرقمي الجديد، لكن من بابه الإيجابي أول شيء، يعني خلونا نتكلم بشكل إيجابي. سؤال راح نبدأ فيه، كم مرة أنت فتحت تطبيق الذكاء الاصطناعي في هاتفك هذا الأسبوع؟ يعني إذا أنت كنت تستخدم الشات جي بي تي أو تستخدم كلود أو تستخدم الكوبايلوت مثلا، عرفت كم مرة فتحت هذا الأسبوع؟ مرة، عشرات المرات، وفي كل مرة أنت اللي تبدأ الموضوع، يعني أنت هذا تطبيق فتحته، والله اكتب لي رسالة معينة، اكتب لي إيميل فلاني، حلل لي الدوكومنت أو المستند الفلاني، عرفت أبي أطلع رحلة حق ظفار لمدة 3 أيام، سوي لي جدول حلو، عرفت يعني أنت بروحك اللي تبدأ في الموضوع، يعني هو ما يكون شغال أصلا، أنت تدخل وتشغل التطبيق الذكاء الاصطناعي وتسأله. فإحنا نقول مستمعينا الأحبة أنك أنت يعني تكتب السؤال، تنتظر الجواب، ثم تغلق التطبيق وينتهي كل شيء. طبعا احنا نقول مستمعين ان هذا هو المستوى الاول من استخدام الذكاء الاصطناعي، واللي هو المساعد الذي تسأله وقت الحاجة. طيب فهذا هو احنا نسميه ليفل 1، المستوى الاول، عرفت؟ عاد الحين خلونا نبسط الموضوع بأمثلة من حياتنا. المساعد الشخصي في الذكاء الاصطناعي مستمعين الأحبة يشبه موظف الاستقبال في الفندق. شايف موظف الاستقبال في الفندق؟ قاعد في الاستقبال، ما بيتحرك من مكانه إلا إذا أنت رحت عنده على الريسبشن، عند الديسك، عند الطاولة اللي هو قاعد فيها، وطلبت وسألته، وبعدين بيجيبك وينتهي الأمر، صح؟ يعطيك الإجابة وينتهي الأمر. لكن الوكيل الرقمي، وهذا هو المستوى الأعلى، هو أشبه بمدير مكتب كفؤ، يعني أنت وظفت شخص حقك، عينته، عطيته توصيف وظيفي معين واضح، سوي كذا كل يوم الصبح، افعل هذا الموضوع كل يوم الصبح، راقب هذا الشيء باستمرار، وإذا حدث مثلا كذا وصار شيء معين اتصرف بهذا الشكل. بعدها هذا المدير اللي انت وظفته او هذا الشخص اللي انت وظفته، بعد ما اعطيته الاوامر وخبرته شنو يسوي، يشتغل بروحه، صح ولا لا؟ يوم بعد يوم، وبدون يعني انك انت تبدا اي محادثه في كل مره، أنت انتقلت من دور السائل إلى دور المدير. لاحظ يعني أنت اليوم يعني هي نقلة ما بين أنك أنت بروحك الشخص اللي يسأل إلى شخص مدير يعطي الأوامر مرة واحدة، ويا موظف أو يا شخص يشتغل عندي رقمي، أنت يعني أنت الموظف الرقمي الخاص فيني، اشتغل لي يعني، قوم الصبح الساعة 6 الصبح افتح البريد الإلكتروني مالي، تشيك عليه شنو الرسائل المهمة، سوي لها أولوية ولخص لي إياها، بس لا ترد، أنا برد بروحي، بس أنت رتب لي إياها حقي. طيب يعني مثلا كذا، فتلاقي كل يوم الصبح الساعة 6 يشتغل هذا الوكيل الرقمي مالك بروحه، ويدخل على بريدك الإلكتروني، ينبش في البريد كامل، يطلع البريد الإلكتروني المهم ويفصله عن الإعلانات والدعايات والأمور هذه كلها، ويقول لك يعني والله يعني البريد الإلكتروني جاي لك من الجهة الفلانية يبي عنك 1 2 3، وأنا أقترح أنك أنت تقول له 1 2 3، البريد الثاني جاي لك من هذا المكان بهذا الشكل. فتخيل انك انت في واحد لخص لك بريدك الالكتروني، فتحاه عنك ولخص لك اياه وجهز لك ردود، انت بس الكل اللي عليك انك انت تتاكد من الردود هذه بالفعل اللي تبيها ولا بتعدل عليها، وبعدين ترسلها. ايش كثر وقت انت راح يوفر عليك هذا الموضوع، وايش كثر انه هو راح يريحك. طيب فعشان كذا يعني هذا هو دور يعني الذكاء الاصطناعي الوكيلي، ممكن تعطيه مهمة يقوم فيها وتحدد الوقت اللي يقوم فيها، فمثل ما شبهناه هو كأنه مدير مكتب خاص فيك أنت. طيب يعني مثل ما قلنا يعني، لكن هناك مشكلة معينة مستمعين الأحبة يبينا شوي نوقف عندها. يعني أنت عشان توظف وكيل الذكاء الاصطناعي هذا، وهو راح يحتاج جهاز يعمل عليه مدار الساعة، يعني هو ترى يعني بيكون يا في تليفونك يا في كمبيوترك الشخصي، صح ولا لا؟ لازم يكون 24/7 شغال. انت كيف تضمن تليفونك شغال 24 ساعة، او الكمبيوتر اللي عندك في المكتب او الكمبيوتر اللي موجود عندك في البيت شغال 24 ساعة؟ فعشان كذا احنا معروف يعني ان انت جهازك تطفي أحيانا بالليل وتفصل عن الكهرباء، هاتفك مشغول بأشياء وايد كثيرة وممكن أن هي تأثر عليه. فالسؤال، من يستضيف هذا الموظف الرقمي؟ وين تحجز له؟ وين تخليه؟ وين تسكنه بحيث أنه هو ما ينام ويظل شغال لك 24 ساعة؟ من هنا ظهرت نوعية جديدة من الأجهزة مستمعينا، وهذه الأجهزة يعني مخصصة لإدارة فقط وكلاء الذكاء الاصطناعي، تخيلون. وهذه الأجهزة خاصة بالأشخاص يعني مش مؤسساتية. طيب وهذا الجهاز اسمه أوتو، جهاز صغير تعرفون مثل ما قلنا لعبة الورقة نحن نسميها، أو الورق، انزين، وربعنا في الكويت يسمونها جنجفة. طيب أوكي، فهذه يعني لعبة الورق، شايف حجم كبر كبر كبر يعني كبر حجم لعبة الورق. هذا الجهاز صغير وما يصرف كهرباء وايد، وتشغله وتجيب تليفونك وتابع على التليفون، ولا كل شيء صارت اقتران ما بين التليفون وما بين هذا الجهاز، ومن خلال تليفونك تقدر تتحكم بهذا الجهاز الصغير اللي مهمته إدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي 24 ساعة. طيب هنا يدخل جهاز أوتو ون، يعني هذا الجهاز مستمعين الأحبة اسمه أوتو ون، والذي أطلقته شركة ناشئة أمريكية. تخيلوا معي مستمعين الأحبة، صندوق صغير بحجم علبة أوراق اللعب، بلا مروحة، بلا صوت، بلا شاشة، توصله بالكهرباء والإنترنت في زاوية معينة عندك في المنزل، أو تحطه أنت على مكتبك وينتهي دورك الفيزيائي، يعني ما تبي تسوي له أي شيء، خلاص يعني خلاص هذا الجهاز يعني من تركبه أنت في الكهرباء خلاص عندك تطبيق مخصص له على هاتفك الذكي، تدخل عليه من أي مكان وتعدل عليه وتعدل على طريقة إدارته. هذا الصندوق مستمعين الأحبة يعمل 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، مهمته الوحيدة استضافة وكلاء رقميين. وكلاء رقميين توكلهم بأعمال معينة. طيب، وهذه الوكلاء الرقميين هم وكلاء الذكاء الاصطناعي. أجمل ما في هذا الجهاز مستمعين الأحبة هو طريقة الإعداد. كل اللي تسويه أنك أنت تقرب التليفون من الجهاز بلمسة واحدة، مثل يوم تروح تدفع بالتليفون على يوم تدفع بالتليفون على جهاز الدفع، البوز ماشين احنا نسميها، اللي موجودة في المحلات التجارية، نفس الطريقة. توت، خلاص وصلنا، اقترن الجهاز بالهاتف اللي عندك وصار متواصل وياه، ومن خلال التطبيق المخصص له تقدر انك انت تتحكم فيه. فبمجرد ان الجهاز يلمس التليفون يرتبط الاثنان وتدير كل شيء بعدها من تطبيق، وين موجود معاك، وين ما تروح في جيبك. لا شاشة سودة ولا أوامر برمجية ولا خبير تقني تحتاج أنك أنت تستدعي. من التطبيق اللي موجود على تليفونك راح تربط بريدك الإلكتروني وتقويمك وخدماتك المفضلة بضغطة واحدة، وتراقب بعدين الوكلاء اللي موجودين على الجهاز شي يسوون لك. مو بس كذا، بل تضع لكل وكيل سقف مصروف معين، لأن لا ننسى ترى هذا الذكاء الاصطناعي مو مجاني، صح ولا لا؟ والوكلاء لما انت تبدي تفعلهم وتشغلهم ايضا حقهم صرف معين خاص، بس يعني مبالغ مالية خلينا نقول عنها بسيطة او خفيفة. نقطة مهمة، طبعا هذه المبالغ احنا راح نذكرها مستمعينا الأحبة، ولكن هناك نقطة مهمة يعني حاب اوضحها. هذا الجهاز الصغير مستمعين الأحبة لا يحمل العقل بداخله، يعني اصلا الذكاء الاصطناعي الحقيقي أو الأساسي لو فرضنا أنك تستخدم الشات جي بي تي أو تستخدم الكلود، أصلا هو ما موجود في الجهاز. طيب، التفكير الفعلي يعني النموذج الذكي يبقى في السحابة، هو موجود على الأنترنت. طيب، عيل بتقول لي عبدالله الجهاز شو يسوي؟ أقول لك أن الجهاز راح يتولى الإدارة والتنسيق وحفظ البيانات وكلمات المرور عندك في بيتك في حضنك. زين، لا أحد، ما عند أي أحد ثاني، فأنت يعني أساسياتك راح تظل محتفظ فيها، العقل موجود في السحابة، والثاني يعني سحابة السحابة الإلكترونية طبعا احنا قصدنا، يعني وين موجود محرك الذكاء الاصطناعي، العقل وين موجود الأساس، لكن أنت هني راح يكون عندك يعني الإدارة والتنسيق وحفظ البيانات وحفظ كلمات المرور، وراح تكون مثل ما قلنا عندك في بيتك أو على مكتبك. طيب، فأنا إذا بغيت أشبه هذا الموضوع بشبهه يعني هو خلينا نقول مكتب المدير اللي مفتوح ليل نهار، مكتب مدير شغال 24 ساعة. أما العقل المستشار اللي أنت تسأله فيستدعى من السحابة عند كل مهمة من السحابة الإلكترونية. والحين مستمعين الأحبة نسأل هذا السؤال اللي سألناه في بداية البرنامج، لو وظفت وكيل رقمي واحد فما أول مهمة ستوكلها إليه؟ طيب، فإحنا عندنا مشاركة ياتنا من عند الأخ إبراهيم، أول رسالة تقول أنا راح أستخدمه، يعني إبراهيم يقول راح أستخدمه في تحليل الأداء المالي للشركات في سوق مسقط للأوراق المالية. كلام جميل. أبو إسماعيل الفزاري يقول تحياتي لك عبد الله، حول سؤال البرنامج اليوم، لو وظفت الذكاء الاصطناعي فسوف أطلب منه تنظيم وقتي، أعتقد بأننا نعاني من هذه الإشكالية، وبكل تأكيد هذا رأيي الشخصي. على كل حال مستمعين بالبرنامج وإحنا راجعين إلى مسقط، تحياتي أبو إسماعيل الفزاري. تحياتي لك يا الغالي، حياك الله يا عزيزي أبو إسماعيل. طبعا شوف أبو إسماعيل، إحنا دائما نتكلم تنظيم الوقت شغلة وايد زينة وبيرتب لك إياها، لكن شنو الوظيفة؟ يعني ترتبت وقتك، ها بتقول له مثلا والله بفتح البريد الإلكتروني في هذا الوقت، بقول له الاجتماع الفلاني في الوقت الثاني، طلعة ويا الأهل مع الأصدقاء، طلعة مع الأهل، طلعة مع الأصدقاء، طلعة مع العيال. زين، هذه الأشياء كلها وظائف، لكن داخل يعني عملية القيام بالوظيفة نفسها وتنسيقها وترتيبها، لما تبي تطلع مع الأهل طع طلعة معينة، يعني والله أبيك تحجز لي المطعم الفلاني، الفندق الفلاني، المكان الفلاني، عرفت؟ هو يسوي بهذا الموضوع حقك، عرفت؟ جزء من تنظيم الوقت. لكن يعني عشان كذا احنا بنوسع النطاق شوي اعلى بطريقه اقوى بامكانيات اكبر. طيب انك انت تنظيم الوقت على العين والراس، ولكن هذا ممكن ينظم لك الوقت ويطلع لك اياه في الكالندر مالك، يعني في التقويم مالك، والتذكيرات تشتغل. ولكن هل هو راح يقوم بوظيفه معينه؟ يعني لو قلت لك شو الوظيفه اللي تبيه يقوم فيها عشانك ويريحك منها، عرفت؟ فهني النقطة اللي مثلا يعني واحد يعني مثل إبراهيم قبل شوية قال أبي يعطيني تحليل مثلا يومي، كل يوم الصبح أول الصباح تحليل مالي بحث عن أداء الشركات في سوق مسقط الأوراق المالية. هذه وظيفة قوية، وظيفة كبيرة، وتحتاج بيانات، وتحتاج كونكتيفيتي، يعني توصيلات مع مثلا مصادر معينة على أساس أنه هو يقدر يقوم بعملية التحليل، صح ولا لا؟ فبالتالي يعني هذه وظيفة، عرفت؟ وراح يقوم بها ويلخص لي إياها ويقول له اشتري في الشركة الفلانية، لا تروح حق الشركة الفلانية، أتوقع العمل في الجهة الفلانية راح يكون في في في ربح مالي أكثر، هنا استثمر طويل الأمد، هنا أدخل مضاربة سريعة واطلع. يعني هنا الفكرة من التحليل، يعني هني أنت عينت وكيل ذكاء اصطناعي كمستشار مالي وعطيته وقت وخليته يشتغل لك 24/7، 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، وتحدد له الوقت اللي يعطيك فيه المعلومات اللي يعني تبيها. فهذه وظيفة. فعشان الذكاء الاصطناعي يشتغل بهذا الشكل يعني ويكون أكيوريت مثل ما يقولون عنه، يكون دقيق ويكون موجود في ساعة الحاجة إليه، لازم يكون شغال طول الوقت. عشان يشتغل طول الوقت لازم يكون حقه جهاز مخصص. أروح أشتري له جهاز كبير، جهاز كمبيوتر له وعليه بقيمة غالية، وبس عشان يسوي لي هذه الشغلة ولا لا؟ الحين شفنا أن في جهاز اسمه أوتو، عفوا طيب، يعني هذا الجهاز اللي اسمه أوتو وهو جهاز صغير وما يستهلك طاقة وايد، ومخصص لعملية إدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي اللي انت راح تعطيه يعني وظيفة، وهذه الوظيفة اللي هو يشتغل فيها. طيب الحين مستمعينا الأحب، لو يينا حق الجزء الثاني من حلقتنا واللي هي السيناريوهات العملية وكم تكلف، يعني خلينا نتكلم، يعني لما أقول سيناريوهات عملية سيناريو معين، وظيفة معينة أنت تبتعطيها حق الوكيل، طيب، وخلينا نسميها أسماء، راح نقول عندنا وكلة ذكاء اصطناعي راح أكلفه يعني بمهام معينة، وخلينا نقول السيناريو الأول سميناه وكيل الذكاء الاصطناعي الصباحي مو الصباحي القبيلة، لا الصباحي، إنزين يعني وقت الصبح، إنزين وكيل الصباح. يقول لكم هذه موظفة تستقبل يوميا عشرات الرسائل بين العمل والاشتراكات البريدية، تكتب لوكيلها اللي هو اللي وظفته بالذكاء الاصطناعي تعليمات بسيطة بلغتها العادية، تقول لك كل يوم الساعة 6 الصبح اقرأ لي رسائل الجديدة، اهمل النشرات الدعائية، ولخص لي المهم في رسالة واحدة على تليفوني. شوف، لخص لي المهم وارسل لي إياه على تليفوني. من تلك الليلة هي كل يوم تصحى الصبح وخلاصة البريد جاهزة قبل لا تشرب قهوتها. شفتوا؟ هذا سيناريو واحد. السيناريو الثاني اللي هو وكيل المشروع الصغير. بعد عندنا صاحبة مشروع منزلي تبيع عن طريق الانستغرام والواتساب، وكثير من عندنا يا مستمعين الأحبة عندهم مشاريع يشتغلون فيها من المنزل، واللي هي الشركات المتناهية الصغر احنا نسميها. فعادة يعني برنامج الواتساب كتطبيق وتطبيق الإنستغرام هم من أكثر التطبيقات البرمجية استخداما لهذه الأعمال، يوصلون حق المستفيدين من خدماتهم. فهني احنا راح نوظف وكيل شي يسوي، يراقب الرسائل الواردة، يرد على الأسئلة المتكررة اللي مثل الأسعار، التوصيل، المقاسات. يعني المقاسات احنا قلنا لو كانت بنية وتسوي مقاسات معينة يعني عرفته، ولكن احنا نقدر نقول الأسعار، التوصيل، وبعدين طبيعة الشغل، يعني الطلبات، شنو الطلب، ويحول لها فقط الطلبات الجادة، الطلبات اللي هي فعلا تستحق ان هي ترد عليها. يعني الوكيل يحول الطلب حق صاحبة العمل. فهني الكاستمر او الزبون راح يظن انها ترد في كل وقت ما شاء الله عليه، يقول شنو هذا الشخص اللي حتى في نص الليل لما نراسله يرد. فهنا الفكرة، وفكرة قوية، انك انت اليوم لما يعني تشتغل تسأل نفسك هذا السؤال، تقول ايش الوظائف، ايش يعني الادوات اللي ممكن تساعدني ان انا ازيد انتاجيتي، ان انا اخدم المستفيدين من خدماتي بطريقة جدا قوية وبطريقة ممتازة. فهنا مستمعين الأحبة يظهر موضوع الذكاء الاصطناعي الوكيلي، اللي واحدة من يعني الأعمال اللي ممكن يقوم بها بكل بساطة في سيناريو نحن موجود عندنا، اللي هو يراقب لك الانستغرام والواتساب مالك ويرد على الرسائل المتكررة، الأسعار، التوصيل، وطبيعة الطلب، يحول لك الطلبات الحقيقية بس. يعني لا تقعد تفلتر بروحك وتقول هذا شنو، هذا قاعد يتغشمر، هذا الطلب ماله ناقص، هذا ولا الطلب ماله ما ممكن، عرفت؟ الطلبات الصحيحة هو اللي يحول لك إياها. السيناريو الثالث عندنا يعني اللي يدور لك الأشياء، احنا نسميه الباحث، وكيل الذكاء الاصطناعي الباحث. وهذا تقريبا أنا يعني أستخدمه بشكل كبير، يعني وكيل يجمع كل يوم أو كل أسبوع الأخبار التقنية من مصادر موثوقة، يقرأ عشرات المقالات، يحط بين إيدي ملف مرتب بأبرز المستجدات. من يدري مستمعين الأحبة، يعني يمكن يعني بعض أفكار حلقاتنا القادمة ممكن تكون من هذا الوكيل. يعني لاحظوا مستمعين الأحبة القاسم المشترك في الحالات الثلاث اللي احنا ذكرناها، السيناريو الأول، السيناريو الثاني، السيناريو الثالث، لم يكتب أحدهم سطر برمجة واحد. يعني انت لا يحتاج انك تكون فني ولا مبرمج، كل اللي سووه انهم أحسنوا صياغة التعليمات بلغة عربية واضحة. طبعا المهارة اللي المفروض تكون عندك عشان انك انت تقوم بعملية توكيل الذكاء الاصطناعي للقيام بأعمال معينة، احنا نسميه فن توجيه الذكاء الاصطناعي، اللي هو انت كيف تقدر تتكلم معه. ويمكن يعني واللي حاب مستمعين الأحبة انه هو ممكن ترجعوا حق حلقاتنا اللي موجودة على تطبيق عين التابع لإذاعة سلطنة عمان. يعني تطبيق عين طيب، يعني من التطبيقات الجميلة الخاصة بوزارة الإعلام. تدخل على هذا التطبيق تقدر انك انت من محرك يعني من من من البحث اللي موجود في التطبيق، اكتب مثلا برنامج المستكشف الرقمي، راح تظهر لك كل الحلقات، والحلقات كلها معنونة، فبالتالي ممكن ترجع حق سلسلة حلقات الذكاء الاصطناعي الوكيلي، وكيف انك انت تعد هذا الذكاء الاصطناعي وكيف تستخدمه، وبعدين راح تقدر بالفعل انك انت تفهمه بشكل واضح. فاحنا عندنا حلقات خاصة بفن توجيه الذكاء الاصطناعي، شلون تتكلم معه، واللي احنا نسميها البرومتينج، اللغة الإنجليزية اللي احنا نسميها لغة غريبة شوية، يعني برومتينج وين فيها حرف البي في الوسط، بس هي برومت فيها بي داخل في الوسط بس ما نايمة يعني أو خاتها. anyway نقول فن التوجيه. الحين لو سألنا عن التكاليف، هل الذكاء الاصطناعي الوكيلي راح يكلفني مبالغ مالية ولا لا؟ طيب السؤال اللي ممكن يدور في أذهانكم الآن، خلوني أفاجئكم مستمعين الأحبة بالأرقام، زين، وراح نقول لكم إياها طبعا بالريال العماني. لو جينا نشوف ثمن الجهاز هذا الخاص بالذكاء بإدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي راح نلاحظ أن سعره 190 ريال. طلع مو رخيصة محمد، طلع شوية سعره غالي أوكي، ولكن طبعا إمكانياته عالية وجهاز صغير. طيب 190 ريال يعني كبر التليفون، أو إذا ما كان أصغر من التليفون ممكن تحطه في أي زاوية من زوايا البيت على مكتبك، ومن مجرد يعني أنك أنت تشغله تلامس الجهاز التليفون مالك معاه يتعرفون على بعض بشكل تلقائي، تنزل التطبيق الخاص بالجهاز وتبدي عمل أنك أنت تعد الذكاء الاصطناعي الوكيلي الخاص فيك. طيب إذن الأسعار راح تكون كالتالي: ثمن الجهاز مرة واحدة هو 190 ريال، يعني مرة واحدة كابكس دفعتها وخلاص واشتريت الجهاز وصار عندك، صين قيمته 190 ريال. الكهرباء اللي راح يصرفها هذا الجهاز بشكل شهري يقول لكم أقل من ريال، ما في يعني ما يصرف طاقة كهربائية. طيب يعني راح يكلفك أقل من ريال في الشهر. تفكير وكيل الصباح، يعني لو مثلا احنا قلنا شايفين السيناريو اللي قلنا الوكيل الصباحي اللي يدخل على بريدك الالكتروني يفلتر بريدك الالكتروني كله ويطلع الرسائل يلخصها ويقترح الردود بس ما يرسلها، ها هذا نص ريال في الشهر. طيب لو جينا نقول الباحث الاسبوعي اللي هو هذا تخليه بشكل أسبوعي قاعد يدور لك ويحلل لك، هذا راح يكون تقريبا ريالين شهري، ريالين بس في الشهر. طيب الحين لو تلاحظون أن الأسعار كلها يعني للبرمجيات نفسها أقل من 700 بيسة 800 بيسة مثلا بالنسبة للكهرباء، وكيل الصباح أقل من نص ريال. لو بغيت أن أنت مثلا يدخلك على برنامج معين ويحلل لك البرنامج ويشتغل عليه ويطلع لك التلخيصات كلها وبعدين يقترح عليك الردود، هذا كلها يعني حتى ما توصل نص ريال يقول لك. أما الوكيل الباحث يعني الذكاء الاصطناعي الباحث هذا اللي يكلفك ريالين في الشهر. طيب لكن لا ننسى شيء معين وهو وايد مهم، وهو الاشتراك أصلا الأساسي بمحرك الذكاء الاصطناعي اللي أنت تستخدمه. يعني محرك الذكاء الاصطناعي اللي أنت تستخدمه هذا بروحه 8 ريالات بشكل شهري، فبالتالي يعني الإجمالي التشغيل الشهري راح يكون من 3 ريالات إلى 11 ريال مع الاشتراك الشخصي، هذا بدون الجهاز. يعني تتجهز لك 11 ريال يعني كسقف ما راح يتجاوز عن 11 ريال انزين، واقل شيء راح يكون 3 ريالات يعني في في في 3 ريالات وفي 11 ريال. فيعني بالتالي يعني هذه هي الموازنه الخاصه للذكاء الاصطناعي الوكيلي اللي راح تعطيه شغل ينفذ لك اياه مش مجرد ردود، ويشتغل 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع. طيب فهنا مستمعينا الأحبة راح يكون عندنا تنبيه مهم يعني ونبيكم تركزوا معي. فاتورة الذكاء الاصطناعي نوعين لا علاقة لأحدهما بالآخر. الأولى اشتراكك الشهري الثابت في تطبيق الدردشة اللي تتسأله من تليفونك وتسولف معاه، هذا لاستخدامك الشخصي كمساعد وقد يكون لديك أصلا يعني هو أوردي موجود. أما الثاني هو رصيد استهلاك الوكلاء ويحسب كفاتورة الماء، يعني مثل ما استخدم مثل يوم مثلا أنت عندك حين فاتورة الماء على حسب الاستخدام تدفع بقدر ما يفكر، يعني شكثر هذا قاعد يفكر الوكيل أنت تدفع له. طيب ويقرأ ويكتب، فاشتراكك في التطبيق لا يغذي وكلائك. يعني أنت عندك التطبيق الأساسي تشات جي بي تي ولا كلود ولا كوبايلت، هذا اشتراكه بروحه. طيب أما الوكلاء الذكاء الاصطناعي اللي راح يأدولك وظائف، هذيلا على حسب ما أهما يفكرون وعلى حسب ما أهما يشتغلون، مثل فاتورة الماء مثل ما ذكرتها الحين. طيب فعشان كذا فاشتراكك في التطبيق لا يعني يغذي الوكلاء اللي انت وظفتهم عشان يشتغلوا لك. والعكس صحيح، ووكيل مهمة أو يعني والوكيل المحدد لمهمة يستهلك يعني طاقة ويستهلك مبالغ أقل بكثير. لكن من يشغل وكلاء نهميين يقرؤون ويحللون بلا ضوابط قد تقفز فاتورة إلى عشرات الريالات شهريا. عشان تذي نقول لكم يعني قاعدتين ذهبيات بما يختص باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيلي. الوكيل الرخيص هو الوكيل المحدد المهمة، يعني إذا عنده مهمة محددة هذا الوكيل مثل ما قلنا نص ريال ريالين بالكثير. طيب الوجه الآخر عندما يتمرد الوكيل، شفتوا الخبر اللي قلنا أنه في وكيل يعني أمن سيبراني معلمينه وكل شيء وتجاوز الحدود وراح اخترق مؤسسة بروحه منه ومن نفسه. خلونا نروح حق الخبر اللي تكلمنا فيه. طيب وكيل ذكاء اصطناعي اخترق منصة هاجينج فيس بعدما خرج نموذج تجريبي من بيئة اختباره. لماذا أعود له الآن مستمعين الأحبة؟ لأن طبعا لازم احنا نراويكم الشغلتين. انت وظفت شخص ما تبي بكرة، يعني وظفت هذا الذكاء الاصطناعي الرقمي ما تبي بكرة يتخذ قرارات عنك مثلا ويرسل رسائل أو يتخذ إجراء انت ما تبي. فالكلام اللي احنا قاعد نقوله مستمعين الأحبة هو ليس فيلم خيال علمي، هو وكيل أعطي قدرات واسعة في بيئة اختبار، يعني أنت عطيت الصلاحيات فتجاوز الحدود المرسومة له. والعبرة أن احنا ناخذها من هذه القصة مستمعين الأحبة أن قوة الوكيل تأتي من الصلاحيات اللي تمنحها له، وخطورته تأتي من المصدر نفسه. عشان كذا مستمعين الأحبة احنا نضع لكم الميثاق الخاص من برنامجنا، ثلاث قواعد لازم نحفظها لما نشتغل مع الوكلاء الذكاء الاصطناعي مع وكلاء الذكاء الاصطناعي. أول شيء ابدأ بوكيل يقرأ يلخص ويقترح، لا وكيل يرسل ويتصرف، يعني لا تخليه هو يرسل عنك ولا يتصرف عنك، لكن يقرأ يلخص لك وبعدين يقترح لك. الصلاحيات التي تمنح بالتدريج كما تمنح لموظف جديد. ثانيا ضع سقفا للمصروف ولعدد الإجراءات اللي يقوم فيها، الجهاز نفسه يتيح لك ذلك بضغطة. ثالثا راجع سجل نشاط وكيلك الأسبوعي كما تراجع كشف حسابك البنكي. الذكاء الاصطناعي وكيل ممتاز لكن التوقيع النهائي لازم يكون عندك، يعني مثل ما قلنا أنت عينت وكيل يتخلك على بريدك الإلكتروني، يرتب لك البريد، ينسق لك إياه، يحلل لك إياه، يطلع لك الرسائل البريد اللي المهمة، يلخص لك إياها، بعدين يعطيك مقترحات بس ما يرد. الرد لازم تكون أنت مسؤول عنه. طيب فعشان كذا يعني مستمعين الأحبة هذه نقطة جدا مهمة لما نشغل وكلاء الذكاء الاصطناعي، مثلا في التحليل المالي مثل الأخ إبراهيم اللي رسل لنا ويتكلم عن التحليل المالي. هو ممكن يقول لك ويحلل لك ويقول لك اشتري، لكن لا تعطي الصلاحية أنه هو يبيع ويشتري عنك، يعني خلي القرار الشراء والبيع عندك. هو يقوم بعملية التحليل المالي وتحليل السوق وتحليل الشركات ويعطيك كل حاجة وبعدين أنت تتخذ القرار إذا أنت كنت مقتنع فيه. فعشان كذا خلاصة الليلة في ثلاث جمل، نحن ننتقل من زمن مستمعين الأحبة اسأل الذكاء الاصطناعي في وقت الحاجة إلى زمن وظف فيه وكيل يعمل لحسابي على المدار الساعة. طيب وجهاز أوتو واحد من الأجهزة اللي تضمن لك تشغيل الوكيل الذكاء الاصطناعي طوال يعني الفترة اللي أنت تبيها. بهذا مستمعين الأحبة نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتكم لليوم من برنامجكم المستكشف الرقمي. شكرا لكل من تواصل معنا في الحلقة، تقبلوا تحياتي. كان معكم في الإعداد والتقديم عبد الله بن ناصر البحراني مع المخرج محمد الشبيب.

السلام عليكم ورحمة الله، 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار والتي تأتيكم من إذاعة سلطنة عمان، وأبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ فخامة رئيس جمهورية المالديف بمناسبة العيد الوطني لبلاده. جهاز الاستثمار العماني يعزز حضوره في منظومة الابتكار العالمية باستثمارات جديدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يدرس توجيه ضربات أوسع على إيران في ظل اتساع رقعة الصراع في المنطقة. تحذيرات أممية من تفاقم الأزمات الصحية جراء حرائق الغابات المتصاعدة في أوروبا. من العناوين وإلى التفاصيل، بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور محمد معز رئيس جمهورية المالديف بمناسبة العيد الوطني لبلاده. تمنى جلالة السلطان خلالها لهذا البلد بقيادة فخامة الرئيس تحقيق المزيد من التقدم والازدهار والاستقرار، ولعلاقات التعاون والاستثمار بين البلدين النمو والتوسع في مختلف المجالات. عزز جهاز الاستثمار العماني حضوره في منظومة الابتكار العالمية عبر استثماراته في شركتي كامبريدج كابيتال للابتكار وأوكسفورد للمشروعات العلمية، بما يدعم نقل المعرفة والتقنيات المتقدمة إلى سلطنة عمان ويعزز الاقتصاد القائم على المعرفة. وتضم المحافظ الاستثماري للشركتين شركات عالمية ناشئة ومتخصصة في مجالات الحوسبة الكمية والتقنيات الصحية وعلوم الحياة والرقائق الإلكترونية والروبوتات الجراحية، بما يواكب أحدث الابتكارات العالمية. وأكد الجهاز أن هذه الاستثمارات تسهم في استكشاف فرص نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات مع سلطنة عمان، إلى جانب تحقيق عوائد مالية مستدامة من القطاعات التقنية ذات النمو المتسارع. وتأتي هذه الخطوة ضمن استثمارات محفظة الأجيال التابعة للجهاز التي تدير استثمارات خارجية في أكثر من 50 دولة، مع التركيز على تنويع المخاطر والاستثمار طويل الأجل في الأسواق العالمية. واصلت سلطنة عمان تعزيز مكانتها وجهة استثمارية جاذبة مع ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 32 مليارا و200 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأول من عام 2026 بنمو 8.7%، فيما بلغت الترافقات الاستثمارية الجديدة 2.5 مليار ريال عماني. وحققت منصة استثمر في عمان خلال النصف الأول من العام الجاري حققت توطين 8 مشروعات استثمارية نوعية بقيمة 460 مليون و740 ألف ريال عماني، إلى جانب تطوير 22 فرصة استثمارية واستهداف 150 شركة عالمية. ومنذ عام 2023 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2026 أسهمت المنصة في توطين 45 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات ريال عماني، مع التركيز على قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والصحة لدعم التنويع الاقتصادي. افتتح مساء اليوم بولاية صلالة معرض الطاقة والمعادن الذي تنظمه وزارة الطاقة والمعادن بالتعاون مع شركات الطاقة أو شركات القطاع. وأكد صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار راعي المناسبة، أكد أن إقامة معرض الطاقة والمعادن يعكس أهمية تعزيز التواصل المباشر وترسيخ الشراكة بين المؤسسات الحكومية وشركات القطاع والمجتمع، والتعريف بما تحققه مشروعات الطاقة والمعادن من أثر اقتصادي واجتماعي وتنموي، وما توفره من فرص واعدة للاستثمار وتوطين الصناعات وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكوادر الوطنية. وأشار سموه أن محافظة ظفار تمتلك مقومات نوعية في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والثروات المعدنية،
إلى جانب موقعها الاستراتيجي وبنيتها الأساسية المتطورة، بما يؤهلها لاستقطاب مشروعات واستثمارات تسهم في تنويع الاقتصاد وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية وإيجاد قيمة مضافة مستدامة تنعكس على المحافظة والاقتصاد العماني. وإلى أخبارنا العالمية، حيث قالت المملكة العربية السعودية إن أنظمة الدفاع الجوي في المملكة العربية السعودية اعترضت صاروخين باليستيين أطلقا من اليمن وكانا يستهدفان مصافي نفط في مدينة ينبع، وذلك في وقت تبادلت فيه السعودية وجماعة أنصار الله إطلاق النار. وفي وقت متأخر من مساء أمس قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إنه نفذ غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية لجماعة أنصار الله في مدينة الحديدة ردا على هجمات الجماعة على حركة الشحن البحري بعد أن أعلنت فرض حصار بحري على السعودية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يدرس توجيه ضربات أوسع على إيران في ظل اتساع رقعة الصراع في المنطقة. وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ترامب عقد اجتماعا مع كبار مستشاريه لمناقشة شن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، لكنه قال للصحفيين في البيت الأبيض إنه لم يتخذ قرارا بهذا الشأن بعد. وأضاف ترامب أن أمام إيران خيارين، إما التوصل إلى اتفاق أو مواجهة ما وصفه بمستوى أعنف بكثير من الضربات. وفي وقت سابق أعلنت إيران أنها ردت مجددا على الضربات الأمريكية بشن هجمات على منشآت عسكرية تستخدمها الولايات المتحدة في المنطقة. في سوريا توفي أكثر من 35 شخصا وأصيب نحو 30 في حادث تصادم بين حافلتي ركاب على طريق دير الزور دمشق. وأفادت وزارة الصحة السورية أن الحادث وقع بين حافلتين كانت إحداهما تقلان أفرادا من قوى الأمن وأخرى لركاب مدنيين في منطقة السخنة على طريق دير الزور دمشق. وبحسب السلطات فإن عمليات الإجلاء والإسعاف واجهت صعوبات كبيرة نتيجة بعد أقرب نقطة طبية عن موقع الحادث بنحو 50 كيلومترا. وفي لبنان نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف لمنشآت ومنازل في قضاء صور جنوب بيروت. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن عمليات التفجير استهدفت منطقة مشاع المنصوري وبلدة مجدل زون جنوب لبنان، كما قامت قوات الاحتلال بعمليات تمشيط مكثفة بالأسلحة بالقرب من نقطة للجيش اللبناني. يأتي هذا التصعيد المستمر لعمليات النسف الممنهجة في وقت تتواصل فيه المساعي لتطبيق بنود الاتفاق الإطاري المبرم بين الجانبين برعاية أمريكية لتثبيت وقف إطلاق النار وبسط الأمن في الجنوب اللبناني. أسفرت ضربة جوية أوكرانية استهدفت مدينة تحتلها روسيا في جنوب أوكرانيا عن مقتل 8 أشخاص وفق ما أعلن رئيس منطقة زابوريجيا الخاضعة لسيطرة روسيا. وأضاف رئيس المنطقة أن 14 شخصا آخرين أصيبوا بجروح. وألفت إلى أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية متهما أوكرانيا باستهداف المدنيين عمدا، مع سيطرة القوات الروسية على المدينة في الأيام الأولى للهجوم على أوكرانيا عام 2022. وأخيرا حذرت منظمة الصحة العالمية من الارتفاع الحاد في عدد حرائق الغابات في أوروبا التي ارتفعت بنسبة 57% خلال 4 سنوات وسط توقعات بتفاقم الوضع مع استمرار تداعيات التغير المناخي. ودعت المنظمة الحكومات إلى ضرورة توفير أنظمة إنذار مبكر ومحدثة بشأن جودة الهواء والظروف الجوية وتقديم نصائح إرشادية وصحية واضحة للجمهور. وحثت المقيمين والمسافرين في المناطق المتضررة على الالتزام الكامل بالإرشادات الرسمية وتجنب السفر غير الضروري والحرص على ارتداء أقنعة واقية محكمة عند الاضطرار للخروج في الأماكن القريبة من تصاعد الأدخنة. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في هذه النشرة من عناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ فخامة رئيس جمهورية المالديف بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
جهاز الاستثمار العماني يعزز حضوره في منظومة الابتكار العالمية باستثمارات جديدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يدرس توجيه ضربات أوسع على إيران في ظل اتساع رقعة الصراع في المنطقة. وتحذيرات أممية من تفاقم الأزمات الصحية جراء حرائق الغابات المتصاعدة في أوروبا. حرر لكم هذه النشرة سليمان بسهيل الكيومي، ونفذها على الهواء مباشرة محسن بالسيف الحقاني، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. ألقاكم على رأس الساعة 11 مساء في الحصاد الإخباري. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، وإلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان. لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال. ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعينا الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي صوت العمارة. في حلقة هذا الأسبوع راح نتكلم في حوار عميق عن العمارة مع فيلسوف العمارة العربية الدكتور حبيب محمد صادق، الذي يشرفنا في زيارته الأولى إلى سلطنة عمان. فأهلا وسهلا بك وأهلا ومرحبا فيك في بيتك الثاني دكتور.
2: تسلم عزيزي، وشكرا وجزيل الشكر لإذاعة سلطنة عمان ولإلك بشكل خاص على هذا الفرصة لإطلاق هيك مجموعة من الأفكار اللي هي بتهم الإنسان قبل ما نحكي على المستوى الاجتماعي العام وعلى مستوى أزماتنا ومشاكلنا اللي بنعاني منها.
1: أنا أشكرك دكتور على قبولك الدعوة وشرفتنا في عمان. وطبعا أعزائي المستمعين، الدكتور حبيب صادق هو أستاذ أكاديمي في تخصص العمارة، درس الهندسة المعمارية في بلغاريا، وبعدها أيضا حصل على درجة الماجستير كذلك يعني من ذات الجامعة التي تخرج منها بدرجة البكالوريوس، وفيما بعد سافر إلى إيطاليا للحصول على مؤهل

0: وعشت يعني في بلغاريا وفي إيطاليا، وأيضا قضيت عمر كبير في الجزيرة العربية في اليمن. بعد هذه الخبرة الطويلة، أريدك تخبرني عن يعني العمارة، هل شفتها تختلف؟ وين تختلف وين تتلاقى بين هذه المدن التي أنت عشت فيها؟
1: هلا أول شيء أعطيتني لقب فيلسوف، يعني أطمح أن أكون أقله مالكا للمعرفة العمرانية بخدمة مجتمعنا. أنا درست مثل ما تفضلت حضرتك في بلغاريا صوفيا، ورجعت عملت اختصاص ترميم وإعادة تأهيل مراكز تاريخية بروما، والدكتوراه عملتها بلبنان لأنه كان عندي حلم أكتب بالعربي. بتعرف كل مرة بتدرس في مكان بتتعلم لغته، فكان عندي حلم كبير أنه أعمل بحثي عن إدارة التراث العمراني في العالم العربي، كان نموذجي اليمن، أنه أكتبه باللغة العربية، لأنه الإنتاج المعرفي وليس فقط إنتاجا علميا مرتبط بتخصص ما، وإنما هو أيضا إنتاج لغوي متعلق بهذا الاختصاص. أنا جاي من خلفية مهنية أكثر منها أكاديمية، يعني أنا بالخمستاشر سنة الأخيرات فقط فتت على التعليم، بس جاي أنا من خبرة عملية، يعني بين عمل على التأهيل المراكز التاريخية، إن كان خبرتي بإيطاليا باليمن بالعراق، فهذه كونت نوع من الموقف اللي هلأ أنت حضرتك عم تطرحه. هذا الموقف مرتبط أنه المدينة تأسست في هذه الجغرافيا اليوم اللي هي الجغرافيا العربية، يعني نحن من انتقل من المستوطنة الزراعية إلى مفهوم المدينة، وبدأت في سومر ولا نعلم حتى الآن. الآثار ممكن تكشف بعد أمور أكثر من اللي نحن بنعرفه هلأ. فهذه المدينة تأسست كنمط من لإدارة الحياة، تأسست بسومر وقامت على معبد وعلى حاكم وعلى جيش وعلى خدمات وتجارة وإلى آخره. وما بدي أحكي بهذا الموضوع لأنه يمكن مش مجال اختصاصنا، بس هو يعني لنا الكثير كمعماريين، لأنه من ملحمة جلجامش حتى اليوم الأسطورة تتباهى بالقائد الذي بنى المدينة. ارتبطت القوة والحكم في البناء في العمارة. انطلاقا من هون بدي بلش من مسألة طرحها يمكن رفعت الجدرجي، هل العمارة فن؟ يمكن احنا موضوعنا جوتنا لي، هل العمارة فن أم العمارة هي ظاهرة قائمة بحد ذاتها يستخدم فيها المعمار العلوم والمعرفة والثقافة والفنون ويخضعها في خدمة تحقيق حاجة المجتمع؟ اليوم باتيستا ألبرتي اللي هو أحد معماري عصر النهضة الإيطالي قال هيك جملة جدا أنا بالنسبة لي مهمة، ممكن التاريخ البشري بيعتبر الماء والنار جمعوا البشر ضمن مجموعة اجتماعية، ولكن مع أهميتهم يبقى كان الحدث الحاسم هو السقف والجدار الذي كون الجماعات وجعل لها أمكنة، وأصبح للأماكن أسماء وأصبح للجدران ذاكرة. وهذه قضية جدا جوهرية إلها علاقة بكيفية تحديد موقفنا من العمارة، هي أكثر من حاجة نفعية، هي رمزية الوجود للجماعات، وهي بحاجات النفسية هي متعة الوجود ضمن الفضاءات الممتعة والجميلة، والتي تعتبر فضاءات هي ملك إنساني أكثر ما هي ملك لطبقة أو لسلطة محددة تستبيحها في سبيل تعميم نمط من الاستهلاك في حياة الناس.
0: في حوار سابق دكتور حبيب صادق، أنت قلت أنه العمارة هي حق من حقوق الإنسان. هل اليوم يعني

0: هذا الحق متاح للإنسان أم هذه المدن التي يعني قامت، مع أن نحن نعيش فيها ولكن قد لا ليس بالضرورة نحن ننتمي إلى إلى إلى هذه المدن.
1: هي بالأساس هي حق، مثل يعني إذا بدنا نتكلم عن الحاجة القاعدية إنه الإنسان يحيا بالغذاء وبحماية نفسه، هي وحدة من الحاجات الأساسية بحياة الإنسان لبقائه، لحماية حضوره الجسدي، للوقاية من عوامل المناخ، للوقاية من الاعتداء، لحماية نفسه وإنشاء نسيج حياته إن كانت فردية ولا عائلية ضمن هذه المساحة اللي هي بنسميها بحالتها الأولى السكن. العمران والعمارة، العمارة هي ليست فقط السكن، العمارة هي فضاءات السكن والحياة الفردية والمجموعة، وهي فضاءات العمل، وهي فضاءات الرفاه، فضاءات اللهو، فضاءات الوقت لإعادة تشديد نفسه الإنسان وهو بحاجة، هي حاجة. انطلاقاً من هذه المقولة يصبح حق الإنسان أن يكون له مأوى، والمأوى يجب أن لا يبقى في مفهومه الأصلي، يعني المكان الذي يأوي إليه الإنسان ليحمي نفسه. أصبح أيضاً حاجتنا إلى المأوى الذي أصبح بيت وأصبح مكان عمل والله أصبح إلى آخره، أن يكون محقق لحاجات ليس فقط حاجاته النفعية المباشرة. يعني اليوم عندما نتحدث عن حاجة السكن ينبني عليها مجموعة من الوظائف، وظيفة النوم، وظيفة الطعام، وظيفة قضاء الحاجات البيولوجية، وظيفة المكان المعيشي للراحة والاستقبال العلاقات ضمن هذه المساحة. فأصبح مفهومنا للسكن هو مفهوم الخلية، ومفهوم متطور دائما، واللي عم تتطور فيه اليوم الحاجات الفردية للإنسان. وهون في مقولات تلتقي وتنفصل حول أولوية الفرد في صناعة المكان أم أولوية المجتمع والجماعة في صناعة المكان. وأنا أعتقد هني موضوعين مكملين لبعضهم، لأنه يجب تحقيق حاجات الفرد ضمن الجماعة.
0: وين الجانب الثقافي؟ يعني وين يتقاطع مع العمارة؟ لأنه اليوم إذا رحنا إلى بلغاريا العمارة مختلفة عما هو في اليمن. اليمن قد يتشابه يعني في بعض العناصر مع عمان، ولكن عمان ستختلف عن إيطاليا. فالجانب الثقافي كيف يؤثر على على العمارة؟
1: الثقافة إذا بدنا نعرفها يعني باللغة العربية السائد إنه الثقافة هي الأدب والفنون والإبداعات إلى آخره، ولكن الثقافة بمفهومها الفعلي إذا بدنا نعرفها هي كل المنتج، هي كل المنتج الذي يصنع الحياة بالإنسان. اللغة، العادات، تقاليد، الدين، نمط الحياة. إذا كنت أنت مزارع في منطقة زراعية تبني بيتك وفق حاجاتك باعتبارك مزارع. إذا كنت أنت في مساحة مدينية تعتمد على الخدمات تبني بيتك بعلاقته المباشرة مع الدكان أو مع المحترف أو مع المتجر، فبتكون العلاقة أحياناً تاريخيا بتكون شبه مباشرة. إذا كنت أنت عم حرفي فبيصير بيتك جانب دكانك أو فوق دكانك بالمنطق التقليدي. ولكن اليوم كمان بنفس الوقت نحن وعم نصنع هذه الفضاءات تطورت بشكل أنه أصبح الإنسان عم تزيد فرديته حتى داخل العائلة. يعني تطور دور المرأة في المجتمع، تطور وتحول حياة الإنسان بعلاقة بين الزوج والزوجة، بين الأهل والأبناء إلى آخره من هذه التحولات، واللي عطت أبعاد جديدة لهذا المفهوم بالسكن. مشان هيك مرتبطة مرتبطة العمارة بشكل كتير وثيق بالثقافات المرتبطة بالجماعات وبالثقافات المحلية، لأنه الجغرافيا والمناخ يلعب دور حاسم بهذا المجال بالنمط العمارة اللي أنت بتعملها واللي بتبنيها. اثنين، نمط عملك إنتاجك، يعني أنت شو بتشتغل شو بتعمل بتركب مسكنك وفق وظيفتك الاجتماعية. ثلاثة، أنت اليوم تستخدم تقنية العصر أو تقنية الاجتماعية السائدة، والتقنية الاجتماعية السائدة مبنية على حرف أو مبنية على على على إمكانيات صناعية ومبنية على مواد متوفرة ضمن المكان أو خارج المكان. منشان هيك بتصير

0: مع تداخل الثقافات اليوم، يعني أنت كنت في اليمن دكتور، واليمن على اتصال مع كل العالم، كذلك يعني الشقيقة هي كلها يعني الشبام في اليمن وظفار
1: وجنوب الجزيرة العربية. نعم. عنده ميزات متفرد فيها بأنماطه الاجتماعية وأنماطه العمرانية.
0: نعم. ظفار في عمان وشبام في اليمن، وأيضا المنطق الهند وما وراء شبه القارة الهندية ومع القارة الأفريقية. في ظل هذا الاختلاط اليوم، واليوم أيضا العالم ينفتح أكثر فأكثر من خلال يعني وسائل التقنية، إلى أي درجة الارتكاز على الثقافة وعلى التراث خصوصا في النطاق الجغرافي يصبح مهم؟ وهل ترى أننا محتاجين أن نذيب هذه الثقافات لنصبح كلنا وحدة واحدة؟
1: سأبدأ من نهاية حديثك. يعني كل النقد اللي حصل مع نهاية القرن الماضي حول الحداثة وثورة عليها باعتبارها معممة للأنماط، وأصبح العالم كله بيشبه بعضه
0: لعمارة الميكنة يعني
1: واللي هو انتشار الإسمنت وتقنياته والمسارات العمرانية اللي أخذتها الدولية. وطبعا بس نحكي عن الحداثة، ما عم نحكي عن شيء اسمه تيار معماري الحداثة. بالحداثة في الكونستركتيفيزم الإنشائي، في البلاستيك أرت، يعني وكأنك عم تشتغل بمنحوتات. اليوم إجا التفكيك ليعمل نقد لهذا التعميم، ومشكلة التفكيك أنه هو عم يعمل نقد للتعميم باعتبار ركز على الخصوصيات المكانية باعتبار كمان التفكيكية لتختار نموذج محدد وتعمم،
0: فوقعت في نفس الإشكال
1: وقعت بأسوأ مما سبق. الفكرة اللي عم تطرحها مثلا بما يتعلق بالخصوصية المكانية، أنا رح أترك، ما بحبش استخدم كتير على طول قيمتها تتحدد بمداها الزمني، بمداها الزمني حتى تصبح بمفهوم الهوية. ولكن اللي طرحته حضرتك بما يتعلق بالأنماط المعمارية اللي موجودة خاصة في جنوب الجزيرة العربية، هلأ معروف المدن الموانئ بكل العالم فيها خليط، فيها تلاقح ثقافي وفيها نقل وإعادة نقل متبادل، خاصة في موضوع العمارة. والجماعات اللي بتتنقل يعني بتعيش بمدن الموانئ تستقر وبتنقل هي وعم تستقر جزء من ثقافتها السابقة اللي إجت منها خاصة في العمارة، فبتلاقي أقله بعض الأبنية الاجتماعية التابعة لهذه الجماعات تعود إلى الأصل الثقافي لهذه الجماعة. ولكن نحن عنا ميزة، لأنه اللي أسس المدينة هي القبائل، القبيلة عنا، وهالقبيلة عندها رمزياتها، عندها أنظمتها الداخلية، تراتبيتها الهرمية في الإدارة وفي حكم الجماعة. هذا أدى إلى نوع من الخصوصيات اللي أصبحت العمارة أحد رموزها، كيف تبني هذا أنت. فهذه المسألة أسست لموضوع مستمر ما زال موجود بجنوب الجزيرة العربية بشكل خاص، أنه المدن هي ثقافات مش ثقافة. ومن فيناش نقول اليمن ثقافة واحدة ولا ممكن، وهودي الجنوب الجزيرة العربية وعمان نفس الشيء، لأنه هي هذا الامتداد التاريخي هو واحد، هو واحد حتى بنمطه وبسياقاته الاجتماعية والأنثروبولوجية. حتى لما نحن إذا بدك نحكي مثلا عن دولة مثل إيطاليا ما في شيء اسمه فولكلور عندهم، ما في شيء اسمه تراث واحد، لأنه هن وفي بالعراق وفي باليمن وعندكم التاريخ مبني على المدينة الدولة، يمكن أغلب فقط، بس تجذرت بشكل قوي دولة مثل إيطاليا.

0: ما بنحكي عن الفولكلور، بنحكي عن الفنون بمراحل التاريخية. عندما يقال عصر النهضة الإيطالي بينقال عصر النهضة الإيطالي كيف كانت العمارة بروما، كيف كانت العمارة بفلورنسا، كيف كانت العمارة بميلانو مثلا. نفس الشيء عندك أنت هوني، ما فيك تقول صنعاء هي عدن، ولا عدن هي المكلا، أو إذا دخلنا على الداخل الحضرمي بتقول سيئون أو أو أو أو أو, أو شبام. نفس الشيء إذا رحت على الحديدة، يمكن تصير الحديدة أكثر ارتباطا بنمطها العمراني بحوض البحر الأحمر، جدة، سواكين والمدن القديمة بمصر على هذا الساحل. ما يعني بتحس عندها نمطها المتفرد والمتميز.
1: طيب دكتور، الآن إذا كانت المدن متعددة، واليوم ما يحصل في المنطقة، أنا خليني أخص الحديث في منطقة الخليج، كبرى المشاريع التنموية اليوم لما تخطط، الذي يخططها غالبا هو المعماري الأجنبي، سواء كان أوروبي أو كان أمريكي. البعض يتكلم، يعني الآن نحن قبل شهر على سبيل المثال أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وأفصحت عن موضوع أبراج حوالي 40 طابق للمعمارية زها حديد، اللي هي الرائدة بالمدرسة التفكيكية، وفي قبالة يعني أيضا صوت آخر ممن ذهب أنه عمان لها طابع لهذا المكان، وفي يعني شكل سمة، وهذا لا ينسجم يعني معنا. فالآن نحن نصبح يعني تارة نقول نحن لا نريد أن نعمم نمط واحد، فلا لا يصح أقول أنا عندي نمط عماني وعممه، ولكن تارة أيضا أنت ما تريد تفتح المدينة وتصبح أخطبوط من الأنماط.
0: يعني هو السؤال بما يتعلق بأنه أنت ما في نمط عماني، بس في بعمان بالإدارة، بإدارة الدولة احترام للخصوصيات المكانية. يعني كل مكان محافظ على واقعه العمراني. يعني ما صار في نوع من الإسقاطات اللي هي تغريبية على الحواضر العمانية. هذا بمعرفتي يعني بعدني ما يعني، بس إنه بمتابعتنا لحركة العمران بيطلع إنه عمان احترمت مقوماتها المكانية، اجت الحداثة والحاجات المعاصرة تلبت بطريقة احترمت المكان واحترمت التاريخ والحدود. ما يعني ما في شيء مطلق بالحياة إلا الله سبحانه وتعالى. فالفكرة هون إنه أنت يعني عم تسقط نوع من السمة. وأنا بعتقد عند بعض الإدارات الدول خاصة بالخليج، القسم أساسي منها أخذ خيار أن يذهب إلى أن يكون دولة غنية، لا يعني أن يلتحق وأن يكون عنده موقع على المستوى العالمي بتصنيفه دول غنية. والدولة الغنية هي تمتلك أحدث ما ينتج على وجه الأرض وتستخدم أعلى تقنيات على وجه الأرض.
1: لكن المفارقة الدول، يعني إذا خذينا بهذا التصنيف بين الدول النامية وبين الدول المتقدمة، إن صحت يعني هذه التسميات، ففي تلك الدول مع الثورة الصناعية هي التي أنتجت، فأنا أصبح مجرد مستورد.
0: هل أنت عم تحكي خارج السياق التاريخي أنه في عملية إسقاط، أنه اليوم أوروبا لهي وعم تتطور مع الثورة الصناعية، صار في نقلات عمرانية خارقة. يعني أنتجت أوروبا من عصر النهضة لليوم أقله 6 تيارات معمارية حكمت عمران أوروبا كلها سوا، وأنتجت إرث حي يستمر بعد مئات السنين. نحن عم ننتقل من مكان متجاوزين كل هذه المراحل إلى ثروة عم تقرر إدارة الدول أن تستخدمها باعتبارها جزء من العالم الأول، إذا بدك تسمي أول تاني ثالث، يعني أنه هي جزء من هذا العالم. راحت باتجاه العمران باتجاه يعني مثل ما بنقول نحن، يعني أنا بقول التالي إنه اليوم في معماريين بالعالم العربي وبالعالم، هم نتائج مجتمعاتهم، هم نتائج مجتمعاتهم بثقافتهم بوعيهم، هم ينتجون العمارة من أجل المجتمع ومن أجل أفراد المجتمع ومن أجل رفاه المجتمع. وهودي الناس بيعتمدوا على منطق أنه كل عمران أنا عم منجو يستند إلى السابق ويرى حاجات الحاضر، وكل دورة إنتاج معماري فيها موقف مختلف عن الموقف السابق في خدمة المجتمع، وهي عملية تفاعل بين منتج العمارة وبين متلقيها وفق حاجاته. والحاجات هي ليست فقط حاجات نفعية، الحاجات هي تميزه في المكان، صورته. أنا فلان يعني اليوم في مدن بتنزل فيها بالطيارة تعرف إنه هاي القاهرة هاي بغداد. في مدن تنزل مثل أي مدينة ممكن تفكرها على كوكب المريخ. مش هذا موقف سيء سلبي أو إيجابي، هو السؤال للمتلقي، هود الناس اللي موجودين بهذا الخليج هل هم قابلين لهذا النمط؟ هم قابلين، هاي بتصير قضية اجتماعية. أنا ما عم ببرئ ولا عم بخرج منك هيك بتهذيب من الرد على السؤال، أنا عندي إدانة لهذا النمط، عمارة اللامكان، عمارة اللامكان، لأنه المكان هو الناس، المكان هو الناس. اليوم في فئة من المعماريين، ولا هلا أنت ذكرت يعني، تمتلك معرفة فوق اجتماعية عم تسقطها بصفة عمائر. ما بعرف هلا هي ممكن تكون عندها قيم جمالية، بس ما هو العمارة يجب أن تحقق ثلاث عناصر رئيسية: الحاجة، نفع منها، ورمزية انتمائها لمكان ما، لجماعة ما، لتصير بعدين هوية. وأما كمان بدها تحقق الحاجة السيكولوجية النفسية اللي هي متعة العيش فيها في هذا العمران المنتج. طيب إذا أنا ما عندي إلا فقط متعة الرؤية، مش بس يمكن ما أقدر أعيش، ففيها إسقاطات. استخدام تكنولوجيات الغد على فكرة، مش تكنولوجيات اليوم، إذا بنشوف شو مستخدم تقنيات، هاي التقنيات نحن مش تقنيات محلية ولا مواد محلية، نحن على طول بحاجة للأجنب اللي بيعنا هذه تصميما، واللي بيعنا إياها تصميما وتقنية
1: وتنفيذا. نعم،
0: بده هو يكون مسؤول عنها كمان.
1: أنا زرت لبنان، يعني تشرفت بزيارة بيروت بلدكم الكريم، وزرت الجامعة الأمريكية في بيروت. هناك مبنى أيضا من تصميم مكتب زها حديد، وهذا المبنى الحقيقة يعني رافقني في الجولة المهندس المدني روجر سكاف، وكان يعني أعتقد هو كان المقاول المنفذ للمشروع. فأول ما دخلنا واستقبلتنا مديرة المركز تقول له أنت وين، إحنا نتصل فيك ونريد الصيانة فقط. لكن الصيانة ما بإيده، يعني هي الجدار جدار مائل، فتم تفصيل نوعية من النوافذ الخاصة بهذه الجدران المنحنية اللي ما تتوفر لا بلبنان ولا بالمنطقة العربية، محتاج يوصل إلى صانعها مباشرة وما بالإمكان صيانتها. هذا أنا يقودني إلى مسألة، هل يعني الآن بعدم ثقتنا بأنفسنا أولا وبمعماريين، هل نحن يعني نتحمل هذه المسؤولية أننا أعطينا المعمار يعني نحن بأيدينا هكذا نفرض على أيدينا على أنفسنا هذه الفوقية؟
0: شوف، القضية أعمق، قضية أعمق. نحن عالمنا العربي عم يعيش حالة استلاب أمام مركزية الغرب، وفي عجز عن مواجهة تحديات العصر بالانكفاء. يعني في حركة بتنكفئ، تروح بتفتش على سلفيات معمارية بتستعيدها لتوظفها بمكان انتهت مدتها. يعني اليوم مثل ما بيقول بشلار، يعني القطع والوصل في قضايا يجب أن نقطع معناها نحن، خلص انتهى مفعولها، انتهى حضورها، تبقى جزء من الماضي، ولكن يجب أن نقطع بوعي. مشان هيك اللي عم تتفضل في حضرتك، أنا أول شيء مشكلة بالتعليم، تعليم مستلب، تعليم مستلب عنا، تعليم يعني بتلاقي الأساتذة والطلاب يعني كتير هيك مهتمين بالتيارات المعمارية الاستعراضية، والميديا اليوم وسائل الإعلام كلها بتسوق، لأنه هذه إلى علاقة بالتجارة والاقتصاد، لأنه هذه التقنيات غالية جدا، كلفتها عالية جدا، واقتراحها مربوطة ببعض الفئات بالطبقية التي تسعى إلى تسويق نوع من هذا العمران. بالوقت ذاته في إنتاجات بإسبانيا، بالمغرب العربي، ببعض الأماكن، ببعض المعماريين اللي مرق عنا بمنطقتنا العربية، للأسف بقيت هذه الحركات عنا بالعالم العربي حركات ما شكلت مدارس، بقيت مبادرات فردية لمعماريين متميزين. يعني بنحكي عن محمد مكية، بنحكي عن رفعت جادرجي، بنحكي عن حسن فتحي، بنحكي عن معاد للوس، بنحكي عن عشرات. إذا بدك بقيت هذه تجارب فردية، ما تحولت لتصير نوع من المدارس المعمارية على مستوى العالم.
1: هل نحتاج إلى يعني حركة تصحيحية للعمارة العربية؟
0: نحن نحتاج إلى حركة وعي، إنتاج وعي جديد، ثقافي جديد. هذه الثقافة الجديدة ليست مستلبة من الغرب وعند إحساس بالفشل أمامه، حتى الفاشل هو يستورد كل شيء، ولكن المساهم في حضارة الإنسانية يساهم بقصته. نحن عندنا نمط حياة، عندنا شوارع، وبأوروبا في شوارع عندهم أبنية من الإسمنت وعندنا أبنية من الإسمنت، بس البشر العايشين بأبنيتنا ثقافتهم، عاداتهم، نمط حياتهم يختلف عن اللي عايشين بهذه الأبنية بأوروبا. هذه أول نقطة، وهذا أنا يعني حديثي ليس دعوة إلى العودة أنه نبني مباني من الطين ومن الحجر، بالعكس تماما، نستخدم تقنيات العصر، نستخدم تقنيات العصر لنذهب إلى إنتاج صورتنا ومن نحن في هذا الزمن، وألا نعيش حالة استلاب. اثنين، في شيء جدا جدا مهم له علاقة بمفهومنا للعمارة. العمارة مرتبطة بمكانها، يعني مرتبطة بتقنياتها. يعني نحن اليوم ردة فعلنا السلبية الكبيرة أحيانا بتصير لأنه نحن مجتمعات العمران فيه استمر لهلأ للأمس ولحتى هلأ، بعد قسم كبير من إنتاجنا العمراني مرتبط بالأعمال الحرفية، والأعمال الحرفية هي علاقة مباشرة بين الإنسان وتشكيل المادة التي يستخدمها في البناء، فبنحس عاطفة هذا الحرفي موجودة في تشكيل المادة وموجودة في البنية كلها سوا. عندما نستخدم التقنيات والآلات، نحن انفقدت هذه اللحظة وذهبنا إلى بعد آخر. البعد الآخر يجب تأمين البديل عن الإحساس اللي بتأثر فيه واللي بتصنعه الحرفة، بأن نذهب إلى نوع من التشكيل المعماري المرتبط بأنماطنا المعمارية، بتجريدها والذهاب بها إلى بعد زمني حديث خارج الدخول بالتفاصيل الحرفية، يقدر يأمن نوع من الراحة النفسية لنمط حياتنا الثقافية والاجتماعية. يعني نحن مفهوم العائلة مختلف، مفهوم حياة الشارع مختلف، ومختلف مش بس بيننا وبين، مختلف داخل المجتمعات. يعني كل بيئة إلها نمطها، نمط حياتها. في بيئة محافظة حقها تعيش، وفي بيئة منفتحة حقها تعيش كمان، وفي أفراد بمجتمعاتنا بالمدن، المدن ما بمشيها العقل لا الديني ولا القبلي، بمشيها المصالح المشتركة بين أفراد عم يقوموا بأعمالهم داخل المدينة. إلهم حاجاتهم إلهم حقوق. يعني نحن عنا كتير اهتمام بالحيز العام، هذا الحيز المفتوح، وهذا مشان هيك قلت لك أنا أنه هو حق من حق الإنسان. نحن بقى نتعامل طيب الإسفلت والأرصفة والمساحات داخل المنشآت الرسمية أليست هي ملكا عاما؟
1: نعم.
0: أليست هذا الملك العام من يحدد وظيفته غير وظيفته باعتباره حاجة ممر الطريق؟ بس وقت من وقت ممكن سكر ممر الطريق وأعمل سوق حتى لو كان طريق سريع. أنه هاي المسألة عم أعطيها كمثل بسيط يمكن ما تكون تناسب البعض، بس أنه مسألة الحق العام على المساحات العامة هي حق اجتماعي، وهو حق لعائلاتنا ولأفرادنا ولأنماط تفكيرنا ولثقافاتنا، لأنه نحن في شيء بعد ما اشتغلنا عليه بعالمنا العربي واللي له علاقة بالأنثروبولوجيا، نحن بعدنا ما وثقنا وأنتجنا معرفاتنا معرفاتنا المحلية، مش معرفة وحدة. يعني من يزرع الأرض في عمان يختلف عن من يزرع الأرض في لبنان بعلاقته بتقنياته بنمط العلاقات الاجتماعية حتى داخل العائلة اللي بتشتغل بالأرض. يعني إذا جيت أنت، يعني إذا شفنا البيوت اللي انبنت لمزارعي التبغ بلبنان، يعني أهم شيء سطيحة والمساحة اللي بينشر وبينشف فيها دخانه، وكانت العائلات تكبر لأنه بحاجة ليد عاملة تشتغل بالدخان، فكانت البيوت تعكس هذه الحاجة. البيوت بمناطق واسعة بتعكس هذه الحاجة. المزارعين يبنون بيوتهم ضمن تجمعاتهم الريفية بطريقة أنه في مساحة خضرة تابعة للبيت، عنده مساحة للعمل لأنه هو بينتج مؤنه اللي بيستهلكها من الموارد الزراعية، بده سطيحة وبده سطح البيت لأنه سطح البيت ينشر عليه القمح، ينشف فيه رب البندورة دبس البندورة بيستخدمه، يعني له استخدام. فأصبح البيت يعكس ثقافة محلية ومعرفة محلية، طريقة العلاقة مع الماء، انه الماء انه في مناطق غنية بالماء عمرانها مختلف عن المناطق التي مواردها المائية محدودة. المناطق اللي عايشة بمناطق جبلية فيها توفر كميات هائلة من المواد الأولية للحجر قادرة تقلع وتستخدم. هلأ اليوم الحجر صار كلفته غالي، أغلى من أنك تشتغل بالإسمنت. فهي التفاصيل مهم جدا أن نبني بمعرفة محلية مكانية. حتى نحن عم نبني معرفة محلية مكانية، إذا بدنا نخطي خطوة نحو العمران الشاهق تكون واضحة هذه الخطوة، ومنفصل شوي عن الحيز الحيوي للمدينة، يعني ما تكون هي عم تتحدى هذا الإرث اللي عمره مئات السنين. يعني أنا فيني طور المدينة من دون ما أن أحتلها واستبيحها، بعمل زمني بخلق له فضاء جديد لزمني،
1: أو كأني أخلق حالة من الاغتراب في وسط المدينة.
0: بالضبط، يعني هو في استبداد، هذا استبداد، مثل اللي بيجي بيقلك أنه ما في جماعات بالعالم العربي، يا بيحكمهم بالعروبة يا بيحكمهم بالإسلام، مش صحيح هذا المنطق. العمارة ما فيك تعممها، مثل يعني العمارة نمط حياة الإنسان بجزء أساسي منه دينه، وكل دين على فكرة اوعى تفكر متشابه بكل الأماكن بالعلاقة معه. يعني بديش اتحدث هلا، بس انه المسلم مش هو ذاته بتفاصيل حياته بين جنوب الجزيرة العربية والجزيرة العربية وشمال الدول العربية أو المغرب العربي، تفرق القصة بالمساحات بالفضاءات بأماكن الصلاة إلى آخره. يعني اليوم في دول منتشر فيها المسجد الصغير أو المصلى، منتشر مجموعة من الأماكن اللي بتلتقي فيها الناس لتأدي طقوسها. فتقديري أنا ما فينا نجي نعمم. هلأ لأرجع على سؤالك الأساسي، عملت هالدورة كلها لقلك أنا أنه من يقرر أنه أزرع برج لزاها حديد في وسط مسقط، ما بعرف إذا هذا الوسط هو الوسط القديم أو في سمات تاريخية.
1: لا هو مش وسط قديم، ولكن يعني مش مسقط التاريخية ومطرح التاريخية، ولكن أيضا يعتبر مركز حكومي، يعني مركز إداري. يعني
0: اليوم الدولي الدولي أحيانا بتروح إلى نوع مثل ما سماها أحد المعماريين العرب، أنه في فرق بين البذخ والإسراف، وهو السؤال بينحكم بهذه الطريقة. أنا بالنسبة لي زاها حديد أهم فنان مبدع قدر يعمل أشكال مكتملة، يعني الهارموني عنده حتى تجاوزت مايكل أنجلو. بس هل هذا الشغل هو عمارة؟ ما بعتقد. هو استعراض عمراني في المدينة بتشكيلات أصبحت أكثر نحتية على حساب الحاجات والوضع وعلى حساب الكلفة الاجتماعية والاقتصادية لهذه المباني،
1: وبالتالي نحن نخل بحق
0: يعني. بس هذا لا لا لا لا ينقص من قيمتها العظيمة، مش بس هلا بالزمن، تاريخيا يعني ما مر حدا مثله. بس أنا تقديري إنه اليوم إذا إدارة دولة بدها تعمل بذخ على إنتاج معماري حتى يثبت هيبة الدولة وقيمة الدولة، بعتقد كمان جزء من قيمة وهيبة الدولة مرتبط برمزية المكان. نعم. أنه يعطي عنوان لهذا المكان، مش فقط أن يتماهى مع الآخر ويصبح شبيها له.
1: الآن دكتور حبيب، يعني ما أستخلصه من حديثك أنه نحن في مجتمعاتنا وفي مدننا نحن لسنا ثقافة واحدة، لسنا أيديولوجية واحدة، وإن كان هناك في صبغة عامة قد تفرض أو قد يعني تفهم أنه هذا مثلا هذه عمارة إسلامية، ولكن في داخلها أيضا في انقسامات هوياتية أصغر.
0: ما تسميها انقسامات أنت، هاي السمة التعددية وشبكة ثقافات هي هوية هذا البلد. أنا بلبنان هذا التنوع ما بسميه هوياتي، في خصوصيات للجماعات اللي بتشكل لبنان، وفي خصوصيات جغرافية وفي خصوصيات ثقافية. نحن عايشين في شبكة ثقافات، ها هوية لبنان
1: وهي هوية معظم المدن اليوم.
0: لا بالتحديد أنه كبلد بينحكى عن إشكالياته الطائفية، عن إشكاليات الانتماء فيه.
1: بس لما أخص الحديث بالعمارة اليوم، إذا كانت أنا عندي هذه التعددية بين السهل وبين الجبل وبين الساحل وبين حتى في أنماط العمارة الدينية، بين المسجد وبين الكنائس وبين الصوامع وبين المآتم والحسينيات، يعني دور العبادة بشكل عام، يعني الآن ما هي المحددات المشتركة للفضاء العام؟ أنا لما كمخطط أو كمعماري أريد أن أصمم لمشروع عام، لمشروع ذا نفع عام، إذا تجاوزت موضوع الوظيفية وأنا حققت الاحتياج الأساسي منه، لكن لما أأتي إلى الناحية الثقافية كيف يجب أن يفكر المعماري؟ ولا تعتقد أن اليوم المعماري يعني صار يلهث وراء الجانب المادي ونسى هذا الموضوع الثقافي؟
0: شوف، بالإنتاج المعماري المعاصر اليوم لا، ما فينا نخرج من أنه على المعماري أن ينتج عمارة تحاكي زمنه اللي هو فيه، ما يرجع يعني ما يكون سلفي بعودته على طول الماضي، ولكن هو عم ينتج عمارته اللي تعبر عن زمنه واللي هي محترمة خصوصية المكان. يجب أن يرى حضور التراث في مستقبل حواضري. يعني يوم قسم كبير من التراث يعتبر نوع من الاحتياط العقاري على مستوى مدننا، قسم كبير من العالم العربي ممكن يتهدم مهمل، ما عنا يعني ما عنا الثقافة بتطويره والاهتمام فيه وتوظيفه اقتصاديا، إلا بشكل شوي ببعض الدول العربية فيه تراث قديم. بس إنه اليوم نحن عم نتعاطى مع التراث، إنه يجب أن نأتي بحداثة تزيله، أن نأتي بعمران خارق بتقنياته يزيل البؤس الذي المتمثل في الطين والحجر.
1: بس ليش ننظر إليه أنه يعني يزيله؟ لماذا لا نقول مثل هذا التنوع اللي عندي أنا أضيف أيضا نمط جديد؟
0: هل أعمل لك إياه أنا؟ وهذا يعني أنا نحن اليوم بلبنان السؤال الأساسي نتيجة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والآخرين نطرح السؤال الأساسي دام معماريين. أنا لا أذهب إلى تقديس التراث، أنا أذهب إلى احترام التراث باعتباره جزء من هويتي. وقضيتي الرئيسية اليوم كيف أجد له مكانا في مستقبل، والمكان اللي قاله ليس مكانا متحفيا، هو مكان مبني على إعادة صياغة الوظائف والحاجات الممكن باعتباره قيمة رمزية وقيمة جمالية كمان ممكن تساهم في تحسين واقع المدينة وخلق مساحات داخل المدينة تعبر عن رمزيتها وعن هويتها وتعبر عن جمالياتها اللي هي عملية في سياق تراكمي. ما فيك السيء تضلك ليركب لازم تشيل الحسن. اليوم كانت مدينة مثلا أي مدينة بالسبعينات كانت مدينة شغالة، أول تخطيط لها بالسبعينات بالستينات توسعت مدنها كانت شغالة، النقل، الصحة، المي، الكهرباء، العمارة، لا معقولة. طيب وصلنا لزمن المأزوم، زاد عدد سكان المدن، زادت الحاجات، سيطر على مدننا وعلى حواضرنا منطق الريع العقاري، أصبحت يعني رغيف الخبز أنت بتحميه لأنه وسيلة غذاء أساسية. العمارة والعمران يجب أن يحمى لأنه هو السكن، هو الحاجة الثانية بعد الطعام الملجأ. هذا مش محمي، هذا خاضع إلى منطق السوق وإلى منطق ريعي. أصبحت العقارات مش بتلبي حاجات، أصبحت العقارات تحقق أرباح. أصبح اليوم سمة المعمار الجيد من ينتج سلعة بإمكان بيعها، المعمار الجيد من يكون مساهما في تسليع العمارة، والمواطن الجيد هو من يشتري سلعا، يعمل لشراء سلع. نحن عايشين بنظام الكازينو، وأصبحت تشريعات والقوانين، شفت لك شي دراسة عملت أنا بتلاقي بأوروبا، يعني مش عمول إنه هن نموذج، أنا مش كتير يعني أنا مع إنه ننتج ثقافة محلية مكانية تليق بنا وتشبهنا ونذهب إلى حداثة وإلى ابتكارات معاصرة تجاري ما ينتج في العالم الآخر، خاصة إنه قسم أساسي من دولنا دول غنية في إمكانية حقيقية لإنتاج نموذج باسم البلد ذاته بمساهماته. اليوم ما في قيمة للعمارة إلا بقيمتها السلعية، ريع عقاري.
1: فإذا دكتور وأنا أقترب يعني من نهاية هذه الحلقة، ما أستطيع أن الرسالة يعني التي أستخلصها من هذا الحوار، وأنا أعتقد يحتاج أن نكمل، لعلنا نسجل حلقة ثانية للأسبوع المقبل أيضا لأن هذا الحوار شيق، أنا لا أرغب أن أقطعه، ولكن ما أستخلصه الآن من هذه الحلقة أنه مع وجود التنوع الذي يعني وفرته هذه المدن ومع ما تسخر به من ثقافات، اليوم نحن نعاني من إشكال ليس في أننا نحن فتحنا الباب للآخر الغربي الذي يأتي إلينا، يعني صحيح أن هناك في إشكالات ثقافية، ولكن الإشكال الذي ذهب أنه لما يأتي شخص لا يحترم هذا الحق من حقوق الإنسان وتصبح عمارة استعراضية وشكلية، وبالتالي حتى وإن يعني جاءت بعنوان أنه هذا إسكان اجتماعي أو هذا إسكان إنساني، ولكن هي في واقعها أبعد ما تكون هي عملية تسليع للعمارة. وعجبتني كلمة أنت استخدمتها بمن ينظر إلى الناس في المدينة بفوقية، هل هناك يعني تيار قد نطلق عليه ما يسمى بالعمارة الفوقية؟ فلعلنا نواصل هذا الحديث في الحلقة المقبلة دكتور حبيب صادق، لكن إلى ذلك الأسبوع أنا أتوجه لك بالتحية من إذاعة سلطنة عمان، وأنت تشرفنا اليوم في زيارتك الأولى إلى سلطنة عمان في بلدك الثاني. أتمنى لك طيب الإقامة في مسقط، وإن شاء الله نلتقي مع ضيفنا الدكتور حبيب صادق في حلقة جديدة الأسبوع المقبل أعزائي المستمعين، ونواصل بها يعني هذا الموضوع.
0: شكرا جزيلا لهذا الشعب الطيب والبلد الجميل، وأتمنى أن أسهم بشكل أو بآخر في إنتاج وعي ثقافي عمراني تسعى إلى رفعة الإنسان ورفعه.
1: بإذن الله دكتور، لهذا الحديث بقية وتتم في الأسبوع المقبل. انتظرونا أعزائي المستمعين وتابعونا على إذاعة سلطنة عمان. لكم كل التحية من طاقم البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: لا تصبح الأشياء أكثر مرئية عبر ضوء أكثر، ولكن عبر الزاوية الجديدة التي نراها بها.
0: عين على
1: السينما. عين على
0: السينما. إعداد عبد الله بن خميس البلوشي
1: ومازن بن حبيب المعيني.
0: تقديم عايدة بنت عيسى الزجالية
1: وسليمان بن علي المعمري.

0: إخراج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.
1: أهلا بكم أعزائنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عين على السينما.
2: سنستعرض في هذه الحلقة كتاب ملاحظات في السينماتوغرافيا للمخرج الفرنسي روبير بريسون، والذي صدر في طبعته الفرنسية عام 1975.
1: صدرت الترجمة الإنجليزية لهذا الكتاب عام 1977 لجوناثان غريفن، وقام بتقديم وترجمة النسخة الإنجليزية إلى العربية الكاتب والسينمائي العماني عبد الله حبيب.
2: ولعبد الله حبيب أفلام سينمائية قصيرة هي حلم، شاعر، رؤية، تمثال، وهذا ليس غليونا، وهي من إنتاج عام 1991 في مدينة نيويورك الأمريكية.
1: بالإضافة إلى مقدمة المترجم، يتكون الكتاب من فصلين. الأول عبارة عن ملاحظات وأفكار كتبت خلال الفترة من عام 1950 إلى عام 1958، بينما كتب القسم الثاني والمعنون بملاحظات أخرى خلال الفترة من عام 1960 إلى عام 1974.

0: يستهل مترجم الكتاب عبد الله حبيب مقدمته بسؤال من هو روبير بريسون، ويورد إجابة المخرج الفرنسي المخضرم جان لوك غودار القائلة:
1: إنه السينما الفرنسية، مثلما دوستويفسكي هو الرواية الفرنسية، ومثلما موزارت هو الموسيقى الألمانية.
0: ولد بريسون في 25 من سبتمبر عام 1907 في منطقة برمون لاموت بفرنسا، وبدأ مسيرته السينمائية في سن 26 حين كتب سيناريو فيلم كان موسيقية، ثم أخرج عام 1934 فيلما كوميديا تحت عنوان قضايا عامة.
1: تتضمن قائمة أعماله العديد من الأفلام، منها
0: ملائكة الشوارع عام 1943،
1: وسيدات غابة بولونيا عام 1945،
0: ومذكرات قسيس ريفي عام 1951،
1: ورجل هرب عام 1956،
0: ونشال عام 1959،
1: ومحاكمة جان دارك عام 1962،
0: وبلزار عام 1966،
1: ومشيت عام 1974،
0: وأربع ليال لحالم عام 1969. وهذا الأخير مقتبس عن رواية الليالي البيضاء للروائي الروسي دوستويفسكي.
1: أما كتاب ملاحظات في السينماتوغرافيا فيعد كتابه الأوحد لما كتبه خارج كتابات السيناريو.

0: يفرق بريسون في ملاحظاته هذه بين السينما وبين السينماتوغرافيا.
1: فالسينما في رأيه هي المسرح المصور أو النسخ الفوتوغرافي لعرض مسرحي، أي السينما بشكلها الحالي الذي ليس بأكثر من صورة مشوهة من فن المسرح بكل تبعياته وأنماطه التعبيرية.
0: أما السينماتوغرافيا فهي لا تعني، كما قد يلتبس على السامع، العمل التقني والجمالي الذي يقوم به المصور السينمائي كما هو مألوف،
1: بل إن السينماتوغرافيا بالنسبة لبريسون هي الشكل المثالي المفتقد لما ندعوه اليوم سينما، أي أنها الصورة الإبداعية والجمالية التي ينبغي

اختياره لممثليه من غير المحترفين للعمل في أفلامه. يقول في إحدى ملاحظاته: الممثل في السينماتوغرافيا كأنه في بلاد أجنبية، إنه لا يتحدث لغتها.

0: وفيما يلي سنستعرض بعضا من هذه الملاحظات الوجيزة والبليغة معا، والتي كتبها بريسون في الفترة بين عامي 1950 و1958، حيث تحدث عن ضرورة استقلالية السينماتوغرافيا عن المسرح قائلا:
1: نوعان من الأفلام، ذلك الذي يوظف وسائل المسرح ويستعمل الكاميرا من أجل أن ينسخ، وذلك الذي يوظف وسائل السينماتوغرافيا من أجل أن يبتكر.
0: لا زواج بين المسرح والسينماتوغرافيا دون أن يؤدي ذلك إلى إفناء كليهما.
1: أضاد الترويح البالغ للمسرح بسلاسة السينماتوغرافيا.
0: أما في وصفه للسينماتوغرافيا فيقول:
1: السينماتوغرافيا كتابة بالصور في الحركة وبالأصوات.
0: السينماتوغرافيا فن عسكري، أن تعد لفيلم كما لمعركة.
1: السينما تغترف من منهل عام، السينماتوغرافي يقوم برحلة استكشاف في كوكب مجهول.
0: الفيلم السينماتوغرافي حيث الصور كالكلمات في معجم، لا قوة وقيمة لها إلا من خلال مواقعها وعلاقتها.
1: على الصورة أن تتحول عبر الاتصال بصور أخرى كما لون يتصل بألوان أخرى، ليس الأزرق بالأزرق نفسه في جانب الأخضر، الأصفر، الأحمر. ما من فن من دون تحول.

0: وعن النظرات في الفيلم السينماتوغرافي يلاحظ بريسون قائلا:
1: أن تبني فيلما هو أن تربط الأشخاص إلى بعضهم البعض وإلى الأشياء عبر النظرات.
0: إن شخصين ينظران إلى بعضهما البعض في العيون لا يريان عيونهما بل نظراتهما. ألهذا السبب نخطئ لون عيني شخص ما؟

0: وعن العنصر الموسيقي والأصوات في صناعة الفيلم يلاحظ بريسون:
1: لا موسيقى بوصفها مصاحبة أو دعما أو تعزيزا، لا موسيقى على الإطلاق، طبعا باستثناء الموسيقى التي تعزفها آلات مرئية.
0: على أصوات الأشياء أن تكون موسيقى.
1: تأكد من أنك استعملت بالكامل كل ما يبوح به سكون الأشياء والصمت.
0: الموسيقى تشغل كل الحيز ولا تضفي قيمة إضافية على الصورة التي إليها أضيفت.
1: السينما الصامتة ابتكرت الصمت.

0: لا قيمة مطلقة لصورة، ستدين الصور والأصوات بقيمتها وقوتها للتوظيف الذي تقدره لها فحسب.
1: الصور والأصوات مثل أناس تعارفوا في رحلة لا يستطيعون الانفصال بعدها.
0: أعد ترتيب الأصوات غير المرتبة، ما تعتقد أنك تسمع ليس بما تسمع، لشارع، محطة قطار، مطار. أعد سماعها واحدا واحدا في صمت واضبط المزيج.

0: عن الممثلين والموديلات يقول روبير بريسون في كتابه:
1: الممثل إنه ليس أنا من ترى وتسمع، إنه الآخر، لكن لأنه غير قادر على أن يكون الآخر بالكامل فإنه ليس بذلك الآخر.
0: إن رواح وغدو الشخصية أمام طبيعتها يجبران الجمهور على البحث عن موهبة على وجهها بدلاً من البحث عن اللغز الفريد لكل كائن حي.
1: موديل تملي عليه الحركات والإيماءات يعطيك في المقابل جوهرة، كاميرتك تسجل ذلك.
0: موديل عينان متحركتان في رأس متحرك، هو نفسه على جسد متحرك.
1: موديلات ملهمة أوتوماتيكيا خلاقة.
0: اقمع النوايا جذريا في موديلاتك.
1: ستوجه موديلاتك وفقا لقواعدك، تاركة لك أن تؤثر فيها وتاركا لها أن تؤثر فيك.
0: موديل منطو على نفسه، خذ القليل الذي يتركه، يفلت منه ما لا يلائمك فقط.

0: وعن علاقة السمع والبصر ببعضهم البعض ووظيفة كل واحدة على حدة، يقول بريسون:
1: ما للعين يجب ألا يناسخ ما للأذن.
0: ينبغي أن لا يهب صوت لمساعدة صورة، ولا صورة لمساعدة صوت أبدا.
1: عندما يستطيع صوت أن يحل محل صورة، اقطع الصورة أو حيدها. تتجه الأذن إلى الداخلي أكثر، وتتجه العين إلى الخارجي.
0: إذا ما كان ثمة صوت هو المصاحبة الإلزامية للصورة، فرجح إما الصوت وإما الصورة. إذا ما كان متعادلين فإنهما يصيران أو يقضيان على بعضهما البعض، كما نقول عن الألوان.

0: نكتفي بهذا القدر من استعراض المقاطع من كتاب ملاحظات في السينماتوغرافيا للسينمائي الفرنسي روبير بريسون، والذي ترجمه إلى العربية الكاتب والسينمائي العماني عبد الله حبيب.
1: أعد هذه الحلقة
0: مازن بن حبيب لمعيني،
1: وفي الحلقة المقبلة نفتح عينا أخرى على السينما.
0: إلى اللقاء.
2: عين على السينما.
3: عين على السينما.
2: مع تحيات
3: عبد الله بن خميس البلوشي،
2: مازن بن حبيب المعيني،
3: عايدة بنت عيسى الزجالية،
2: سليمان بن علي المعمري،
3: والمخرج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.

0: تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: حديث البيئة،
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن التصنيف، يعني أخذنا إلى نقاشات مختلفة في عالم تصنيف الكائنات الحية، وفي الأصل كنا نتحدث عن شجرة عقر، هذا السياج الطبيعي الذي يستخدمه الأهالي للفصل بين المزروعات أو لعمل سياج للمزروعات بشكل طبيعي، ينمو مع الخريف ويعني يتشابك أكثر ويساهم في توفير يعني استدامة طبيعية لهذا السياج. تخيل يعني سياج أخضر من الأشجار ينمو، يزداد يعني تماسك ويزداد قوة مع الوقت ويتجدد دائما، لا يحتاج إلى صيانة، وفي النهاية هو أيضا شجرة محلية جميلة جدا، لها فوائد كثيرة جدا، يستخدمها المجتمعات المحلية في الكثير من التفاصيل، سواء الراتنجة الذي يخرج في مواسم الجفاف من هذه الأشجار الذي يستخدم في ممارسات علاجية شعبية كثيرة، قد يسخن ويوضع خارجيا على بعض الالتهابات والتورمات، كما استخدم تقليديا في التعامل مع آلام الأذن واللوزتين وبعض أمراض الصدر. وهذه التجارب التي يعتمد عليها المجتمعات المحلية هي تجارب ورثت بالطريقة التقليدية وبالإرث شعبي، وأتقن الإنسان إنه هذا النوع مفيد وهذا النوع ينفع للحالة الفلانية، لأنه استخدم في الكثير من الحالات المرضية ولم ينفع، لكن يفيد في التفاصيل معينة أكدت عليها التجربة. وهذا أيضا مجال واسع للبحث في النباتات الطبية في جنوب الجزيرة العربية. الذاكرة الشعبية والاستخدامات الكبيرة لهذه النباتات ستثبت مستقبلا إن لها دور مهم جدا، وهذا هو الأصل في الطب، يبدأ من الخبرة الشعبية من النباتات الشعبية، ثم يتحول إلى المختبر يثبت ويتحول إلى حقيقة لاحقا إلى حقيقة علمية. فيعني ولا يعني تعني هذه الاستخدامات التقليدية للنباتات للعلاجات الطبية إثبات أي حقيقة علمية، وإنما هو حديث تاريخي عن كيفية استخدام الإنسان للنظم البيئية في علاجه، لأنه كان الإنسان يتعالج بهذا الشكل، ولا زال إلى يومنا هذا الكثير من الناس يميلون إلى العلاج الشعبي أكثر من العلاج التقليدي، العلاج المعتمد على المستشفيات والمختبرات. وهذه فكرة خاطئة جدا، لأنه في الأصل العلاجات الطبية الحقيقية المستخدمة في المستشفيات هي أصلها كانت شعبية وانتقلت إلى المختبر وأثبتت في المختبر، وأخذ منها الفائدة صافية وتم استخدامها على شكل جرعات طبية معينة، بعضها ذات فعالية كبيرة جدا وبعضها فعالية متوسطة، بعضها تقدم علاج وبعضها تقدم المسكن، فهي في الأصل علاجات شعبية تطورت ودرست وأخذ منها المفيد مباشرة دون استخدام كمية كبيرة جدا من المادة الخام التي قد يكون فيها أعراض مختلفة. لكن لا زال الهوى الشعبي دائما عند الكثير من الناس، إذا توقفت المستشفيات والدكاترة عن إعطاء البديل دائما يميلوا إلى الجانب الشعبي، لأن الجانب الشعبي ممكن أن يعطي خيارات كثيرة جدا ويعطي أمل في الكثير من القصص الطبية، لكن الجانب الطبي ما ممكن يعطي ذلك إلا بناء على حقائق مثبتة وعلى أدلة علمية معينة. لذلك هذه الشجرة، شجرة العقر، تعتبر أيضا من الأشجار الطبية المهمة جدا في جنوب الجزيرة العربية، والتي تحتاج إلى أن تدرس بشكل أكثر كثافة والتعرف بشكل أكبر على أنواعها. أيضا الأنواع الشتلات الصغيرة من هذه شجرة عقر كانت سابقا تستخدم للمضغ، لأنه فيها كمية كبيرة من الكربوهيدرات اللذيذة التي يستفيد منها المجتمع المحلي خاصة الأطفال، وهذا يؤثر يعني أنك أنت تقتلع الشتلة كاملة وهي صغيرة قد يؤثر على معدل النمو والانحدار، لكن كان الاستخدام دائما باتزان كبير وكان ما يؤثر، لأنه إذا كان تنبت 100 أو 200 أو 1000 شتلة في السنة فكان الاستخدام أقل من هذا بكثير، وهذا يساهم في عملية نمو النوع المحلي في النظم البيئية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: السلام عليكم ورحمة الله، 11 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في الحصاد الإخباري الذي أبدأه بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ فخامة رئيس جمهورية المالديف بمناسبة العيد الوطني لبلاده. الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حملة اعتقالات واعتداءات بالضفة الغربية واستمرار تدهور الوضع في قطاع غزة. تحذيرات أممية من تفاقم الأزمات الصحية جراء حرائق الغابات المتصاعدة في أوروبا. وجهاز الاستثمار العماني يعزز حضوره في منظومة الابتكار العالمية باستثمارات جديدة. من العناوين وإلى التفاصيل، بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور محمد معز رئيس جمهورية المالديف بمناسبة العيد الوطني لبلاده. تمنى جلالة السلطان خلالها لهذا البلد بقيادة فخامة الرئيس تحقيق المزيد من التقدم والازدهار والاستقرار، ولعلاقات التعاون والاستثمار بين البلدين النمو والتوسع في مختلف المجالات. أعلنت المملكة العربية السعودية أن أنظمتها الدفاعية اعترضت صاروخين باليستيين أطلقا من اليمن وكانا يستهدفان مصافي نفط في مدينة ينبع، وذلك في وقت تبادلت فيه السعودية وجماعة أنصار الله إطلاق النار. وفي وقت سابق قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إنه نفذ غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية لجماعة أنصار الله في مدينة الحديدة ردا على هجمات الجماعة على حركة الشحن في البحر الأحمر بعد أن أعلنت فرض حصار بحري على السعودية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يدرس توجيه ضربات أوسع على إيران في ظل اتساع رقعة الصراع في المنطقة. وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ترامب عقد اجتماعا مع كبار مستشاريه لمناقشة شن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، لكنه قال للصحفيين في البيت الأبيض إنه لم يتخذ قرارا بهذا الشأن بعد. وأضاف ترامب أن أمام إيران خيارين، إما التوصل إلى اتفاق أو مواجهة ما وصفه بمستوى أعنف بكثير من الضربات. وفي وقت سابق أعلنت إيران أنها ردت مجددا على الضربات الأمريكية بشن هجمات على منشآت عسكرية تستخدمها الولايات المتحدة في المنطقة. دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال لقائه نظيره الإيراني عباس عراقجي إلى ضرورة استئناف المفاوضات في أقرب وقت وتنفيذ مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. وشدد وانغ خلال اللقاء على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان، شدد على أن الأولوية العاجلة تتمثل في تسوية الخلافات من خلال الحوار والمفاوضات واستئناف تنفيذ التوافقات التي نصت عليها مذكرة التفاهم. من جانبه أكد عراقجي أن بلاده لا تزال مستعدة للتفاوض وأنها لا ترغب في استمرار الصراع، وحث الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها وممارسة ضبط النفس. وضع ملتهب تشهده الأراضي الفلسطينية خاصة الضفة الغربية التي حولها جيش الاحتلال إلى ثكنة عسكرية بمشاركة المستوطنين الذين ينفذون اعتداءات موسعة، إلى جانب استمرار تدهور الوضع في قطاع غزة والقدس في سياق استراتيجية الإقصاء.
1: يرتكب الجيش الإسرائيلي والمستوطنون مجازر جماعية في الضفة الغربية وفق ما صرحت فرانشيسكا ألبانيزي المقررة الأممية للأراضي الفلسطينية والتي دعت إلى حظر الأسلحة عن إسرائيل. فمنذ الهجوم الإسرائيلي على قرية تل شرق نابلس تحديدا واستشهاد 4 فلسطينيين مقابل تنفيذ عملية فدائية في محيط إحدى المستوطنات، دفع جيش الاحتلال بمزيد من كتائبه إلى الضفة، فوصل الإجمالي إلى 26 كتيبة تنتشر في جميع المناطق مع التركيز على مدينة نابلس وقراها التي يحاصرها جيش الاحتلال ويشن هجمات طالت قرى تل والنصارية ومدمة وغيرها. حيث نفذ الجنود تحقيقات ميدانية مع السكان وحولوا منازل إلى ثكنات عسكرية. الجيش دفع بعشرات الجنود إلى قرية تل ومنع السكان من المشاركة في تشييع شهداء القرية، واقتصر الأمر بفعل القيود الإسرائيلية على عدد محدود. كما اعتقل الجنود أكثر من 60 فلسطينيا، وتستعد وحدات هندسية إسرائيلية لهدم منزل منفذ العملية الفدائية. المستوطنون بدورهم يشنون هجمات على القرى وأحرقوا أراض زراعية واقتلعوا أشجار زيتون في منطقة نابلس وعمدوا إلى إقامة بؤرتين استيطانيتين شمال نابلس. المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أفاد في تقريره أن إسرائيل تحديدا في ظل حكومة نتنياهو المتطرفة تجاوزت جميع الاتفاقيات، وخلال عامين ونصف أقامت العديد من المستوطنات وسمحت بإقامة بؤر استيطان في المناطق المصنفة باء وفق اتفاقية أوسلو والتي تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية. الأمم المتحدة من جانبها عبرت عن قلقها الشديد من تصاعد العنف والخسائر البشرية في الضفة، ونددت بهجمات المستوطنين مع المطالبة بخطوات فورية لمنع عنف المستوطنين وحماية الفلسطينيين، مقابل تصعيد وزراء متطرفين لهجتهم العدائية بحق الفلسطينيين، في مقدمتهم بسائل سموتريتش وزير المالية الذي دعا الجيش العمل بقوة ضد القرى الفلسطينية، إلى جانب الدعوة للإسراع في التمدد الاستيطاني، إذ يتم الاستعداد لإقامة مستوطنة شاليم في محيط بلدة بيت فوريك بنابلس. الوضع الملتهب في الضفة الغربية يضاف له استمرار للواقع المتدهور في قطاع غزة، فوقف إطلاق النار لم يعد يساوي الحبر الذي كتبت به تفاصيله بفعل السلوك الإسرائيلي. الجيش يواصل غاراته التي طالت جباليا شمال غزة والزوايد في المنطقة الوسطى، فأعلن عن إصابات بعضها بحال حرجة، إلى جانب استشهاد أحد المصابين في قصف سابق مع قصف المدفعية شمال رفح وشرق خان يونس. ووسع جيش الاحتلال نطاق المنطقة الصفراء في الجزء الشرقي لدير البلح وسط القطاع، وشهدت المنطقة نزوحا للعائلات الفلسطينية دون أن تغيب تفاصيل المعاناة مع الأزمات المركبة في كل ما يمس الحياة. والقدس على طريق التصعيد والتهويد، فإسرائيل واثقة من أن لا ضغوط فعلية تمارس عليها للامتثال للشرعية الدولية، فتواصل التغول والجور على الحقوق الفلسطينية. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: وفي لبنان نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف لمنشآت ومنازل في قضاء صور جنوب بيروت. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن عمليات التفجير استهدفت منطقة مشاع المصوري وبلدة مجدلزون جنوب لبنان، كما قامت قوات الاحتلال بعمليات تمشيط مكثفة بالأسلحة بالقرب من نقطة للجيش اللبناني. يأتي هذا التصعيد المستمر لعمليات النسف الممنهجة في وقت تتواصل فيه المساعي لتطبيق بنود الاتفاق الإطاري المبرم بين الجانبين برعاية أمريكية لتثبيت وقف إطلاق النار وبسط الأمن في الجنوب اللبناني. وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى سوريا وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية في زيارة يعتزم خلالها تأكيد دعمه لدمشق خلال المرحلة الانتقالية. وتعد هذه أول زيارة للأمين العام للمنظمة الدولية لسوريا منذ زيارة سلفه بان كي مون عام 2009. ومن المتوقع أن يؤكد غوتيريش خلال زيارته التي تستمر حتى الاثنين ويتخللها لقاء الرئيس الشرع دعم الأمم المتحدة لمرحلة الانتقال السياسي بعد أكثر من 13 عاما من نزاع مدمر أودى بحياة أكثر من نصف مليون سوري. ونبقى في سوريا، حيث توفي أكثر من 35 شخصا وأصيب نحو 30 في حادث تصادم بين حافلتي ركاب على طريق دير الزور دمشق. وأفادت وزارة الصحة السورية أن الحادث وقع بين حافلتين كانت إحداهما تقلان أفرادا من قوى الأمن وأخرى لركاب مدنيين في منطقة السخنة على طريق دير الزور دمشق. وبحسب السلطات فإن عمليات الإجلاء والإسعاف واجهت صعوبات كبيرة نتيجة بعد أقرب نقطة طبية عن موقع الحادث بنحو 50 كيلومترا. أسفرت ضربة جوية أوكرانية استهدفت مدينة تحتلها روسيا في جنوب أوكرانيا عن مقتل 8 أشخاص وفق ما أعلن رئيس منطقة زابوريجيا الخاضعة لسيطرة روسيا. وأضاف رئيس المنطقة أن 14 شخصا آخرين أصيبوا بجروح، وألفت إلى أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية، متهما أوكرانيا باستهداف المدنيين عمدا. ما سيطرت القوات الروسية على المدينة في الأيام الأولى للهجوم على أوكرانيا عام 2022. تشهد منطقة القرن الإفريقي تحولات متسارعة، وضعت العاصمة الصومالية مقديشو في قلب صراع نفوذ إقليمي ودولي محتدم. وفي خطوة استراتيجية حاسمة صادق البرلمان التركي على تمديد مهمة القوات التركية في الصومال لعامين إضافيين، معززا بذلك حضور أنقرة العسكري والبحري في واحدة من أهم الممرات المائية في العالم.
2: تأتي هذه الخطوة لترسيخ دور تركيا سياسيا ودبلوماسيا كلاعب إقليمي لا يمكن تجاوزه في شرق أفريقيا، وموازن استراتيجي للتحالفات الناشئة بالمنطقة، خاصة بعد التوترات الأخيرة بين مقديشو وأديس أبابا. أنقرة تقدم نفسها اليوم كحليف موثوق يحمي سيادة الصومال ووحدة أراضيه. وفي البعد العسكري والبحري، تمتلك تركيا في مقديشو قاعدة تركسوم، وهي أكبر قاعدة تدريب عسكري لها في الخارج. التعزيزات الجديدة تشمل نشر قدرات بحرية وجوية وبرية متطورة بموجب اتفاقية الإطار الاقتصادي والدفاعي بين البلدين، مما يتيح لأنقرة المساهمة مباشرة في حماية المياه الإقليمية الصومالية وإعادة بناء الجيش الصومالي. بالموازاة وفي البعد الأمني، تستهدف هذه القوات مكافحة الإرهاب في إشارة إلى حركة الشباب، إلى جانب تأمين السواحل الصومالية الممتدة ضد عمليات القرصنة والتهريب. هذا الحضور يضمن استقرار الملاحة البحرية في خليج عدن ومدخل البحر الأحمر، وهو أمن قومي لتركيا وحلفائها. أما في البعد الاقتصادي الاستراتيجي، ترتبط الأبعاد العسكرية بمصالح اقتصادية حيوية، حيث يمنح هذا التواجد أنقرة نفوذا تجاريا واسعا، ويفتح الباب للاستثمار في تطوير الموانئ الصومالية والتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية وتأمين خطوط التجارة التركية المتجهة نحو القارة الأفريقية الواعدة. ويرى مراقبون أن أنقرة تبرهن من خلال هذا التمديد العسكري على أن حضورها في القرن الأفريقي ليس عابرا، بل هو شراكة مستدامة تجمع بين القوة الصلبة والتنمية الاقتصادية لتثبيت أقدامها في عمق القارة الأفريقية. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
0: أجلت السلطات الصينية أكثر من 20,000 شخص وعلقت خدمات سكك الحديد في الجنوب مع اقتراب الإعصار نول مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح عنيفة وفق الإعلام الرسمي الصيني. ومن المتوقع أن يضرب الإعصار المناطق الساحلية الممتدة من هونغ كونغ إلى مقاطعة كوانغدونغ في الفترة بين مساء السبت وصباح الأحد، حسب ما أعلن المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية. وأبقت السلطات على الإنذار البرتقالي من الأعاصير، وهو ثاني أعلى مستوى في نظامها المكون من 4 مستويات، بعدما حذرت من أن أجزاء من مقاطعة كوانغدونغ ومقاطعة فوجيان المجاورة ستشهد رياحا عاتية وأمطارا غزيرة. يسعى عناصر الإطفاء الإسبان للسيطرة على حرائق الغابات المستعرة قرب مدريد، لكن مسؤولين إسبان حذروا من أن الرياح المتقلبة تهدد بتأجيج النيران، واضطر نحو 63,000 شخص إلى إخلاء منازلهم أو الاحتماء داخلها بسبب الحريق الذي وصف بأنه الأسوأ في المنطقة على الإطلاق. واندمج حريقان منفصلان الجمعة يشكلا حريقا هائلا واحدا كاد أن يندمج مع حريق آخر في منطقة قشتالة وليون المجاورة. من جهتها، أجرت السلطات الفرنسية آلاف الأشخاص من الضواحي القريبة من بوردو، إذ لم تظهر أي بوادر على تراجع حدة حرائق الغابات في المناطق المحيطة بالمدينة. وقال رئيس الوزراء الفرنسي سباستيان لوكورنو إن أكثر من 140,000 شخص تم إجلاؤهم حتى الآن من منطقتي جيروند ولوند اللتين تقعان بالقرب من بوردو، وحيث اندلعت حرائق الغابات الأسبوع الماضي. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الارتفاع الحاد في عدد حرائق الغابات في أوروبا، التي ارتفعت بنسبة 57% خلال 4 سنوات وسط توقعات بتفاقم الوضع مع استمرار تداعيات التغير المناخي. ودعت المنظمة الحكومات إلى ضرورة توفير أنظمة إنذار مبكر ومحدثة بشأن جودة الهواء والظروف الجوية وتقديم نصائح إرشادية وصحية واضحة للجمهور، وحثت المقيمين والمسافرين في المناطق المتضررة على الالتزام الكامل بالإرشادات الرسمية وتجنب السفر غير الضروري والحرص على ارتداء أقنعة واقية محكمة عند الاضطرار للخروج في الأماكن القريبة من تصاعد الأدخنة. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة في ولاية أسام الواقعة شمال شرق الهند إلى وفاة 61 شخصا وتضرر أكثر من 700,000 شخص في 9 مقاطعات. وفي حسب بيان هيئة إدارة الكوارث في ولاية أسام أن نحو 3 ملايين من الحيوانات الأليفة والدواجن تضررت بسبب الفيضانات الواسعة النطاق في جميع أنحاء الولاية. وقال رئيس وزراء أسام إن حكومته ستقدم إمدادات الإغاثة لما لا يقل عن 80,000 شخص متضرر من الفيضانات حتى مع بقاء الوضع حرجا مع استمرار ارتفاع منسوب العديد من الأنهار بسبب الأمطار المتواصلة. افتتح مساء اليوم بولاية صلالة معرض الطاقة والمعادن الذي تنظمه وزارة الطاقة والمعادن بالتعاون مع شركات القطاع. وأكد صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار راعي المناسبة أن إقامة معرض الطاقة والمعادن يعكس أهمية تعزيز التواصل المباشر وترسيخ الشراكة بين المؤسسات الحكومية وشركات القطاع والمجتمع والتعريف بما تحققه مشروعات الطاقة والمعادن من أثر اقتصادي واجتماعي وتنموي وما توفره من فرص واعدة للاستثمار وتوطين الصناعات وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكوادر الوطنية. وأشار سموه أن محافظة ظفار تمتلك مقومات نوعية في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والثروات المعدنية إلى جانب موقعها الاستراتيجي وبنيتها الأساسية المتطورة بما يؤهلها لاستقطاب مشروعات واستثمارات تسهم في تنويع الاقتصاد وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية وإيجاد قيمة مضافة مستدامة تنعكس على المحافظة والاقتصاد العماني. عزز جهاز الاستثمار العماني حضوره في منظومة الابتكار العالمية عبر استثماراته في شركتي كامبريدج كابيتال للابتكار وأكسفورد للمشروعات العلمية بما يدعم نقل المعرفة والتقنيات المتقدمة إلى سلطنة عمان ويعزز الاقتصاد القائم على المعرفة. وتضم المحافظة الاستثمارية لشركتين أو المحافظ الاستثمارية لشركتين شركات عالمية ناشئة ومتخصصة في مجالات الحوسبة الكمية والتقنيات الصحية وعلوم الحياة والرقائق الإلكترونية والروبوتات الجراحية بما يواكب أحدث الابتكارات العالمية. وأكد الجهاز أن هذه الاستثمارات تسهم في استكشاف فرص نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات مع سلطنة عمان إلى جانب تحقيق عوائد مالية مستدامة من القطاعات التقنية ذات النمو المتسارع. وتأتي هذه الخطوة ضمن استثمارات محفظة الأجيال التابعة للجهاز التي تدير استثمارات خارجية في أكثر من 50 دولة مع التركيز على تنويع المخاطر والاستثمار طويل الأجل في الأسواق العالمية. وأخيرا واصلت سلطنة عمان تعزيز مكانتها وجهة استثمارية جاذبة مع ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 32 مليارا و200 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأول من عام 2026 بنمو 8.7%، فيما بلغت التدفقات الاستثمارية الجديدة 2.5 مليار ريال عماني. وحققت منصة استثمر في عمان خلال النصف الأول من العام الجاري توطين 8 مشروعات استثمارية نوعية بقيمة 460 مليونا و740 ألف ريال عماني إلى جانب تطوير 22 فرصة استثمارية واستهداف 150 شركة عالمية. ومنذ عام 2023 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2026 أسهمت المنصة في توطين 45 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات ريال عماني مع التركيز على قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والصحة لدعم التنويع الاقتصادي. وقبل ختام حصاد الليلة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيه من عناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ فخامة رئيس جمهورية المالديف بمناسبة العيد الوطني لبلاده. الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حملة اعتقالات واعتداءات بالضفة الغربية واستمرار تدهور الوضع في قطاع غزة. تحذيرات أممية من تفاقم الأزمات الصحية جراء حرائق الغابات المتصاعدة في أوروبا. جهاز الاستثمار العماني يعزز حضوره في منظومة الابتكار العالمية باستثمارات جديدة. حرر لكم حصاد الليلة سليمان بسهيل الكيومي ونفذه على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحوقاني، وكان معكم في قراءته طلال بن أحمد الكلباني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات
1: أثير الخريف، عبور بين ضفاف الخريف، حكايات على أنغام الفن والترفيه. مترنمة بإيقاعاته وموروثاته. بين الطبيعة وتفرد أماكنها.
2: أثير الخريف.
3: عيبك من حذق وين ما
1: يأتيكم يوميا من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان.
3: كل هذا في ضفاف.
1: في أثير الخريف رحلة ومشوار مع خريف ظفار.
4: إذاعة سلطنة عمان.
5: لا تصبح الأشياء أكثر مرئية عبر ضوء أكثر، ولكن عبر الزاوية الجديدة التي نراها بها.
4: عين على السينما.
5: عين على السينما.
4: إعداد عبد الله بن خميس البلوشي
5: ومازن بن حبيب المعيني.
4: تقديم عايدة بنت عيسى الزجالية
5: وسليمان بن علي المعمري.

0: إخراج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.
1: أهلا بكم أعزائنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عين على السينما.
2: سنستعرض في هذه الحلقة كتاب ملاحظات في السينماتوغرافيا للمخرج الفرنسي روبير بريسون، والذي صدر في طبعته الفرنسية عام 1975.
1: صدرت الترجمة الإنجليزية لهذا الكتاب عام 1977 لجوناثان غريفن، وقام بتقديم وترجمة النسخة الإنجليزية إلى العربية الكاتب والسينمائي العماني عبد الله حبيب.
2: ولعبد الله حبيب أفلام سينمائية قصيرة هي حلم، شاعر، رؤية، تمثال، وهذا ليس غليونا، وهي من إنتاج عام 1991 في مدينة نيويورك الأمريكية.
1: بالإضافة إلى مقدمة المترجم، يتكون الكتاب من فصلين. الأول عبارة عن ملاحظات وأفكار كتبت خلال الفترة من عام 1950 إلى عام 1958، بينما كتب القسم الثاني والمعنون بملاحظات أخرى خلال الفترة من عام 1960 إلى عام 1974.

0: يستهل مترجم الكتاب عبد الله حبيب مقدمته بسؤال من هو روبير بريسون، ويورد إجابة المخرج الفرنسي المخضرم جان لوك غودار القائلة:
1: إنه السينما الفرنسية، مثلما دوستويفسكي هو الرواية الفرنسية، ومثلما موزارت هو الموسيقى الألمانية.
0: ولد بريسون في 25 من سبتمبر عام 1907 في منطقة برمون لاموت بفرنسا، وبدأ مسيرته السينمائية في سن 26 حين كتب سيناريو فيلم كان موسيقية، ثم أخرج عام 1934 فيلما كوميديا تحت عنوان قضايا عامة.
1: تتضمن قائمة أعماله العديد من الأفلام، منها
0: ملائكة الشوارع عام 1943
1: وسيدات

0: محبتي بولونيا عام 1945
1: ومذكرات قسيس ريفي عام 1951
0: ورجل هرب عام 1956
1: ونشال عام 1959
0: ومحاكمة جان دارك عام 1962
1: وبلزار عام 1966
0: وموشيت عام 1974
1: وأربع ليال لحالم عام 1969. وهذا الأخير مقتبس عن رواية الليالي البيضاء للروائي الروسي دوستويفسكي.
0: أما كتاب ملاحظات في السينماتوغرافيا فيعد كتابه الأوحد لما كتبه خارج كتابات السيناريو.

0: يفرق بريسون في ملاحظاته هذه بين السينما وبين السينماتوغرافيا.
1: فالسينما في رأيه هي المسرح المصور أو النسخ الفوتوغرافي لعرض مسرحي، أي السينما بشكلها الحالي الذي ليس بأكثر من صورة مشوهة من فن المسرح بكل تبعياته وأنماطه التعبيرية.
0: أما السينماتوغرافيا فهي لا تعني، كما قد يلتبس على السامع، العمل التقني والجمالي الذي يقوم به المصور السينمائي كما هو مألوف،
1: بل إن السينماتوغرافيا بالنسبة لبريسون هي الشكل المثالي المفتقد لما ندعوه اليوم سينما، أي أنها الصورة الإبداعية والجمالية التي ينبغي على السينما أن تنتهجها وتكونها لتصل إلى درجة الوجد أو الهيام الروحي.
0: كما أن بريسون يفرق بين مفهومي الموديل والممثل.
1: فالموديل حسب بريسون هو الخامة الإبداعية الفريدة التي يستكشفها ويشكلها المخرج في الممثل غير المحترف كي يبعث الحياة من خلال طاقة الموديل في الشخصيات التي يتقمصها.
0: ولطالما آمن بريسون بفكرة الموديل عوضا عن الممثل المحترف من خلال اختياره لممثليه من غير المحترفين للعمل في أفلامه. يقول في إحدى ملاحظاته: الممثل في السينماتوغرافيا كأنه في بلاد أجنبية، إنه لا يتحدث لغتها.

0: وفيما يلي سنستعرض بعضا من هذه الملاحظات الوجيزة والبليغة معا، والتي كتبها بريسون في الفترة بين عامي 1950 و1958، حيث تحدث عن ضرورة استقلالية السينماتوغرافيا عن المسرح قائلا:
1: نوعان من الأفلام، ذلك الذي يوظف وسائل المسرح ويستعمل الكاميرا من أجل أن ينسخ، وذلك الذي يوظف وسائل السينماتوغرافيا من أجل أن يبتكر.
0: لا زواج بين المسرح والسينماتوغرافيا دون أن يؤدي ذلك إلى إفناء كليهما.
1: أضاد الترويح البالغ للمسرح بسلاسة السينماتوغرافيا.
0: أما في وصفه للسينماتوغرافيا فيقول:
1: السينماتوغرافيا كتابة بالصور في الحركة وبالأصوات.
0: السينماتوغرافيا فن عسكري، أن تعد لفيلم كما لمعركة.
1: السينما تغترف من منهل عام، السينماتوغرافي يقوم برحلة استكشاف في كوكب مجهول.
0: الفيلم السينماتوغرافي حيث الصور كالكلمات في معجم، لا قوة وقيمة لها إلا من خلال مواقعها وعلاقتها.
1: على الصورة أن تتحول عبر الاتصال بصور أخرى كما لون يتصل بألوان أخرى، ليس الأزرق بالأزرق نفسه في جانب الأخضر، الأصفر، الأحمر. ما من فن من دون تحول.

0: وعن النظرات في الفيلم السينماتوغرافي يلاحظ بريسون قائلاً:
1: أن تبني فيلماً هو أن تربط الأشخاص إلى بعضهم البعض وإلى الأشياء عبر النظرات.
0: إن شخصين ينظران إلى بعضهما البعض في العيون لا يريان عيونهما بل نظراتهما. ألهذا السبب نخطئ لون عيني شخص ما؟

0: وعن العنصر الموسيقي والأصوات في صناعة الفيلم يلاحظ بريسون:
1: لا موسيقى بوصفها مصاحبة أو دعماً أو تعزيزاً، لا موسيقى على الإطلاق، طبعاً باستثناء الموسيقى التي تعزفها آلات مرئية.
0: على أصوات الأشياء أن تكون موسيقى.
1: تأكد من أنك استعملت بالكامل كل ما يبوح به سكون الأشياء والصمت.
0: الموسيقى تشغل كل الحيز ولا تضفي قيمة إضافية على الصورة التي إليها أضيفت.
1: السينما الصامتة ابتكرت الصمت.

0: لا قيمة مطلقة لصورة، ستدين الصور والأصوات بقيمتها وقوتها للتوظيف الذي تقدره لها فحسب.
1: الصور والأصوات مثل أناس تعارفوا في رحلة لا يستطيعون الانفصال بعدها.
0: أعد ترتيب الأصوات غير المرتبة، ما تعتقد أنك تسمع ليس بما تسمع، لشارع، محطة قطار، مطار. أعد سماعها واحدا واحدا في صمت واضبط المزيج.

0: وعن الممثلين والموديلات يقول روبير بريسون في كتابه:
1: الممثل إنه ليس أنا من ترى وتسمع، إنه الآخر، لكن لأنه غير قادر على أن يكون الآخر بالكامل فإنه ليس بذلك الآخر.
0: إن رواح وغدو الشخصية أمام طبيعتها يجبران الجمهور على البحث عن موهبة على وجهها بدلاً من البحث عن اللغز الفريد لكل كائن حي.
1: موديل تملي عليه الحركات والإيماءات، يعطيك في المقابل جوهرة، كاميرتك تسجل ذلك.
0: موديل عينان متحركتان في رأس متحرك، هو نفسه على جسد متحرك.
1: موديلات ملهمة أوتوماتيكياً خلاقة.
0: اقمع النوايا جذرياً في موديلاتك.
1: ستوجه موديلاتك وفقاً لقواعدك، تاركة لك أن تؤثر فيها وتاركا لها أن تؤثر فيك.
0: موديل منطو على نفسه، خذ القليل الذي يتركه يفلت منه ما لا يلائمك فقط.

0: وعن علاقة السمع والبصر ببعضهما البعض ووظيفة كل واحدة على حدة، يقول بريسون:
1: ما للعين يجب ألا يناسخ ما للأذن.
0: ينبغي أن لا يهب صوت لمساعدة صورة، ولا صورة لمساعدة صوت أبدا.
1: عندما يستطيع صوت أن يحل محل صورة، اقطع الصورة أو حيدها. تتجه الأذن إلى الداخلي أكثر، وتتجه العين إلى الخارجي.
0: إذا ما كان ثمة صوت هو المصاحبة الإلزامية للصورة، فرجح إما الصوت وإما الصورة. إذا ما كان متعادلين فإنهما يصيران أو يقضيان على بعضهما البعض، كما نقول عن الألوان.

0: نكتفي بهذا القدر من استعراض المقاطع من كتاب ملاحظات في السينماتوغرافيا للسينمائي الفرنسي روبير بريسون، والذي ترجمه إلى العربية الكاتب والسينمائي العماني عبد الله حبيب.
1: أعد هذه الحلقة
0: مازن بن حبيب لمعيني،
1: وفي الحلقة المقبلة نفتح عينا أخرى على السينما.
0: إلى اللقاء.
2: عين على السينما.
3: عين على السينما.
2: مع تحيات
3: عبد الله بن خميس البلوشي،
2: مازن بن حبيب المعيني،
3: عايدة بنت عيسى الزجالية،
2: سليمان بن علي المعمري،
3: والمخرج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.

0: كشف الرقم.
1: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل
0: غيرك.
1: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
0: المستكشف الرقمي
1: مع عبد الله البحراني.

0: إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
2: ميناء السفن.
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
2: مجال.
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يستعرض تاريخ عمان القديم، تاريخ مجان العريق بكثير من المنجزات وكثير من الأعمال وكثير أيضا من الاكتشافات التي تعد من أهم الاكتشافات على مستوى المنطقة، وقد تكون من أهم الاكتشافات على المستوى العالم. أقدم أبجدية من الحروف الأبجدية في الجزيرة العربية وفي العالم قد تكون اكتشفت في عمان منذ 2200 قبل الميلاد، وهذا المنجز التاريخي الكبير جدا قد يكون من أهم المنجزات البشرية التي حققها الإنسان منذ بداية ظهوره حتى الآن، والتي من خلالها تأسست الأبجدية على مستوى يعني المنطقة بالكامل، وظهرت طبعا الحروف بعدها، الحروف الكتابة سواء كانت يعني حروف الكتابة في الجزيرة العربية أو حروف الكتابة في الشام وغيرها. ومن هذه الأبجدية أيضا تأسست الأبجدية اللاتينية، الحروف اللاتينية، ومنها اللغات الأوروبية وغيرها. وطبعا هذه من المنجزات الكبيرة والعظيمة للإنسان العماني العريق الذي ما فتئ منذ آلاف السنين، وهو يحقق العديد من المنجزات والعديد من الاكتشافات والعديد عن الزراعة وعن السياسة وعن الملاحة وعن الجوانب العسكرية وعن صناعة

السفن وغيرها كثير. واليوم نواصل حديثنا لكن نتحدث فقط عن أهم المعثورات واللقى التي وجدت في مجان والتي قد يعني تكون لها أهمية خاصة. طبعا المعثورات كثيرة جدا وجمعت من قبل وزارة التراث والسياحة في كتاب للقى اسمه المقتنيات الأثرية، وحاولنا في هذا اللقاء بإذن الله تعالى أن نلخص بعض هذه اللقى، وهي لقى كثيرة وكثير منها ما زال موجود ومحتفظ به في وزارة التراث والسياحة. نذكر من هذه اللقى والآثار أدوات من الحجر، من حجر الصوان. طبعا حجر الصوان هي طبعا أحجار كان الإنسان في البداية بدأ عمله من خلال طبعا الأحجار، وطبعا سمي العصر الحجري وامتد العصر الحجري حتى الألف الخامس قبل الميلاد. بعد العصر الحجري بدأ العصر النحاسي اللي هو استمر أيضا في الفترة يعني انتقالية بين العصر الحجري والعصر البرونزي. في الألف الرابع قبل الميلاد سمي بالعصر النحاسي، بعدها من 3200 تقريبا قبل الميلاد وحتى 1300 قبل الميلاد سمي العصر البرونزي لأن ظهرت فيه منتجات برونزية. بعد ذلك سمي بعد 1300 قبل الميلاد وحتى 600 ميلادية سمي بالعصر الحديدي. والعصر الحديدي طبعا انقسم إلى فترتين أيضا 1300 إلى 1100 قبل الميلاد سمي بالعصر الحديدي الأول، ومن 1100 قبل الميلاد حتى 600 بعد الميلاد سمي بالعصر الحديدي الثاني. وطبعا هناك تفاصيل كثير بالنسبة للعصور ومسمياتها في عمان مجان وفي الجزيرة العربية بشكل عام. الأدوات من الحجر الصوان متعددة الاستخدامات وجدت في الدقم، ووجدت يعني بين الدقم وصلالة بير خسفة المكان يسمى في الألف الثامن قبل الميلاد، يعني لها 10,000 سنة هذه الأدوات التي عثر عليها بين الدقم وصلالة. وأيضا من ضمن المعثورات أيضا رأس حربة من الصوان في بئر خسفة أيضا بين الدقم وصلالة في الألف الثامن قبل الميلاد، يعني هذه الآثار التي عثر عليها لها 10,000 سنة من الآن. أيضا أدوات من الحجر الصوان متعددة الاستخدامات في رمال الشرقية عثر عليها أيضا وهي تؤرخ للألف السابع قبل الميلاد أي 9,000 سنة من الآن. أيضا في رؤوس سهام، رؤوس للسهام من الحجر، من حجر الصوان أيضا عثر عليها في السويح جعلان بني أبو علي تؤرخ للألف السادس قبل الميلاد. أساور من الأصداف، طبعا الآثار القديمة اللي هي قبل الألف الرابع قبل الميلاد معظمها تكون من الأصداف أو من الحجر، وطبعا الأصداف وجد أنها يعني استخدمت في مجان قد تكون من الألف السابع قبل الميلاد، وطبعا كثرت في الألف السادس والألف الخامس قبل الميلاد. استخدام الصدف بشكل مكثف خاصة في المناطق الساحلية، يستخدم أيضا لصنع أدوات الزينة ويستخدم أيضا في صنع صنارات الصيد وأدوات الصيد. إذن رؤوس سهام من حجر الصوان في السويح أرخت للألف السادس قبل الميلاد. أساور مصنوعة من الأصداف أيضا في رأس الحمرة وتعود للألف الرابع قبل الميلاد. معظم الآثار اللي وجدت في رأس الحمرة والدراسات وجدت يعني تعود للألف الرابع قبل الميلاد، وهي من أهم المواقع الأثرية أيضا في عمان، مهمة جدا، بالإضافة طبعا إلى موقع رأس الجنز الذي يعتبر من أهم المواقع الساحلية على المستوى العالمي، من أهم المواقع لدراسة المناطق الساحلية على المستوى العالمي، وهو رأس الجنز بالذات، وطبعا رأس الحد مكملة له، لكن معظم المعثورات وجدت في رأس الجنز أكثر من رأس الحد. أيضا من ضمن المعثورات اللي عثر عليها أيضا أقراط
أذن مصنوعة من الحجر الصابوني في موقع رأس الحمراء الألف الرابع قبل الميلاد، أدوات زينة صنعت من الحجر.

0: الصابوني عثر عليه أيضا في موقع رأس الحمراء، يعني أشرنا أن معظم الآثار اللي عثرت اللي عثر يعني معظم المعثورات اللي وجدت في رأس الحمراء تعود للألف الرابع قبل الميلاد، وبالذات الفترة 3400 قبل الميلاد. طبعا آثار كثيرة جدا في عمان، وآثار متنوعة وآثار جميلة. نختمها بعقد من اللؤلؤ في موقع رأس الحمراء بولاية بوشهر، يعود للألف الرابع قبل الميلاد. يعني عقد من اللؤلؤ، يعني صنع من اللؤلؤ من 6000 سنة، تتزين به نساء مجان. وطبعا كانت عقود اللؤلؤ، عقود العقيق، عقود الذهب، كانت منتشرة في مجان المناطق الساحلية، وكانت تتزين بها نساء مجان، وكانت نساء مجان تمشط رأسها بمشط جلب لها من وادي السند من الهند، صنع من العاج. طبعا كثير من يعني المعثورات ومن اللقا ومن الآثار المهمة التي وجدت في مواقع كثيرة من مجان، نواصل الحديث عنها بإذن الله تعالى في اللقاء القادم. شكرا أحبتي الكرام في كل مكان على حسن الاستماع، وإلى اللقاء بكم قريبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجان تاريخ طويل وعريض، منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ فخامة رئيس جمهورية المالديف بمناسبة العيد الوطني لبلاده. جهاز الاستثمار العماني يعزز حضوره في منظومة الابتكار العالمية باستثمارات جديدة. ارتفاع القيمة المتداولة للعقارات في سلطنة عمان بنهاية يونيو الماضي إلى 1,434,000,000 ريال عماني. الصين تدعو إلى استئناف المفاوضات وتنفيذ مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، وإيران تؤكد استعدادها للتفاوض وعدم رغبتها في استمرار الصراع. الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حملة اعتقالات واعتداءات بالضفة الغربية واستمرار تدهور الأوضاع في قطاع غزة. مقتل شخصين وإصابة آخرين جراء هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية على بلغورود الروسية، والجيش الروسي يشن هجمات على مدينة سومي بشمال أوكرانيا. وتحذيرات أممية من تفاقم الأزمات الصحية جراء حرائق الغابات المتصاعدة في أوروبا. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

أحلام الزرازير بطولة أحمد مساعد، عصرية الزامل، سماح، حمد ناصر، دخيل الدخيل، حسين المفيدي، خالد المفيدي، نسرين، أحمد الشطي، أوس الشطي، حسين الرفاعي، ويوسف الحشاش.

0: أحلام الزرازير، كلمات المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي، ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لميل، المخرج المساعد سعود المسفر، الكاتب عبد الحسين عبد الرضا، والمخرج فيصل المسفر.
1: حمد اليوم طربان خير ان شاء الله.
2: هلا عمي ابو ربيع. هلا والله عمي. انا افتكر يعني اني مو مقصر معاك بالشغل، عدل ولا لا؟
1: عدل،
2: واسحبها من الساعه 7 الصبح ل 7 المغرب، عدل ولا لا عمي؟
1: حبيبي المخلص، ايش عندك الزبده؟ عطني الزبده.
3: هلا يما. ها متأخرة اليوم
4: يما؟ ازدحام، صار لي ساعة بالطريق. بس بشرت يما.
3: ها عسى خير بشري.
4: وزعوا علينا نتائج امتحان الرياضيات.
3: وعسى النتيجة زينة؟
4: جبت 60%.
3: ايه يعني ناجحة؟ 60 زين، حلوة. هاخ كنت خايفة عليك، أدري انك ضعيفة بالرياضيات.
4: البركة فيك، ما حد خلاني أنجح غيرك. يما عسى الله يطول بعمرك ويخليك لي إن شاء الله.
3: يا حبيبتي ويخليك لي يا بنيتي. إلا قول، قولي لي شخبار حمد معاك بالسياقة؟ عسى استفدتي منه. بس
4: قمت أسوق، بس حمد ما يخليني أطلع الشارع، يقول بعدك ضعيفة بالسياقة.
3: إيه ما يخالف، لا تستعيلين، ما ردك بتسوقين، كلام عدل.
4: حتى أمي حبته، تبوني أنا ما أحبه وأموت عليه. وفيصل أخوي ما رجع من المدرسة؟
3: وعلي على فيصل يا بعد قلبي قلبه، صار لكم يوم بس تيلة الدوخة، وكل شوية تلاقينا طايح، كم مرة يطيح عليهم بالمدرسة. والله إني خايفة عليه، وبوك هالأيام وايد ضاغط عليه بالدراسة وهو ما يتحمل. يا ربي مو صاحي من يوم هو صغير.
4: أبوي موصي عليه بالمدرسة إنهم يكثفون ساعات الدراسة له.
3: أبوك يا يمه جاسي، والولد هذا ما يرتاح، شكلنا لازم نودي الطبيب يكشفون عليه. هو عنده ضعف بالدم من زمان، وبوت مو راضي يقتنع، يقول هذا دلع ما يحب الدراسة، يقعد تميرض. عسى الله يهدي أبوك، صعب صعب، من يقدر عليه؟
4: أحاول معاه يمه، هو يتقبل مني الكلام.
3: أبوك يحبك وايد يا بنيتي، ويمكن أنت تقدرين عليه ولا أنا.

0: لابسني ولا كني موجودة بهالبيت.
1: عمي أنا بخاطري شي بقول لك إياه، تكفى اسمعني.
2: خير إن شاء الله يا بنيتي.
1: عمي أنا أعتبر نفسي واحدة منكم وفيكم، وأيوب طيب وبساعي ينقص عليه، أبيك يا عمي تدير بالك عليه.
2: أيوب أفهم وأذكى واحد فينا، عمره ما غلط بشي، لا تخافين يا بنيتي.
1: لا يا عمي أخاف ونص، أنا أسمع وايد حتش من الفريج عليه وعلى علاقته مع هالنسرة مستورة اللي عيالها طولها.
2: أنت منين جبتي هالحكي؟ أول مرة أسمع هالكلام منك.
1: لا جبته وسمعته وعرفته، وأنا خايفة عليه لأنها قشرة وخرابة بيوت.
2: لا لا لا يا عواشة، لا لا، أنا ما أسمع حق أحد يتكلم عن أيوب، مع احترامي حقك. خذي يا بنيتي تعالي تعالي، خذي مني، تفضلي تفضلي، هذي فلوسك اللي خدتهم منك حق الكهرباء.
1: حشا ما أخذهم، وإذا يبطاري هالفلوس مرة ثانية ترى ما راح تشوف وجهي.
2: يا بنيتي هذا حقك، أنا أخذتهم منك سلف، وكثر خيرك كثر خيرك اللي صبرتي كل هالمدة علينا.
1: عمي والله ما أدري شو أقول لك. شوف عمي، علشان لا تزعل علي خلهم عندك أمانة.
2: ها؟
1: إذا خذيتهم منك الحين بصرفهم، خلهم عندك حطهم أمانة.
2: حاضر، أمانة عندي، متى ما بغيتيهم طلبيهم، بس لا تطولين، أخاف أموت ويكونون بذمتي.
1: بسم الله عليك لك طولة العمر، إن شاء الله لا تقول كذي. عمي أنت عزيز وغالي عندي، أنت حسبة أبوي الله يرحمه، الله يطول بعمرك ويخليك لي ذخر إن شاء الله. قول آمين.
2: آمين.
3: موقع فانتيم.
4: يهلا يهلا ومرحبا، زارتنا البركة، تو ما تبارك المكان يا شيوخة.
5: يا حلوش خالتي سلوى، أمي تموت عليك.
6: كلنا نموت عليها مو بس أمك.
4: هذا من طيبكم، أنا ما أطلع من يزاكم. وزين سويتي يا مستورة، خوش فكرة، بدال قعدتكم اللي مالها معنى هذه، على الأقل تتعلمون. ترى وايد ناس استفادوا من مدارس محو الأمية. يا حي الله شيوخة والحلوة أبرار، زارتنا البركة.
7: أشو بعضه على بيضنا بيض بعض الناس، صرنا أطلال عندك يا سلوى.
4: أنت الخير والبركة، والماضي لا ما نتركه.
7: إلا رفست الماضي يا سليو.
6: ما عليك منها، هذه كلها تغار مني.
7: وش عليها غار من جمالك، من سوالفك اللي تفشل، شغار منه؟
5: يما الله يهداك، قصري حسك قاعدين يسمعونا الناس اللي بالصالون.
4: تركوا عنكم الربربة وغيروا السالفة، اللي ما يدري يقول شرايط مو أهل. إيه والله. ها مستورة حبيبتي، قولي ليش تشربين
7: فراولة كالعادة؟
4: وانتي يا شيخة؟
6: أنا مثلها فلاورة.
7: انتي قوليها عادل بالأول.
4: أنا بجيب لك كوكتيل يا أبرار، جربي راح يوزلك.
8: تريزا يبي 2 فراولة وواحد كوكتيل.
9: أوكي مدام.

0: هلو، هذا أنت؟ وينك؟ كنت ما تضيع مثل أول؟ حتى تليفوناتك قلت يا حافظ. الكلب اللي عضك طقيناه.
1: الله يحداش يا مستورة، ترى عيستون أدق عليك، تلفونك كله مشغول.
0: وليش ما تحط لي مسج؟
1: وش دعوة تعرفين تقرين المسج؟
0: تعايرني ليش ما عارف أقرأ؟ خل تقرأ لك عواشة خريجة أكسفورد.
1: مستورة، علامة تشبين كذي على أدنات الدون، شو اللي غيرك؟
0: اللي غيرني اللي مطيحة عندكم في البيت ليل نهار عوشوه، ترى ريحتكم فاحت بالفريج.
1: مستورة عيب هالحكي، عيب. هذا أنا أعتبرها أختي، من سنين معانا تقعد تقوم مع أبوي بالساعات
0: وتحط فلوس أمانة عند أبوك. مطيحة الميانة بينها وبين كل العائلة. خش والله
1: عد مو له الدرجة يا حياتي، وراسك ما عندي أي شيء معاها. أنت ليش ما تصدقيني؟ مستورة صبر شوي، خل أشوف من اللي قاعد يطق الباب عليه، أرد أكلمك. أكلمك.
2: من هو؟
3: أنا عواشة. بطل الباب، وينك؟
2: خير يا عواشة، إيش تبين؟
3: وينك؟ ساعة أطق الباب، طولت بدارك قمت أحاتيك؟
2: عيل أبوي ويوسف وين راحوا؟
3: راحوا ناموا وخلوني بريحاتي قاعدة بالصالة.
2: طيب وانتي ليش ما رحت بيتكم؟
3: خايفة أطلع بروحي، تدري الناس ليل وأبي أحد يوصلني البيت.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله. حاضر حاضر، كم مرة قايل لك لا تتأخرين عن بيتكم بالليل. الناس شي يقولون عنك باكر. يلا قومي خل أوصلك.
4: من الصيف وانت تطبخين وتقلين وعرقت شي هطل، ما تقولي لي من حق هالأكل هذا كله؟
0: يا كسر ما تسألين، قلت لك حق ناس ما تعرفينهم.
4: كل ربعك عرفهم، اسمعنا هالمرة ما تقولي لي.
0: أقول لك وفكيني، واحدة من صديقاتي توها طالعة من المستشفى ونذرت لها إذا رخصوها أطبخ لها. ارتحتي؟
4: كل عامك هذا ما يدش مخي. أبي من هي؟ من بنته؟ من بيته؟ يمكن هم أنا أسوي لهم شيء. ويا طباخك أنت ناسي أنك أم واعدة كتاتة الفال مطالب بتي اليوم؟
0: مو ناسي، ماني مطولة، أقطع عليهم الأكل وأرد، والعصر نروح لها. أكلت قلبي، يلا مع السلامة.
4: هين يا مستورة، إن ما طلعت دوابيرك هذه ما نشويخه.

0: الحمد لله اللي وقفوا الشيك مالك وما انسحب من حسابك. احنا وقفونا عن العمل على ذمة التحقيق ويريرة بهالمحاكم ما تخلص وما طلعنا الا بكفالة مالك.
1: ادري ادري من زمان ان موقفينكم عن العمل، بس عقوبكم الله وفقني باثنين اوي اثنين، ايوب ورفيجة نايف، قايمين فيني قومة وما قصروا. صحيح هم مدرسين بس لهم خبرة طويلة بالمحاسبة.
2: الله يطرح فيهم البركة، ما حدا كلها إلا إحنا.
0: أي والله وانصاج، أنا وإنت يا نعمان وجاسم هالمسكين اللي ليه الحين يظنون إن لنا يد بموضوع الشيكات وإحنا يا غافلين لكم الله.
1: لا صحيح، ما قلتولي شو تشربون.
0: سلامتك. شوفتك أهم من كل شيء أبو رازي.
1: زين عيل، أنا أترخص من رخصتكم لأن عندي واجب مدرسي، بروح أيوب ينطرني.
0: مبروك. صج سمعنا أنك دخلت محو الأمية.
1: وما حد شجعني غير أيوب ونايف، ولا أنا وين والدراسة وين.
0: عيل ما ناخرك برازي عند روسك، احنا نترخص.
2: فما الله
0: فما الله،
1: حياك الله.
3: استاذ ايوب، ابي منك خدمة صغيرة لو سمحت.
4: انت تعامر يا ابو همام.
3: اليوم حولوا لنا طالب جديد طاف قطار العلم، الظاهر أبوه شخص غني وخير، متبرع للمدارس الخاصة بمبلغ كبير لصيانة المباني وتركيب مكيفات في الصفوف الدراسية، باين أنه رجل خير.
4: يا كثر الخيرين عندنا ولله الحمد.
3: اللي عرفته أن الولد لسانه ثقيل ومو صغير، يعني يحتاج عناية خاصة.
4: أستاذ أبو همام، إحنا سلك دراسي مو طبي، ما نقدر نجمع بين العلاج والدراسة، ما يصير.
3: يا أستاذ أيوب يا أستاذ أيوب، أنت عارف أن مدرستنا تحتاج لصيانة كاملة، وصار لنا 4 سنين نطلب مبلغ علشان المكيفات ودائما يجي الرد بالرفض. عاد لا تنشف راسك وخلي الأمور تمشي، لا تسوي لنا مثل ما سويت حق الطالب فيصل اللي نحولوه مستشفى الأمراض النفسية وخليت أبوه ينشف رجنة، كل يوم رافع علينا قضية والسبة أنت. تفضل شوف شغلك. أيوب هذا لازم أشوف لأشوفه، الظاهر ما راح يخليني أستفيد بشيء من أولياء الأمور، صاير لي عسكري مو مدرس.

0: مع عبد الحسين عبد الرضا وحياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير. تأليف المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي. ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لميل. التوزيع الموسيقي محمد لبعيجان. المخرج المساعد سعود المسفر. أحلام الزرازير الكاتب عبد الحسين عبد الرضا والمخرج فيصل المسفر.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: على امتداد أفق صباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها مع تناغم يقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.
0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
2: تحدق بصرك بشكل آسر متأملاً بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة. حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن التصنيف، يعني أخذنا إلى نقاشات مختلفة في عالم تصنيف الكائنات الحية، وفي الأصل كنا نتحدث عن شجرة عقر، هذا السياج الطبيعي الذي يستخدمه الأهالي للفصل بين المزروعات أو لعمل سياج للمزروعات بشكل طبيعي، ينمو مع الخريف ويعني يتشابك أكثر ويساهم في توفير يعني استدامة طبيعية لهذا السياج. تخيل يعني سياج أخضر من الأشجار ينمو، يزداد يعني تماسك ويزداد قوة مع الوقت ويتجدد دائما، لا يحتاج إلى صيانة، وفي النهاية هو أيضا شجرة محلية جميلة جدا لها فوائد كثيرة جدا، يستخدمها المجتمعات المحلية في الكثير من التفاصيل، سواء الراتنجا الذي يخرج في مواسم الجفاف من هذه الأشجار الذي يستخدم في ممارسات علاجية شعبية كثيرة، قد يسخن ويوضع خارجيا على بعض الالتهابات والتورمات، كما استخدم تقليديا في التعامل مع آلام الأذن واللوزتين وبعض أمراض الصدر. وهذه التجارب التي يعتمد عليها المجتمعات المحلية هي تجارب ورثت بالطريقة التقليدية وبالإرث شعبي، وأتقن الإنسان إنه هذا النوع مفيد وهذا النوع ينفع للحالة الفلانية، لأنه استخدم في الكثير من الحالات المرضية ولم ينفع، لكن يفيد في التفاصيل معينة أكدت عليها التجربة. وهذا أيضا مجال واسع للبحث في النباتات الطبية في جنوب الجزيرة العربية. الذاكرة الشعبية والاستخدامات الكبيرة لهذه النباتات ستثبت مستقبلاً إن لها دور مهم جداً، وهذا هو الأصل في الطب، يبدأ من الخبرة الشعبية من النباتات الشعبية ثم يتحول إلى المختبر يثبت ويتحول إلى حقيقة لاحقاً إلى حقيقة علمية. فيعني ولا يعني تعني هذه الاستخدامات التقليدية للنباتات للعلاجات الطبية إثبات أي حقيقة علمية، وإنما هو حديث تاريخي عن كيفية استخدام الإنسان للنظم البيئية في علاجه، لأنه كان الإنسان يتعالج بهذا الشكل. ولا زال إلى يومنا هذا الكثير من الناس يميلون إلى العلاج الشعبي أكثر من العلاج التقليدي، العلاج المعتمد على المستشفيات والمختبرات، وهذه فكرة خاطئة جدا، لأنه في الأصل العلاجات الطبية الحقيقية المستخدمة في المستشفيات هي أصلها كانت شعبية وانتقلت إلى المختبر وأثبتت في المختبر وأخذ منها الفائدة صافية وتم استخدامها على شكل جرعات طبية معينة، بعضها ذات فعالية كبيرة جدا وبعضها فعالية متوسطة، بعضها تقدم علاج وبعضها تقدم

0: على حقائق مثبتة وعلى أدلة علمية معينة. لذلك هذه الشجرة شجرة العقر تعتبر أيضا من الأشجار الطبية المهمة جدا في جنوب الجزيرة العربية، والتي تحتاج إلى أن تدرس بشكل أكثر كثافة والتعرف بشكل أكبر على أنواعها. أيضا الأنواع الشتلات الصغيرة من هذه شجرة العقر كانت سابقا تستخدم للمضغ، لأنه فيها كمية كبيرة من الكربوهيدرات اللذيذة التي يستفيد منها المجتمع المحلي خاصة الأطفال، وهذا يؤثر يعني أنك أنت تقتلع الشتلة كاملة وهي صغيرة قد يؤثر على معدل النمو والانحدار، لكن كان الاستخدام دائما باتزان كبير وكان ما يؤثر، لأنه إذا كان تنبت 100 أو 200 أو 1000 شتلة في السنة فكان الاستخدام أقل من هذا بكثير، وهذا يساهم في عملية نمو النوع المحلي في النظم البيئية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث البيئة، إذاعة سلطنة عمان.

0: أبراهام جوبي.
1: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم. هل تسمع؟
2: لا بأس لا بأس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
0: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان، ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
1: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح. هيا أيها البحارة.
3: سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة.
0: وشاءت له الأقدار أن تقذفه بعيدا عن الديار إلى أقصى الدنيا، يصارع الأخطار تلو الأخطار.
4: أنا أشتريه.
2: بيع أبراهام للمستر دانيال 3800.
1: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
5: يبدو أنك طويل اللسان، هيا انزع عنه ثيابه وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
0: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
6: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
0: أبراهام جوبي.

0: تأمل الطبيب بقلق التحاليل الطبية والصور الشعاعية للسيد ويليام. كان القلق باديا عليه.
1: سيد ويليام، لا أدري من أين سوف أبدأ.
2: قل يا دكتور، قل، أنا أسمع.
1: بعد التحليل والتخطيط الكهربائي للقلب والتصوير بالأشعة، تبين لي أن شرايين القلب قد بدأت تتجه نحو التصلب والانسداد التام.
3: ألا توجد وسيلة لفتح هذه الشرايين يا دكتور؟
1: السيد ويليام هو الذي أضاع فرصة العلاج للأسف.
3: كيف؟
1: لقد حاولت نصحه أنا والدكتور بيكر من قبل أن يقوم بعملية القسطرة للقضاء على هذه الانسدادات في بدايتها، لكنه رفض ذلك.
3: ولكن الطب تطور في السنوات الأخيرة يا دكتور.
1: نعم هذا صحيح، ولكن للأسف لقد فات الأوان.
2: ما هو الحل إذن فيما تبقى لي من هذا العمر؟
1: ما أستطيع فعله هو إعطاؤك بعض الأدوية التي تخفف الألم وتساعدك على فتح الشرايين مع مرور الوقت، وأتمنى أن ينجح ذلك.
2: ومع ذلك فأنا أشعر أني قوي ونشيط. اسأل إبراهام كيف أعمل في المزرعة كالحصان.
1: سيد ويليام، الأمور هذه المرة قد بلغت مرحلة خطيرة، يجب أن تهتم بنفسك أكثر واحذر من العمل المجهد.
2: شكرا يا دكتور، سلامي للوالدة.
1: أريد الحديث معك قليلا يا سيد إبراهام.
2: سوف أذهب لشراء الأدوية من الصيدلية.
1: اسمعني جيدا، العم ويليام لن يعيش طويلا، ولذلك يجب أن تعتنوا به ليعيش ما تبقى له من العمر براحة وسلام.
3: ولكن ألا يوجد أي أمل بالشفاء حتى لو اضطررنا للذهاب إلى أحدث المشافي؟
1: للأسف لا يوجد أي حل، لقد تصلبت شرايينه وقد فات الوقت بالحديث عن أي عملية جراحية. ذهابكم للمشفى خسارة للوقت والنقود. إبراهام، ما بك يا إبراهام؟ أعرف أنك حزين جدا على هذا الإنسان الطيب.
3: خلال حياتي شهدت حوادث الموت مرات عديدة، وأتساءل لماذا يختار الموت غالبا الخيار من هذا العالم ويترك الأشرار والفاسدين لتطول أعمارهم.
1: كم من أسئلة في هذه الحياة لا يمكننا الإجابة عليها.

0: مرحبا، ها هي الأدوية.
1: سيد ويليام، أرني، هل أرشدوك إلى طريقة استخدامها؟
0: طبعا يا دكتور، هذا 3 مرات بعد الأكل، وهذا صباحا ومساء قبل الأكل، أما هذا فعند اللزوم هكذا قيل لي، وهذا شراب من أجل المعدة للتخفيف من تأثير الأدوية. هيا بنا يا إبراهام.

0: أرجو أن يبقى أمر الزيارة للمشفى وما قاله الطبيب سرا بيننا يا أبراهام.
1: بالتأكيد يا سيدي، ولكن أليس من حق أفراد أسرتك أن يعرفوا ما يجري؟
0: لا، لا أريدهم أن يحملوا همي. لا تنسى أيضا أن زوجتي مريضة ولا تلائمها مثل هذه الأخبار.
1: كما تشاء يا سيدي.
0: قل لي، ما هي أخبار بيتر؟ أظن أنكما قد صرتما أصدقاء.
1: صار وضعه أفضل والحمد لله. أظن أنه يفكر في العودة إلى الجامعة قريبا.
0: هذا خبر مفرح جدا، لكني في ذات الوقت أشك بأنه سوف يتخلى عن تلك الفتاة. شكرا لك يا أبراهام، مجيئك كان بشرى خير وسعادة لنا.
1: بل أنا من يجب أن أشكركم يا سيدي، فقد أسعدني التعرف عليكم والعيش بينكم.
0: اسمع يا أبراهام، أريدك أن تبقى مع عائلتي ولا ترحل أو تفكر بذلك، وستبقى تعمل معنا دائما.
1: لكن يا سيدي، أنا رجل غريب، وأنت لا تعرف من أنا أو ما هي حياتي الماضية.
0: لا أريد أن أعرف شيئا. الهموم يا بني لا تنتهي ما دامت الكرة الأرضية تدور، ومشاكل الإنسان هي نفسها في كل مكان. أنا لا يهمني الماضي بقدر ما يهمني الحاضر والمستقبل. دع الماضي يا بني جانبا، ارمه ولا تجعله يثقل كاهلك، انظر دائما للأمام. لقد وصلنا، سوف تقود السيارة أنت في المرة القادمة. سأطلب من أماندا أن تعلمك القيادة.

0: وصل الاثنان. كانت أماندا وكارولين في انتظارهما. دخل الجميع البيت وتناولوا القهوة. استاذن إبراهيم للمغادرة ليرى ما أنجزه بيتر من عمل، ثم ذهب ليستريح في البيت.
1: أماندا،
2: هل تسمح لي بالدخول؟
1: تفضلي.
2: ماذا قال لكم الطبيب؟
1: وكيف عرفت أننا قد ذهبنا إلى الطبيب؟
2: كيس الأدوية الذي جلبه أبي معه. أرجوك أخبرني ولا تجعل القلق يأكلني.
1: هذه الأدوية من أجل عموده الفقري، كما نصحه أيضا بالراحة.
2: أنا لا أقصد عموده الفقري أيها الذكي، أنا أقصد قلبه. لقد رافقته إلى الطبيب في المرة الأخيرة، ماذا قال له؟
1: أوصاه ألا يخرج كثيرا من البيت، وأن لا يرهق نفسه بالعمل، كما أوصاه باستخدام الأدوية بشكل منتظم.
2: أنت مصر على أن لا تخبرني بكل شيء.
1: أنا آسف.
2: كما تشاء، أستأذنك بالذهاب.

0: كان مرض ويليام هماً جديداً فوق أحمال همومه المتراكمة. عند المساء وبعد يوم حافل بالأحداث، جلس إبراهيم على الشرفة في مسكنه يتسامر مع بيتر.
1: إبراهام، لقد قررت العودة إلى الجامعة.
2: هذا خبر رائع، أنت الآن بيتر الحقيقي. هل سويت أمورك مع الجامعة؟
1: نعم، بعد حكم براءتي في المحكمة.
2: أتمنى لك التوفيق والنجاح إذن، وستكون طبيبا ناجحا بالتأكيد.
1: بالتأكيد، سوف أذهب غدا إلى كاليفورنيا.
2: لماذا كل هذه السرعة يا بيتر؟
1: لأن الفصل الدراسي سيبدأ بعد يومين، هو لا أستطيع اللحاق إذا تأخرت، وسوف أخسر هذا العام.
2: كنت أود أن تكون قريبا أكثر من عائلتك، والدك يحتاج إليك الآن أكثر من أي وقت، لكن يبقى مستقبلك هو الأهم.
1: والدي، ما به؟ هل هناك شيء لا أعرفه؟
2: لا، هو يحبك كثيرا ويسألني عنك، وسوف يفتقدك حين ترحل.
1: وأنا أحبه يا إبراهام، وأدرك مدى التضحيات التي قدمها لنا. أتصدق؟ لقد ألغى كثيرا من العمليات الجراحية اللازمة كي يوفر لنا النقود.
2: ألم تصروا على إجرائها؟
1: كنا نجادله ونحاوره، ولكنه كان يقول لنا هذه العمليات ليست ضرورية بقدر ما أنتم أكثر ضرورة لي.
2: يا له من رجل نبيل، إنه يؤثر عائلته على نفسه، سيموت لتحيا أسرته، وها أنا أحيا هنا ولا أدري ماذا حل بأسرتي.
1: إبراهام.
2: نعم،
1: أراك شاردا، يبدو أنك متعب، تصبح على خير. سوف أسافر في الصباح الباكر.
2: سأكون في وداعك بالتأكيد، أنا أستيقظ قبيل شروق الشمس كما تعلم.
1: أرجو أن تعتني بعائلتي في غيابي يا إبراهام، أماندا تحبك.
2: لا تقلق يا بيتر، لقد أصبحوا عائلتي. كم بقي لك حتى تتخرج من الجامعة؟
1: سنتان فقط. هذا إذا لم أرسب.
2: لن ترسب، أنت شاب ذكي، وعليك أن تفكر في العودة إلى هنا بعد تخرجك، فأنا سوف أرحل في يوم من الأيام، لا تنسى ذلك.
1: أعيدك بأنني سوف أعود.
2: أنصحك بعدم الاقتراب من فتاة المخدرات يا بيتر، فهي لن تترك سيرتها أبدا.
1: ودعني إبراهام، يجب أن أرى والدي قبل رحيلي، أنا أحتاج للنقود.
2: سوف أراك صباحا إن شاء الله، مع السلامة.

0: مساء الخير.
1: أهلا أماندا،
0: هل يمكنني الدخول؟
1: تفضلي. أعتذر عن الفوضى.
0: هل أخبرك بيتر بسفره؟
1: نعم أخبرني، وقد فرحت من أجله.
0: لكنني قلقة علي يا أبراهام.
1: كلنا قلقون يا أماندا، لكن القلق لا يصنع إنسانا ناضجا.
0: أنا خائفة أن يعود لهذه الفتاة ويتعرض بسببها للأذى كما حدث من قبل. لقد تعرض في السابق للضرب ودخل المشفى في حالة إغماء.
1: لكنك لا تستطيعين منعه من إكمال تعليمه.
0: لقد عرضت عليه أن يدرس هنا في جامعة قريبة حتى يبتعد عن هذه الفتاة، لكنه رفض واستطاع إقناع والدي بمتابعة الدراسة في جامعته القديمة.
1: بيتر شاب ولا يمكن لأحد أن يملي عليه قراراته. اهتم الآن بوالديك، فهما جنة الدنيا، ولن نشعر بقيمة والدينا إلا حين نفقدهما. اتركي أخاك بيتر يتحمل قراراته.
0: شكرا لك يا أبراهام لكل شيء. تصبح على خير.

0: استيقظ إبراهيم عند الفجر وأدى صلاة الصبح، وما كاد ينتهي من الصلاة حتى سمع طرقا على الباب.
1: أماندا؟
2: لقد رحل بيتر يا أبراهام.
1: رحل؟ متى؟
2: لقد رحل في الثالثة صباحا.
1: ولماذا العجلة؟
2: لا أدري.
1: تمنيت لو أنني قمت بوداعه على الأقل.

0: مضى شهر ولم يتصل بيتر بعائلته، فازداد قلق الجميع. كان إبراهيم يعمل طوال النهار في المزرعة، ثم يذهب مساء إلى بيت ويليام ويخبره عما يجري. وفي أحد الأيام جاء اتصال لويليام من أحد أصدقائه.
1: أهلاً مستر سيمون. نعم أسمعك أسمعك، ماذا لديك؟ ها؟ غير معقول، هل أنت واثق من ذلك؟ ابنك يدرس هناك؟ لا بأس لا بأس، شكراً شكراً على اتصالك، شكراً على الاتصال.
2: سيد ويليام، هل أنت بخير؟
1: ساعدني للوصول إلى سريري أرجوك. أغلق الباب. إبراهام.
2: ها؟ ما الذي حدث؟
1: لقد خدعنا بيتر.
2: ها؟ ماذا تقصد يا سيدي؟
1: بيتر لم يذهب إلى الجامعة أبداً.
2: هذا غير معقول.
1: صديقي الذي اتصل بي منذ قليل له ابن يدرس في الجامعة نفسها. وقد كلفه بالسؤال عن بيتر. فماذا أخبره؟ أخبره بأنه لم يره في الجامعة أبداً.
2: ربما كان له عذر ما لا نعرفه.
1: أتعرف ما يؤلمني أكثر من ذلك؟ لقد أعطيته ما طلبه من مال، لكنه سرق من الخزينة 5,000 دولار قبل ذهابه. للأسف أنا لم أخبر أحدا بذلك.
2: يا إلهي، لم أتوقع أبدا أن يفعل بيتر ذلك.
1: الخداع صعب ومؤلم يا إبراهام، وخاصة حين يكون من أقرب الناس إليك.
2: هون عليك يا سيدي. أرجوك، أريدك أن تهدأ. لا بد أن نعرف الحقيقة في يوم ما، والنقود تأتي وتذهب يا سيدي. أرجوك، الأهم الآن هي صحتك.
1: لقد يأست من هذا الفتى المغرور العنيد. اسمعني، أريدك أن تذهب مع أماندا غدا إلى مركز الشرطة وتقدم بلاغا عن شخص مفقود. خذا معكما صورة له.
2: لا بأس يا سيدي، سوف نفعل ما تطلب. اهدئ الآن أرجوك، سوف أنادي أماندا لتعطيك أدويتك.

0: ماذا حدث؟
1: أعطي والدك بعض المهدئات يا أماندا.
2: أريدك أن تذهبي غدا مع إبراهام إلى مركز الشرطة وتقدم بلاغا عن أخيك المفقود. خذي معك صورة له.

يا إلهي، ماذا أفعل الآن؟ هل أهرب وأبحث عن طريق يخرجني من هذا البلد وأعود إلى بلدي الذي غدا في خيالي كالسراب؟ هل من الحكمة والأمانة أن أتخلى عن هذه العائلة الطيبة التي لا تجد من تستند إليه؟ لماذا علي دائما أن أدفع الثمن؟

0: في صباح اليوم التالي ذهب إبراهيم مع أماندا إلى مركز الشرطة.
1: ما هي قرابتك منه؟
2: أنا أخته، وهذا السيد أبراهام صديق حميم للعائلة.
1: متى رحل من البيت؟
2: منذ شهر وأسبوع تقريبا. أخبرنا بأنه سوف يكمل دراسته في جامعة كاليفورنيا، ولكن لا أثر له هناك.
1: هل لديك صورة له؟
2: نعم، إنها هنا. تفضل.
1: سوف نعمم صورته على جميع الولايات ونخبركم بكل جديد. هل لديك شيء آخر تفيديننا به من أجل التحقيق؟
2: لا
1: شكرا، يمكنكما الانصراف الآن.

0: أحسنت بعدم ذكر اسم جاكلين ومشاكل أهلها. سنكمل ما أتينا من أجله لاحقا. ألست جائعة الآن؟
1: أنا جائعة جدا. هيا بنا، أعرف مطعما شهيرا. لماذا تضحك؟
0: لأنك تأكلين بشراهة ومتعة كالأطفال تماما.
1: قلت لك أنا جائعة. كم تعجبني ضحكتك. هل تسمح لي بسؤال يا أبراهام؟
0: تفضل يا أماندا.
1: لم أرك تضحك إلا نادرا، والحمد لله أنني استطعت إضحاكك.
0: صدقيني كنت كثير الضحك والمرح، ولكنني أشعر الآن بتأنيب الضمير كلما ضحكت.
1: ولماذا؟ دعني أحمل عنك بعض همومك يا أبراهام.
0: لا يا أماندا، أنت إنسانة بريئة وطيبة وقلبك كينبوع صاف. لا أريد أن أعكر بحزني هذا الصفاء الجميل.
1: يا إلهي، هذا شعر.
0: ما بك يا أماندا؟
2: أبراهام جوبي، رواية للكاتب العماني خليل خميس، التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
3: صحتنا.
4: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
5: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
3: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
6: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
7: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي يبرو، هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
3: صحتنا.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخواني وخواتي المستمعين والمستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا وسهلا فيكم وبرنامجكم الصحي التوعوي صحتنا. موضوعي حلو، وسبحان الله يعني المواضيع التوعوية المرتبطة بالغذاء والتغذية أحس كثير كثير مهمة. وثانيا في فصول تحسي أنك محتاج أن تركز على الغذاء فيها أكثر، على شرب السوائل ومن أهمها الماء. وبما أن احنا بإذن الله سبحانه وتعالى ما زلنا في فصل الصيف، فبالتالي هنالك بعض اللي احنا بإذن الله سبحانه وتعالى نريد نوجهها للمستمعين الكرام عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. موضوع اليوم وأختي الأستاذة فتحية بنت عبد الله الراشدية، أخصائية التغذية العلاجية وزارة الصحة والغذاء والتغذية الصحية، وخاصة عند الناس اللي يعانوا من سمنة. أستاذة فتحية أهلا ومرحبا وسهلا فيك.
9: أهلا وسهلا فيك دكتورة والمستمعين.
8: أهلا وسهلا. الله يعزك
9: على هذه الاستضافة دائما يعني.
8: الله يعزك بإذن الله سبحانه وتعالى. موضوعنا اليوم يعني سبحان الله الأسبوع الماضي احنا قدمنا كمان في التغذية والغذاء، لكن كان الموضوع منصب أكثر بالنسبة للكلى وشرب السوائل وغيرها. اليوم احنا ناخذ فئة من المجتمع اللي هي تعاني من السمنة، فنركز أكثر على غذائها وتغذيتها في فصل الصيف. أختي فتحية، تعريفك للسمنة؟
9: أيوة، السمنة طبعا هي مرض معروف أنه تم تعريفه كمرض، مرض طبي مزمن ومعقد للأسف، يتميز بتراكم مفرط أو غير طبيعي للدهون في الجسم.
1: نعم.
9: هذا التراكم يعني يؤثر سلبا على الصحة.
1: نعم.
9: وطبعا يؤدي إلى زيادة المخاطر بأمراض أخرى مثل أمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطانات. وطبعا إذا جيتي على مؤشر كتلة الجسم، أحيانا يعني يعرف ثمنا بأنها زيادة المؤشر كتلة الجسم عن 30 كيلو متر لكل متر تربيع.
1: نعم.
9: أيوة.
1: نعم. طيب يعني يعتبر السمنة أو تعتبر السمنة من الأمراض للأسف اللي منتشرة معانا هنا يعني، وسبحان الله يعني المؤشرات مشابهة للمؤشرات الدول الخليج والإقليم وغيرها. أختي إيش الأسباب؟ يعني هل بسبب إنه صار نمط الحياة يميل إلى السكون إلى ولا إيش السبب بالضبط؟
9: أيوة سؤال مهم دكتورة. طبعا هناك عوامل خطورة أو عوامل خطر عديدة لهذا المرض أو للسمنة بشكل خاص. من ضمن هي ليست يعني فقط عامل واحد، هي مجموعة عوامل. طبعا العوامل الوراثية والجينية، حيث تؤثر الجينات الموروثة أحيانا من الوالدين على كمية الدهون اللي يخزنها الجسم، حتى مكان توزيعها ومدى كفاءة الجسم في تحويل الطعام إلى طاقة. يعني حتى عمليات الأيض تتدخل فيها هذه العمليات الوراثية والجينية، كما أن هناك العوامل الأخرى اللي هي الأساسية اللي نحن راح إن شاء الله اليوم نركز عليها، اللي هي خيارات نمط الحياة.
1: نعم.
9: مثل النظام الغذائي غير الصحي، الخمول البدني، يعني عدم ممارسة نشاط بدني بكميات يعني بأوقات منتظمة مثلا لفترات معينة مثلا. ولكن هناك بالعكس يكون للأسف خمول وقضاء ساعات طويلة خامل أمام التلفاز، سواء في البيت في العمل في أي مكان.
1: نعم.
9: فبالتالي الجسم يخزن طاقة أكثر.
1: نعم.
9: العوامل الغذائية راح نتكلم عنها. في عوامل أخرى اللي هي العوامل الطبية والأدوية. أحيانا بعض الأمراض مثل خمول الغدة الدرقية أو متلازمة التكيف المبايض عند النساء، أو بعض الأدوية اللي يتناولوها مثلا مضادات الاكتئاب أو الكورتيزون، ممكن هتؤدي إلى زيادة الوزن كأثر جانبي على. نعم. هذه الأدوية. كذلك هناك العوامل النفسية، يعني التوتر. طبعا أحيانا نحن نعاني من الكثير من التوترات الحياتية اليومية اللي نحن نمر فيها يوميا، يعني وهذا شيء طبيعي.
1: نعم.
9: فالناس لما أحيانا لما تحس بالتوتر أو الاكتئاب ممكن تميل يعني إلا أنها تأكل أكثر.
1: صح.
9: أو بسبب الحزن أو الغضب أو أي شيء، يعني فاللي يسمى الأكل العاطفي. فهذا الأكل العاطفي يعتبر ضمن العوامل النفسية اللي ممكن إنها تعتبر عوامل أساسية في الإصابة بالسمنة. هناك أيضا قلة النوم.
1: نعم.
9: قلة النوم تساعد على يعني تسبب لخبطة في الهرمونات، هرمونات الجوع والشبع، وبالتالي ممكن عدم النوم الكافي يحدث خلل في هذه الهرمونات بحيث أنه ما في تنظيم للشهية ولا شيء. كمان. نعم. التقدم في العمر أيضا ممكن يكون إلى دور، أنه تقل الكتلة العضلية لدى الفرد، وبالتالي تبطأ معدلات الحرق طبيعيا، وتؤثر عليها يعني تأثر على أنه أو تسبب الإصابة بهذه زيادة الوزن أو السمنة. كما أن هناك بعض العوامل الاجتماعية أو الاقتصادية، مثل عدم توفر أماكن آمنة للمشي.
1: نعم.
9: أو مثل عندنا الحين مثلا أن الجو حار جدا، أحيانا تواجه الناس صعوبة في يعني في ممارسة بعض التمارين أو الأنشطة الرياضية.
1: نعم.
9: توفر الأكل أو توفر الأطعمة الصحية بشكل خاص.
1: نعم.
9: أو الاعتماد على الأطعمة المصنعة.
1: نعم.
9: اللي هي ممكن سبب أنه يعني أنا ما عندي فلوس أشتري وجبة صحية لأنها سعرها شوية غالي.
1: نعم.
9: فبالتالي أشتري الوجبات السريعة اللي هي شوية سعرها يعني أقل وتكون تشبعني، يعني أو أنه أريد شيء سريع يعني. فهذه العوامل بشكل يعني عام، واليوم إن شاء الله راح نركز على عوامل أنماط الحياة بشكل أكثر يعني.
1: بإذن الله. بارك الله فيك. وسبحان الله يعني أستاذة فتحية، في يعني في الغالب هذه الوجبات السريعة يعني ما شاء الله الشركات المصنعة لها يعني قدرة على إنه يعني يسووها بطريقة جميلة.
9: صحيح. صحيح أيوة، يعني تكون جذابة قصدك.
1: نعم بارك الله
9: يعني
1: فيك.
9: هذا يعتبر من، شكرا على يعني الإشارة لهذه النقطة دكتورة. بالفعل هو يعني الأشياء الجذابة دائما ملفتة وتلفت الشخص، حتى لو كان هو ما باغي ياكل شيء او ما انه عنده رغبة اساسا او ما مخطط انه ياخذ وجبة معينة،
1: صح
9: بس لما يشوفها بشكل يعني
1: قدامه يعني كذا تغري.
9: ايوه
1: اقول لك على
9: يعني
1: شيء
9: معروضة، ايوه حتى في
1: والله
9: فيديو او في اعلان، يعني مثلا نشوف في القائمة او في اعلان معين، مثلا الحين كانت عندنا مباريات كأس
1: سكتي أمس
9: العالم.
1: أمس أمس أمس والله
9: ايوه
1: يعني أشوف قدامي ما قدرت يا أخي أمسك.
9: يعني، فكيف عاد الناس الثانيين
1: يا
9: اذا نحن
1: الله
9: يعني المجال
1: يا الله.
9: الطبي والمجال الصحي يعني شوي نضعف امام بعض الخيارات،
1: نعم
9: فما بالك بالناس، عامة الناس او الناس اللي ما عندهم هذيك الثقافة او ما عندهم الوعي الغذائي او الصحي، او عندهم
1: صح
9: بس ما مقتنعين فيه او ما يريدوا يطبقوه،
1: صح
9: فبالتالي هذا شيء طبيعي، ما انه شيء يعني شاذ يعني. لكن يعني هي هذه التسويق او
1: صح
9: الترويج
1: صح
9: يعني يجب تكاتف في الجميع للحد منه، او يعني ان نكون نكون حائط صد، يعني ان احنا كيف نقاوم هذه الاعلانات هذه
1: صح
9: الترويجات.
1: صح
9: لما يكون عندنا وعي غذائي يعني حقيقي او صحي حتى، يعني ممكن انا ما اشتري هذيك بس عشان صحتي، او ان اخذ منها بس جزء بسيط، يعني اخذ ارضي نفسي بس،
1: أتذوقها.
9: ايوه اتذوقها. البورشن سايز مهم جدا، ان انا اخذ كمية صغيرة يعني عشان
1: نعم
9: ما يعني أنا أرضي نفسي يعني بشكل عام. أيوة ف
1: لكن أستاذة فتحية يعني بضحكك على شيء. سبحان الله،
9: أيوة
1: احنا يمكن سبحان الله في القطاع الصحي تعرفي يعني يمكن الخبرة ويعني وطبيعة العمل نفسه خلتنا أكثر من لازم صريحين. فلما نشوف أي إنسان في مكان قد سبحان الله يعني نبي نشجعه أنه هو يعني يتخلص من هذا الوزن، فنقول له إن احنا نلاحظ عليك سمنة وزيادة وزن، فتلاقيهم يتحسسوا، يعني أغلبهم يتحسسوا إلا إذا كان هو يعرف يعني أنك أنت ما هدفك أنه تثيري نقطة أنه يعني موضوع حساس.
9: صح، هو
1: فنعم الله يرضى عنك، فهذا معناته أنه في تبعات نفسية صراحة لزيادة الوزن. قبل أن نبدأ في هذا الجانب أستاذة فتحية، أبي تتكلمي الله يحفظك عن كيفية التشخيص، يعني هل كل زيادة وزن سمنة؟ لا تعرفي في الأوزان هنالك طول الإنسان، عمره، الجنس وغيرها.
9: صحيح ايوه. طبعا هو اسهل، هو عدة، هناك طبعا عدة طرق للتشخيص او لقياس السمنة او زيادة الوزن، بس ابسطها هو مؤشر كتلة الجسم اللي يقاس بالوزن بالكيلوغرام تقسيم، او على الوزن على الطول بالمتر تربيع.
1: نعم
9: يعني مثلا اللي وزنه مثلا 60 كيلو
1: نعم
9: يحط 60 على، اذا طوله 100 ومثلا 65
1: نعم
9: راح يطلع بالمتر 1.65، يعني اللي هو 65، ويربعها
1: نعم
9: تحت يطلع رقم. طبعا يصير هذا بالآلة الحاسبة تلقائيا او انه مانيوالي يعني الواحد يحسبه، فبيطلع لك رقم يعني مثلا 60 على هذاك التربيع الطول بالمتر،
1: نعم
9: يطلع لنا رقم. هذاك الرقم اذا من فوق ال30،
1: نعم
9: يعني من 30 فما فوق فصاعدا، تعتبر طبعا سمنة، وفي سمنة درجات،
1: نعم
9: يعني مثلا من 30 إلى 35 تعتبر درجة أولى، من 35 إلى 40 درجة ثانية،
1: نعم
9: وبعد ال40 تكون سمنة مفرطة جدا
1: نعم
9: يعني، وربما يعني يعني تجي معاها أمراض أخرى ويحتاج لها تدخلات أخرى غير يعني، ما يصير مثلا بس في التغيرات في الغذاء أو بس النشاط البدني، يحتاج لها ممكن تدخلات دوائية أو تدخلات جراحية، وخصوصا إذا ترافقت مع أمراض أخرى أو الأمراض المزمنة.
1: نعم
9: عندنا الشيء الثاني اللي هو بسيط ويعتبر أدق، اللي هو محيط الخصر.
1: نعم
9: بصراحة محيط الخصر يعني أتوقع أنه هو شوية أدق عن المؤشر كتلة الجسم،
1: نعم
9: لأن مؤشر كتلة الجسم يظلم الناس الرياضيين اللي هم عندهم
1: حوض
9: كتلة عضلية يعني ثقيلة، فربما يظهرهم انهم هم مصابين بالسمنه بينما هم لا، ما مصابين بالسمنه يعني.
1: نعم
9: فلذلك يعني محيط الخصر، لما نقيس محيط الخصر وهذا شيء عالمي طبعا، للرجال إذا كان محيط الخصر 102 سنتيمتر أو أكثر يعتبر مثلا هو مصاب بالسمنة وفي عوامل خطورة، يعني عنده عوامل، عنده دهون حشوية حول الأمعاء أو حول البطن.
10: نعم.
9: زين. وللنساء إذا كان محيط الخصر 88 سنتيمتر أو أكثر كذلك يعني يعتبر أنه هي عرضة للخطر أو عندها دهون حشوية، وممكن هذه الدهون الحشوية تسبب مخاطر إصابة بالأمراض، أمراض القلب والسكري من النوع الثاني. فنحن كيف نقيس هذا المحيط الخصر؟ يكون فوق عظمة الحوض ونأخذ كذا زفير يعني ونقيس بالهذاك بالمتر ونشوف كم يطلع لنا. يعني طبعا الناس الآسيويين يعني اللي العرق الآسيوي يعتبر يعني شوية ممكن يكون غير، يعني تعتبر صح مثلا سلطنة عمان من ضمن
10: قارة يعني آسيا،
9: قارة آسيا. فمحيط الخصر ينطبق عليه يعني الحد الأدنى، مثلا رجال عمانيين مفروض إذا 90 سنتيمتر أو أكثر مفروض هذا يعتبر عامل خطورة.
10: نعم.
9: كذلك للنساء إذا 80 سنتيمتر فأكثر يعتبر عامل خطورة.
10: نعم.
9: لأن نحن حجمنا شوية أقل عنهم يعني.
10: نعم.
9: ومثلا الصينيين حجمهم أقل مثلا. نعم. يعني في بعض الدول يعني هم الحجم تبعهم أقل، بينما مثلا في قارات أمريكا أو كذا فيكون شوية حجمهم أكثر. فبالتالي يعني بتحصلوا هناك فروقات بسيطة في لما تبحثوا عن مصادر، وما نختلف يعني هو كذا. الرجال من عماني من 90 مثلا سنتيمتر أو 95 سنتيمتر فأكثر لازم ننتبه أن نحن مصابين بالسمنة أو عندنا عوامل خطورة للإصابة بالأمراض الثانية.
10: نعم.
9: هذه تعتبر يعني عوامل خطورة.
10: نعم.
9: التشخيص الأخرى طبعا اللي هي عن طريق البودي فات أناليزرز أو البودي كمبوزيشن أناليزرز.
10: نعم.
9: اللي هو يعني يشوف كمية الدهون في الجسم، وطبعا ندخل قياس الطول والوزن والعمر فيطلع لنا تقرير اللي هو يراوينا إذا كان عندنا دهون حشوية أو أماكن تركز الدهون وين مكانها يعني موجود. وبعدها ذلك يعني ممكن نحن نحصلنا يعني نشوف وين المشكلة، يعني هل هي عضلات أم هي دهون. فلذلك يعني هي شوية أدق. طبعا في هناك الأشعات المختلفة بالأجهزة عشان كذلك نشخص إذا كان هناك في تراكم من الدهون أم هي عضلات يعني. هذه تقريبا باختصار اللي هي طرق التشخيص أو طرق قياس السمنة أو زيادة الوزن.
10: بارك الله فيك، وما أسعدني الصراحة بتواجدك اليوم معي. وطبعا أستاذة فتحي الرشدية يعني ما شاء الله من أكثر الزميلات في تخصص التغذية العلاجية يعني خبرة، جزاك الله كل الخير. طيب أختي فتحية، لو تكلمنا عن أهم الأعراض، أعراض السمنة، لو مثلا قلنا أهم أربع أعراض تظهر على المريض المصاب بالسمنة، إيش هن؟
9: ممكن تكون يعني الشخص يحس انه هو خمول. ربما يعني هي السمنه ما دائما يعني تحصلي انها يعني لها اعراض او انها اعراض معينه واضحه او ظاهره مثل باقي الامراض.
10: نعم.
9: بينما يعني الشخص يحس احيانا بالثقل، يعني كانه يعني يحس انه جسمه ثقيل اصلا، ما عنده خفه، ما عنده، ممكن تترافق مع أمراض أخرى كما قلنا، وبالتالي هذه الأمراض الأخرى هي اللي تسبب أعراض.
10: نعم.
9: يعني مثلا صار ما كان عنده سكر بس لما زاد وزنه أو أصيب بالسمنة أو زيادة الوزن.
10: نعم.
9: صار عنده مثلا سكري، صار عنده مثلا أمراض القلب. فهذه الأعراض يعني غالبا تكون أعراض الأمراض المصاحبة لمرض السمنة.
10: نعم.
9: أيوة. فكذلك كما قلنا نشوف ممكن ترهلات في منطقة الخصر أو يعني محيط الخصر.
10: نعم.
9: ممكن تكون هناك بعض الدهون الواضحة أو ظاهرة للشخص إنها تكون يعني واضحة بالنسبة له، بالتالي يعني ممكن هو يعرف إنه مصاب بالسمنة. وطبعا الوزن يعني هو من أهم عرض، إن الواحد لما يشوف وزنه إنه هو خلاص يعني تعدى الحدود هذيك المسموح فيها أو اللي مفروض هو الوزن المثالي، فبالتالي هذا يعتبر من ضمن الأعراض أو.
10: نعم.
9: أعراض السمنة.
10: نعم.
9: إيش بعد نقول الأعراض ممكن تكون، ساعديني دكتورة،
10: مثلا إنه يحس كذا النفسية، تقلبات المزاجية يعني.
9: صح.
10: عرفتي يعني الناس اللي تعاني. نعم حبيبتي تفضل.
9: صح صحيح دكتورة، أيوة مثل يعني ضيق التنفس، صح كلامك، لأن السمنة يعني تسبب خلل في الهرمونات، يعني هرمونات الجوع والشبع، وبالتالي ممكن تأثر على النفسية، أو
10: نعم
9: عامل نفسي إنه هو يعني يحس نفسه إنه هو معرض للتنمر، إنه الناس كلها يعني تشير إليه إنه هو زاد وزنه أو كذا، فبالتالي يصير نفسيا يعني ما مرتاح، حتى لما ما يريد يروح عند الناس عشان ما يقولوا له انك زايد
10: اي
9: وزنك
10: والله
9: يعني.
10: ويزيد. وهذا على فكره يعني استاذه فتحيه هذا يرجع يعني عكسي بعد، يخليهم اكثر يعني عرضه للانعزال، عرضه للاكتئاب، وبالتالي ياخذوا اكل اكثر ويزيد الموضوع سوءا.
9: ايوه صحيح، يعني وبعضهم يعني مثلا يصابوا في مشاكل عند النوم، يعني مثلا الشخير، ممكن انقطاع النفس اثناء النوم، هذه طبعا لانه صوب المعده يعني يكون عندهم الكرش او شيء، فيضغط على هذاك بعض الاجهزه مثلا، او انه يحس بانه ما قادر يتنفس يعني،
10: بارك الله فيك.
9: فهمتي؟
10: نعم
9: فيشعر بالتعب احيانا، الام الظهر،
10: نعم
9: الام المفاصل،
10: نعم نعم
9: احيانا حتى
10: قلة
9: مشاكل في الجلد، يعني نحن ما نتوقعها، يعني ممكن تصير لنا بعض الاشياء انه ما
10: بسبب
9: عارفين
10: السمنة. نعم نعم
9: بسبب
10: واضح.
9: السمنه. ايوه
10: نعم نعم
9: فهذه تقريبا. ايوه
10: نعم بارك الله فيك. طيب أختي فتحية، يعني ما أقدر أقول إنه شماعة الوراثة، لكن في بعض الحالات وبعض الأسباب قد لا تكون مباشرة مرتبطة بأسباب أو عوامل وراثية. أوكي، السمنة
9: صحيح
10: لها عوامل وراثية، يعني الجينات تلعب دور في كيفية
9: صحيح
10: تخزين الجسم للدهون وتنظيم الشهية، بس لكن هنالك عوامل أخرى مصاحبة للعوامل الوراثية. إيش رأيك في الناس اللي لما تقول لهم أنت صاير سمين يقول لك هذا وراثة احنا معانا في العائلة ما نقدر نتخلص منه؟
9: صح شائع. أيوة فعلا هو هذا، يعني ما عذر
10: نعم
9: صراحة،
10: نعم
9: يعني على الأقل ما نقدر يعني أوكي نعذرهم، بس مش بنسبة كبيرة، لأنه يعني حتى لو قرينا يعني في الدراسات واللي صار البحوث العلمية اللي صارت على مثلا السمنة والأمراض، نجد إنه العوامل الوراثية يعني ما تعطي أكثر من 30%، ما تتسبب في أكثر من 30% من إصابات السمنة،
10: نعم
9: يعني العامل الوراثي يلعب تقريبا 30% في
10: نعم
9: الإصابة بالسمنة،
10: نعم
9: الباقي ممكن نحن نغير فيها، يعني احنا ما نقدر نتحكم في العوامل الوراثية، ما نقدر نتحكم في مثلا العمر، بس نقدر نتحكم مثلا 70% في أنماط الحياة،
10: نعم
9: في الأكل، في النشاط البدني، في تناول اختيار الوجبات، في كمية الوجبات، في النوم، يعني الحياة الاجتماعية، الضغوط النفسية، نقدر احنا نحد منها، يعني نجيب طرق عشان نحن نحد من هذه العوامل عشان ما نصاب بالسمنة،
10: نعم
9: فبالتالي يعني ما نعذرهم يعني واجد.
10: نعم بارك الله فيك في هذا الكلام، بالعكس احنا يعني معاهم وناخذ بايدهم وجزيتوا الجنة ما شاء الله عليكم.
9: صحيح
10: طيب نعم حبيبتي، لكن سبحان الله قد تكون معدية، ما أقصد معدية كما الأمراض المعدية، لكن بسبب أن احنا بإذن الله سبحانه وتعالى يعني نتشارك في نفس الأسباب ونفس العوامل، فتلاقوا أنه في البيت الواحد يمكن أكثر من شخص مصابين بزيادة الوزن، مصابين بالسمنة.
9: صحيح
10: فحبيبتي رأيك في هذا الجانب أستاذة فتحية؟
9: هو صح، يعني هو مثل ما قلتي دكتورة، هو عدوى بطريقة، مش العدوى اللي تنتقل لها أمراض،
10: نعم
9: بس فعلا يعني كما يقول الصاحب ساحب،
10: نعم
9: وفي نفس الوقت أنا إذا كنت مع مجموعة، يعني ما بس في البيت، يعني ما بس عائلتي اللي في البيت، ممكن حتى خارج البيت،
10: نعم
9: إذا صديقاتي كلهم مثلا أو اللي أروح معاهم يعني يكونوا زايد وزنهم، يعني فأنا يعني أكون معاهم مثلا، هم ليش زايد وزنهم؟ يمكن من عوامل ربما يعني اختيار الوجبات،
10: نعم
9: فيختاروا مطاعم مثلا كلها دسمة وكميات الأكل اللي نطلبها كبيرة،
10: وطريقة
9: فبالتالي
10: الطهي
9: أنا
10: يمكن، وطريقة الطهي نفسها يعني عرفتي قد يعني انه طريقة الطهي انه عرفتي في بعضهم يحطوا البزار والزيوت وفي بعضهم سبحان الله يعني ياكلوا نفس الكمية، لكن طريقة الطهي قد تكون صحية ما فيها كل هذه الأشياء، فهذا يزيد وهذا يقلل، صح ولا لا؟
9: صح كلامك دكتورة.
10: فهي
9: أيوة طرق
10: سبحان
9: الطهي
10: الله.
9: من ضمن الأسباب، يعني إذا كنت أنت في نفس البيت طرق
10: نعم
9: الطهي طبعا تساعد بشكل
10: نعم
9: أساسي، ومع النشاط يعني مع الحركة،
10: نعم
9: يعني إذا أنا أشوف أهل البيت جالسين طول الوقت ما يتحركوا، وبس ياكلوا
10: يا
9: يعني
10: الله.
9: ياكلوا انا اكل معاهم.
10: نعم
9: فهمتي يعني تلقائيا اكل معاهم يعني ما اعرف ما
10: نتشا يعني. وهي بعد قد تكون ثقافه، لكن احنا أطلع. هنا نوقف ونقول نغير هذه الثقافه، نرجعها للثقافه الصحيه.
9: ايوه يعني ونقولهم ان انا اللي في البيت كلهم ياكلوا، انا اجلس اكل معاهم على كل وجبه، او بالعكس انا ممكن اكون قدوه لهم يعني بالعكس.
10: صح.
9: يعني انا اللي مفروض اغيرهم ما هم يغيروني يعني.
10: صح صح يعني بارك الله فيك.
9: ايوه كما قلت لك حتى دكتوره الصداقات الناس اللي تمشي معهم يعني انا مره شفت كذا مجموعه شكلهم من عائله واحده يعني
10: ونفس الوزن
9: نفس الوزن ايوه مثلا الام وبناتها ولا زوجه ولدهم ومعاها يعني مجموعه من النساء وطالعين في احد الاسواق يعني الشعبيه بشكل دقيق. انزين بعد شويه شفتهم جالسين على كورنر ومشتري لهم صحن عيش كبير يعني كبير كبير يعني ما يعني ما مثلا حال اربع حال اربع مثلا نساء، يمكن هذاك العيش اللي هم مشترينه صينيه العيش تكفي حال عشرة يمكن
10: ما شاء الله.
9: زين فانا جالسه اقول يعني شوف وكله دهون يعني مبين عليه انه يعني هم مزيت وانه ما هم منهم يعني هم اصلا عادي شكلهم خلاص اقلموا على هذاك الوزن وعلى هذاك العادات وكذا. فما قدرت يعني ما تقدري يعني ايش تقولي لهم انك انت من الخارج ما تقدري يعني تدخلي، بينما انا اذا كنت انا من ضمنهم ممكن اقول لهم يعني يقللوا او انه ما نشتري من هذا المطعم او انه نخفف شويه الكميه، يعني ليش نشتري كميات كبيره يكفينا شويه بسيط نتعود.
10: نعم
9: ايوه يعني نستسيغ الطعام نمضغه ببطء بنشبع ما
10: صح.
9: يحتاج ان احنا نشتري كميه كبيره وناكلها بطريقه سريعه.
10: صح
9: فهي هذه يعني لما نشوف هذه المواقف يعني نقول للاسف بس احيانا ما نقدر نتدخل الا اذا كان من العائله يكون دورك اكثر يعني ممكن يكون دورك افضل انه في التدخل يعني.
10: نعم.
9: حتى لو هم ما عجبهم بس غير يعني لما يكلمك حد من داخل العائله غير عن لما يكلمك خارج من خارج محيطك يعني. فنحن ننصحهم انه هم يعني نحن ما نريد نتنمر ولا هم ولا في حد بيتنمر عليكم يعني.
10: نعم.
9: بس هذا لمصلحتكم يعني شوي تقللوا مش مجرد ماشي عشان يعني بس الوزن عشان الصحه عشان انت يعني انتم تحسوا انكم راضين عن نفسكم سويتوا تغيير في حياتكم بالعكس يعني ما يتاثر شيء انتم بتكملوا في الاكل اللي تحبوه بس
10: صح.
9: كميات مثلا اقل يعني
10: صح.
9: ايوه
10: صح.
9: فمثل ما قلتي دكتوره يعني نغرس الثقافه الصحيه والثقافه التغذويه على وجه التحديد يعني
10: نعم.
9: اساسا نغير ولو شيء بسيط من هذه العادات.
10: وبالعكس اختي الغاليه يعني هذا التغيير العلاج يعني العلاج السلوكي المرتبط حقيقة بتناول كميات من الأكل أو الحياة الهادئة هذه بالفعل هذه تساعد كثير بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن أختي الغالية احنا دائما بإذن الله سبحانه وتعالى نقول السمنة مرض
9: صحيح نعم
10: بحد ذاته في نفس الوقت
9: أيوة.
10: مسبب لأمراض كثيرة
9: صحيح.
10: ما شاء الله
9: فعلا.
10: آخر بحث نعم إحصائي المزمنة ضغط السكر السمنة معانا بارتفاع شديد. فبالتالي هذه الثقافة اللي تكلمت عنها أستاذة فتحي ضروري هذه إن هي تكون معانا مغروسة في سلوكياتنا اليومية على أساس بإذن الله سبحانه وتعالى إنه نقلل فرص الإصابة بالأمراض الغير معدية في نفس الوقت نستمتع بحياة ذات جودة. لو جينا حبيبتي للأطفال للأسف نشوف أطفال تو عندهم سمنة زمان أول لما كنا ندرس كانوا يقولون النوع الأول يعني من السكري لعند الأطفال والثاني عند كبار السن، تو نشوف النوع الثاني المرتبط بالسمنة موجود أو يظهر مع الأطفال. فأختي أستاذة فتحية السمنة عند الأطفال هنا معانا بالسلطنة رأيك في هذا الجانب؟
9: هو صحيح يعني حتى نحن لما نشوف حقائق عن طريق منظمة الصحة العالمية السمنة بشكل عام هي مشكلة عالمية سواء للبالغين أو للأطفال. فإذا جينا لجانب الأطفال نشوف أنه تقريبا في عام 2024 على حسب طبعا إحصائيات منظمة الصحة العالمية كان هناك تقريبا 35 مليون طفل دون سن الخامسة مصابين بزيادة الوزن.
10: نعم.
9: يعني فاهمين إيش يعني دون سن الخامسة يعني بعدهم ما واجهوا البيئة الخارجية يعني معناته أسبابها
10: أحد يأكلهم
9: يعني أيوة من داخل البيت يعني معناته من داخل البيئة اللي هم عايشين فيها يعني أو بالأخص اللي قايمين على رعايتهم. في عام 2022 يقول لك كان أكثر من 390 مليون طفل ومراهق اللي أعمارهم من 5 إلى 19 مصابين بزيادة الوزن، ومن بينهم 160 مليون طفل ومراهق متعايشين مع السمنة. يعني رقم كبير جدا إنه مثلا يكون طفل مصاب بالسمنة، يعني 160 مليون طفل، طبعا هذا عالميا مش في سلطنة عمان.
10: نعم.
9: يعني هذا رقم كبير يعني. وعندنا في السلطنة للأسف بدت ترتفع هذه المعدلات بسبب أنماط الحياة الغير صحية، إنه يعني كما نعرف نحن أحيانا الألعاب الإلكترونية، الجلوس فترات طويلة بدون أي حركة سواء مع الألعاب الإلكترونية أو مشاهدة شاشات التلفاز، أو إنهم هم خلاص تعودوا إنهم ما يتحركوا، يعني ما يطلعوا خارج يعني خارج المنزل أو في الحديقة حتى.
10: نعم.
9: يعني تعودوا على الركود.
10: نعم.
9: يعني في بعض الأطفال للأسف خلاص صارت عندهم عادة إنهم ما يطلعوا يلعبوا برا أو كذا، يعني يفضلوا إنهم يجلسوا في البيت. فهذه صراحة السمنة عند الأطفال هي تدق ناقوس الخطر. نتمنى صراحة إنه الأطفال هم الأساس، لما يكون الطفل يصاب بالسمنة وهو طفل راح يكون عرضة أكثر إنه يصاب بالسمنة، أو إذا تظل السمنة عنده.
10: نعم.
9: وهو يعني بالغ.
10: نعم.
9: فالسمنة عند الأطفال هي تعتبر أحد الأمراض الخطيرة، يعني اللي تسبب معاناتهم، حرمانهم، تسبب لهم ممكن تنمر، يعني الطفل ما يحيا طفولة سعيدة. ليش؟ لأنه حياته تكون خلاص مهددة بالمخاطر. يعني فأرجو من الوالدين أو القائمين على رعاية الأطفال

0: بالتالي العوامل يعني يتعرض انه هو يكون يعني مثلا طعام يروح ياكل بس عشان يعبر عن مشاعره او يعبر عن ملله، انه هو ملان ايش يسوي؟ خلاص اما يروح ياكل او انه يعني يجلس يلعب العاب الكترونيه.
1: نعم
0: كذلك يعني هناك بعض المخاطر تكون مصاحبه للاطفال، ممكن يصابوا حتى بامراض القلب والاوعيه الدمويه، ممكن يصابوا باضطراب الدهون، اضطراب دهون الدم، ممكن يصابوا بامراض الكبد الدهني اللي هو يعني تراكم الدهون حول الكبد،
1: نعم
0: او انقطاع النفس الانسدادي اثناء النوم، تشوهات الهيكل العظمي، هشاشه العظام، اكتئاب، امراض عقليه اخرى متلازمه، تكيس المبايض حتى لدى المراهقين او المراهقات. طبعا نحن لما نقول اطفال نتكلم لحد 18 سنه، يعني لحد العمر 18 سنه. فبالتالي هي وباء، يعني السمنه صارت وباء، يعني لأن انتشار المرض بهذه الطريقة أو انتشار مرض السمنة عند الأطفال تعتبر كما قلنا هي مشكلة عالمية. وبالتالي نحن إذا ما تدخلنا، سواء يعني ما بس وزارة الصحة، طبعا هي ما مسؤولية فقط مثلا وزارة الصحة أو وزارة معينة، هي تشارك جميع الجهات. يعني مثلا عندنا الوزارات الأخرى أو الجهات، المؤسسات، مثلا المؤسسات التعليمية، وزارة التعليم، المؤسسات المجتمع المدني، المدن الصحية، القرى، جميع هذه مسؤوليتنا نحن جميعا أن نحن نحد من هذا المرض، بأنه مثلا نحط سياسات لمنع الترويج، يعني الترويج، التسويق الإعلاني، المطاعم السريعة اللي جنب المدارس، الأكل اللي يأكلوه الطلبة مثلا في المدارس. ممكن نحن نضع بعض التدخلات أنه هم يعني ما يصابوا بالسمنة عشان نقلل الإصابة بالسمنة. كذلك التوعية، مثل ما
1: نعم
0: قلنا يعني توعية الآباء، توعية الأمهات القائمين على رعاية الطفل، إن هم يكونوا الرول مودلز لهذا للأطفال، يعني يروحوا يمشوا معاهم، يشجعوهم، يدخلوهم نوادي رياضات اللي يحبوها، السباحة، يعني كل الأشياء اللي هم يعني يرغبوا فيها، يعني تشجيعهم على ممارسة نشاط بدني يومي كجزء من حياتهم.
1: بإذن الله. نعم
0: أيوة، بالتالي لما يكبروا يعني يكونوا خلاص عندهم هذاك الوعي، يعني خلاص هم مستمرين على نفس المنوال أو نفس العادات أو الطريقة يعني اللي هم يعني يساعدون فيها. فهي قياس نفس الشيء السمنة عند الأطفال يعني شوية تكون مختلفة، يعني ما مثل الكبار مؤشر كتلة في الجسم وخلاص، لا، يعني ممكن يكون الوزن بالنسبة للعمر، ممكن تكون لنفس يعني مثلاً مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للفئات الأطفال لنفس عمره، نفس الفئات العمرية، الطول بالنسبة للوزن ما ينفع وحده، يعني لازم يعني يقارن بالأطفال اللي نفس عمره. وفي هناك منحنيات طبعا، الشارت هذا الجروث شارت
1: نعم
0: موجودة، يعني في سواء كان في المؤسسات الصحية للأطفال اللي هم أقل من 5 سنوات،
1: نعم
0: وفي أيضا عندهم من 5 سنوات إلى 19 سنة في منحنيات. ممكن انا اروح اودي المراهق او الطفل الى المركز الصحي او المؤسسه الصحيه،
1: نعم
0: اقيس وزنه
1: نعم
0: واحطه على هذاك المنحنيات واشوف
1: نعم
0: وين هو يقع، هل يقع في المنطقه الخضراء ام البرتقاليه ام المنطقه الحمراء، على اساس ان انا احدد اذا هو عنده سمنه. يعني ابدي مبكرا ان انا اعطيه يعني مثلا نظام غذائي معين، ان انا اشجعه، يعني ما طبعا مش يعني ما مش بس الحميات يعني، لكن يعني انا اتدخل مبكرا، يعني اشوف ايش السبب اللي خلى الطفل مثلا يصل الى هذه المرحله او مرحله السمنه.
1: نعم بارك الله فيك، ما أحلى الكلام، يعني الخبرة واضحة أستاذة فتحية، بارك الله فيك حبيبتي. طيب في نقطة يعني هي همسة للأمهات، يعني إحنا خلينا نبدأ من البداية الله يحفظك. إحنا دائما بإذن الله سبحانه وتعالى نشجع الرضاعة الطبيعية، ودائما
0: تمام،
1: نقول أيوة، دائما نقول لخواتنا، نقول لهم يعني انسوا الجانب إنه الارتباط النفسي الذهني كله كله كله كله، تصوروا أقولكم على شيء، حتى الإصابة بالسمنة بإذن الله سبحانه وتعالى في حالة الرضاعة الطبيعية تقل مقارنة بالرضاعة اللي هي الصناعية أو الحليب الصناعي. أختي فتحية، تعقيبك على هذا الكلام.
0: ايوه طبعا الكلام اللي قلتيه دكتورة كلام صحيح، يعني الرضاعة الطبيعية تساهم بشكل أساسي للحد من السمنة لدى الأطفال. فترتبط بعلاقة تبادلية وثيقة بينهن، يعني ما نقدر نقول ما إلى دخل

0: الحمل يعني.
1: نعم
0: فهذا من ضمن التوعية يعني. جزاك الله خير أنك أشرتي إلى الرضاعة، لأن الرضاعة يعني تحمي الطفل من كثير من الأمراض، ومن بينها زيادة الوزن والسمنة. فمثلا ليش؟ لأنه مثلا حرق السعرات الإضافية أول شيء، أنه مثلا جسم الأم يساعد، يعني الرضاعة الطبيعية مهمة للأم والطفل
1: نعم
0: يعني، ما بس للطفل، بينما يعني حتى للأم.
1: نعم
0: فبالتالي يعني حرق السعرات الحرارية عند الأم يزيد، فتكون تحافظ على وزنها، لأن كل ما ترضع ممكن تحرق 500 سعرة حرارية عشان
1: نعم
0: تصنع الحليب اللي هو مفروض يكون فيه الكثير من الفوائد، ومن بينها المناعة، يحمي أمراض، الكثير من العوامل يعني يحميه.
1: نعم
0: عفوا، خسارة الدهون نفس الشيء، تساعد الأم على أن تتخلص من الدهون المتراكمة، تعدل الأيض. كثير يعني، مثلا ما في شيء اسمه الخرافة أو المتداولة،
1: لا لا أبدا
0: إنه مثلا السمنة، من قصد الرضاعة، تزيد من السمنة أو تزيد وزن الأم.
1: هي العكس.
0: العكس يعني، أيوة هي العكس، هي العكس يعني، الرضاعة ما تزيد وزن الأم، بالعكس هي تسبب ممكن محافظة على الوزن.
1: بإذن الله
0: كذلك
1: سبحانه
0: بالنسبة
1: وتعالى.
0: للأطفال يعني، تنظم هرمونات الشبع، تنظم هرمونات الشهية، تساعد على برمجة الدماغ، على أساس إنه حليب الأم يحتوي طبعا على هذه الهرمونات اللي هي مثلا الليبتين والأديبونكتين. هذه الهرمونات يعني هي مبرمجة للدماغ بحيث أنها تنظم الشهية يعني والشبع.
1: نعم
0: كذلك هذه الهرمونات تنتقل للطفل عبر الحليب،
1: نعم صح
0: عشان من الصغر يعني مهم جدا أنه منذ الصغر أنه توصل له هذه الهرمونات، تكون مبرمجة بطريقة صحيحة، بحيث أنه يعني ما يكون فيها يعني مثلا خلل، أنه بحيث انه مثلا يزيد الجوع مثلا، او يزيد هرمون الجوع ويقل هرمون الشبع وكذا. كذلك تنظيم الطاقة، يعني مثلا الطفل اللي يرضع رضاعة طبيعية، يعني الرضاعة الطبيعية تنظم عنده هو تنظيم الطاقة، يعني سبحان الله، طريقة تلقائية كما نقول يعني. فيكون عنده بدقة إشارات جسمه، يعني إشارات الجسم الداخلية تقول له مثلا أنا محتاج طاقة. فبالتالي هو لما يكبر يعني، لما يعني خلاص يوصل إلى إنه يتناول الأكل، لما يبدأ تناول الأكل تكون يعني مرة يعني خلاص عنده شوية منظمة.
1: نعم
0: كذلك إنه بالمقارنة مع الحليب الصناعي، يعني الحليب الصناعي ممكن يحسس الطفل بالجوع، ممكن يلخبط عنده هذه الهرمونات.
1: نعم بارك الله فيك.
0: كذلك مكونات الحليب، يعني حليب الأم كما قلنا دائما انه حليب الام سبحان الله يحتوي على كميات متوازنه من العناصر الغذائيه، يعني كنا بالضبط اللي يحتاجها الطفل،
1: نعم
0: وتناسب نموه، يعني نموه الطبيعي، يعني بدون اي يعني انه مثلا اذا الطفل رضع رضاعه صناعيه
1: نعم
0: ممكن يسبب له زياده الوزن والسمنه،
1: نعم
0: بينما اذا رضع طبيعي بنفس الكميه، البروتين اللي فيه متوازن، الكربوهيدرات اللي فيه متوازن سبحان الله يعني. فبالتالي النمو عنده يكون متوازن.
1: نعم بارك الله فيك.
0: أيوة. وكذلك يعني كما قلنا، الأشياء الثانية مثل البكتيريا، الأمعاء الموجودة تحمي يعني هذه البكتيريا النافعة، تحمي الجهاز الهضمي، وتحمي يعني كما قلنا الحين المواضيع الدارجة اللي هي ميكروبيوتا الأمعاء والدماغ،
1: نعم
0: يعني في برين ايش اسمها اكسس
1: نعم
0: برين جات اكسس، يعني هذا التواصل بين الدماغ وبين الامعاء مهم جدا، انه يعني الايض يتنظم عنده يعني الطفل.
1: نعم
0: كذلك يعني معرفه العلامات الدقيقه يعني عند الطفل، انه يعني لما يكون يعني عنده هذه الاشياء كلها منظمه عن طريق حليب الام وليس عن طريق الحليب الصناعي،
1: نعم
0: تكون يعني خلاص ينعرف، يعني انه هو يعرف ينظم، انه يكون دقيق في انه الشبع او الجوع،
1: نعم
0: يعني ما يطلب بسرعة، يعني مثلا إذا هو رضع صناعي ممكن بسرعة يريد رضعة ثانية، بينما إذا رضع طبيعي ممكن هو خلاص يكتفي إلى ساعة معينة وينتقل إلى الرضعة اللي بعدها يعني.
1: نعم بارك الله فيك،
0: وهذه تقريبا.
1: بارك الله فيك، أتمنى يعني الكل يستفيد من كلام أستاذة فتحية اليوم، ما شاء الله عليها مبدعة كما العادة. طيب حبيبتي، لما يجوكم في العيادة وأنت زميلات كيف مدربينهم؟ يعني جاكي الشخص اللي يعاني من سمنة وحددتوا نوعها، هل هي زيادة وزن، هل هي واحدة من الأنواع أو درجات السمنة، كيف تبدأوا العلاج؟ يعني أسلوب العلاج مالكم، هل تبدأوا على طول علاج مثلا طبي ولا تبدأوا بنمط الغذاء وغيره؟
0: ايوه، هو حتى عند الاطفال يعني يبدا بتدخلات اللي هي انماط الحياه او نمط الحياه. يعني مثلا اذا جيت للاطفال كما تكلمنا قبل شويه عن الرضاعه الطبيعيه، يعني اذا الاطفال اقل من سنتين طبعا يكونوا على الرضاعه الطبيعيه، عندهم رضاعه يعني مفروض،
1: نعم
0: اذا فوق سنتين الاغذيه المكمله،
1: نعم
0: اذا فوق 5 سنوات يعني حتى فوق السنه يكون طعام المنزل، ممكن هو ياكل طعام الاسره وكذا، وبالتالي ممكن نحن نفس الشيء نعطي استشارات تغذويه من ضمن هذاك الغذاء الاسره او كيفيه تحضير الطعام الصحي للطفل.
1: نعم
0: فلما يجي الطفل اول شيء طبعا كبقيه يعني المرضى، بس الطفل شويه كما قلنا في منحنيات خاصه لو كذا، فيعملوا له شيء اسمه تقييم، يعني
1: نعم
0: تقييم شامل يعني للطفل، يشوف ايش المشكله، يعني اخصائي التغذيه يشوف ايش المشكله، هل هي متعلقه ب يعني مرضيه ام هي متعلقه بالرضاعه اذا كان رضيع، او هي متعلقه بالاغذيه التكميليه اذا كان هو على الاغذيه التكميليه، ام بالعادات الغذائيه المنزليه اذا كان هو مثلا في سن قبل المدرسه، ام بالعادات الاخرى اللي هي خارج المنزل ممكن هم يطلعوا اكثر او شيء. وعلى اساسها، على اساس التقييم راح يكون في تشخيص، تشخيص للمشكله، يعني وش سبب المشكله اللي بسببها الطفل صار عنده مثلا زياده وزن او سمنه. بعد التشخيص تاتي التدخلات الغذائيه او
1: نعم
0: التغذويه.
1: نعم
0: التدخلات التغذويه تبنى فرديا طبعا على كل طفل على حسب ايش حالته، ايش وضعه، يعني ليش هو مثلا اصيب بمشكله معينه ومن ضمنها يعني السمنه.
1: نعم
0: كما قلنا في التقييم نركز على أنه ليس مؤشر كتلة الجسم، وإنما على منحنيات النمو اللي متواجدة سواء في المؤسسة الصحية أو متواجدة حتى من للأطفال من 5 إلى 13 سنة.
1: نعم
0: يعني أخصائي التغذية بعد كل زيارة، في زيارات متابعة، تسجل الوزن طبعا، من ضمن الأشياء اللي تسجلها الوزن والطول، في كل زيارة تراقب يعني حركة النمو، يعني وين هل نقص على حسب هي التدخلات اللي اعطتهن للام، او انه مثلا زاد، يعني وين وصل يعني في المتابعه، يعني وليش مثلا ما تحسن، اذا ما تحسن يعني ليش ما تحسن، ايش الاسباب، اذا في عوائق يتم مناقشتها مع الام سواء للطفل الرضيع او طفل المدرسه او طفل المراهق. حتى الطفل المراهق ممكن نحن نكلمه مباشره يعني، بس اكيد يحتاج له دعم من الاسره ايضا يعني.
1: نعم
0: ايوه، بدل ما يعني مثلا تنمر عليه لازم نجلس مع الام او مع الاهل يعني اللي قائمين على رعايته، ونشوفه ايش عنده، مشكله مرضيه، عنده مشكله نفسيه، خاصه المراهقين يعني. فالتقييم يكون شامل باختصار،
1: نعم
0: يكون تقييم شامل، وبعد ذلك تدخلات، وبعدها يكون في متابعه وتقييم، يعني تقييم لايش اللي صار، ايش المشكله، هل انحلت تحسنت او انه يحتاج لها متابعه اكثر يعني.
1: نعم.
0: وغالبا يعني الحمد لله في كل مؤسساتنا الصحية سواء رعاية الأولية أو مؤسسات المستشفيات، الحمد لله يعني في تحسنات، وحتى ثبات على الوزن، مجرد الثبات على الوزن يعتبر تحسن، وما مقصرين طبعا في رعاية تكاملية بين الطبيب وأخصائي التغذية، ربما أخصائي العلاج الطبيعي، أو أنه يحول حتى على انه يسوي بعض التمارين، يعني ينصح يعني انه يسوي بعض التمارين على حسب حالته الصحيه. فهناك في رعايه تكامليه في المؤسسات الصحيه بين الفريق القائم على رعايه، لانه الطفل يحتاج شويه رعايه خاصه، رعايه دقيقه غير عن البالغ. لان الطفل يعني دكتوره يعني ما بس هو، يعني احيانا هو ما يتخذ القرار، يعني ما هو اللي مثلا يطبخ الاكل، ما هو اللي يشتري الاكل او يشتري الاشياء، أو ما هو اللي مثلا يقوم بتصرفات معينة أو عادات غذائية معينة.
1: نعم.
0: فبالتالي يعني هناك جهات نحن نشركها يعني معانا، اللي هو مثلا كما قلنا الوالدين القائمين على رعايته، ربما حد ثاني من الفريق الطبي مثل الأخصائي الاجتماعي أو الأخصائي النفسي.
1: نعم
0: فبالتالي يعني هذه كلها العوامل المتكاملة أو مترابطة مع بعضها بعض، يعني يجب أن نحن نجلس مع بعض ونحلها يعني.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب حبيبتي، حاولتوا وعملتوا الخطة بإذن الله سبحانه وتعالى التغذوية ومع تغيير النمط السلوك وغيره، حسيتوا بعد كم إنه لا نحتاج؟ هل إنه بسبب وجود أمراض مثلا مزمنة، مثلا إنه نمط يعني العمل يعني ما قادر إنه عرفت يقوم بوظيفته، فحسيتوا إنه لا لازم نقلب على علاج دوائي جراحي، ولا كيف بالضبط؟
0: ايوه، هذا غالبا تحدد من قبل يعني اذا مؤسسات الرعايه الاوليه اللي هي مثلا عندنا المراكز الصحيه او الثانويه اللي هي المجمعات الصحيه، مجمعات صحيه يعني ما شافوا انه يرتأوا انهم يحولوا الى مثلا رعايه ثلاثيه او مستشفى. فهناك مثلا اذا طبيب السمنه مختص بالسمنه هو اللي يقرر، وغالبا يعني ما اعتقد في ما لحد حسب علمي يعني ما في يعني عمليات جراحية مثلا للأطفال تحت سن 18 سنة، إلا إذا ممكن الطبيب شيء آخر أو عنده كان رأي آخر أو إنه يحتاج له تدخل أو عنده أشياء ثانية. بس غالبا يعني يبدأوا فيه يعني ممكن يقابل طبيب سمنة أو جراح سمنة. أيوة، فهو يقرر يعني هل يحتاج إلى أدوية مثلا أو إنه تدخل آخر، هو غالبا يعني اللي يحدد فيما بعد يعني إيش الرعاية اللي يعني ممكن، اللي إذا كان عنده سمنة شديدة فهل يعني عادي جائز عنده إنه هو يعني يسوي له هذيك الجراحة أو هذاك ال إيش اسمه الدواء.
1: نعم
0: فما يتخذ القرار الجراحي ما يتخذ إلا بعد يعني شروط صارمة، العمر، مؤشر كتلة الجسم، ولا إذا فشلت الحلول الأخرى اللي قاموا بها قبل يعني.
1: واضح، بارك الله فيك. طيب أختي الغالية، سبحان الله هنالك بعض الفئات اللي من ضمنها فئة الحوامل،
0: صحيح.
1: يعني فئة الحوامل الله يحفظهن ويقويهن بإذن الله سبحانه وتعالى ويجزيهن الله سبحانه وتعالى كل الخير. تعرفي مرحلة جميلة من حياة المرأة، لكن يعني تمر بتغيرات هرمونية وغيرها تحتاج إلى أنه سبحان الله أنها تأكل فيزيد عندها الوزن،
0: صحيح.
1: وهنالك معدل محدد يسمح به بزيادة الوزن أثناء فترة الحمل 12 كيلو لا يزيد.
0: صحيح.
1: خبرينا عن هذه الفئات، نصيحتك حالهن.
0: صحيح. طبعا السمنة أثناء الحمل يعني هي حالة طبية شائعة، ممكن يعني تكون فيها رعاية طبية وثيقة ومتخصصة عن قرب، ولكن يعني غالبا ما ينصح إنه مثلا المرأة الحامل إنها تسوي رجيم قاسي أثناء فترة الحمل، حتى لو كان زايد وزنها عن الوزن اللي هو مسموح بزيادته أثناء فترة الحمل.
1: نعم
0: فليش؟ وبعدين هم حتى لو هناك في مخاطر، بس هو هذا اللي ممكن يعني ممكن يأثر عليها، يعني في مخاطر كثيرة للسمنة أثناء الحمل،
1: نعم
0: مثلا مضاعفات على الأم، مضاعفات على الجنين، فبالتالي مثلا المضاعفات على الأم ممكن يصير لها سكر الحمل أو تسمم الحمل، إذا هو مرتبط مثلا ارتبط بارتفاع ضغط الدم. كذلك ممكن تلجأ إلى الولادة القيصرية عشان ممكن كبر حجم الجنين، أو ممكن تتعسر عندها الولادة الطبيعية. كذلك ممكن انه مضاعفات على الجنين ممكن يعني يصير عنده انه زياده الخطر انه يكون وزنه يعني ضخم، ضخم ضخامه الجسم يعني عند الولاده، فبالتالي يولد الطفل بوزن زائد جدا، ممكن
1: نعم
0: يصير عنده تشوهات، ممكن
1: نعم
0: تشوهات الانبوب العصبي هي النيورال تيوب. فهذه ممكن يعني تاثر عليه فيما بعد، ممكن يعني يصاب بالسكر. يعني يعني هذا الجنين اللي انولد بهذا الوزن أو بهذه المشاكل ممكن يعني في المستقبل يصاب بالسمنة منذ الطفولة يعني،
1: نعم
0: وما كان لها دخل إلا أنه أمه لما كانت حاملة فيه مثلا كانت عندها مثلا سمنة.
1: نعم
0: فبالتالي يعني كذلك يعني هذا يعني لازم يعني الأم الحامل المصابة بالسمنة يجب أن عليها أن تفحص السكر، تفحص السكر، يعملوا تخطيط يعني مثلا الجنين، تخطيط صدى لقلب الجنين عشان نشوف إذا هو مثلا عنده كيف سلامة القلب. هناك الكثير من الفحوصات الطبية يقررها طبعا الطبيب،
1: نعم
0: ممكن يعني يحدد له بعض الجرعات الوقائية، ممكن يعطوه أشياء يعني كثيرة يعني.
1: نعم
0: بس من صوبنا يعني ممكن يعني نعطيها خطة غذائية أساس إنها على الأقل تكون صحية، يعني مثلا تاخذ أطعمة صحية
1: نعم
0: يعني مرتبطة بشكل عام بنمط الحياة. يعني مثلا ما نقولها نقولها ما تاكلي اسماء وجبات سريعه يعني يعني زايده في السعرات الحراريه، حاولي تقللي السكر الدهون، ركزي على الخضروات على البروتينات اللي ما فيها دهون، ركزي على الحبوب الكامله، حاولي شويه مشي اذا تقدري. ممكن يعني ننصحها انها تقابل الطبيب اذا في مكملات غذائيه يعني ممكن عنصر لها نقص يعني
1: نعم
0: مثل الحمض الفوليك او الحديد او شيء ثاني. نحاول نتابعها يعني متابعه لطيفه يعني
1: نعم
0: اساس انه
1: بارك
0: ما
1: الله
0: يصير
1: فيك،
0: لها اي مضاعفات.
1: بارك الله فيك. هي مثل ما ذكرتي، قليل مستمر خير من كثير متقطع، خاصة إذا كان بإذن الله سبحانه وتعالى مرتبط ب يعني الحياة والسمنة، يعني سبحان الله مثل ما
0: ايوه
1: يقولوا بوصلة الحياة. طيب، في
0: اكيد
1: نقطة الله يحفظك أختي الغالية، إنه فئة الشباب الله يحفظهم، يعني الحمد لله إذا كان لا يعاني من أي مشكلة صحية، ويعني يحافظ، يعني احنا هذا نصيحة وهمسة لشبابنا المراهقين. صح، بعض المنصات وبعض الشركات قربت الأكل، وصرنا اللي في البال نطلب ونحصله، وا وا
0: صحيح
1: وا وا وا، لكن يعني الواحد صار يعني لازم كمان يتحذر، يعني ينتبه وكذا وكذا. انت رأيك اختي الغالية؟
0: أيوة دكتورة، يعني قصدك السمنة عند الشباب ولا
1: نعم
0: كيف يعني
1: نعم
0: مثلا؟
1: نعم
0: أيوة مثل غيرهم يعني فئة الشباب يعني مثلهم مثل البالغين الآخرين، يعني نحاول إنه تكون عندهم مثلا وعي غذائي، عندهم ثقافة، نحاول نعطيهم مخاطر الصحية. يعني ممكن يعني هم صح في مرحلة الشباب وهم يعتقدوا في منهم يعني هو صح يعني انه فرصة اصابتهم بالامراض تكون شوية اقل، انهم بعدهم وعندهم مناعة اكثر. بس يعني الاشياء الاخرى نحاول مخاطر نوعيهم بالمخاطر الصحية اللي ممكن تكون مبكرة عندهم، مثل ممكن اصابة باضطرابات هرمونية، اضطرابات جنسية، مثلا اصابة ببعض الامراض المزمنة مثل امراض السكري من النوع الثاني، ممكن سبحان الله امراض القلب، العملية الدموية، يعني ممكن يصابوا بضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم، الكوليسترول، ارتفاع
1: نعم
0: الكوليسترول، ممكن في مشاكل نفسية ترتبط فيهم. يعني حتى الشباب لهم يعني كما تقولي يعني عندهم برامجهم الخاصة، نفسيتهم شوية ممكن تكون نفس الشيء إذا تعرضوا للتنمر أو تعرضوا ل يعني الضغط النفسي، ممكن يعني بالعكس يعني تزيد المشكلة سوءا. لأن ارتباط الوزن يعني في هذا العمر واجد مهم جدا، يعني
1: نعم
0: ممكن إذا صار عنده سمنة ممكن يصير له اكتئاب، ممكن يصير له قلق، تضعف الثقة في النفس أحيانا، ممكن يصير له يسوي عنده وصمة مجتمعية، فهذا كله يؤثر عليه ويؤثر على نفسيته يعني. فبالتالي نحن نشرح له علاقة هذا علاقة الغذاء أو التغذية الصحية أو على الأقل يعني أنماط الحياة الصحية بالسمنة،
1: نعم
0: وإذا كان يحتاج إلى تحويل مثلا لرعاية ثلاثية أو إذا يشوف طبيب السمنة إذا
1: تخصصي.
0: كان عنده أيوة إذا كان عنده سمنة زائدة أو إنه يعني خلاص مفرطة وعنده عوامل خطورة أخرى، ممكن هم طبيب يقرر إنه ممكن يعمل له جراحة أو شيء يعني أو أدوية في البداية، طبعا بالخطوات أول شيء
1: نعم
0: أنماط الحياة بعدين أدوية وبعدين جراحة. أيوة
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. آخر رسالة بإذن الله سبحانه وتعالى قبل أن نختم أختي فتحية.
0: أيوة طبعا السمنة هي مرض. وآخر رسالة أن الشخص يعني الاعتدال في كل شيء، يعني السمنة بما أنها هي مرض يعني أنا أفكر في نفسي وصحتي المستقبلية ما بس صحتي وأنا الحين. يعني في ناس يقولوا أن أنا مثلا الحين صحتي زينة وأنا آكل وعندي سمنة وكذا، يعني لا تقارن، ربما أنت جالس تعرض نفسك تراكم الخطر على نفسك،
1: صح
0: فبالتالي لازم أسوي له خطة غذائية، خطة نشاط بدني، احاول اني اقلل اذا كان عندي ضغوطات نفسيه، احاول ابني لي شبكه حولي، اروح امشي معاهم، اتسوق معاهم.
1: بارك الله فيك، أغير في نمط الحياة.
0: ايوه، في العمل وفي البيت، وصار في خطه سلوكيه وفي خطه نمط حياه، خطتي انا الشخصيه، يعني سواء كانت نشاط بدني او كانت تغذيه صحيه، مثلا الوجبات انظمها، احاول احافظ على وجبات منتظمه من الافطار، الغداء، العشاء، نشاط بدني منتظم على الاقل نص ساعه الى ساعه يوميا، ما يقل عن 5 ايام في الاسبوع، انام 7 ساعات 8 ساعات، اتحكم في مشاعري، في انفعالاتي، يعني على اساس ما اتعرض لي زيادة يعني في معدلات السمنة، يعني بالنسبة للفرد، يعني ما
1: نعم
0: أزيد الخطر يعني على نفسي. أيوة،
1: نعم بارك الله فيك.
0: أتمنى في لهم بالصحة والعافية دكتورة.
1: آمين حبيبتي، اللهم آمين. الأخت الأستاذة فتحية بنت عبد الله الراشدية، أخصائية التغذية العلاجية وزارة الصحة، لك كل المحبة والتقدير والاحترام.
0: شكرا شكرا دكتورة فنة، وشكرا على هذا البرنامج الرائع اللي دائما يعني في شغف كثير من قبل الكثير من المستمعين انه يرفع الوعي الصحي والتغذوي لديهم، فشكرا جزيلا لكم وللمخرج.
1: أحسنت أستاذة فتحية، تقبل تحياتنا، كل الشكر والتقدير الأستاذ هاني السعدي مخرج حلقة برنامج صحتك صحتنا اليوم، تقبل تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض دم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
6: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
2: صحتنا.
7: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية من بين رفوف المكتبات العمانية،
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
2: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
2: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية،
2: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
2: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية،
2: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: في حياة بعض الأشخاص تتحول التجارب إلى قصص تستحق أن تروى، لا لأنها تحكي نجاحاً فردياً فحسب، بل لأنها توثق مرحلة من تاريخ الوطن. وفي حلقتنا اليوم نسلط الضوء على كتاب صقر بجناحين ومخلب للعقيد ركن طيار متقاعد الدكتور سعيد بن عبد الله البيماني، الذي يروي أبرز محطات حياته كمقاتل ومتدرب وجندي في سلاح الجو السلطاني العماني، في رحلة امتدت لأكثر من 3 عقود من الخدمة والعطاء. نقترب مع ضيفنا من كواليس هذه الرحلة ونتعرف إلى الدوافع الذي قادته لكتابة سيرته وأبرز المحطات التي صنعت شخصيته والرسائل التي أراد أن يتركها للأجيال من خلال هذا الكتاب. مرحبا دكتور سعيد، أنا سعيدة جدا بشكل خاص لاستضافتك اليوم.
4: شكرا أستاذ أمل، أنا أيضا شاكر لكم هذه الدعوة، وربما يكون هذا أول حضور لي في إذاعة سلطنة عمان. أتمنى أن أكون يعني ضيف خفيف على السيدات والسادة المستمعات والمستمع.
3: يعني نحن محظوظين جدا في إصدارات عمانية بهذا. طيب دكتور، أنت تبدأ كتابك باعتذار للقارئ عن محدودية أدواتك الأدبية، خليني أقول، لماذا شعرت بالحاجة أو لماذا هذا التواضع، على الرغم من أنه الكتاب مكتوب بلغة جميلة جدا وأنت أصلا كاتب ولك العديد من المقالات والمنشورات، لماذا كنت بحاجة إلى أن يعني توضح هذا للقارئ؟
4: هو ربما لأنها أول تجربة كتابية لي بهذا الشكل، وربما لأنه أيضا الكتاب صدر بصيغة ربما هي ليست روائية وليست ربما بصيغة سيرة بشكل كامل، فارتأيت أنه يعني أقدم نفسي للقارئ بحيث أنه أنا ككاتب مبتدئ لا يتوقع الكثير مني. ورغم ذلك يعني مثل ما تفضلت، هو الكتاب حصل على إشادة وربما يمكن ربما يعني أعجب الكثيرين يعني، ولكن هي أول تجربة، فارتأيت أنه يعني أنه أنا أحترم القارئ، أحترم من يعني سخر وقته للاطلاع على هذا العمل.
3: نعم. طيب عنوان الكتاب صقر بجناحين ومخلب، يعني هذا يحمل بعد رمزي، كيف ولد أصلا هذا العنوان وما الذي يمثله بالنسبة لك؟
4: والله هو فكرة العنوان يعني كان من بين يعني عدة عناوين، ولكن الفكرة من صقر بجناحين بمعنى أنه هناك نجاحات، هناك من حلق في السماء، هناك من حقق الكثير في حياته، وهناك أيضا في الحياة في محطات ربما تضطر الإنسان إلى يعني إعادة صياغة نفسه، ربما إعادة أيضا التخطيط لما يمكن أن يجابه في هذه الحياة. الصقر له طبعا عدة مخالب، وهنا مخلب بمعنى أنه لما يعني خرجت إلى التقاعد في وقت أنا لم أكن أتوقع أن أخرج فيه إلى التقاعد، هذا الأمر أيضا أربك طبعا حسابات كثيرة، حسابات وظيفية، طموحات، حسابات مالية، فهنا بحاجة الإنسان إلى أنه ربما يعيد صياغة نفسه، يرمم ما تبقى له من مخلب من مخالب لتنمو من جديد ويحلق من جديد. هذه هي الفكرة التي من وراءها جاء هذا العنوان، وربما هو أيضا الصياغة بهذا الشكل أيضا تشد القارئ أو المطلع على العنوان بحيث أنه يعني يغوص في أعماق الكتاب ليكتشف ما المقصود من هذا الصقر بجناحين ومخلب.
3: نعم، يعني على ذكر المحطات الكثيرة والتحولات اللي نعيشها، أنت أيضا تعرضت لمسألة إخفاقاتك الدراسية وفشلك في المدرسة كمحطة مهمة طبعا في حياتك وفي تجربتك. هل كان من السهل الاعتراف بهذا وكتابته؟ وما الذي يعنيه لك أصلا أنه هذا الإخفاق حدث في مرحلة ما، هو جزء أكيد من رحلتك، من تجربتك، من تكوينك اليوم؟
4: جميل. أنا أتيحت لي الفرصة للالتحاق بمدرسة قوات السلطان المسلحة، وطبعا هذه المدرسة كانت أيضا تضم في السنوات الأخيرة قبل إغلاقها، هي المراحل الأخيرة من الثانوية، الصف 11 حاليا والصف 12. كانت نقطة تحول في حياتي، كنت أعيش في ولاية بهلة في مجتمع في إطار محصور نوعا ما. الذهاب الالتحاق بالمدرسة هذه طبعا غير كثير من اهتماماتي، وجهت كثير من الاهتمام للرياضة، ربما أيضا ما أوليت الجانب التعليمي الجهد الكافي. هو لم يكن يعني إخفاق، هو كانت نتيجة دون المتوقع، خلينا أسميها. أنا دائما ما أحب أستخدم كلمة إخفاق، أنا أتحدث دائما عن دروس في الحياة، هي محطات يتعلم الإنسان منها، سواء من خلال تجاربه هو الشخصية أو من خلال تجارب الآخرين يعني. فهي لم تكن يعني حقيقة بإخفاقات، ولكن كانت درس وتعلمت منه فيما بعد أن التحقت بسلك الضباط. تعلمت أنه هنا لا يوجد مجال للتراخي، لا يوجد مجال للتهاون، ينبغي أن تأخذ الأمور بشيء من الجدية. ولكن لكل مرحلة طبعا عمرية، أيضا الإنسان له شخصيته، له نظرته للأمور. كنا في ذلك الوقت يعني في الثانوية العامة، عمر 17 أو 18 سنة، لم يبلغ النضج يعني القدر الكافي أن الإنسان يفكر فيما يمكن يعني أن يكون عليه في المستقبل. فهذا هو فقط يعني كل ما في الأمر. الرياضة أخذت مني يعني الوقت الأكثر على حساب الدراسة، بس لم يكن يعني هو إخفاق، هو كان يعني نتيجة دون المتوقع. أنا هذا ما أقدر يعني أن أسميه، ربما اعترفت به في الكتاب، وأنا ما أظن أنه الاعتراف بهذا الشيء حتى وإن كان يعني بغينا نسميه فشل يعني، أنا ما أظن هذا خطأ، لأنه إحنا أيضا إذا كان هناك من رسالة نريد نوصلها أنه ما دائما النجاح بيكون حليف كل إنسان. لازم في محطات الإنسان يتعثر فيها، وعليه أن يقاوم، وعليه أن يعني ينهض بنفسه، وعليه أن يستعيد قواه بشتى الطرق. فأي تجربة، أي ربما خلنا نسميه بين قوسين إخفاق، هذا ما نهاية المطاف يعني. هناك تجارب كثيرة، هناك دروس مستفادة، وينبغي الإنسان أن يتعلم منها.
3: نعم، يعني هذا المثير للاهتمام دكتور، يعني الحديث عن استدراك مثلا فشل معين أو عدم القدرة على تحقيق مثلا نجاح متوقع منك، أنه الفكرة أنه تستطيع أن تستدرك هذا وتذهب بتجربتك إلى مكان آخر. ربما الناس عادة تشوف أنه لا، أنا مثلا فشلت في ثانوية العامة فخلص انتهت حياتي وانتهى مستقبلي. فبالنسبة لك كان هذا مهم أنه تكتب عن، على الرغم من هذه التجربة وحتى كيف تعبر عنها بهذه الطريقة، إلى أنه هذه لحظة التصميم، لأنه خلص ما في مجال للتراخي، كانت كثير مفصلية، صح؟
4: نعم، هو ضروري جدا يعني، هو من الضرورة كان أنه أنا أكتب بنوع من بالمصداقية، وأكتب بنوع من خلنا نسميها الشفافية، لأنه لن تصل الرسالة. لو قلت أنه كل شيء كان براق، كل شيء كان سهل، كل شيء كان يعني ناجح، ما حد راح يتعلم. ضروري جدا أنه يكون هناك في دروس، ضروري جدا أنه أرجع وأقول أنه في تجارب الإنسان ينبغي أنه يتعلم منها، والإنسان يعني من الأفضل له أنه يتعلم من تجارب الآخرين لا من تجارب نفسه. يعني مثل ما يقال يعني إنما تعظ المرأة الليالي بأخيه. التعلم من تجارب الغير أقل كلفة وأسهل، وأنا أسميها أقل مجازفة. وهو مثل ما أرجع وأقول، هو لم يكن يعني إخفاق، هو كانت نتيجة دون المتوقع هو في النهاية أنا ناجح في الثانوية العامة، لو لم أنجح في الثانوية العامة ما كنت يعني التحقت بشركة الضباط يعني، لأنه أيضا هو هناك أيضا مراعاة في موضوع الاختيار، لأنه لا يركز ربما على النتيجة النهائية ككل، لكن يركز أيضا على شخصية الإنسان هذا بحكم أنه يكون قضى سنتين في مدرسة قوات السلطات المسلحة، فيركزوا على شخصية الفرد، يركزوا على أيضا تفاعله، يركزوا على اهتماماته، وربما أيضا عامل اللغة الإنجليزية أيضا عامل مهم، لأن أيضا درجات اللغة الإنجليزية كانت صحيح. درجات عالية صحيح. فربما من هذا الاعتبارات يعني أنا ما أقدر الآن أبين وأفسر الشيء حصل قبل يمكن نتكلم الآن حوالي 35 سنة يعني، لكن أنا أظن أنه كان أيضا هناك معايير أخرى غير النسبة الكلية.
3: نعم جميل جدا. طب أنت سيرتك الذاتية وتجربتك هذه بطبيعة الحال هي تعكس مرحلة في تاريخ عمان أيضا، وتحديدا أواخر الثمانينيات بداية التسعينيات، بما أنك قبل شوي تكلمت عن قبل 35 سنة، كيف تصف لنا يعني عمان في تلك المرحلة وأيضا جيلكم في هذاك الوقت؟
4: هو حقيقة يعني من الصعب أنه شخص يكتب سيرة ذاتية بدون أن يتطرق إلى مرحلة الطفولة. طبعا أنا من وليد 1973، فإحنا نشأنا في بيئة متناهية في البساطة، ولكن في هذاك الوقت يعني كانت عمان تنمو بسرعة، كان يعني في ظل قيادة المغفور له بإذن الله يعني جلالة السلطان قابوس طيب الله ثراه، يعني كنا احنا كأطفال كنا احنا نرى ان التطور بشكل يومي، كنا نرى المدارس تبنى، كنا نرى المستشفيات تبنى، كنا نرى الشوارع تعبد، ولكن ايضا كان من الضرورة ذكر طبيعة الحياة في السنوات الاولى في سنوات الطفولة. هذا الامر يعني انا يعني حرصت على انه اذكره، لانه في النهاية هو الكتاب عبارة عن رسالة، ورسالة ايضا موجهة ربما الى اجيال اليوم اللي نشأوا ربما في بيئة أنا أقول أفضل. نعم. كل شيء مهيأ، كل شيء متاح، لما يدركهم طبيعة حياة السنوات الأولى. أن لما كنت أنا في الصف الأول أنا أذكر يعني كنا نذاكر يعني على قنديل، لم تكن هناك كهرباء يعني حكومية. نعم. كان يعني والدي يعني يأتي بمولد كهربائي، وكان إحنا من القلائل اللي نملك مولد كهربائي في المنطقة، وكان بيتنا يعني يضاء في المساء يعني، وهذا شيء جيد، لكن الكهرباء جت يعني بعد يمكن ما التحقت بالمدرسة أنا بسنة أو سنتين يعني، لكن في السنوات الأولى كنا نذاكر على قنديل. فطبيعة البيوت، طبيعة الحياة، عدم وجود وسائل التنقل، ربما يكون في سيارة لكل يمكن 20 بيت، اليوم إحنا نجد في البيت الواحد يمكن 3 أو 4 سيارات. فذكر هذا الفصول أو ذكر هذه المراحل من تاريخ عمان هذا مهم لكي أيضا يدرك القاري ويدرك أيضا جيل اليوم أنه هذا البلد أيضا خطى خطوات سريعة وتطور بشكل ملحوظ، والأمر لا يتعلق بالوفرة المالية فقط. إحنا ربما في ناس يقولون أنه والله أنتم دول مجلس التعاون يعني لديكم الوفرة المالية، وهذا الأمر هناك دول في العالم هذا لديها الوفرة المالية ولديها الموارد ولديها كل الإمكانيات ولديها العقول، ولكنها لم تحقق هذا التقدم الملحوظ في هذه يعني السنوات خلنا أسميها يعني.
3: نعم جميل جدا. طيب أنت بالإضافة للحديث عن الأجيال تتكلم عن الفوارق الاجتماعية، خليني نقول ربما حتى يعني علامات ثقافية، استجابات معينة لكل يعني للشباب اللي كانوا معك في المدرسة من مختلف الولايات، وكنت تلاحظ هذا وسجلته في الكتاب، احكي لنا أكثر عن هذا.
4: والله هو طبعا أنت تحكي عن مدرسة قوات السلطان المسلحة. نعم. اللي أنا قضيت فيها صف الـ 11 و 12 طبعا يعني مثل ما قلت لك يعني إحنا يعني تفاعلنا مع المجتمعات خارج ولاية بوهلة يعني كان تفاعل بسيط جدا، كنا نروح إلى زيارة يعني بعض الأهالي في ولاية نزوة، ونادرا ما أذهب مع والدي أيضا إلى يعني ولاية عبري أو سوق عبري، ولم يكن هناك تفاعل. لما نأتي لمسقط نروح مع أهلنا اللي هم يعني يشبهوننا في كل شيء، في عاداتهم، في تقاليدهم، في حتى في لهجتهم يعني. الالتحاق بمدرسة قوات السلطان المسلحة طبعا أتاح التعرف على أشخاص من شتى المحافظات يعني، اللي جاء من الباطنة واللي جاء من الشرقية واللي جاء من ظفار واللي جاء من الظاهرة. هناك قبائل لم أكن أسمع عنها يعني وسمعت عنها، وهي كانت قبائل مرموقة ومشهورة يعني. هذا طبعا اللي كنا في اللي ينبغي أنه ندرك أنه هذاك الفترة لما التحقنا بالمدرسة مدرسة قوات السلطان المسلحة في سنة 1989. لم توجد هناك إنترنت، لم يوجد هناك يوتيوب، لم يوجد هناك أشياء كثيرة للإنسان لكي أيضا يستقي معلوماته، هو فقط ما يقرأ وما يسمع من الآخرين. فكانت في قبائل مختلفة، في كان في يعني مشارب مختلفة، وجوه مختلفة، سلوكيات مختلفة، يعني إلى ما لا نهاية، يعني اهتمامات مختلفة. اللي يحب السيارات، اللي يحب الرياضة بشكل كبير، اللي عنده هوس بالأحذية، يعني اللي عنده هوس بالكميم، عنده هوس بالحلوى، يعني بس كانت فترة صراحة فترة يعني مهمة جدا، لأنه هي بداية أيضا التأقلم والتفاعل مع ثقافات أخرى، بداية يعني التعرف على أشخاص من خلفيات ثقافية مختلفة، بداية التكيف، وربما هي تأسيس أيضا لمراحل ربما قادمة. ما أتى علي وما أتى علي المسار الوظيفي، وهي لم تكن أيضا أقل تحديات، يعني سواء من خلال تدريب الضباط أو تدريب الطيارين أو المسار الوظيفي إلى ما قبل التقاعد.
3: يعني نحن نطمح نسمع منك موقف مثلا من هذه المرحلة كذا، موقف بالنسبة لك فارق ودائما تتذكر وتستدعي.
4: والله هو مواقف كثيرة، يعني أنا كنت يعني رجل مشاغب، يعني في مدرسة قوات السلطان المسلحة، يعني أنا يعني سكنت في غرفة بها يعني ثلاث أشخاص معي أنا، يعني أربعة أشخاص كنا في غرفة، كان اهتمامات مختلفة، كان ما أعرف يعني كنت ربما أكون مؤذي في بعض الأحيان، يعني أشخاص هادئين أنا ربما أستفزهم بطريقة أو أخرى، يعني تحولوا هذا الأشخاص الهادئين يعني إلى وحوش كاسرة فيما بعد، يعني لنضطروا للدفاع عن أنفسهم. يعني هي مواقف مثل هذه تعرفي في هذاك العمر. إحنا لما أنا أذكر لما دخلت مدرسة قوات السلطان المسلحة، يعني كان عمري بالضبط 15 سنة وثمانية شهور، فمعنى إنه ولد صغير، يعني ربما يعني لم يكن من اللائق حتى إنه الواحد أيضا ربما يتعدى على خصوصيات الآخرين أو ربما حتى يؤذيهم، يعني لكن هي يعني هي مرحلة معينة، فترة عمرية معينة. المواقف يعني مواقف كثيرة، المقالب كثيرة، لهذا السبب يعني.
3: يعني على ذكر المواقف والطرائف وأيضا المقالب، يعني إحنا نعرف أن المؤسسة العسكرية عادة تقدم بوصفها يعني كذا فضاء للانضباط الصارم، لكن كتابك يعكس تجربة حيوية، تجربة إنسانية فيها كثير من المواقف اللي مثل ما ذكرت قبل شوي، وهي تكسر خليني أقول الصورة النمطية عن هذا النوع من المؤسسات.
4: هو حقيقة ما في صورة نمطية معينة تجاه المؤسسة العسكرية. المؤسسة العسكرية هي مؤسسة متينة قائمة على شيئين، قائمة على الانضباط، لأنه بدون انضباط باختصار تهدر الأرواح، وطبعا تستنزف الموارد، ويكون يعني تكون آلية العمل أيضا متواضعة وغير فعالة. فالانضباط أنا أسمي ركيزة أساسية من ركائز المؤسسة العسكرية. فالمؤسسة العسكرية قائمة على الانضباط، ولكن أيضا قائمة على شيء آخر أيضا مهم جدا، وهو الروح المعنوية. البقاء الروح المعنوية على مستوى عالي في لدى منتسبي قوات السلطان المسلحة ولدى أي مؤسسة عسكرية سواء في عمان أو في أي بلد آخر، هذا أمر مهم جدا، وهذا أيضا لا يتأتى إلا من خلال وجود قادة لديهم المرونة، لديهم

0: يلتحقوا بكثير من الدورات اللي تؤهلهم للقيام بواجباتهم بشكل أفضل، أيضا تساعدهم على أيضا إدارة الموارد وإدارة الأفراد، بحيث أنه يبقى مستوى الانضباط عالي وتبقى أيضا الروح المعنوية أيضا عالية. هذا هو الفكرة، يعني من أنه الموضوع التوافق في المؤسسة العسكرية بين موضوع الانضباط من جانب وموضوع أيضا يعني الجانب الإنساني من جانب آخر.
1: نعم، يعني أكيد المستمعين ما شايفينك الآن، بس قبل شوي وإحنا نتكلم عن المواقف والطرائف والمقالب أنت تبتسم وتقول أنا كنت مشاكس. أكيد الكتابة كانت فرصة ربما دكتور أنه تستعيد ذكريات أو مشاعر معينة أنه ربما كانت غائبة عن بالك، لكن أثناء الكتابة وجدت نفسك في مرحلة في عملية مواجهة معها. كيف كانت عملية الكتابة هذه ومواجهة هذه المشاعر، مواجهة كل هذه الذكريات؟
0: هو حقيقة يعني الكتابة وكتابة السيرة ليس بالأمر السهل، لأنه يحتاج إلى قدرة سردية، يحتاج إلى وثائق بما توفر من صور. وأنت تعرفي أنه إحنا كنا في مرحلة لم يكن موضوع التصوير متاح بهذا القدر مثل ما هو متاح اليوم يعني يخرج الواحد تليفونه ويصور بكل أريحية يعني، لكن ذاك الوقت لم تكن الكاميرات يعني متاحة بهذا الشكل. فالحمد لله أنه أنا كان عندي يعني علق القدر يسير من الصور، وأيضا كنت حريص على توثيق أيضا بعض خلنا نسمي المحطات في حياتي. فهذا جانب مهم. الجانب الأهم من كل هذا واللي هي تتكلم عني أنت الحين هو محاولة تذكر المواقف ومحاولة تذكر الأحداث. أنا الله أنعم علي بذاكرة يعني قوية، وقدرت الحمد لله يعني من خلالها على استعادة كثير من الذكريات. أنا أظن أنه كثيرين يحجموا عن كتابة السيرة ربما لهذا السبب، لأنهم لا يتذكروا ربما الأحداث، لا يتذكروا المواقف. ولكن الشيء بالشيء يذكر هو أنا لما بدأت في الكتابة، أثناء الكتابة بعض الأحيان تخطر في بالي محطات لم تكن في البال، فأتذكرها وأبدأ في الكتابة عنها. ولذلك أنا حقيقة لما أردت أنه أكتب السيرة الذاتية، أنا توقعت أنه يكون يعني في حد يعني في أقصى ما يمكن أنه يوصل إليه الكتاب هو يمكن 120 إلى 150 صفحة، ولكن انتهى بالمطاف إلى أكثر من 400 صفحة. فيعني ما أردت أنه يعني أفوت أيضا محطات مهمة في حياتي ممكن أنها يستفاد منها دون أن نذكرها في هذا الكتاب. لكن كتابة السيرة تحتاج إلى قدرة سردية، تحتاج إلى توثيق، لأنه أيضا الصور تجذب، وأيضا يحتاج إلى أيضا ذاكرة قوية، ويحتاج أنا أظن أيضا في نظري يعني واسمحوا لي لقول هذا يعني أنه يحتاج إلى أنه أيضا هو ما الذي سيذكر، يعني ما الذي سيكون لب الكتاب. لما يتكلم عن مثلا سيرة طيار عماني مقاتل يعني ربما هي تشد القارئ بسرعة. هذا ليس تقليلا من شأن الوظائف الأخرى أو شيء، طبعا الوظائف الأخرى كلها مكملة لبعضها وكلها تسعى في النهاية للوصول إلى نفس الهدف يعني. لكن هو لما يقرأ، لما يشوف الشخص العنوان يقول لك سيرة طيار عماني مقاتل، ما الذي لديه هذا الشخص ليرويه يعني؟ أكيد في هناك مغامرات، أكيد في مواقف، أكيد في كذا يعني. فهو هذا ربما يعني السبب أنه ظهر الكتاب بهذا الشكل يعني.
1: نعم جميل. يعني أنت استعدت كل هذه الذكريات وكتبتها، وربما في كثير منها ما كان متوقع قبل عملية كتابة. طيب زملائك كيف تلقوا هذا الكتاب؟ كيف قرأوا كل هذه التفاصيل أيضا عن لأنهم هم جزء من هذه السيرة؟
0: حقيقة يعني أسعدوني كثيرا يعني بنظرتهم للكتاب وبانطباعهم عن الكتاب، لأنه الكثير منهم حقيقة يعني ربما أقول أغلبهم أو كلهم اللي قرأوا الكتاب أو وصلهم الكتاب حقيقة يعني قالوا لي بالحرف يعني قالوا هذا الكتاب إحنا يمثلنا كلنا يعني، لا يمثلك أنت فقط، قلتنا هو حق الجميع يعني حقيقة، لأنهم خاضوا نفس التجربة. أنا لو أجي بشخص يعني وخاض نفس التجربة وفي النهاية وصل وصار طيار وصار ضابط وصار يعني في رتبة عليا، ربما يكون هو مساره لا يختلف كثيرا يعني. ربما يكون أيضا حتى الطفولة، مراحل الطفولة، أنا في الكتاب هذا ربما كتبت حوالي 90 صفحة، أول 90 صفحة هذا قبل الالتحاق بسلاح الجو سلطان العماني. فبالتالي هم لا أظن أنهم عاشوا مرحلة الطفولة يعني في بيفرلي هيلز أو في الهايد بارك يعني. أنا أظن أنهم عاشوا أيضا في مجتمعات يعني بسيطة، وأيضا ربما واجهوا نفس الظروف.

0: الظروف اللي احنا واجهناها يعني.
1: نعم.
0: فانطباعهم كان يعني انا اقول رائع، وكانوا مشجعين وكانوا ايجابيين في نظرتهم للكتاب، وبالعكس يعني مدوني ببعض الافكار ربما يكون هذا الان في الطبعه الثانيه
1: نعم.
0: بعد ما تنفذ الطبعه الاولى ان شاء الله.
1: نعم. طيب على ذكر بيفرلي هيلز، يعني أنت خدمت في بيئات وثقافات متعددة، بريطانيا، أستراليا، الولايات المتحدة، قطر، وأماكن أخرى، كثر إيش غيرت هذه التجارب فهمك أصلا لمهنتك وأيضا لذاتك، واختبار هذه المهنة في، خليني أقول، مواقع مختلفة، أماكن مختلفة؟
0: هو المجتمع، خلنا نحكي أول شيء عن المجتمعات الغربية، مجتمع بريطانيا في المقام الأول اللي عشنا فيه فترة أيضا طويلة، بحكم أنه أيضا إحنا عملنا دورة لغة في بريطانيا
1: نعم.
0: لمدة 4 شهور، وإحنا كنا في سن مبكر يعني بعد ما خلصنا الثانوية العامة، وأيضا كون أيضا تخرجنا من كلية سلاح الجو الملك البريطاني
1: نعم.
0: كرانويل قبل طبعا إنشاء أكاديمية السلطان قابوس الجوية. وأيضا نتكلم عن أستراليا بحكم أننا أيضا قضيت فيها حوالي سنة في دورة القيادة والأركان، وكذلك أيضا الولايات المتحدة بحكم أننا أيضا قضيت فيها سنة وشوي في كلية أركان الحرب. المجتمعات الغربية هذه مجتمعات مختلفة، ومختلفة في كل شيء، مختلفة في مختلفين في دينهم، مختلفين في ثقافتهم، مختلفين في نظرتهم للمجتمع، مختلفين في علاقاتهم الاجتماعية، مختلفين في المجتمع أو الدائرة الصغرى
1: نعم.
0: للمجتمع، تفاعلهم مع بعضهم البعض مختلف. ولكن هناك أيضا جوانب أخرى، يعني أنا أظن أنه احنا تعلمنا منها الكثير، تعلمنا من هذا المجتمع، وتعلمنا أيضا من صلب الوظيفة اللي كنا عليها وهي أيضا الطيران المقاتل،
1: نعم.
0: تعلمنا منها التنظيم، تعلمنا منهم الانضباط، تعلمنا منهم التفكير بعمق، تعلمنا منهم دائما الأخذ بالأسباب، وأيضا هم ما نريد نقول احنا تعلمنا منه، احنا ديننا أيضا يأمرنا بالأخذ بالأسباب.
1: نعم.
0: فمجتمعات مختلفة. أيضا الأمر المهم أنا اللي أقدر أقوله أنهم أيضا مجتمعات قارية في الدول الأوروبية بشكل عام، أنا ما أقول بريطانيا فقط يعني، أو في الدول الغربية تجد أن الشخص يعني يجلس في القطار يقرأ، في
1: نعم.
0: الباص يقرأ، اليوم من خلال هواتفهم مطلعين بشكل كبير. كنا أيضا يعني نتفاعل معهم في أوقات الصباح الأولى، ونجد أنهم هم اطلعوا على كل ما حصل بالأمس، فمتابعين للأخبار، يهتموا بالشؤون الدولية، الشؤون الإقليمية، لديهم أيضا تعدد في الثقافات، في المهارات، يعرفوا سيارتهم التي يقودوها يعني ما هي مشاكلها، ما هي كذا، إيش ميزاتها، إيش كذا، يعني ملمين بتفاصيل يعني دقيقة ربما إحنا بعض الأحيان ما نوليها اهتمام. هذا كان له انعكاس يعني في صياغة، أنا أقدر أقول ما صياغة شخصية أنا، ولكن ربما تفاعل معهم، عاش معهم، يأتي بعض الأحيان بثقافة فيها قدر من العقلانية،
1: نعم.
0: قد تصل في بعض الأحيان إلى عدم القبول ربما يعني في مجتمع مثل مجتمعاتنا إحنا، مجتمعات محافظة، مجتمعات فيها قدر من العفوية، وهذا أيضا جانب إيجابي، أنا ما أقول أنه هذا جانب سلبي، يعني
1: نعم.
0: علاقاتنا الاجتماعية متينة، لدينا قدر من العفوية، لدينا قدر من البشاشة في عمان، يعني نتكلم اليوم المجتمع العماني يعني يشاد به في كل مكان. بالنسبة للتجربة القطرية طبعا الآن يعني حوالي 5 سنوات ونص تقريبا من التجربة القطرية، أيضا هو مجتمع أيضا مختلف، وإن كان هناك في تشابهات بحكم أنه مجتمع خليجي، ولكن أيضا مجتمع مختلف، بحيث أنه أيضا في قطر طبعا كم كبير من الأجانب، يعني طبعا يفوق النسبة اللي موجودة في عمان، ولكنه أيضا في داخله أيضا مجتمع إلى حد ما مترابط، إلى حد ما أيضا متفاعل، يشابه يعني يشبهنا في كثير من الأشياء. ربما هي تجاربي السابقة يعني أتاحت لي يعني القدرة أنه أتكيف مع شتى الثقافات. طبعا المجتمع القطري أيضا ما ننسى أنه أيضا مجتمع يشهد أيضا نهضة تنموية على مستوى البنى الأساسية، على مستوى التعليم، على مستوى الصحة، و لكن لا توجد مثالية في أي دولة. دولة قطر دولة رائعة بما تملك من إمكانيات، بما تلعب من دور إقليمي أيضا في المنطقة، وتحفظ أيضا تحافظ على علاقات طبعا متينة مع سلطنة عمان، وهذا أيضا يسهل أيضا وجودي في دولة قطر. للشعب العماني بشكل عام، المواطن العماني يحظى بتقدير، يحظى باحترام، وله مكانة أيضا في قلوب القطريين. فهذا هو إذا كان الإنسان يعني يتعلم من الثقافات الأخرى العربية الغير عربية أو العربية يعني. وكذلك أيضا وجود الكم الهائل من الأجانب في قطر أيضا أتاح التعرف أيضا على الجاليات الأخرى العربية الموجودة في قطر. فهو تنوع حقيقة يعني، وهو كل ذات فائدة
1: يعني في أكثر من شيء مثير للاهتمام في إجابتك دكتور. يعني على الرغم من تحققك المهني ومكانتك الاجتماعية بتجربتك في هذه المهنة، إلا أنك تقرأ، ما زلت مشتبك كثير كمان مع القضايا اللي تحصل من حولنا. كنا حتى قبل التسجيل نحكي عن أحداث الإقليمية في هذه المرحلة وتقييماتك لها. فكمان أيضا بالإضافة إلى هذه المهنة المهمة والنجاح فيها، كمان في فضول خليني أقول، وفي رغبة في المساهمة والاشتباك مع العالم اللي تعيش فيه. وهذا ربما كمان يعطيك رؤية مستقلة للحياة تخليك تستطيع أن تكون طبعا كاتب جيد.
0: هو يعني يقال اقرأ أكثر لترى أكثر. أنا دائما أتكلم عن شيء اسمه إدارة الوقت، وأتكلم عن شيء اسمه استغلال الوقت. أنا كنت في مرحلة معينة من عملي في القواعد الجوية، كنت تقريبا أقرأ معدل كتابين في الأسبوع. وطبعا يعني نتكلم عن كتابين في الأسبوع يعني معناه أكثر من 100 كتاب يعني في السنة. وطبعا دائما الثقافة هي تراكمية والمعرفة هي تراكمية. اليوم لو قرأنا كتاب مثلا عن ثقافة المجتمع العماني وحظينا بقدر من المعلومات، لو قرأنا بعد بكرة كتاب آخر عن ثقافة المجتمع العماني سنأخذ منه الشيء اليسير، لأن بعض الأشياء حتكون إيش متكررة. فالثقافة تراكمية. أنا دائما أنصح يعني الأجيال اليوم إنهم يعني لا يركنوا إلى الهاتف المحمول بشكل يعني كلي. أنا أنصحهم بالقراءة، يوجد متسع للقراءة. يعني اليوم العشرين صفحة خلنا نقول، لما الشخص يتعود على القراءة العشرين صفحة راح تأخذ منه يمكن أقل من 20 دقيقة. ما أظن أن الشخص يعني وقته ثمين لدرجة أنه ما يقدر يوفر 20 دقيقة. موضوع الإلمام بالقضايا الإقليمية يعني الحب يعني التطرق إلى هذا، ربما بحكم أيضا الدراسة المؤهلات في العلوم السياسية، بالنسبة أيضا الدكتوراه هي في دراسات الخليج. دراسات الخليج هي يعني دراسات الخليج العربي، خلنا نقول منطقة الخليج العربي. ودراسات الخليج هي نوع من يعني من فرع من فروع المعرفة، اللي هي دراسات المناطق التي تعنى طبعا بالشأن السياسي، الشأن الاقتصادي، الشأن الأمني، الشأن الثقافي، الهجرة، التفاعلات مع المجتمع الدولي. فبالتالي ينبغي أن الشخص يكون أيضا على اطلاع دائم. ولذلك أنا يعني ربما أكتب في بعض الأحيان في الصحف المحلية، وأكتب أيضا في دوريات عالمية نشرت لي بعض البحوث، وهي اجتهادات حقيقة يعني أكثر يعني.
1: نعم، إحنا للأسف وصلنا إلى نهاية الحلقة. اسمح لي أسألك سؤال سريع وأطلب منك الإجابة عليه في دقيقة. أنت تكتب هذه السيرة بعد خدمة أكثر من 30 عام، كنا نحكي 35 سنة بداية هذا الحوار. لماذا قررت أن تكتب هذه السيرة الآن؟ وهل شعرت أنه كان لازم تكتبها في وقت أبكر؟
0: هو لا يوجد وقت مثالي لكتابة السيرة، ولكن هو ربما كان مشروع من مشاريع أيضا التقاعد. هو لم أكتب أنا السيرة اليوم، أنا بدأت أيضا في 2020 عندما علمت بخبر يعني إحالتي للتقاعد. وكان من ضمن الأشياء أنه أنا أوثق الأشياء في قالب يعني ربما أدبي روائي، وكان في صورة قالب أدبي يعني بسيط جدا. ولكن بعد ما بدأت في الكتابة يعني ربما استدركت واستذكرت كثير من المواقف، كثير من المحطات، وأردت أنه أنقل هذه التجربة إلى الآخرين ليعرفوا أنه أي نجاح لا يمكن أنه يتحقق من خلال يعني الجلوس في البيت وانتظار الإلهام يعني الإلهي يعني. أيضا بغيت أنه أكتب هذه السيرة يعني لأوصل رسالة إلى جيل اليوم أنه الاجتهاد دائما هو الأساس. لتحقيق كل النجاحات. أنا أتمنى أنه في قادم الأيام أنه لا أتوقف عن الكتابة، أتمنى أنه هذا الكتاب يرى ربما طبعة ثانية، تكون ربما منقحة، لكن أيضا لدي مشروع كتابي قادم، وهو أيضا عن الأمن البحري في منطقة الخليج العربي،
1: جميل.
0: وهذا أيضا شيء مختلف طبعا.
1: نعم.
0: ولدي كتاب أيضا مهم جدا إن شاء الله يمكن خلال أقل من سنة يرى النور، هو ما قالته لي الخمسون.
1: نعم.
0: هذا كتاب عبارة عن مقالات مختلفة في مواضيع مختلفة في الحياة. فكتابة السيرة ليس لها وقت معين، ولكن أنا يعني خلوني أقول يعني وإن كنت ربما تنظروا له بتواضع، لكن أنا أقول تطفلت على الكتابة. هناك من هم أجدر مني بالكتابة، هناك من هم ارتقوا إلى مناصب أعلى ومروا بتجارب أكثر وهم أولى بالكتابة مني، ولكن ربما لظروف معينة لم يكتبوا.
1: نعم.
0: هذا كل ما في الأمر.
1: نعم. نحن سعداء جدا باستضافتك اليوم دكتور، وأكيد نحن أيضا متحمسين كثير للمشاريع الجديدة، سواء كتاب الأمن البحري في الخليج أو حتى مقال قالته لي الخمسون. شكرا جزيلا لك، وهذا لازم توعدنا انه راح نستضيفك في اصدارات عمانية عنهم
0: بإذن الله. انا مرة اخرى يعني شاكر لكم يعني هذه الدعوة الكريمة، وارجو ان اكون يعني قد وفقت في نقل ايضا صورة عن كتاب صقر بجناحين ومخلب، وارجو انه يكون هذا الكتاب ايضا هو مصدر الهام للاجيال القادمة للقيام بواجبهم تجاه الوطن مثل ما فعل من سبقوهم يعني.
1: نعم. إذن هكذا أحبتنا المستمعين نصل إلى نهاية هذه الحلقة من إصدارات عمانية، نلقاكم في الأسبوع المقبل مع كتاب عماني جديد، وحتى ذلك الحين كونوا في أمان ومع السلامة.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية.
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
3: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين.

0: نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: الجميلات اللائي لا ينسجن القمصان، ومع ذلك عادة ما يمجد ألم بينيلوب ويحتقر نحيب كاليبسو. ميلان كونديرا من رواية الجهل. لا ينسجن القمصان لأنهن لا ينتظرن، بل يحملن وقر العالم وصبواته حتى وهن يصغين إلى دبيب الزمان على أجسادهن المثقلات بالأسى واليأس الغادر. أمهات المعنى النزق المشاغب والمنكسر، العاديات في الريح، اللطيفات فيما وراء اللذة والعذاب، في زوابع اللذة وأتون العذاب، وبين روح الملاك وصرير الباب الموارب وتهتك الكلمات في حلوقهن تكمن حكمتهن السرمدية العظيمة. تشعر بأنهن محض روح مجنحة تخلصت من غبار وثقل الآفات التي تمكنت من رغاة السياسة وعبيد المظاهر والنساء اللاتي بلا مكابدات. لقد احترق مظهرهن الزائف وانفتحت كينونتهن كوردة لا تستحي على مطلق الأشياء وحرارتها، وانصهرت معادنهن في لهب العناصر. لهن أزج التحايا حاملا محبتي إلى حلاوة أرواحهن وطراوة أجسادهن. إنهن حدائق الليل وجنائنه المعلقة في أروع المجيء وأندر الحضور، في أشف الغياب وألطف النأي. هن بوصلة الغريق ومجداف المهاجر وحليب الفقراء. هن أول القوة وآخر الوهن. هن الراعيات في الفجر لأجساد المعذبين في الأرض والمغدورين والمبعدين والمقهورين والمصلوبين على خشبة العطش. هن الجزيرة النائية التي تحج السفائن لغرامهن. هن الولع المذرور في أقدار العشاق واللاعبين والمغامرين والقراصنة والشعراء والملوك. هن عز الظهيرة وهزيع الليل. هن البائسات في المجد والمجيدات في البؤس. هن من يوضح العالم على سبورات المراقص والملاهي والطرق التي تمتهن الطلع. هن المخلوقات بطيور في أحشائهن وأشرعة في أبدانهن وقفز متعذب في أرحامهن ومرايا تصعق الناظر والمنظور في حقيقتهن المرة. كيف المستطاع إلى النوم إلا على وسائدهن المتخيلة، ولا اليقظة إلا على رحيلهن الأمين على الرحلة والحياة؟ كم هن عذبات حتى في أحقر العناصر التي تتمشى في أطرافهن. كم هن بليلات وهن متخشبات، وكم من أسمى المعزوفات موشاتا في أضعف لحظاتهن، وكم من القلائد الثمينة التي تتنزه في أخلاقهن. أتحدث عنهن الآن لأنني محاط بأسرارهن، ولأنني متعاف بصحتهن النبيلة، ممتن لأقدارهن التي تقاطعت مع رقعتي في الذكرى، ولأطيافهن لأنني أخيف حتى أشباحي، ولأعمارهن لأنهن فوق الزمن، ولأنهن في الكبد الخلاق الذي يدافع باستماتة عن عافية الطريق. ولأنهن حرات خارج قلعة سماسرة الأجساد والمافيات. على مقربة من بيتنا القديم عاش عليس الذي يحرث البحر والذي لم يذهب إلى طروادة. عاش بمعية كاليبسو العمياء، لم يكونا بحاجة إلى عقد زواج ولا إلى التعرف على سارتر وسيمون دو بوفوار لإيضاح حقيقة عالميهم المشع للدفء والوثارة الذهنية والعاطفية. كانت كاليبسو راقصة ومغنية وعمياء، وكان عليس يركب حمارته في الصباح الباكر إلى الحقل ليأتي في الظهيرة، ثم مرة ثانية بعد حلول المساء معانقا كاليبسو الجميلة ومحدقا وإياها في النجوم الثملة. كان الطفل الذي في مرتبكا وبالغ الدهشة لهذا الحضور الفريد، متكبدا الشكل المفقود فيما حولي. في زمن لاحق طرداني بشكل غريب، وتشبثت بعدئذ بأهمية تجاهل الرجل ومقاربة المرأة. أصغيت للعمياء التي تعد الفطور والغداء والعشاء لرفيقها ثم تدخل في حلبة الرقص. تجاهلت الرجل موقنا بأنه صنيعتها وخبز يديها، إنها القوة التي تحدر ذلك الشريك منها في القفر، إنها كاليبسو التي تصفع الروابط والعلاقات المزمنة وتجول شحنة خالدة من لهب الأجساد المشحونة بالحياة والمعرفة. تغوي كاليبسو وتمنح غريزة الشمس لأصحابها، لكنها تتعرض للخديعة والمساومة أضعاف المرات. إنها مخزن مؤثث بالجراح وجغرافيا مبقعة في أعماقها بالتنهدات والحسرات، لكنها على بينة من أمر الفرح وحقيقة الانهيار الوشيك. إن مجازفاتها على الحد ومنعطفات اختياراتها بالغة الجسامة والبؤس والتشتت. إنها تدافع عن نفسها ضد الموت وضد الفاقة وضد الوحدة التي تقذف بها وراء العالم والحميميات والنزوات. إنها شعرية الكائن المحكوم عليه بحمل عبء اللحظة وشقائها المحموم، بحمل الأمانة العابثة في نداءات الجسد وعواءاته. عن الجميلات اللائي لا ينسجن القمصان.
0: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: عين أخرى.
2: إذاعة سلطنة عمان. محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.
3: أثير الخريف. عبور بين ضفاف الخريف. حكايات على أنغام الفن والترفيه. مترنمة بإيقاعاته وموروثاته. بين الطبيعة وتفرد أماكنها.
4: أثير الخريف.
5: عيبك من حذق وين ما رايح.
3: يأتيكم يوميا من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان.
5: كل هذا في ضباب.
3: في أثير الخريف رحلة ومشوار مع خريف ظفار.
6: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
7: المستكشف الرقمي
6: مع عبدالله البحراني.

0: العروة الوثقى،
1: العروة الوثقى.
0: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة.
1: العروة الوثقى.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في برنامج العروة الوثقى. موضوع هذه الحلقة: تربية الأبناء على كيفية اتخاذ القرار وحل المشكلات. فمن واجبات الآباء والأمهات في تربية الأبناء تعليمهم كيفية اتخاذ القرار وحل المشكلات ومواجهة التحديات، حيث يتحملون مسؤولية قراراتهم في اختيار المواد الدراسية، في اختيار التخصص الدراسي، في الزواج، في البيع والشراء وغيرها من قرارات التي يحتاجونها. ومما ينبغي تعليمه الأبناء في حل المشكلات واتخاذ القرارات أن يفكروا في أسباب المشكلة ولا يفكروا في تفاصيلها، لأن التفكير في تفاصيل المشكلة هو جزء من المشكلة، وعليهم إيجاد حل واقعي. فالكثير من الحلول تعتبر مسكنات، والمسكنات مفعولها سريع ولا تحتاج جهد، أما الحل الواقعي يحتاج إلى جهد، والنفس تألف الكسل والحلول السريعة المسكنة. كذلك يجب إيجاد حل بديل واستشارة أصحاب الخبرة، وبعدها اتخاذ القرار الحاسم المناسب ثم التنفيذ. وإذا أخطأ الأبناء في اتخاذ القرار فعليهم ألا ينزعجوا ولا يحزنوا، فالإنسان يتعلم من خطأه ولعله خير. أو علينا تعليم الأبناء الاستخارة كما علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فالاستخارة طلب الخيرة، يختار في الشيء هو محتار فالله تعالى يعينه على الاختيار الصحيح، وهو طلب صرف الهمة لما هو المختار عند الله والأولى. وتكون الاستخارة بالصلاة والدعاء. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم وأسألك من فضلك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ثم يسميه بعينه، خيرا لي في عاجل أمري وأجله، أو قال: في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وأجله، فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. فقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستخير ونستشير ولا نندم إذا ظهر أن القرار خطأ. فبحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ففي هذه الوصية النبوية يتعلم الأبناء أنه بعد اتخاذ القرار لا تقول لو كان كذا، وإنما قولوا: قدر الله ما شاء فعل، أو قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان يدخل اللوم، يدخل العتاب. ولا بد من الأخذ بالأسباب والاعتماد على مسبب الأسباب، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العجز والكسل وكان يستعيذ منه. وينبغي على الوالدين تربية الأبناء على استشارة الأهل وأصحاب الخبرة والاختصاص. فقبل اتخاذ القرار عليهم أن يشاوروا الوالدين أو الأرحام والمختصين، لأن خبراتهم في الحياة طويلة ومروا بتجارب أكثر عنهم، فيستفاد منهم في الرأي والمشورة. ولأهمية الشورى في الإسلام، فقد سمى الله تعالى سورة كاملة بسورة الشورى، وذكر سبحانه وتعالى الشورى بين الصلاة والزكاة في قوله تعالى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. ولنحكي لأبنائنا قصة ملكة سبأ حينما وصلتها دعوة سليمان عليه السلام واستشارت قومها، وقالت: ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. فبسبب مشورتها لقومها كان قرارها سديدا، وآمنت بسليمان عليه السلام ودخلت في دين الله تعالى.
ولنحكي لأبنائنا أيضا قصة فرعون لما قال لقومه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، استبد برأيه فهلك هو وجنده. فمن خلال القصتين نتعلم العبرة بأن المشورة فيها يستخرج الرأي السديد والقرار الصحيح. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور الصحابة رضي الله عنهم قبل اتخاذ القرار، كان يشاورهم في كل ما لم ينزل عليه فيه وحي من الله تعالى، سواء كان ذلك في أمور الدين أو في أمور الدنيا، ويأخذ بآرائهم وعدل عن رأيه في بعض الأحيان كما حدث في شأن أسرى بدر. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسارة أبا بكر، فقال أبو بكر رضي الله عنه قومك وعشيرتك فخلي سبيلهم، فاستشار عمر فقال عمر رضي الله عنه اقتلهم، قال ففداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل عليه ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض إلى قوله فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. قال فلقي النبي صلى الله عليه وسلم عمر قال كاد أن يصيبنا في خلافك بلاء. ولما حاصر المشركون المسلمين يوم الخندق أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح عيينة بن حصن والحارث بن عوف رئيس غطفان على ثلث ثمار المدينة على أن ينصرفا بقومهما، فاستشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما في ذلك، فقال يا رسول الله إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة، وإن كان شيئا تصنعه لنا فلا حاجة لنا فيه، لقد كنا نحن هؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرا أو بيعا، فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنا، والله لا نعطيهم إلا السيف. فصوب رأيهما وقال إنما هو شيء أصنعه لكم. كما ينبغي تعليم الأبناء التأني والتروي قبل اتخاذ القرار وعدم تسرع في إصدار القرار، فسرعة اتخاذ القرار قد يوقعهم في الخطأ، وعليهم التفكير بعقلانية بعيدا عن الانفعال والتوتر والغضب، لأن القرارات في مثل هذه الأوقات غالبا ما تكون خاطئة تفتقد الحكمة والنظرة المستقبلية الصائبة. كما ينبغي تعليم الأبناء عدم الخوف من الخطأ في اتخاذ القرار، فالإنسان ليس معصوما من الخطأ، وليس مطلوبا منه أن يكون كل ما يصدر عنه صحيحا وصائبا دائما، بل مطلوب منه أن يبذل قصارى جهده ويأخذ الأسباب المعينة على نجاحه. ومما ينبغي تعليم الأبناء أيضا قبل اتخاذ القرار أن تكون لديهم الثقة بقدراتهم وأفكارهم، وأن يطلقوا العنان لأفكارهم الجميلة، وانظروا إلى المشكلة التي تواجههم على أنها مرحلة بسيطة وستنتهي. ونعلم بأن تعزيز مهارة اتخاذ القرار لدى الأبناء يحتاج إلى صبر ومصابرة، وعلى الوالدين تقديم الدعم والتشجيع عند اتخاذ القرارات، وأن يتقبلوا قراراتهم ويشجعونهم على التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم بحرية، وعليهم تنمية قدرة الأبناء على اتخاذ القرار من خلال منحهم الفرص لذلك، مثل اختيارهم لملابسهم وطعامهم وتخصصهم والأنشطة الترفيهية مع التوجيه بحكمة، ومنح الأبناء المزيد من الصلاحيات والمسؤولية واتخاذ القرار ومنح الأبناء المزيد من الصلاحيات والمسؤولية واتخاذ قرارات أكثر أهمية، وذلك حسب أعمارهم. ومن أهم الأساليب التي تساعد على تنمية مهارة اتخاذ القرار تعليمهم مهارات حل المشكلات، مثل تحليل المشكلة، تحديد الحلول الممكنة، تقييمها واختيار أفضل حل، مساعدتهم على تقييم عواقب قراراتهم قبل اتخاذها، ومثل ماذا سيحدث إذا اخترت هذا الخيار، أو ما هي المخاطر والفوائد. فحينما نعلم أبنائنا مهارة اتخاذ القرار وحل المشكلات فإنهم يتحملون مسؤولية قراراتهم ويعيشون في هذه الدنيا معتمدين على أنفسهم بعد ثقتهم وتوقعهم.